ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم

كفر. والله لا يهدي القوم الضالين.

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: انتو ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
1: في متمين صباح الخيرات والبركات لكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فم. نهاركم أسعد الأيامات وين ما كنتوا. نصبح عليكم إن شاء الله صباحكم مزيان وتكونوا عديتوا ويكاند أحلو وين ما كنتوا مع أصدقائكم مع أصحابكم مع عائلتكم. إن شاء الله ربي يفضل لكم الناس اللي عزيز عليكم. موعد جديد من برنامج صباح الخير تونس في آخر الحلقات متاعو قبل انطلاق الموسم الصيفي على موجات ديوان فم واللي إن شاء الله باش تنطلق أبرتير من نهار الخميس البرمجة الصيفية على ديوان فهم. دونك ما زلت معاكم في صباح الخير تونس حتى لنهار الأربعاء كيف العادة. إيمان سكوحي ترفقكم كوتي ميكرو, عزيز عوني في الإخراج, حسام يحيى في الإخراج الرقمي, وننطلقوا بموزيكتنا على ديوان فهم. نرجع بعد شوية. نهاركم أسعد الأيام.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:12 دقيقة رجعنا لكم من جديد وين ما كنتوا. نهاركم فل وياسمين الناس الكل. دعوتنا كيف العادة في صباح الخير تونس نقولوا فيها وإن شاء الله يربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم باعد بيني وبين يوم يحدث فيه ما لا أستطيع تحمله، وباعد بيني وبين قدر يصعب علي تقبله، وقرب بيني وبين فرحة قلبي. ربي اجعلني في عنايتك فلا يضرني بشر ولا يبكيني قدر. اللهم جبرا يليق بعظمتك، اللهم أرني عجائب قدرتك اليوم عاجلا وليس آجل. اللهم أنت ربي لا يخفى عليك ما في قلبي، فاللهم طمأنينة منك وغنى بك. يا رب إني أعوذ بك من ضيقة القلب وشعور لا يشكى ولا يفهم. اللهم أرح قلبي مما أنت به أعلم. اللهم أخرجني من ضيق تفكيري إلى سعة تدبيرك. اللهم إنا نسألك أياما يتجلى فيها لطفك ويتسع فيها رزقك وتمتد فيها عافيتك. اللهم أسعد قلبي وقلب كل من يتابع البرنامج. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية نشوفوا حالة الطقس لليوم، ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:24 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل مكملين معاكم في صباح الخير تونس. نهاركم أسعد الأيامات، واليوم الاثنين تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا. تقريبا 50,000 تلميذ يجتازوا الامتحانات اليوم بما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي للتلامذة اللي يجتازوا دورة الرئيسية لبكالوريا 2026. الاختبارات هذه تكون نهار 29-30 و2 جويلية، والتصريح بالنتائج يكون إن شاء الله نهار 12 جويلية. إن شاء الله بالتوفيق لكل تلامذتنا اللي قاعدين يعديوا في الكنترول اليوم، فرصة أخرى جيتنا، فإن شاء الله يربي لا يضيع لكم إشقاء، وإن شاء الله يربي نفرحوا بكم الناس الكل نهار الرزلتاء 12 جويلية، ويفرح عائلتكم الكل. كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تتسويت ميتيو. طقس اليوم قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بأقصى الجنوب، والبحر يكون قليل الاضطراب. تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، بين 35-39 درجة ببقية الجهات، وتوصل 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم: صلاة الصبح كانت مع مضي 3:11، الظهر نص نهار و30 دقيقة، صلاة العصر مع 4:14، صلاة المغرب مع 7:45، وصلاة العشاء مع 9:35. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. نكملوا نحكيوا على موجة الحر اللي ما زالت تواصل اجتياح أوروبا، وتصريحات من منظمة الصحة العالمية تقول أنه موجة الحر غير المسبوقة اللي قاعدة تشهدها أوروبا منذ بداية الصيف ممكن تكون مسؤولة على مئات الوفيات، وقاع تسجيل درجات حرارة قياسية في أنحاء القارة البارحة لحد، بما في ذلك ألمانيا، بولندا وجمهورية تشيك، مع استمرار امتداد موجة الحرارة الشديدة شرقا. في منشور عبر منصة إكس، تحدث مدير منظمة الصحة العالمية على تسجيل أكثر من 1300 وفاة منذ 21 جوان جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، وقال إنه المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية موقعش تصميمها باش تتحمل مثل الظروف هذه. قال حتى الشباب والأصحاء ننصحهم باش إنهم يتجنبوا الجري والإفراط في شرب الكحول خلال موجات الحر. حالة طوارئ مناخية في أوروبا، هذه اللي أعلنت عليه عديد الوزارات متاع الصحة في عدد من الدول الأوروبية من بينها فرنسا، اللي قالت أنه عدد الوفيات في البلاد زاد بنحو 1000 حالة على المستوى المعتاد منذ يوم الأربعاء. وفق للوزارة قال فإنه معظم الوفيات الإضافية وقع تسجيل بين ما تجاوزوا 65 من العمر، بعد تسجيل زيادة في عدد الوفيات في المنازل بنسبة 40%. أيضا حذر مدير الصحة العالمية أنه أوروبا هي أسرع قارات الأرض احترارا، ترتفع درجات الحرارة فيها بمعدل ضعف المتوسط العالمي، وأضاف أنه ملايين الأشخاص في أوروبا قاعدين يعيشوا حاليا تحت وطأة حرارة شديدة، وين توفوا المئات، وقع إغلاق المدارس، تتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد. هذه بالنسبة للحالة اليوم في علاقة بالطقس في أوروبا. إن شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل. سمعنا أخبار أنه فما شكون متوانسة توفى وجراء موجة الحر، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى، وإن شاء الله ربي يصبر العائلات امتاحهم. احنا موصلين معاكم في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية في فقرة شتمتة.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:33 دقيقة رجعني لكم من جديد. قبل ما نمشيو لدراستنا لليوم في شات متان، عندي إهداء خاص للصديق والكوتش خيري زيودي اللي نزدت له بنوتة يا جماعة سميها ياسمين. نقول له ألف ألف مبروك عليك ياسمونة، إن شاء الله تتربى في عزك أنت وصفصوفة صفاء الحمروني، وإن شاء الله يا ربي تنور الدار وتراوها في أحلى حلة. ياسمين خيري انزيد، ياسمين زيودي انزيد زادت لي عائلة الزيودي، بوسة كبيرة ليك ربي فضلك الماماتك وباباتك، وإن شاء الله يا ربي يا ربي تراوها ديما فرحانة وتراوها من خير إلى آخر. هذه الإهداء متاعنا لليوم. خلينا توا نمشي لدراستنا في شات ماتان.
0: شات ماتان
1: في شات متاع باش نحكيو على الفوكاليت اللي قاعدين نبعثوا فيها لاصحابنا. قديش من مره سجلنا رساله صوتيه لصديق او صديقه وبدينا نقولوا باش نحكي لك اش صار لي اليوم. بعد بشويه بعد ما تبعث الفوكال هذيك تحس براحه غريبه، كانه حمل ثقيل خف على صدرك. العلم اليوم بدا يخزر للعاده اليوميه هذه بطريقه مختلفه. برشا من علماء النفس يشوفوا انه الحديث على المشاعر ماهوش مجرد فضفضة ولكن عملية تعاون الدماغ على تنظيم الأفكار والانفعالات. وقت اللي نحاولوا نوصفوا المشاعر متاعنا بكلمات، هذا يمنح العقول متاعنا فرصة لفهم الحاجات اللي قاعدة تصير لنا في بقعة الاكتفاء بالشعور بها فقط. في علم النفس يسميه المفهوم هذايا بالتسمية العاطفية وإلا affect labeling، وين أظهرت الدراسات باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي إنه مجرد تسمية المشاعر، كأنك كما تقول أنا متغشش، أنا خايف، أنا فرحان. هذا ينجم يقلل من نشاط المنطقة المسؤولة عن الاستجابة العاطفية الشديدة في الدماغ، ويزيد نشاط المناطق المرتبطة بالتفكير واتخاذ القرار. هذاك علاش النجم نفسروا الإحساس بالارتياح بعد ما نبعثوا مثلا رسالة صوتية حتى قبل ما يرد علينا الطرف الآخر. الرسالة هذه كنعبروا فيها على مشاعرنا، نعبروا فيها على شنية اللي صار لنا اليوم، على موقف معين كنا محتاجين انه نخفوا الوطأ متاعه على علينا. فمجرد انك تحكي الكلام هذاك وتبعثوا لصديقك، هذا الكل ينجم يخفف علينا التوتر، لانه الدماغ متاعنا ما يستفيدش فقط من نصيحة، ولكن ايضا يستفيد من عملية التعبير نفسها، ترتيب الاحداث، وضع الكلمات على المشاعر، واخراج كل حاجة قاعدة تدور في ذهنك. نقطة مهمة انه الرسائل الصوتية ما هيش علاج نفسي بالمعنى الطبي. الصديق ما هوش معالج، ما يمتلكش الادوات المناسبة باش يعاوننا، خاصة اذا كان عنا مشاكل عميقة ومستمرة. اذا كان استمرت مشاعر الحزن والا القلق وبدأت تتأثر على حياتنا اليومية، فانه استشارة مختص تبقى الخيار الافضل، وهذا ما يقللش ابدا من قيمة وجود شخص يسمعنا بإخلاص، شخص ينجم يكتمل أسرار متاعنا، شخص اللي نجم يخفف علينا الأيام الثقيلة. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
0: شات ماتان
1: 6:37 دقيقة، نواصلوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية في فقرة فلاش باك مونديال.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: إلا وأنا معاك. هذا فضل شكر. سامحوني وصلنا لـ 46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي وتود سويت الفلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
0: اليوم نهار استثنائي في مونديال 2026. اليوم مش باش نشوفوا مباراة كرة قدم عادية في الدور 32. اليوم باش نراو ماتش تحفرت فصوله في الذاكرة الجماعية لأجيال كاملة، خصوصا جيل الثمانينات والتسعينات. اليوم اليابان تواجه البرازيل، صراع الأقدام الذهبية، مباراة الأحلام اللي كان يستناها كل صغير تفرج في الكابتن ماجد. الأنظار تتوجه اليوم لأمريكا وين يقفوا أحفاد الساموراي قدام راقصي السامبا.
2: أيها الشبح، عدتم إلى أرض الوطن من جديد، ما هدفكم؟
3: هدفنا كأس العالم.
4: الرقم 20، اللاعب الغريب. الرقم 14، قلب خط الوسط مازن. الرقم 1، حارس المرمى وليد. الرقم 11، اللاعب المهاجم. الرقم 9، رأس الحربة بسام.
5: ولدي، الألف ينتظرون ما ستقدمه اليوم، فكن بطلا كما عرفتك.
6: بسام، أثبت للعالم أنك النمر الذي هزم أمواج المحيط.
4: الرقم 10، قائد المنتخب.
0: هي مواجهة الأرقام والتكتيك، وين يسعى المنتخب الياباني بقميص المعهود وتطور المهول الإقصاء لبرازيل وتسيطر معجزة أخرى تضاف لسجلات المونديال في نسخة مختلفة يبحث فيها كل منتخب على المجد الأبدي. يستحيل الكلام على اليابان والبرازيل من غير استحضار الكابتن ماجد اللي ألهم الملايين في النسخة العربية. كان ماجد هو القلب النابض اللي خلينا نؤمنه إنه الحلم ممكن. ماجد القائد اللي خلى الإصرار والمهارة الفنية العالية حلم كل صغير كان يكور في الحومة. بسام النمر اللي كان يمثل القوة الغاشمة والروح القتالية. المهاجم اللي ما كانش يعرف الاستسلام كان يمثل النقيض لقوي الماجد باش يكون معاه في المونديال ثنائية لا تهزم. المشهد ما يكتملش من غير وليد الحارس العملاق، ياسين الفنان الصامت، مازن صاحب الموهبة اللي تحديت المرض والقلب الضعيف. تجسدت ذروة الحكايات هذه في نهائي كأس العالم للشباب، ونلتقى ماجد بمنتخب البرازيل اللي يدربه معلمه القديم روبرتو. كانت المواجهة صراع رهيب ضد نجوم السامبا كارلوس سانتانا واللاعب الأسطوري الغامض ناتوريتزا. انتهت الملحمة هذه بفوز اليابان 3-2 بعد التمديد، وأثبت ماجد للعالم أجمع أنه روح الساموراي لا تقهر. اليوم يهبطوا نجوم اليابان للملعب في عينيهم بريق ماجد وشغف بسام. اليوم زعما نشوفوا مازن يقتحم الدفاعات، وليد يسكر المرمى متاعه، لحظة يتقاطع فيها الخيال مع الواقع وين ما فماش مستحيل. قصة الكابتن ماجد كانت مجرد بداية، ولكن اللي باش نشوفوه اليوم على الملعب هو الاختبار الحقيقي. زعما تبتسم كرة القدم لليابان كما ابتسمت الماجد في نهائي الأحلام. هذا اللي باش نكتشفوه في مباراة اليوم، وكانت هذه فلاش باك مونديال.
1: فلاش باك مونديال.
0: احنا نمشيو فاصل صغير، نرجع بعد شوية على ديوان فام صوتكم.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 56 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل. نجري وفي صباح الخير تونس ديما هكايا، هذا جونا نمشي والآخر فقراتنا على بكري على بكري على بكري. فرحانين برشا باستقبالو كوتش عزيز عسيلي باش يحكي لنا اليوم كيفاش نجمو نمارسو الرياضة في السخانة. ما فلحوش معنا جماعة الشتاك ينصحوا فينا بالرياضة زعما يفلحوا جماعة الصيف. صباح النور كوتش.
2: صباح النور وصباح النور للناس اللي تسمع فينا، ان شاء الله نهاركم مزيان وان شاء الله تكونوا بخير.
1: كوتش نجمو نلعبو سبور في السخانة هذه ونخرجوا نجري ونعملوا اكتيفيتي؟
2: تلاجه امريكا الامور كامريكا، جوست تختار الوقت انا واللي باش ترانا فيه.
1: باهي، اعطينا اهم النصايح كوتش.
2: بالنسبة للسخانة هذه تترينا نورمالمون صباح بكري وإلا العشاء مخر. تبدأ من 9 تاع الصباح، أنا ننصح معناها وانت رجع لتالي من 6 ل 9 كما نقول. سينو من 10 حتكشي للخمسة ولا للستة ما ننصحش. حكم تاع ربي تبدأ سخانة برشا وما نصورش حتى إنسان ينجم يعمل فور. بالنسبة من 6 للليل تنجم أمورك واضحة.
1: هذيك دونك كيما الوقت اللي نعوموا فيه، هذيك هو الوقت اللي نترينيو فيه. الناس اللي بتتر هكا تلقى روحها مضطرة وإلا إنها تترينا في الوقت هذيك، شنو الأضرار اللي تنجم تصير لها؟
2: به بالنسبة للأضرار اللي تنجم تصير، فشلة، دوخة، تنجم تصير لك زادة كيف راسك يوجعك، تنجم حتى تشنج في العضلات. حاجة معناها واردة على الأخر، يعني خاطر بيسكو نقص طعمي.
1: كيفاش نجم نتجنبوا التشنجات
2: نتاع التشنجات تاع العضلات؟ كيفاش تنجم تتجنبهم؟ بيان سور بالتغذية وكيف بالتسخين، خاطر التسخين أهم حاجة أنك تسخن قبل لونترينمون. هذه حاجة مهمة على الأخر اللي نشوف فيها برشا ناس، أنا خاطر نترين في سال دو سبور ونعرف معناها ونشوف أنه برشا عباد ماهيش قاعدة تسخن بالبيه ما يدخل ديريكتومون معناها يعمل بوشاب يعمل بارفيكس، هذيك حاجة غلطة على الأخر أنه خاطر قاعد يهز في بوان تاع بدن كامل، دونك ما تساعدوش. بالنسبة للتغذية ياخو حاجة فيها بوتاسيوم كيما بطاطا بيوري، كيما ياخو الماء بيان سور يشارجي ماء بيسكو خاطر سخانة بدنك باش يعرق برشا ويخرج برشا أملاح وبرشا ماء معناها. هو حتى من غير اكتيفيتي معناها بتبقى واحد حتى على بلاصته
1: يبدا حارق. دونك البوتاسيوم، شنو من الحاجات الأخرى اللي نجمو ناكلوهم في الفترات هذه نتاع السخانة؟ ونعرفوا كوتش انه الصيف يحل لنا الشهية وناكلو برشا، دونك كيفاش نجمو نوازنوا ما بين هكا الأهداف نتاعنا الرياضية وميم طون
2: به بالنسبة للماكلة معنا قبل لونترينمون؟ ماذا بيك تاخذ سورس نتاع كارب سريع الهضم اللي هو كيما البطاطا بيوري كيما قلت لك فيها بوتاسيوم. تنجم تاخذ زاد معها ما يعني مانيزيوم تعاونك على الاخر، زاد كيف تاخذ الدقلة باهي الدقلة. زاد نجمو ناخذوا زاد الدلاع، نستغلوا الدلاع بويسكو خاطر هو فيه 90% نتاع ماء وفيه زاد سيترولين باهي زاد العضلات. والتشنج تاع العضلات انا قلت لك راه خاطر نقص تاع ماء وبدنك يستحق لازم يبرد روحه بروح. دونك كي انت قاعد ترينا في وسط لونترينمون بدنك باش يسخن. دونك لازم انتو حاجه تبردوا. هكا هو حاسيلو انا نعاون لو ماكسيموم وقول راهو الدلاع راهو يعاون على الاخر.
1: الدلاع في
2: الدلاع اكثر حاجه تعاون بالنسبه لواحد معناه، خاطر ريتك تقول له مثلا اشرب 5 لترات ماء في النهار يهج منها مثلا تونسي، دونك تولي لازم انتك على الاقل تاخذ
1: حاجات اخرى
2: ودلاع بنين زاد
1: اكيد. هذيك هو دونك لونترينمون بعد الدلاع حاجه افيكاس على الاخر. سينو كيفاش نجم نعوض بعد لونترينمون الحاجات
2: اللي بعد لونترينمون؟ بيسكو انت عملت ايفور كبير يعني ترينيت سيونس كامله، دونك تعوض بالروز معناها الروبا المعروف اللي هو اي انسان يترينا ديما روز وسكالوب وديما عندك صدر دجاج هذاك في السوق. بالنسبه للعبيد فما اللي ما ياكلش الحوت ولا خطر كومي معناها، فما عبيد ما تاكلش معناها كما نقولوا احنا بروتين حيواني. دونك تميل العبيد للخضره وكل، انا ننصح بالاعز حاجه في التوب وانا اللي هو السلطه عدس. عدس راهي اعز حاجه بالنسبه للبروتين معناها النباتي
1: كما نباتي. دونك سلطه العدس هذه اللي تنجموا تاكلوها بعد لونتر،
2: خاطر في بروتين حاجه بيه معادن وما فيها برشا حاجات.
1: دونك هذوما فما دي ريستريكسيون معينين والا هكا تحذيرات معينه لعبيد معينين على لونترينمون في الصيف الكبار في العمر الصغار ولا ممكن هكا توجه لهم نصيحة خاصة؟
2: والله بالنسبة للنصيحة في الصيف أني كما قلت يحاولوا لماكسيموم يبعدوا على الوقت اللي فيه برشا سخانة, خطر تصير فيه برشا مشاكل, فما عبد الدوخ, فما معناها تصير فيه برشا حاجات يعني ما ننصحش بها برشا عبيد. سخانة راي بالحق مع الأندري مولي
1: دونك يعني تختار الوقت, ما في المقابل ما تبخلوش على الأندري
2: مولي. أنا راني ديما معناها نوصيرة والبخل
1: البخل
2: ديسيبلين وديما أمورك طيبة.
1: دونك هذه كوتش عزيز عسيلي, هذوما أهم النصايح اللي تنجموا تاخذوهم مع سخانة في فصل الصيف. ما تبعدوش على الانترينمون ولكن بحذر, نعرف وقتاش نترينيو, نعرف وقتاش ناكلو باش نجمو نعملو ريكوبيراسيون والبدن نتاعنا يلقى ليكيليبر نتاعو. كل الشكر ليك على نصايحك معنا. كهو معرفش البلاصه جبناه قد مع الوقت عزيز, ولكن شرفتنا برشا في حضورك, وان شاء الله في لقاءات اخرى. احنا هكا نوصلوا لنهايه موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز في الاخراج, حسام يحيى في الاخراج الرقمي. ملتقانا ان شاء الله غدوه في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمن سكوحي.
0: صباح الخير تونس, صباح الخير تونس. الصباح هو رفمك, ورفمك هو الصباح. رفمك رفمك من الجمعة من 7 ل 9:30. خلي صباحك كول

0: ديوان اف ام صوت كوم.
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
0: 9.2.
1: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز السابعة ديوان اف ام. صباح الخير. اليوم تنطلق دورة المراقبة لامتحان البكالوريا بمشاركة أكثر من 50,230 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32% من العدد الجملي للتلاميذ المجتازين للدورة الرئيسية لامتحان بكالوريا. وتتواصل اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 من جوان و21 جويلية المقبل، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم 12 جويلية. فحظ موفق لكل التلاميذ. شركة النقل بتونس تؤكد تسجيل اعتداءين متعمدين استهدفا عربتين مترو تمثلا في رشقهما بالحجارة، مما أسفر عن تهشيم بلور كبير في كلتا العربتين، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض. ونقل تونس تندد بالتصرفات التي وصفتها بغير المسؤولة، والتي تلحق أضرارا بأسطولها وتهدد سلامة الأعوان والمسافرين. السجل الوطني للمؤسسات يفيد بأنه سيعتمد الخدمات الرقمية بنسبة 100% ابتداء من غرة جويلية القادم، داعيا إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية من الآن للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة وإيران ستوقفان ضربات وسيسمح للسفن بالإبحار بحرية، إذ من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يلوح بإمكانية خوض انتخابات الكنيسة المقبلة بقائمة مستقلة في ظل تصاعد الخلافات داخل حزب الليكود بشأن آلية تشكيل القائمة الانتخابية بحسب قناة العبرية. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكاثف بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار والريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، فيما تكون الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشهيل محليا حسب المعهد الوطني للرصد الجوية. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة، المشوار ينطلق الآن مع كامل فريق الرفماج. أجمل تحيات بهير عوجي، ومكم سعيد.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكل عاده زيد في الصوت.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في راف ماك الاثنين 29 جوان 2026، ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم من توا حتى للتسعة ونص. نرجعوا فيهم على حصيله مسار في تونس والعالم، اخر اخبار المونديال، اخر تداعيات خروج منتخبنا من كاس العالم، والحديث اللي بدا يخرج في الكواليس في علاقه بالناخب الوطني المنتظر. هل يكون ايرفي رونار نعم أم لا؟ التفاصيل والكواليس أكد أنه النسبة تقريبا منعدمة. الحديث رجع لمدرب تونسي، قائمة قاعدة تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما صحيح من الخطأ، نحاول نكتشفوا هذا بعد شوية. بقية الأخبار تكتشفوه تباعا تلت الساعتين ونص. سلموا عليكم مما كنتوا، شرى نهاركم أسعد الأيام، شرى بداية أسبوع موفقة للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل اللي تسمع فينا، وإن شاء الله يا ربي نهاركم أسعد الأيام. حسعيد لوليداتنا اللي يجتازوا امتحان البكالوريا دورة التدارك، شلا بالتوفيق في دورة الأبطال هكا تسميت وسط التلامذة. شلا يا ربي الفرحة تدخل كل دار تونسية، شلا بنجاح لوليداتنا الكل، وإن شاء الله نسموا الحاجات الباهية على كل التلاميذ والطلبة. سعيد جدا بتجديد العهد معاكم، ثلاثة حلقات يفصلون على نهاية الموسم، اثنين ثلاثة ثم أربعة تكون الحلقة الأخيرة من موسم جديد في الراف ماك ديما على ديوان فام. سعادة جدا بالتجربة، سعادة جدا بالعشرة، بالعائلة اللي تكبر من عام العام، وبكل التفاعلات لت الموسم والمواسم. دونك تقريبا ما زالونا معاكم سبعة سوايع ونص من البث المباشر، نتمنى على سبعة سوايع ونص من البث المباشر نتمنى وإن شاء الله ينالوا إعجابكم وننهيوا الموسم كأحسن ما يكون. يقود الفريق رغم كل الظروف ورغم توالي المواسم لوغران الكابيتان وبرن. صباح الأنوار وكيف الحال؟
1: رفيق كريم تقول فيها من عرشك يا أخي، ما نسحقش باش نكون رغم المواسم ورغم
0: نثمن معناها رغم العواصف رغم البراكين.
1: ربي يبارك لك،
0: معناها توريزيست،
1: ربي فضل لك خد وجه الغالي يا
0: ربي خليك.
1: شوف كل شيء يزول ما يبقى كان وجه ربي سبحانه وتعالى. نحب أقول لك يا رفيق بجاه ربي نداء خاص جدا للتوانسة الكل، بجاه ربي يفكوا علينا من رميان السواقر، بجاه ربي يفكوا علينا من رميان الدبابس اللي تتكسر وبعدين تشعل فيهم السمس. شوفوا النيران الحارقة اللي قاعدة تقع آخر واحدة البارح اللي صار في حومتي، هذيك تسمى حومتي، ربي بقى علينا الستر اليوم الستر، ونقول فيها كل صباح وذر لي شوي، والله في كل صلاة من صلواتي نقولها أكثر من 10 مرات، ربي بقي على بلادنا الستر إلى يوم السبت.
0: أمين، ربي يحفظنا يحفظكم يحفظ الجميع. سيسروا إحنا زادة في الكياس، وأنا جاي توا الرومبو هذا بحث الجامعة نتاع لاك معناه تشوف الحادث. الحمد لله العباد لاباس، أما الكراهب كيفاش تقول علاش في الكياس هذا 7 نتاع الصباح شو اللي صار معناه باش يصير حادث؟ ساعة تلقاها عليها غفلة، ولكن ردوا بالنا بربي على الصباح معناه تقول مساكن معناه العباد باش تدفع ملايين تصليح كراهب وكذا، وعطات الدنيا على حادث مرور 7:15 نتاع الصباح في كياس البحيرة. ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. نجم النجوم أيقونة المزدح والكاميرا لوغران زياد المكي زيدون صباح النور.
2: كيف نرحب بالفريق كامل رفيق علينا هالأربعة واحد جويلية، هو عادة واحد جويلية مش يدخلوا للسين هذه ستة من عندك معناتها
0: ولا والله
2: بلا قل لي معناتها على السر من نورما مو لعبت تغفر راس الشعر مش تزيدهم حليقة معناتها عادلين وكل خذهم خطر سمعتوا الأخبار معناتها هالأربعة نوفيق نحن على من نوفيق شلو كان
0: قلت ندلل الديوان
2: ندلل أخويا رفيق هالأربعة أخويا بشكون آخر حلقة
0: وإذا كان التفاعلات موجودة نكملوا جمعة
2: كملوا يا ودي سون بروبليم حتى في دياركم
0: سون بروبليم سون زرجوهم
2: على الأخر نجيكم حتى لدياركم إن شاء الله نهاركم زين. وبربي يا رفيق ما دامكم في الطرقات نداء لجماعة اللاكزيرو في المطورات والله يا رفيق والله يا رفيق والله والله عندي صاحبي عنده صغار يا ودي قالي رعب قالي هبط بالكهرباء باش يلعبوا غادي ماك تعرف اسبا قالي بالله 4 دراج قالي يدي على قلبي العائله الكل روحت قالي من الموتورات وكل نسيسوا بعضنا وجماعه الموتورات يسيسوا العباد دي في الكياس وان شاء الله نهاركم زين يا رب
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام جهان السليني جهان صباح النور
3: صباح الخير يا جماعه مرحبا ناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله اللي يسمعوا فينا يكونوا بخير، طريق سلامه للجميع وبون كوراج للي شامبيون اليوم في دوره الابطال. نعرف تتعبوا عليها اكثر، شهاده البكالوريا بعثت لي تفرحوا بها اكثر زاده، دونك بالتوفيق للناس الكل اللي تعدي دوره المراقبه، وبرشا ناس من جيلي يستناو في ماتش اليوم البرازيل واليابان اللي فكرنا في حلقه الكابتن ماجد. ما نعرفش انتم شكون باش تشجعوا
0: البرازيل واليابان،
3: تذكرها نهائي كاس العالم، دونك ما نعرفش كان انتم شكون باش تشجعوا.
0: هو الكابتن ماجد مع اليابان،
3: اليابان
2: ماجدينو
3: الحقيقه نشجع البرازيل بيناتهم مش فريق الكابتن ماجد. نتمنى لكم نهار سعيد وبالتوفيق للناس الكل.
0: حس عيد شال المنتخب المغربي اليوم وجو الصباح يلعب مع منتخب هولندا. حس عيد شال لوصول الأطلس، قرعة ما كانتش ياسر سهلة بالنسبة للمنتخب المغربي واللي جاي أصعب، ولكن نتمنى إن شاء الله نشوفه مقابلة مزيانة ويترشح المنتخب المغربي. البارح أول دور 16 أول دور في 32 على كندا، تعادل ضد منتخب جنوب أفريقيا. نسق رهيب ومجنون، فرشت المقابلة مانيش مسا صدق الريتم نتاع المقابله وكان مستحق للامانه. فما 3-4 بونت للمنتخب الكندي تنحاو من على الخط. خيبه امل جنوب افريقيا في علاقه بالمردود عموما، ولكن كندا تستحق المرور. هذه ثاني مره كندا تلعب دور تلعب كاس عالم، اول مره ما ترشحتش، ثاني مره ترشحت وتو مشات للدور الثمن النهائي. ننتظر احنا ان شاء الله في الدوره نتاعنا نتاع حظنا، احنا 7 مرات شرفنا ان شاء الله التاسعه نتعداو للدوره الثاني. جولدن بوي حاتم الحاسة بحلورة.
4: بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله بداية أسبوع تكون بو هي سخونة شوية، لكن ميسالش نستحملو، نحن المستقبل استنى فينا يزمنا نستحملو الشمس. بالحق بالحق ما يزمنيش نسنسر احنا برشا بالكليماتيزور وبال
0: ليه، ونحن ربي احنا مستنسين ان نشوف الارقام في اوروبا والموتى والضحايا والوفيات، خاطر عنده علاقه كمان بالاستيلاس
4: بالليجين
0: سيكتور. ايه فوالا، دونك الحمد لله
4: اي الشمال مش كيما الجنوب، دونك ما فيها باس كان نستنسو بالسخانه كي نطلعوا في الكهرباء مش اوتوماتيكمون تبدا تستنس باش ترقى ما تقاوم العوامل.
0: تعرف قداش من واحد يسمع فيك قال لك اوكي بيبي توا 700 سخانه خليه باش تسمعوا كلام حاسم والعوامل الجايه.
4: ما هو الدوري باش يقول حاجه كيما هكا تتفكروهم كيما عاملين في شوف لي حل. قالها عنده 20 سنة
0: سكر كليماتيزور كي تطلع في الكهرباء.
4: ليش توجور بلاش كليماتيزور؟ جامي دو كليماتيزور. انا ديجا
0: كليماتيزور
4: في الدار في اللز في الليل نبرد البيت ما نقعدش في وسطها، بعدش خليها البيت هكاكا ندخل فيها بارده نسكر الكليماتيزور نرقد لسفير.
0: وفي الكهرباء امبوسيبل
4: تشد كيات تشد تورو تعبني على هما كي كانوا البنات صغار معايا نهار كل وانا مستبرد في الصيف انا البروده.
0: اما سينا تبدا انت وزوجتك وحدكم مثلا ما تحلش كليماتيزور
4: كل واحد في كهربته.
0: عمركم طلعتوا في كيات ما بعرفكم بالحق؟
4: طلعنا في كهرباء
0: صح عليها خذيتك صح عليها صح عليها صح عليها خذيتك وفرحت لحقيقه
2: ما نقولش بها الاعصاب وهم الاثنين بالسخان
0: العظيم صح عليها فريمو حاجه ما تترتاش انت والله والله العظيم. بقرا ربي الفراتي رمرون بونجور
2: صباح النور يا ناس، نهاركم زين ان شاء الله، نهاركم اسعد الايام، بدايه اسبوع موافقه للناس الكل. واحنا كان عندنا مشكله على المشاركه الكارثيه، حتى الاورجواي راهي مشاركه تعتبر كارثيه، ايش عملوا لهم غاديك؟ قالوا له ايوا
0: نحكيو عليها بعد شوي.
2: هو بعد تكتشفوا شنيا هذا كويز ولا انكم الاغلب بعد تكتشفوا شنيا صار. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام وسيسر روحكم في الكياس، وان شاء الله اسبوع جميل للناس الكل.
0: على مواقع الرهانات والتكهنات شكون محطوط فافوري اكثر؟ مغرب لا لا مغرب ولا هولندا؟
2: المغرب المغرب يعتبر والله يعتبروا في. اما المشكله وين؟ فما ديربي كبير راهو المغرب، خاطر المغرب تعتبر معنا اغلبيه الملاعبيه نتاعها من الاغلبيه نتاعها من هولندا، وشنايدر كان تعرفه تكلم ولا فاندر فارت واحد منهم حاسيلو تكلم قال راهو الملاعبيه اللي في المغرب الكل هولنديين ما يستحقوش هذوكم، كان جاو يستحقوا راهو يكبروا معانا كلهم مشاو هذيك خاطر ما خدموش فرصه. فما ديربي بين المغرب وما بين هولندا، شكون مش يربح؟ ان شاء الله بالتوفيق للمغرب واسود الاطلس.
0: وحسب رايك شكون اقوى انت؟
2: المغرب المغرب اه وي المغرب ان شاء الله. ليه ما زدتش عليك اللي عملوا قدامنا؟ ربما جاي
0: مشكله في قدامهم. يلا حس عيد ان شاء الله للمنتخب المغربي لكل المنتخبات العربيه. 9 منتخبات إفريقية من 10 ترشحوا، منتخب وحيد ما ترشحش تعرفوه أكيد. منتخبات عربية نرجع لحصيلتها بعد شوية. هالسعيد المغرب هالسعيد المصر، شحال آخر في المنتخبات العربية؟
2: الجزائر
0: الجزائر اللي ترشحت زادة في مقابلة تحكي فيها برشا مع النمسا واللي صار هذا الكل نرجع له تباعا باش نواصلوا تخطيطنا لكأس العالم. نسلموا عليكم الناس الكل، خليناه بور لافا نجم النجوم يعود بعد راحة تقريبا مطولة من
2: هذا
0: ثلاثة صور التلفزة ثم شد ثنية ثم غاب غاب على نهار على نهارين ربع خميس جمعة سبت أحد. احنا نعرفوا اللي ولده ما فماش أغلى من الوليد يعدي في الامتحان, ولكن الغيبة متابعه حال كلينيك مش ولده عدى امتحان. نقولوا له ألف ألف مبروك أبو أحمد الدكتور ناصر البدوي صباح الأنوار.
2: مرحبا بك, مرحبا بالحضور, مرحبا بسادة المستمعين فرجين يتابعوا فينا كل شان. نهاركم زين, نهاركم أسعد أيام, إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كله, إن شاء الله بنجاح الصغيرات.
0: إن شاء الله مبروك أبو الدكتور, إن شاء الله مبروك هم متساور تشوفوا فيهم دكتور أحمد يؤدي ألا قسم أحمد البدوي قاعد يساحة على أول شيء خذيه من باسيون خذيه 11,000 رمزية خذيه
1: ألوان الديوان
0: ألوان الديوان أكيد الأزرق هذا. إن شاء الله مبروك ناصر أحمد البدوي رسميا دكتور أون ميدسين افيك موسيون تري زونورابل فيليسيتاسيون دو جوري. يقولوا له إن شاء الله مبروك أبو حميد, مبروك ناصر, إحساس ما نعرفش نعطيك ثقة تصور حاجة غريبة رهيبة عجيبة أنك قاعد أنت تلقى ولدك اللي البارح في الأيام يتكربس وما ما يعرفش يمشي وقف وأدى القسم ولا طبيب وغدا بشي داوينا ان شاء الله الكل معناها المجموعه الجميله سورتو مع الامكانيات البدنيه الرهيبه. كرونيكور يكمل دو بارتي, كرونيكور يرقد في وسط ليميسيون. ناس راي خلي لك كلمه وان شاء الله مبروك مره اخرى.
2: اول حاجه رفيق الاحساس هذا اللي يحسوا امبارون معناتها باش ولده يلقاه في مرتبه مهمه برشا هي حاجه يتمناها كل ولي انه ولده يوصل للمرتبه هذه ان شاء الله. معناتها صغيرات الكل يسمعوا فينا واللي برا الكل يسمعوا فينا صغيراتهم يوصلوا لاعلى مراتب وين يتمناوا الناس الكل. الاحساس رفيق غريب الحق متاع ربي وقت اللي احمد يقرا في القسم والله من غير ما نشعر نبكي في بكاء بحياه عمري ما بكيت الحق متاع ربي. الفلاش كامل تعدى متاع مسيره احمد كيفاش بدا كيفاش كمل كيفاش تحدى زاد كيف تحدى
0: قداش تكلف
2: لا والله التحدي متاعه هو ما يغلاش عليه بالسوم الحق متاع ربي. خاطر وقت اللي تلقى ولدك يحط يده معاك ويقبل التحدي مش سهل خاطر الميتين الناس كل تعرف اللي
0: حاجه صعيبه غير قرار كي تاخذه توا وسلمه كي تاخذه وانت باش تمشي للميتين انا قادم على 10 اعوام من حياتك ما يقدرش عليهم اي انسان.
2: صحيح هذاك علاش ان شاء الله ربي معاه وربي يوفقه وان شاء الله الاحساس هذا يحسوه كل اولياء وكل الناس اللي عندها صغيرات يحبوا يوصلوهم على مراتب.
0: بالتوفيق بدو مره اخرى ان شاء الله, ان شاء الله ديما فرحان ان شاء الله يا ربي في اعلى المناسب. سلموا عليه برشا ابو حميد وقولوا له مبروك وما تنسيش عمك رفيق في الكبرى عمك زياد
1: الروماتيزم عامل فينا
0: ما نعرفش الدنيا
2: من غير ما ننسى زاد نحب نحيي الوالده نتاعو زوجتي اللي هي فريمون كانت عندها مجهود كبير باش احمد وصل للمرتبه هذه زاد حاجه مهمه برشا وربي معاه وربي يوفقه ان شاء الله.
0: سلموا عليها قولوا لها مبروك, سلموا على العائله كل بدو وسلموا عليها وقولوا له ان شاء الله مبروك ابو حميد وان شاء الله في مزيد من التالق والنجاح. الدكتور احمد البدوي اسم جديد ينضم الى قائمه الدكاتره والاطباء في تونس. مبروك ابو حميد. احنا نمشيو نسمع مباشره الى زابيك شو صار في حلقه نهار الجمعه. رامي الفراتي في الموعد تصويت الزابيك ثم نعود.
5: زابينغ.
6: اللي يعجبني في الناصر اللي هو مسكين حتى كان غايب مجبود في البلاتو اي ليلة مطالب بحاجات هو ماهوش يخمم فيها.
0: صديقي انت وقتاش ترجع هات
7: ان شاء الله بعد غدوة ان شاء الله الطائرة متاعي رفيق
0: بعد غدوة الطائرة. دونك هذه اخر مداخلة احنا نهار الاثنين ما عندكش معنا مداخلة
2: قصلوا بلا
7: الثيب نجي نطلع عليكم الاولاد
0: تحب نزيدك ايامات
7: يا اخويا شوف مع الناصر البدوي موضوع
0: انت البدوي لو شويه مات البدوي على روحه البدوي خذا كوجي ساي وانتهى الموسم الرياضي بالنسبه لي.
6: اما تعرف كل كومه وزياد كيفاش يعمل دي ديديكاس يا اخويا كوم اخر جمله يودي عنده ثقه رهيبه عيد ميلاداته ودنيا عنده هو الجو
2: في عزك ومحليك يا رياس وان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: ربي يفضله ربي يفضله لك مدام سيرين وربي يعطيك الوقت الطيب. رياس قلت لي اسبوع طيب مزيان تعرف وصفه انك فيه شعره
2: مزيان
0: اي يعطيني اوصافه باش نعقله انا في الشارع كان عرضني
2: محلي
0: يلا ليه السلام عيد ميلاد سعيد بوسوك برشا ان شاء الله ربي يفضله.
6: اما تو خلينا من هيك خلينا في الكويس ها وقال لك فينال ودنيا ودنيا ماكله بعضها والناس الكل ما شاء الله تحب حاتم يربح معروف هذي
0: عندي في صداره تو نعمل في الضغط على حاتم خاطر الكراك فيسا ما ينجمش الله يدخل بعض وتسال على سم تونس يغلط تو
2: تقفلوش المكان قاعدين على ويكاد خلي
0: تقفلوش المكان
1: ادوان حاتم
2: عم بشوفه
0: السؤال لا موالي
6: والمشكله وين الفساد قد ما نحاولوا باقي شيء هاو فاسكي والطفل وكذا واحد ولكن شيء رفيق قديش منه
0: ثلاثه اثنين واحد
2: بوم
3: بوم بوم
2: ما الحق ما تفرش في المسلسل التونسي
0: عندك محاولة ولا يلا
2: لا ولا لا
0: بوب الأجوبة خاتية بوم رامي خاتية
2: بوم
0: ما نجمش في الاسم نقول ما كان الأقرب
2: سمح لي زاد حوساوي
6: في الاخر في الاخر تسال السؤال قال لك نهر على اسم شركه كبيره في العالم اي معروفه الحكايه ذي حاتم مش قال لك نهر الفرات هو ذا كلام
0: اما نسكتوا
3: امازون
0: رامي جواب صحيح الفائز ما والله انا تصورتكم تروحوا فيها هكا كمان
2: صراحه
0: هذا مش الماركات التونسيه نهر الفرات زعما دجله دجله للمواد الغذائيه يلا الفائز رامي الفرات شكرا حاتم
6: لا اله الا الله نهر الفرات اش قولك انت اي لا لا حاجه عسل فكره ذكيه ياسر كي مايكروسوفت المنافس تاع مايكروسوفت هذا فرات انكو يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
5: زابينغ
0: تحية للقناة رامي الفراتي بعد الفاصل تنطلق الرحلة بعد الفاصل موعدكم يكون مع الأخبار ومع التراند هذه رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعوش
5: رفماك
8: ببليسيتي
9: خيرها وافي بحرها صافي هواها شافي جوها ديما دافي تونس زينة البلدان من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها خضارها جبالها وحكايتها وأسرار بنتها تصنيفها وسحر ماكلتها البنة يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي
10: تحب تحكي
11: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
12: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
13: اريدو طور عالمك
14: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
15: الموسيقى
16: نون ستوب
15: على ديوان FM

Radio NFA. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام صوت

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة وستة وثلاثين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. راف ماك حتى للتسعة ونص، والبداية بالتراند.
0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو، طور عالمك. تراند دو جور،
1: يحسر على امس كاتمان بذكريات السهرات الجميله. والله واحد شباب مشي سيئه، حسر
3: الثمانينات
1: السبعينات. يلا نبداو بالاخبار الاولى، مجرد ارقام نحكي على اولاد العادي ولا بكالوريا. واكيد تراند اليوم عند على الاقل 50,000 عائله، اذا ما حسبناش الاصحاب والعائله الكبيره. 50,000 تلميذ يجتازوا اليوم دوره المراقبه حاتم، تقريبا نسبه 32.43% من العدد الجملي للتلاميذ اللي اجتازوا امتحان البكالوريا. دوره المراقبه تواصل 29, 30, 21 جويلية، 4 أيام ويتم التصريح بها بعد تقريبا 10 أيام من آخر امتحان نهار 12 جويلية 2026. حكينا على نسبة النجاح في الرئيسية اللي بلغت 35.67%. شعبة الرياضية كانت في الصدارة، أعلى نسبة نجاح 79.41%، رغم قلة التلامذة اللي اجتازوا امتحان البكالوريا في هذه الشعبة. دقيقتين ثلاثة فقط للناس اللي فكرة هبة مش نعديو كنترول توا آخر لحظة بشابت قدام الليسي. كلمة حاتم قول لهم حسايد ربي معاكم، دقيقتين لكم انتم معنا من ذيف وبار، نتمنى لكم حسايد. حاتم
4: هو راهو الكنترول فرصة أخرى، فرصة ثانية، فرصة ثمينة، وراهو ما يمشيش في ظنكم أن الكنترول ماهوش باك ليس تام باك. بعد ساعات راهو تجيك فرصة باش تحسن المعدل متاعك، باش تقوي سكور، باش ما تبداش ليزي بارابور اللي نجحوا في الدورة الرئيسية. دونك أعمل أني فور وعندك زادة راهو الكنترول جينيرالمون الناس اللي يبدا صار له اكسيدون كونترول وين مو بالقد، خاطر كي يصير اكسيدون تاخذ نوت خايبه برميد دو بون نوت، دونك انت باش تحسن كله في الربح.
1: وجينيرالمون اللي جاي فيه تعويجه بلغتنا
4: ولا انت تعويجه
1: ما يعاودوش فيه تعويجه.
4: وفما اللي يعرف روحه معناه الكونترول، خاطر لي نوت سون امبورطونت، او معناها بارابور باك صحيح الباك الكبير معناها الباك البريمير سيسيون هو تاخذ تبدا عندك فكره على الاعداد وقداش يلزمك تجيب وين يلزمك تجيب عدد به. دونك فينالمون راهو اقل ستريس جو بونس، معناها انا ما عديتوش كونترول، ما نعرفش كون عديه من
1: مجموعه زيدون عام كونترول.
5: زيدون نجحت كونترول،
1: معناها الناس باش تفهم في بالهم ينجح كونترول كان كي يبدا قريب برشا 99 لا اثنين تاع كونترول وخرجت من بعد
5: والله
1: سانكيام عدى سيزيام باك
5: قريب في الجيسيون واللي كو كيما قال حاتم الكونترول به برشا. وحتى المعلمين
1: ومنيتي نشوفك شدد كالكولاتريس وتخدم في بروبليم
4: ايكول
1: وجيستيون راهو يقول في حاجات ضد العلم معناه زياد وايكول في نوس
5: شارب قيد اسمي بالوزاره مطبوع وراق وبريون. واسمع رفيق تحية للمعلمين،
1: تعرف تحلل معناها منطق بتيتا بتي بي وتجيو
5: دي نقطك بتيتيكسن
4: يطول في
1: الاكزيبس، تلقى الدوني الأولى وتتعدى للثانية وتوحف ساعات وتتذكر فورميل
5: والبسمة لو يربي معايا
1: تتذكر فورميل تتذكر
5: والله تحية ونذكر بروفيت الخراوي لا
1: للأمانة
5: كي تحت كنترول رفيق يأس في العائلة كهو معناتها جمعية طايحة طايحة فماشي كده. تحية الرجل عمتي عدنان يطلب فيا
1: أمن بيك،
5: يقول لي ليه مش مأمن بيك يطلب فيا هكا على
1: علي
5: اش عامل خريط كل رجعت علي أما بالحق رفيق تحية زادة البروفيت، خاطر مو ساهل ماك تعرف تلميذ توا يدخل أبريتور المراد يبدأ طايح شوية من البروفيت. أنا نذكرهم رفيق ما تعرف البروفيت ما يقريونيش، يجيبونا كل واحد من الليسي يبدأوا لهين بتلامذة ومدلين شوية أي وكذا. ربي معاكم وإن شاء الله يا ربي لعب
1: الكل بالنجاح والتوفيق. ومن الحاجات اللي قلتها مهمة أن واحد يتبدل الكادر ويتبدل له تلال أسد اللي يعرف وجوه دوك بربي سيسو براو الضحكة تفرهد التلميذ راو تحطه أليس راو حتى ما تعرفوش تحكي له ربي معاكم بون كوراج راي تفرق برشا عن التلميذ حتى تحمل 7 سنين قراية في الليسي على كتف وقتها تو يعدي في كونترول. دونك بربي كالضحكه كالتبسيمه شل بالنجاح صغيرات والوليدات الكل. على ذكر بربي الامتحانات فاصل صغير تحكيم صغير وبعد نمشيو نحكيو على الكوره على المنتخب وعلى كاس العالم وتداعيات المشاركه نتاعنا في مونديال 2026. امتحان الكونكور نتاع السيزيام اني بريمير اللي عدي للنوفي ما عندي بنت اختي تعدي
5: قالوا لي امبيكابل انا عندي ولد خويا قالوا لي مانيفيك كيف هذا
1: انا باش نحكي ضربها بروف مع موضوع اخر
5: خاطر انا عندي شكون عدى فرحانين
3: من احسن الكونكور اللي تعدي
5: الكونكور اللي تعدي ما نعرفش نحس اختك تخرج من التليفون
4: طبعا الصحافه الجهويه بروكسيميتي
5: انت عديت
1: سي انجيني تون كوزان انا للامانه ماني شفت انا مشكلتي مش انه يجي امتحان ماتس مش صعيب اصعب من الصعب وللامانه قريت قلت بكشي انا ما نعرفش نحل فيه بمخي اليوم يظهر لي صعيب بكشو ما كي نقرا لي كومونتير نتاع الاساتذه الكل ما يكتبوا في ليباج في كذا على الامتحان نتاع الحساب قديش صعيب قديش تعويج قديش هم ماهمش مصدقين اللي قريو نفهم انه صعيب اكثر من اللازم. مشكلتي مش امتحان ابريتو كونكور يا خويا اللي مشى بيلوت مشى اللي ما مشاش مش مشكله. مشكلتي هالكولتور اللي قاعده نكبروا فيها كل مره اللي ديما التعويج في امتحان المات وديما الصعيب هو المات من الاخر نكرهوا في صغارنا في المات. هذا اللي يعطينا اليوم انه اقل شعبه مشينا لها تلامذة مشينا لها العباد هي المات خاطر ديما عموما من السنه اولى ابتدائي اللي نخرجوا من القراية الصعيب هو المات والتعويج هو المات. رأوا أنه يكون ثم إكزرسيس ما في حتى ما في شكل بوتيتاس سهلة وبعد تبدأ تسخن الأمور اللي انتخلت من بعد للأربع أسئلة الأخرانيين متاع الجيني باش نفرق أنا بين حاتم وناصر وكذا شكون جيني شكون أقل شكون متوسط. لا الدخلة متاعه ديجا معناها
4: كاسحة
1: مش كاسحة أكسح من كلمة كاسحة. هني قلت نحكي على فكرة راو إذا نحاولوا ناخذوا بعين الاعتبار لبرسيبسيون اللي ولات عند الأولياء والتلامذة في علاقة بشعبة اسمها المات وكزما اسمه المات. راو باش نخطوا دوسي سانكو ما عاد يمشي حتى حد مات وهذا مش في صالحنا اليوم. احنا نحبوا ندزوا أولادنا للمات وللإيهاي والأجواء هذيك نحاولوا نخموا فيه وإحنا نكلوا فيه
4: هو
1: في إكزما.
4: رفيق قبل المات كان ما معنى أسوسي شعبة سيونس كان الواحد أنا عديت مات سيونس
1: حسنا
4: عليش خط
1: الأرجنتين
4: عديت الباك عاودوا برجيبت عديت الباك عاودوا برجيبت المصعيب. دونك فينالمون كان مات سيونس دونك جاء الجماعة اللي سيونتيفيك الكل حتى كان يبدأ مش قوي برشا في المات عنده الشعبة هذيك اللي تخرج طول سيونتيفيك تعملها ميدسين تعملها هندسة نجم تعملها شوسي نحن وقتها عملنا فمشكون عملها شوسي. دونك المات توجور اتي صعيب ماهوش بوبولير المات العبيد التلامذة يتفهم المات راهو بينير يا زيرو يا أه يا تفهموا
1: معاك
4: يا ما تفهموا
1: أنا نحكي توا في الصعب خاطر نتنجم أنا نجيب لك
4: ماكي وليت شعبة وحدها مات دونك وليت لا سبيسياليزاسيون أكثر لونتونوار اللي عادي اللي يعمل السيليكسيون وراهو زادة ريت مثلا جيس ناس عيب خاطر بوتيتر وسي المرحلة القادمة في الدراسات العلمية الرياضية مع الذكاء الاصطناعي بشكون أصعب بشكون مرحلة
1: يا حاتم يزمكش تعمل سيزيام ابتدائي راهو ما تعمل شوك لامذة اللي يولي ديما امتحان المات هو اللي هو الغسرة هو العقدة. دونك اول ريفليكس انت عشواء انت اوبسيون اول ريفليكس انت عشواء انت اوبسيون سيبني من المات بالضبط. امشي لحاجات لكين احنا توقع دي نخلطوا 5% معنى شعبة المات اللي هي رقمي زمنا يتحط على الطاولة انا ماذا بيه غدا نرجع 10-12 15 مش لازم الكلنا دي جيني في المات يا اخي ابريتو مولا تما نجيب 18 ولا نجيب 16 ولا نجيب 14 دونك هذا نحاولوا نراجعوه هكا ما نعرفش انت واللي ton cousin fait l'examen le mat khada jeb
5: 18 75
1: صلحوا له سي ما خرجوش
5: وحده خرج بريوم وصلحت له اكسيلون عمل الامانه
1: باهيه في المات
5: باهيه على الاخر
1: باك ليتر
5: باكيكو مغروبه بالمات ما كانش عندها الفرصه باش تمشي للامانه راهو سيزيام بالحق ريت التعليق ساعات اما لكن يشكروا في الباك بار اكزومبل باك باهي ايكو مات الكوسيونس كل جي ما فهمش لي بيج ام بالحق الامانه سيزيام انا
1: ليه ما لازمك تشوف انا خديت الورق باش نخدمو ايبان تكبست وحلت فهمتو هذا كله تتحضر في العالم ما تقهوه سيجار اوكي وانا مروح من الخدمة خدت بشولي امور سمعة
4: انا باش نفشقك معاك ونقول ما تكون صعيب
1: مع انه يكون تعجيزي معناها
4: مش تعجيزي
1: ماكش فاهم الامتحان اللي نحكي عليه ليه ليه ليه ماكش فاهم لازمك تاخذه تفهمه تقرا ما ثماش امتحان مات ما يبداش بوتيتا ونونشيني ونمشي ونصعب ليلة
4: نخدمه غدا تنجيم
5: اسمعني مش رايك مقدس راه عندنا اراء معناتها ملا
4: حاشم سمحني
5: اينشتاين خدمت عملت خاوه حتى حاتم عنده نحن ظهرنا ساهر
1: حاتم عنده
5: نحن عائلاتنا ظهرت لهم ساهر انتم مش لازم تقدسوا البيلوت فما البلايص المهمه
1: حاتم اراءه ديما في الضد اخرهم سكروا الكليماتيزور اخرهم فهمت دونك ضد المجموعه ضد توجه العام ربي ينجح وليداتنا الكل في الباك وفي الفاك شاء الله فرحه في كل عائله تونسيه نحكيوا على المنتخب الوطني يقولوا لي عندنا فاصل بيسالش نحكيوا كلمه على المنتخب الوطني والكلام اللي قاعد يتقال على الكواليس المخرج يلح على الفاصل فاصل ثم نواصل
6: رافماغ Publicité. كل صيف يتعدى يوسخوه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
7: ياو في بالي
6: صيف السنة كليماتيزور غري هو اللي يتحمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى لستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتحمل عليه
8: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
9: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سياستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سياستا لذة النوم قمة الصحة
10: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيك السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس تيست ذا بليجر
11: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
12: على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان فهم ما يفوتك شيء صوتكم
6: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
1: السبعة وتسعة واربعين دقيقة نحكي لكم على الجديد كيما العادة أونور تجيكم بالجديد واليوم باش نحكي لكم على أونور سيسو التليفون اللي يجمع بين البرفورمانس والديزاين إليغان التكنولوجيا المتطورة أونور سيسو متوفر في برشا ألوان مزيانين نحكيو على البلون نحكيو على النوار ونحكيو على الأورانج بدي كاركتيريستيك طيارة الألوان مزيانة برشا تشوف فيهم عند رامي الكولور واللون هذا عامل بعميل
5: عامل بعميل وبرسمي توندوس برشا
3: وقديش حتى في اليد حسيته مرتاح هكا، والله يوالم الجو والمود وكذا والصيفي توا اللي داخلين عليه. وبيان سور الاخضر عاد حكايه الباستيل عاد في حاجه اخرى.
1: وقت اللي الجن انت جن شنو
3: انت؟ والله ما نعرف، انا في حافه الجن زي جيت في الجن اللي قبلنا بشوي.
1: عاد انت توا
3: شنو ماني غلطان
1: من جينيراسيون جينيراسيون،
3: ما تتبدلش ما
1: تكبر من بعد تولي حروح ولا
3: لا لا تقعد انت جن زي ما تتعدى تولي جن جديده
4: جن اف
3: نطور واحده
1: لا فما كيف بالك تفوت
3: 30 تكون جنزية عام 80 في بالك. حلو على الكونسيبت ضايع.
1: يلا الالوان جميله جدا، نحكيو على البلون، نحكيو على الوار، ونحكيو على الاورانج كاركتيرستيك تياره كيما حكينا. نحكيو على 256 جيجا دو ستوكاج، تخلت حتى 256 جيجا دو ستوكاج، رام اكستنسيبل، اكرو اموليد 6.57 بوس، سناب دراجون 7 جين 4. نحكيو على كاميرا اريير 200 ميجا بيكسل، كاميرا سيلفي 50 ميجا بيكسل. نحكيو على باتري 7000 ملي امبير اور و سوبر شارج 80، اوتونومي كبيره، شارج رابيد مع ريزيستانس للماء وللغبره، بخلاف الاونور 600. تلقاو زاد الاونور 600 لايت متوفر في الفير اللي وراهولكم رامي، ويجيكم ب 256 جيجا دو ستوكاج، اكران اموليد 6.6 بوص، كاميرا اريير 108 ميجا بيكسل، بروسيسور ميديا تك ديمونسيتي 7100 اليت، شارج رابيد وباتري 6320 ملي امبير اور. نجيو توا لاهم حاجه وهي سوم لونور 600 بالمواصفات العالميه اللي حكينا عليها، سومو 1999 دينار كاهو، ولونور 600 لايت اللي تلقاوه بنفس ستوكاج سومو 1399 دينار كاهو. اذا تحبوا تربحوا التليفونات هذا مسهل ياسر، ما عليكم كان تزوروا الباج فيسبوك اونور تونيزيا، تعملوا لايك للصفحه وتاج لواحد من اصحابكم، تجاوبوا على السؤال بالنسبه ليكم شنو هي اهم نقاط القوه في السيري اونور 600، جاوبوا على السؤال وحس سعيد الجميع وان شاء الله تكونوا من رابحين. يلا سيدي نكملوا في التراد، نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، ناصر الحديث على المدرب لانه عندنا ديزيشيونس راهو سبتمبر نلعبوا اكتوبر نلعبوا ماتشوات مؤهله، ان شاء الله يا ربي ما يكونش عندنا تداعيات خايبه برشا في علاقه بترتيب المنتخب ولي بول باش نتيعوا فيهم سواء كاس العالم الجايه كاس افريقيا بيصير موضوع اخر. يبدو انه ايرفي رونار من سابع المستحيل أن يواصل التجربة مع المنتخب الوطني، رغم أنه أنا جتني معلومة اكتشفت معلومة ما كنتش نعرفها أنه إيرفي اللي كان ياخذ في 250 ألف أورو في المنتخب المغربي و350 ألف دولار ولا 400 ألف دولار في السعودية اكتفى ب 32 ألف أورو مع المنتخب الفرنسي سيدات، تخدم بهم 32 ألف أورو لفترة زمنية معينة. كي سمعت الخبر ذي قلت لعله دونك فاسيلمون يلقى تيران دونتونت مع المكتب الجامعي، مع ناش الكواليس هل رفض رونار هل الجامعة تخليت على فكرة انتداب إيرفي رونار، ولكن يبدو أنه التجربة باش تتوقف في زوز مقابلات اللي خاضهم على رأس منتخبنا ضد اليابان وضد المنتخب الهولندي. الحديث مرة أخرى رجع على مدرب تونسي اليوم ورشح أنه يكون هو على رأس المنتخب باللي صار الكل إلى جانب بيانسير موضوع المكتب الجامعي اللي للحظة نستناه في قرارهم باش يواصلوا ولا باش يستقيلوا، يبدو أنه قرار المواصلة حتمي بالنسبة لهم. حديث على زياد الجزيري على خليل شمام استقالوا لن يتم تجديد عقودهم، فما حتى شيء رسمي، ما فما حتى شيء هبط رسمي معناها على صفحة زياد ولا على صفحة خليل ولا صفحة الجامعة، كله كلام ما نعرفوا شنو صحيح من غالط. كلمة ناصر على اللي ساير وعلى المدرب المنتظر.
4: هو بالنسبة لي أنا أخيب حاجة أنك تقعد في الضبابية اللي نحكيوا عليها، وقت اللي تبدأ فما ضبابية في كل شيء. اليوم مدير رياضي نسمعوا اللي كونترات تاعهم يوفيو نهار 30 جوان وما نعرفش هذا صحيح ولا غلط، المدرب باش يقعد مش يقعد ما نعرفوش صحيح ولا غلط، المشاركة الكارثية اللي عملناها معناتها شنو الحاجات اللي خلينا عملنا المشاركة هذه، ما خرج حتى حد وحتى مسؤول لا رئيس لا نائب الرئيس لا ناطق رسمي نتكلم في الموضوع ذا، اللي توانس الكل محيرة وموجوعة من المشاركة العالمية اللي كانت كارثية بكل المقاييس، ما نعرفوش خريطة طريق شنو المشكلة الضبابية ذي اللي تخلي
7: الباب هذا محلول على مصراعيه للناس كل ما تعرفش رواحها وين ماشيه. وهذه بالحق نقطة استفهام كبيرة، ما فهمتش معناتها وقتاش يلزمنا نتكلموا، خاصة وقت اللي نحكيو على معناتها ديجيونس قراب، نحكيو على اليوم فما كوب دافريكي قريبة، فما مشاركات أخرى مهمة بالنسبة للمنتخب الوطني. إلى حد الآن ما زلنا ما نعرفوش، نسمع في كلام تراتش كلام على اليمين وعلى اليسار، فما باجات تلوح إيجابي والآخر سلبي، وما نزلنا ما نعرفوش. هذا ما يصيرش في المنتخب التونسي، راه ما يصيرش. هو في جمعية عادية ما يصيرش، ناهيك في المنتخب التونسي في الوضع الراهن، الوضع الكارثي بكل المقاييس، في النظرة شنو كيفاش المرحلة الجاية باش تعاملوا معاها، كيفاش في
1: زمن تتصور وقت وصولهم لتونس باش يكون لهم خروج إعلامي ناصر، على الأقل رئيس الجامعة، مدير رياضي، نائب رئيس الجامعة.
7: ودي علاش حد يجي من تونس يا أخي، وكانوا صحفيين موجودين غاديك وكانت الناس موجودين.
1: يقول لك روح نفهم أموري نعمل اجتماع. نحكي لك نحكي، تتصور ثم خروج إعلامي
7: يلزم يلزم رفيق راهو يختار لي نحكيه على الوضع معناتها، في منين تمس تلقى عندك مشكل، منين تمس تلقى مشكل، عندنا حاجة ما فيهاش مشكل. أو سمعنا اللي باش تولي الليغ آم فما جمعية مش باش تطيح، فما باش نرجعوا
1: لليغ صفحات
7: ما نعرفش. ايش قلت لك؟ ما هو هذا كله باب تأويل، شكون يخرج شكون يخرج يبين هذا الكل؟ ما هو الجامعة، رئيس الجامعة ولا نائب رئيس الجامعة ولا الناطق الرسمي تاع الجامعة التونسية لكرة قدم يسكر لنا باب التأويل هذا. وسمعت زاد كيف الحمودي باش يتنحى، وسمع هذا الكل كلام قاعد يتقال في الكواليس. إلى حد الآن ما عندنا حتى معلومة ثابتة اللي نحكيو فيه.
1: حاتم الترابلسي نجم المنتخب السابق ومحلل قنوات بين سبورتس كان عنده تصريح حكى فيه على نكبة الكرة التونسية، علاش عندنا مرحلة صعيبة في كورتنا. نسمع رايحات
13: عن جزء من الصحافة والإعلام التونسي مشكلتنا فيه. يعني اليوم قبل سامي الترابلسي خرج رغبة في أعتقد الرئيس السابق اللي كان في رئيس قبل القيام بانتخابات لقيام بالاتحاد التونسي، فكانت الرغبة في التعاقد مع مدرب أجنبي، فكان الذهاب لكارلوس كيروش، فكيروش تعرف راتبه يعني مرتفع قليلا، فخرجوا بعض الإعلاميين وبعض الناس اللي يمكن لا يروق لهم ذلك ويتكلموا هذا لا يعرف من قال أنه كبر ولا يستطيع التفكر اللاعبين، ومن قال هذا مدرب لا يصلح لأي شيء. نكبة الكرة التونسية في النخبة التي تتصدر الإعلام، خلينا لا أقول كلهم لكن 80% منهم. ومن أسباب المشاكل في تونس أعطيك إضافة، أنه جل المنابر الإعلامية غير محايدة لأنها تدافع فقط على لاعبين أنديتها لا يهم مصلحة المنتخب. أقول كلهم بعض المنابر الإعلامية أن تكون تدافع على اللاعب لأنه من فريق هذا، واللاعب هذا لأنه من فريق هذا. يا أخي احنا نمثل كلنا تونس. المشكل الرئيسي اليوم التسيب الموجود، التسيب المبالغ فيه وعدم الاختصاص، لأنه كرة القدم الكثير لك الحق أن تتكلم فيها أنت كجمهور صحيح، لكن المنابر الإعلامية هي مسؤولية كذلك، مسؤولية
14: معك شريكة.
13: أن تأتي وتحرض على بعض، وأنا أسمع أسامة تحرض على اللاعب هذا أو على اللاعب هذا اتجاه من جماهير أخرى، هذه جريمة في حق الكرة في تونس.
1: هذا كلام حاتم الترابلسي اللي قال الإعلام ثم نسب وقال البعض، وحكي على البلاتويت وحكي خاصة على ظاهرة البلاتويت اللي دافع على الجمعيات والانتماء، وكل واحد يدافع على لونه وعلى جمعيته اللي فما نسبة منه موجود جدا جدا حسينة. ولكن زيدا حتى حاتم في وقت ما انزلق في شيء ذا يمنى ولا حديثه وتصريحاته وكذا، ذكرنا ديما انه هو لاعب CSS للأمانة، ما نبش يكونوا صراحة، ما حتى في وقت ما بدأتر في مخه هو دفاعا عن الناس راهم تظلموا. ولكن عموما فما منه الكلام اللي قاله حاتم الترابلسي، هل هو المسؤول زيادة على اليوم الكاليتي اللي خرج بها منتخبنا وكل ما نعرفش زيادة باش خاطر أوكي ينجم يكون كلمة برنس
15: شوية المنابر الإعلامية. يقول حاتم مسؤولية، صحيح مسؤولية، لكن راهي مش كل المنابر الإعلامية في تونس جاية كي فيهم المحايد، فيهم اللي فهم الكورة، فيهم اللي فهمش كورة، فيهم اللي ما نعرفش عليهم لين تخلى المنبر الإعلامي الرياضي، وخاصة نحكي على المنبر الإعلامي الرياضي. صحيح كلامه، يلزم الناس كل ترد بالها، راو لا العود ما يستقيمش إذا كان الناس اللي تحب تحارف العود هم معوزين. تو حتى حاتم بيدو خي حاتم هو دافع وعمل له كل شيء، لكن كلامه مقبول عليه لأنه يقول شوية ساعة لساعة يميل، لكن 90-95%
1: كتحليل كورة وكيحكي ملعبية
15: كلامه معقول
1: من المحللين يتسمعوا برشاي.
15: شوف الناس كل زي ما تعس على روحها، احنا طول مروا راو بمرحلة مخترة، كيما قلت لك الجمعه الاخرى في الصفحه ذي زي ما تتوقف فيسعه وتتحل الصفحه الاخرى. راهو غدوه عندنا التصفيات كاس افريقيا بطوله افريقيا، ما يلزمناش نستناو. هذا اي هذا ليه يا خويا؟ الناس العقلاء، الناس اللي تفهم في الكوره، الناس الواعيه، الناس اللي تحس على الوطن، يقعدوا الناس كل مع بعضهم ويلقاو الحل في اسرع وقت ممكن، لكن مش حل كيك.
1: انا مثلا حاجه نجم نلوم على حاتم بكل حب، يعني كما قلت من احسن المحللين وافضل اللاعبين في تاريخ الكره التونسيه مثلا، انه يحكي ساعات على المرحله اللي فيها سامي طرابلسي يسوق فيها وكانه كانت مرحله ناجحه وكانه سامي. انا ضد الطريقه اللي تنحى بها سامي مثلا، ما يتنحاش غادي ويمشي على روحه وكذا، ولكن المرحله ما كانتش مرحله ناجحه. ما شفناش منتخب يلعب وما شفناش منتخب يعمل في كره مزيانه اللي لوجوا عليها عن النعواب، استثناء مقابلة البرازيل هذيك اللي تقعد في التاريخ وفي الذاكرة والنتيجة، ولكن ما ناخذش ريفيرونس ونقيس عليها خاطر من بعد ما شفنا حتى شيء مع المنتخب. ولكن كما قلت، واحد من أفضل لاعبين في تاريخ الكورة، وواحد من أفضل زاد محللين ناصر كي يحكي حاتم الترابلسي الأمانة ومش من فراغ، موجود في قناة اللابين. ما عنديش وقت حاتم بعد، كنت حاب نرجعوا نمشي
4: مباشرة. عمرنا رجعنا من بعد، وين تقول لي بعد نرجعوا؟ عمري ما رجع.
5: عمرنا رجعنا في موضوع
1: الجديد مع بيتيال.
14: عرض ليزينغ صيفي من بيتي البنك مازال باش يزيد يتواصل حتى ل 15 جويليا، باش اللي مخلطش في جوان يلحق ويعمل احسن افار وما ضيعش فرصه طياره ما تعودش كل يوم. كانك مازلت ملحقتش، مازال عندك الوقت، على خاطر مع بيتي البنك الفرص كيما هذه ما تتفلتش. بيتي البنك، البنك التونسي الليبي، خبره اكثر من 40 سنه في التمويل والليزينغ، عمل لكم عرض ليزينغ صيفي اللي يعطيكم الحل اللي يناسبكم ويتماشى مع البيدجي نتاعكم. تحب على كهرباء جديده من باكو؟ مع بيتي البنك تنجم تتمتع بزيرو اوتو فينانسمون، انعم من غير حتى فونس على الاول، وزيد لي فري دو دوسيي اوفير، ومع مده خلاص توصل حتى 7 سنين كاملين. واذا كان اختيارك فواتور هيبريد ولا الكتريك، عندك تو بريفيرونسييل، يعني نسبه فائده اقل بتمويل اكثر افونتاجو، باش تستثمر في تكنولوجيا حديثه وتوفر اكثر في الكونسوماسيون. اما اذا لقيت بون اوكازيون وما حبيتش تضيعها، مع بيتي البنك تنجم تمول فواتور دوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين، مش عامينك هاو كيف العاده، ومع مده خلاص توصل حتى 36 شهر. وبفضل نجاح العرض هذا وعلى خاطر مع بيتي البنك تحبوكم ديما فرحانين، العرض مش باش يكمل في اخر جوان وباش يتواصل حتى ل 15 جويليا. ما تفلتوش الفرصه. لاكثر معلومات زوروا btl.tl ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كما كنتوا تسمعوا، اختار الكهرباء واللون وخلي الباقي على بيتيل. اكثر تفاصيل على btl.tl ولا تكلموا على 70 131 800. ليزينغ صيفي، كهرباء جديده ومن غير ستريس، لوتو فينانسمون. الاخبار ثم نعود، رف مايك حتى للتسعة ونص، ما تبعدوش.
16: حب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
17: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
18: اوريدو، طور عالمك.
19: رف مايك
20: بوبليسيتي.
21: سيف سنين عارفين بروغرامنا، ناويين على اللمة والجو، فرجة وموسيقى وتبحيرة وكونيكسيون على أقوى ريزو. اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة، نعيشوا الماتشوات كل لحظة بلحظة، مادامنا مع تيتي كلنا على فرد موجة.
22: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
23: امشي العزيزة.
24: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس دوسر كوكيز، بنت الشوكولاتة وتقرميشة الكوكيز. آيس فيغاس، تيست ذا بليجر.
25: اكتب السيفك، اكتب السيفك.
26: تحب تحكي
27: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
28: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
18: اوريدو، طور عالمك.
29: D-Web FM. D-Web
0: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز الثامنة ديوان افهم صباح الخير. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان توافق على مشروعي القانونين المتعلقين بالموافقة على اتفاقيتي ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك في إطار طلب استعجال النظر فيهما. ويتعلق المشروعان بضمان قرضين بقيمة جملية تناهز 430 مليون دولار أمريكي مخصصين للإسهام في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس. وزارة المالية تفيد بأن أحداث بنك بريدي يظل قائما وخيارا استراتيجيا لا يمكن الحسم فيه في إطار مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، مشددة على أن هذا التوجه يستوجب دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، فضلا عن توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتدخلة بما يضمن نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه. السوق ذات المصلحة الوطنية ببير القصعة تسجل خلال شهر جوان 2026 طفرة في نسق التزويد بمختلف منتوجات الخضر والغلال وتصاعد في الحركية التجارية، حيث سجلت الكميات التي تم بيعها ارتفاعا هاما مقارنة بشهر مايو الماضي، كما عرفت الأسعار تراجعا. وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، فقد شهدت معدلات أسعار منتوجات الخضر والغلال انخفاضا مع تصاعد الحركية التجارية خلال فصل الصيف الذي يشهد وعادة ارتفاعا في نسق الاستهلاك. فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية تمكنت بالتعاون مع أعوان الغابات وعدد من المتطوعين مساء أمس من السيطرة على حريق اندلع بمنطقة بريرم من معتمدية تبرقة، وفق ما أكده عضو باللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. وأضاف أن فرق الإطفاء سارعت إلى حماية عدد من المساكن التي كانت مهددة بامتداد النيران إلى

وذلك ردا على هجمات أخيرة طالت أراضيها. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif, yahla.
1: D1FM.
0: Soudkom. Agile Energy. Tradem lkom, Flash Sport.
2: Eni Aisint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: صباح النور، أهلا بكم بداية مع كأس العالم 2026. منتخب كندا هو أول المتأهلين إلى الدورة الـ 16 بعد فوز البارحة هدف مقابل أسرة المنتخب جنوب أفريقيا. هدف كان جاء في دقيقة 92 عن طريق ستيفان إستاكيو. كندا توصل للدور هذا للمرة الأولى في تاريخها، وباش تواجه المنتخب الفائز من مباراة هولندا والمغرب. برنامج مقابلة اليوم 29 جوان، بداية من 6 منتخب البرازيل في مواجهة قوية أمام منتخب اليابان، وبداية من 39 دقيقة ليلا ألمانيا في مواجهة ضد منتخب الباراغواي. كأس العالم، ثامر المسح على رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن على استقالته من منصبه بعد مغادرة المنتخب السعودي من الدورة الأول. هزيمة أمام إسبانيا، تعادل أمام أوروغواي، وتعادل أمام الكابو فيردي. زوز نقاط هذه حصلت المنتخب السعودي، والمسح ليشوف أنه هو المسؤول الأول على فشل المنتخب السعودي في المرور إلى الدورة الثانية. رسميا ماهر الكنزاري غادر منصبه كمدرب لنادي زاخو العراقي قبل بداية الموسم. البارح كان قدم استقالته لأسباب شخصية، هكا جاء في بلاغ نادي زاخو العراقي. ياسين مرياح منتظر انه باش يمضي الاسبوع هذا بشكل رسمي مع النادي الافريقي لمده زوز مواسم بعد نهايه عقده مع الترجي. مرياح تنازل على اكثر من 70% من راتبه السابق في الترجي باش تحصل على جرايه تتماشى مع سياسه النادي الافريقي، وعنده رغبه كبيره في اللعب مع النادي الافريقي. اتفاق رسمي دونك، مرياح بدون اي مفاجات في اخر لحظه باش يكون هو اول انتداب للنادي الافريقي في الميركاتو الصيفي، وباش يباشر مع الافريقي التحضيرات بدايه من يوم 1 جويليه. الفريق ينطلق في رحلة البحث على ظهير أيسر بعد تعثر المفاوضات حاليا مع وسام السيلي اللي كان تلقى عرض كبير من نادي الخلدية البحريني، تقريبا نحكيه على مليار في زوز مواسم، ولكن السيلي مازال ينتظر في النادي الإفريقي. السيلي عقده ينتهي يوم 30 جوان 2026. ذكرون الإفريقي ينطلق اليوم في الاستعداد للموسم الجديد. الختام بكرة السلة، المنتخب الوطني سافر البارح للعاصمة الأنغولية لواندا وين بش يلعب منافسة تصفية كأس العالم قطر 2027. مقابلة أولى لحساب الجولة الرابعة بشكون ضد نيجيريا يوم 2 جويلية، ثم مقابلة ثانية ضد رواندا يوم 3 جويلية، ومقابلة ثالثة وأخيرة ضد غينيا يوم 5 جويلية. نذكر المنتخب الوطني متواجد حاليا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط من المجموعة الثالثة، ومنتخب غينيا هو المتصدر. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا D1FM. بنت نخليكم مع برنامج عرفناك.
0: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
2: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايتاليان او كور دو فوتر موتور. ديسپونبل شي عاجل انرجي.
4: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب. ديوان اف ام.
5: ديوان اف ام.

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، الا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدا التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكيجي، أنا سليلي ناصر البدوي رامي الفوراتي والجولدن بوي حاتم بالحاج، مواصلين معكم الرحلة حتى للتسعة ونص متاع الصباح. كنا في البوز خلينا نقول نخبر في مبروك الناصر. وي مبروك، ميرسي بوكو. نصورة فرح بينا، نصورة شكرا، نصورة شالا ديما فرحان وشالا ديما عامرة وشالا ديما يا ربي يتفرق في المبروك وفي الأخبار السعيدة. نمشيو للبوكس نيوز، جيهان السليني وتصريح للفنان عبد الوهاب الحناشي. تصويت البوكس نيوز. بوكس
1: نيوز، تصريح الفنان عبد الوهاب الحناشي بعد الحفلة اللي قدمه نهار السبت اللي فات في ركح مسرح قرطاج في إطار عرض اسمه قرطاج يغني، يتكلم على قديش هو مستاء من تجاهل الإعلام ليه في حفل قرطاج يغني.
2: بدر ما تحشموا حتى من بعد ما غنيت ما شاوني حد، وخلنا مش مقلقكمش، خلنا نخرج انا اخويا، انا متروك حتى حد ما جاني، انا هما الكل، انا ما عنديش باش ناخذ. يا سيدي شنو رايك الصحفيين هاكم متزاح ومتصور على ريان اللي هو ما عندوش ربع غنايه كيفي انا سمعتوا انتم الببليك اش عمل، انا متروك حتى حد ما جاني، انا هما الكل كله، وقلت لهم ما قعدتش في فضل قدام الكل، قلت لهم اترككم مع الصحافة اللي يتعاركوا باش يجيوا ويصوروكم وياخذوا لكم عندي باش نقولوا اللي انت ما عندك حد شيء تسمع فيا، ما تبقين حشمت لانه في بلاد ما نجمش نقول لك تحشموش، مش انت تحشموش حتى من بعد ما غنيت ما شاوني حد، انت والناس يا اعلام تونسي راهو الفنان التونسي راهو يستاهل منكم الاعتناء. باهي اكاو سيتو، ماناش طالبين حتى شيء، اعتناو بينا وتفكرونا ولا تحبوا تقتلونا بالحياه، شادين حاجه وين؟ عندنا شواشي وين؟
0: هذا تصريح صديقتنا حبيبة العبيدي على ميناسة 180،
1: هو كان
0: 180 درجة ولا 180؟ 180
1: درجة.
0: عبد الوهاب الحناشي اللي كان يحتاج على تعامل الصحفيين على حد تعبير، وانا ما كنتش حاضر، ناس الكل مشاو لريان، كانت الحفلة متاع يلا الغني الجمهور يغني مع المايسترو والفرقة العازفة، ولكن كان ضيف شرف ريان وكان ضيف كذلك الفنان الكبير عبد الوهاب الحناشي. يبدو انه بعد الحفلة تهافت كبير من الصحفيين على الفنان ريان باش يخدم عنده تصريح ويخدم عنده كلمة، وقالها بصريحة لعبارة، قالها باستثناء انت ونسمة ما جاني حتى حد، استعمل عبارة ثقيلة شوي. عبد الوهاب الحناشي قال ما تحشموش، قال فنان يستاهل الاعتناء، تفكرونا تحبوا تقتلونا بالحياة، قال انا متروك، قال انا ما عنديش باش نداوي، رجع على المشاكل الكل هكا في خليني يقول رسائل برقية، ولكن تغشش برشا على الصحافة اللي كانت حاضرة واللي 90% منها خليني يقول مشيت للفنان ريان. حقه يتغشش حاتم، تتصور دو موفيس فوا،
3: انا حزين لحزني لكن زاد راهو انا نتفكر كي كنت كي بديت كنت هكا جنزين تاع وقتها كان كي يجي عبد الوهاب الحناشي للميسيون صحفيين كل دايرين به الى لاستار، ونتفكر فما حود يبداو مغنيين جدد ولا مغنيين اخرين ولا حتى مغنيين كبار ما عندهمش المحظوظين باش الصحافه تجري في جرتهم، معناه كل وقت وقته. وجو بونس
0: الكلمه هذه مش دي توجع عبد الوهاب،
3: لا مش توجع عبد الوهاب، لازم يفوتر معناها براغماتيك، معناها ما تنجمش تجبر صحافيين باش يعملوا لك لو شو ولا باش يصوروك ولا يجروا في حظوظك، انت كفنان حتى حد ما شك في قيمتك وغنيتك لتو يتعدوا في الاذاعات وندندنهم وغنيهم في العروسات. انا عندي انا الفنان الشعبي هو اللي غنيته يتغنيوا في الفرح، دونك هو معناها ملحش ولا بينا نحن لا بصحفيين لا بال
0: حاشو، ما تنجمش تبنى تقول هو ما حاشوش، هو تغشش قال لك حاجتي هو انا مغشش، علاش مشيتوا له الكل وخليتوني انا وحدي؟
3: باه كان جا هو معناها ماهوش موجود السيد هذا في
0: الحفله،
3: بتات الروسي اللي فيه اللي راه اللي فما حد اخر اكثر منه، معناها الناس يجريوا في جرته والصحفيين يحبوا يصوروه اكثر منه، هو حيرت في حاجه اللي هي موجوده واللي هي نيسيسير لكل الفنان اسمها الايجو. الإيجو متاعو تمس خاطر الإيجو راهو ما يطفيش مع العمر.
0: عبد الوهاب الحناشي مشي في مقاربة سهلة حاتم يقول لك أنا في بلادي وصحفيين بلادي ومانيش نحكي على جورج وسوف ولا فضل شاكر, نحكي على فنان عمل سكسي يظل وحيد في كاريير معناها يمكن بتاتر زوز غنيات ماكسيموم زوز غنيات محلولين على 20 سنة كاريير. يقول لك أبريتو أنا عبد الوهاب الحناشي ونجاحاتي دامت لسنوات وسنوات, دونك من باب الاحترام ما نلقاش مثلا 30 صحافي غادي وزوج صحفيين لهنا. هذا اللي غش
3: لو بلو غراف اللي قالوا مش غادي, انا مانيش مركز في الشيء في الشو, انا مركز في الكلمه الجمله اللي قالها اختي رئيس, قال ما عنديش حق ندوي اللي هذاك زاد معناها هذاك المشكل الاصلي
4: والله للامانه توجع يا رفيق. انا مانيش 100% مع كلام حاتم, صحيح هو يقول لك حاتم عنده كارير متاعه ومأرخ عند توانسة وكل, أما الإيماج كيفاش تشوفها معناتها في وسط الحفلة وخارج من الباب متاع كارتاج, لا استقبال لا كرهبة, معناتها مواطن عادي
0: منعرفش هكا هاي تشوف الصورة هذه.
4: أنا شفتها عاملين معاه انترفيو في وسط وين كي ندخلوا الجماهير ما فهميش لا هو معناتها عبارة واحد طلع غنى وخرج عادي كاين واحد من الجماهير. توجع الفنان للأمانة, ونحن من رفيق تحب ولا تكره في ثقافتنا الفنان التونسي بصفة عامة ما يعملولوش البهرج, حتى نحن ما نعملوش البهرج لرواحنا, يجي من برا ترقى عنده غنية ولا نص غنية ولا ضارب يعملولو البهرج ويعملولو كرهبة ويعملولو سيكوريتي.
0: أخطأوا الصحافيين بالنسبة لي
4: ما نعرفش أخطأوا ولا ما أخطأوش, زاد الصحافي تحب ولا تكره ماشي يخدم وحاجته ماتير وكل. أنا يظهر لي اللي ينظم حقه حتى هو اون فالور حقه هو يكلم صحفيين. شو عندي فنان لبناني والفنان التونسي, راهو باش يطلع الفنان التونسي ومن بعد يونشيني بالفنان اللبناني. إيجا انت سي عبد الوهاب عنده كونفرنس دو بريس يلملو الصحفيين, معناتها المنظم هوني هو حقه لم الصحفيين يقول لهم اي هاو خرج لكم توا يتلهي به وكل. خليك تشوف ليماج بالحق, مواطن عادي طلع ومروح.
1: جيه. هو يظهر لي المنطق اللي مشوا به الصحفيين اللي كانوا حاضرين في العرض انه ريان ماهوش متوفر ديما, ما يجيش ديما, ماهوش في تونس, وكانه وجوده هو نوع من السبق, معناها اللي نمشيو نحاولوا ناخذوا من عنده ديكلاراسيون, في حين انه عبد الوهاب الحناشي وكانه موجود ولد بلادنا هاو في تونس هاو بحزينا انا بحث بعضنا. المنطق نتصور هذا اللي مشوا به الصحفيين, ولكنه في الاخر يعطي نتيجه قنديل باب مناره فينالمون, معناها يعطي اني ما نضويو كان على البراني, في حين انه انا متاكده بصحفيين اللي حاضرين الكل يعرفوا قديش القيمه الفنيه نتاع عبد الوهاب الحناشي اقوى برشا من
0: معك. نتصور زاد اي واحد من الصحفيين اللي كان حاضر كيسمع عبد الوهاب لو قال تيان غلطنا تيان ما جوري دو معناها توجع غلطنا في حق. نتصور معناها فنان ناجح وفنان محبوب
3: نفري وما الجمهور تفاعل مع غنيته هذيك والباقي الكل ما يهمكش يا عبد الوهاب, معناها ما تركزش معاه, ركز مع انت ذاتك راك في عمرك وفي القيمه نتاعك, هاك الحاجات هذيا ما يلزمش تحرك لك حتى شعر, خاطر كان باش تقعد الطاقه نتاعك سلب. انا جو بونس اللي هو بسيكولوجيكمون بتتر عنده حاجه اكسترا فنيه وقتها الى
0: شوك. يقول لك فنان في اسم عبد الوهاب الحناش اللي كان جاي في اي قطر عربي اخر راهو باللي جارد كور وراهو تعرف معناها مصر لبنان كيوصل يقول لك ما عنديش باش نداوي هذاك الكلو ينجم يدخلوا
3: الجمله قالت
0: في الامور النفسيه تخلي يوصل الامور بالطريقه هذه. حبيت تقول حاجه غامي
4: هذاك قالوا زوز ولا شفت كي عطيتني قبلهم راني ربط الزوز
0: من نوع الكرونيكور اللي كي تتقال الفكره ما تعاوديش
4: علاش تسمعوا فينا في القراءه بنعاودوا لهم رديف
0: هذه مدرستي
4: هو عندي قريت في مدرسه اخرى هذه المدرسه الوحيده اللي نعرفها
0: الوحيد اللي نجح في مدرستي
4: ربي يبارك فيك
0: شكرا شكرا لك. سلوى برشا على الفنان الكبير عبد الوهاب الحناشي, يقولوا رانا نحبوك ونحبوا غنائك ونحبوا فنك ونفرحوا كي نراوك ونغنيوا حتى وانت غايب غنايتك وفي الافراح الكل موجود, وكما قال حاتم لوماج نتاع الببليك انت تحس وتشوف في كل مرة تطلع تغني. خلينا نقول سهوك هو انتهى, ما نجمش شك في سونية نتبيلة رحت السؤال رغم اني انا متبني الإجابة العكس, ما نجمش يكون سونية سهو أمور تنظيمية درك فاجات إن شاء الله المرة الجاية تتعدى الأمور على أحسن ما يرام. مش تحكيوا بعد شوية على باقي الأخبار كما قلنا نسب وفيات وعدد متاع حالات وفاة في أوروبا فرنسا إسبانيا إيطاليا حاجة لا تصدق الأرقام في الشهر الأخير في علاقة بارتفاع الحرارة. نحكيوا على كوب جيمود نحكيه على كاس العالم ما صار مع الأوروغواي والفرق اللي غادرت كوريا الجنوبية فتح تحقيق كبير على مستوى خيبة في علاقة بخيبة الأمل اللي صارت. الأوروغواي تقريبا قالوا لهم
4: العبارة
0: سيبساريكو ببعليوة كل واحد يختار لواجه طيارته أموره تحمل مسؤولية. نحكيه في تفاصيل وأخبار أخرى بعد الفاصل.
5: رافماغ Publicité. التبحيرة ما تحلق كان كيف ده البحر صافي والصغيرات ما يبني وقصر كان عربل الصافي والحكايات والأسرار ما تتحكي كان كيف بداو أصحاب صافي والضحكة والفرحة صحيحة ما تخرج كان من القلب الصافي إلا ما يلزمها اللي يفهمها يلزمها زيت صافي. صيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي.
6: تدلل
5: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحث الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
6: تدلل
7: جيون ايام دللنا
6: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
8: مبروك الباك تو وقيت باش تبدا تخمم في مستقبلك. لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج. لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا. Nos conseillers en orientation à la Zemmetcom du lundi au vendredi, mathmanier le 7 ou samedi, mathmanier le matlèta. Ma l'université centrale, tout mon hack a ou à moustakablek.
9: Active Sif, Active Sif.
10: Hip Taki.
11: En illimité, où est ton fils gigawatt?
12: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
13: اريدو طور عالمك.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:34 دقيقة نرجعوا للمونديال ونحكيوا على منتخب الأوروغواي اللي مثل خيبة أمل كبيرة لأنصاره على الأقل وجماهير الكرة في الأوروغواي وغادر المسابقة من الدور الأول. المدرب نتاعو كان غاضب بشدة شفناه حتى في آخر تصريح صحفي ليه، ولكن تفاصيل الحكاية نعرفوها مع جهان.
2: اتحاد الأوروغواي لكرة القدم أثار جدل الواسع بعد اتخاذه قرار بإلغاء رحلة الطيران الخاصة اللي كانت مبرمجة لإعادة بعثة المنتخب لبلاده، وهذا بعد الإقصاء المبكر من نهائية كأس العالم. وكشفت تقارير صحفية إنه الاتحاد قرر إلغاء الرحلة الخاصة، وهذا أجبر اللاعبين بتاع المنتخب بتاع الأوروغواي على مغادرة مقر إقامتهم والعودة عبر رحلات تجارية لكل واحد حسب الوجهة متاعه. ولكن بعض المصادر المقربة من الاتحاد قالت إن القرار يرجع إلى اعتبارات تنظيمية، باعتبار إنه عدد من اللاعبين كانوا يعتزموا السفر مباشرة للبلدان اللي ينشطوا فيها مع أنديتهم، وإلا التوجه إلى وجهات مختلفة لقضاء عطلتهم. ولكن التبرير هذية ما حدش من الانتقادات اللي طالت مسؤولي اتحاد كرة القدم في الأوروغواي.
1: ساعة بالحق خيبة أمل ولا رامي انتي تعرف أكثر من اللاعبية؟
3: هو راو خيبة أمل تعتبر كارثة راو بارابور الأوروغواي، الأوروغواي
1: بارابور العريقة المنتخب وإلا للإفكتيف الموجود،
3: للإفكتيف الموجود توها. وقلت لك معناه المنتخب هذا كان منتظر منه أكثر برشا من جينيراسيون بتاع 2010 اللي وصلت دومي فينال
1: فورلان
3: وكذا، اللي هو وقت عملوا يعتبر إنجاز للتاريخ. ما فورلان وقتها في فورمة كبيرة برشا، المنتخب مش قوي. الجينيراسيون ذي عندهم الأقوى وسط الميدان في في في, في, في الأمريكا اللاتين. الأمريكا اللاتين راو يعتبر كرة راقية لدرجة الأوروب، معناها منتخبات قوية برشا، بخلاف اللي هما استثمروا وجابوا مارسيلو بيلسا، كان تعرفوا الانترينور اللي هو يعتبر من أقوى المدربين التكتيكيين في العالم.
1: شو تقولي كن نعرفه؟ كنت رئيس مصلحة رياضة في FM
3: يا حسرة. لا مش في حسين دونك هو يعتبروه كتكتيكي فلتة، معناها فهمت دونك استنوا منه برشا، معاه مجموعة سهلة فيها السعودية وفيها الكاب فيردي. معناها إنك تخرج بنقطتين تعتبر مش كارثة، مهزلة بالنسبة للمنتخب الأوروغواياني. والأكثر من هكا اللي اللاعبين يقولوا هما جات شويه منا وشويه من غاديك، احنا ماناش مروحين بيكم، خاطر في اطار غش وفي اطار قرارات باش نبردوا شويه العباد، والملاعبيه بيدها ما عندهاش وجه انها تمشي غاديك، خاصه فالفيردي اللي هو كانوا معلقين عليه امال كبيره وكابيتان وكذا. وقرارات غاد هي فوضى عارمه صارت في الاوروغواي، حتى في علاقه بحارس المرمى اللي كان عندهم حارس جون في التصفيات هو اللي وصلهم عمل كوب دي موند بها برشا، رجعوا موسليرا اللي هو الحارس التاريخي للاوروغواي عمره 35 سنه ولا 36 سنه، كان يكاور في جالاتا سراي حاسيلو هو عنده من 2010 ديجا كوب دي موند 2010 كاور، وغلط ثلاثه غلط في ثلاثه ماتشوات. الغلطه الاخيره صار فيها من بعد غلطه كونتر اسبانيا خرجوا في الميتون لونترينور، معناه فوضى عارمه صعيب ان تخرج غارديا،
1: معناه لونترينور اللي رشحهم نحا الغارديا اللي رشحهم نحا وجابوا غارديا قديم
3: في اخر ميتون في الكوب دي موند في المشاركه نتاعهم، معناه فوضى عارمه صايره غاديك، ولونترينور قال لك ما نحبش نروح والدنيا
1: مقلبه. الفكره ناصر انه اذا كان معناه منتخب ما مشاتش اموره نخليه برا روحه كيما تحب مجيش. طريقة متاع عقاب ولا لا يستقيم تقعد انت جامعة واتحاد كورة
4: مجيش. وقت اللي نحكيه على جامعة محترفة انت ساعة كيفاش ما تسيرش اليوم انه صحيح خيبة امل كما كان يحكي رامي وانه الفريق ما وصلش للدرجة اللي كنت تتمناها، لكن فما الحد الادنى من الاحترام ساعة للملعبية اللي هذوك وين منين هزيتها ميزبك ترجعهم، ومن بعد كل ملاعب يشد الديستيناسيون متاعه وكل واحد يشد ثنيته هذاك موضوع ثاني، اما انك اليوم تخلي الملعبية غاديك وتقولهم كل واحد يمشي على روحه هذه حاجات مش معمولة ربيع. حتى احنا قبل كي كنا في ديبلاسمون ولا في دنيا تعمل ديفيت كبيرة معناتها كل واحد يذكر هبت ويمشي يروح على روحه، تمشي نورمالمون يكيب في الطيارة تروح هي
1: بيد البار هو البوند روتور
4: وبعد الناس كل تشثنين.
1: رئيس الاتحاد السعودي استقال من منصبه، ولا هذا الاخبار. ياسر المسح رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم يعلن رسميا استقالته من رئاسه الاتحاد بعد فشل المنتخب السعودي في تجاوز دور المجموعات في كاس العالم 2026.
5: كله في
4: هذا عبيد
1: اخبار
4: على خاطر الناس عامله انفستمون كبير حتى برشا فلوس، تقول لك اخويا اليوم انا ما وصلتش للاوبجيكتيف نتاعي، ما وصلتش الناس للطموحات الرياضيه، انا نسحب ونعطي فرصه للناس اخرين.
5: اي مكتب جامعي في العالم رفيق اخو ايفينمون الكوب دي موند هذا يا خويا فشلت فيها يروح، واضحه معناتها ما تطلبش برشا، نحنا نفشلوا ونحبوا نبرروا الفشل واجتماع وزيدوا اجتماع، وتوا هاي جايه البطوله وباش ننسى كيما قالك الناصر روح كي حتى نادر، تو قالك فما جمعيات باش تبقى وبرا باش يظهر لي باش نلعبوا لي بول باش نخطو
1: مشاكل. دائما نقول راهو كلام كواليس ما فما شيء، كلام نتاع باجيت الله اعلم معناه ينجم يكون رماوه 80 جسنبذ، وكيما فما كلام زاد ينجم يكون تحط في الفيسبوك باش يثير البلبله ضدهم ويقول هاو باش يعملوا. دونك اقراوا حسابكم، ما نعرفش فيسبوك فما حتى حد خرج وقال انه الفكره هذه مطروحه، دونك زيد ناقشوا فيها تو.
5: والفوضى ذي الكل اللي صايره في زوج منتخبات اللي نحكيوا عليها في جرتها راس الاخضر، خاطر راس الاخضر استناوا منه انه يربحوه الناس الكل، عمل كوب دي موند باهي. شوف الفوضى اللي صارت في زوج منتخبات
1: كبير مع شكون؟
5: مع السعوديه والاوروغواي واسبانيا،
1: مع الارجنتين،
5: مع الارجنتين لك وعدا ينزلوا لي تفرحت وعملنا شوي
1: نقصوا عملنا سيجور باهي
5: ينزلوا لي
1: في الامريك
5: تو. ما نجمش تربح جمله لا تعرفش عليه طبعا تستغرب شيء،
1: حتى من الفيفا تتدخل معنا الحشنا ميسي في الكوب دي موند. كبير يصعب جدا ان الراجل اعطيناه فيزا وجات امه اكثر من فرحه هذه
5: وشفتوا عائلتكم
1: صحيت انتهى الموضوع. نمر للامور الجديه باهي نحكيو على مجلة شارلي إبدو جيان مرة أخرى رسم كاريكاتوري، ومرة هذه على الضحية ديدي ديشو اللي توفيت أمه وغادر تربص المنتخب وعاد لفرنسا باش يكون حاضر على مراسم الدفن. شارلي إبدو ما تضيعش الفرصة.
2: مرة أخرى تثير الجدل برسم كاريكاتوري على والدة ديدي ديشان الراحلة. الرسم خليني نوصف لكم شنو فيه. فيه ديدي ديشان هو هز جرة جنائزية اللي تحمل مكتوب عليها مامون، اللي بجنب التصويرة هذيك مكتوب عليها ديدي ديشان يحضر الكأس إلى البيت، والرسم وقع من قبل فيليكس، ويظهر فيه صورة المدرب وهو هز زعمة كأس العالم، ولكنه جرة جنائزية نائزية للرماد متاع الويلد متاعه. نسمع التقرير ونرجع.
6: Un dessin de Charlie Hebdo sur la maman décédée de Didier Deschamps suscite l'indignation, on vous explique. Alors que Didier Deschamps a dû rentrer précipitamment en France pour assister aux obsèques de sa mère, Charlie Hebdo a publié sur X une caricature qui fait beaucoup parler d'elle. Sur ce dessin parodique, on peut voir le sélectionneur de l'équipe de France soulever une urne funéraire siglée du mot « maman » accompagné du message « Didier Deschamps ramène la coupe à la maison ». Cette publication a immédiatement déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où de nombreux internautes ont dénoncé un profond manque de respect envers l'entraîneur des Bleus.
1: فن حرية كاريكاتير وإلا لا يتجاوز الخطوط الحمراء. كلمة برنس جيان، يلا برنس.
7: هو كاريكاتير ماهوش يعني ماهوش مضرب دي دي دي. شوف جاء لأمه، جاء جاب أخي واحد ما يحضرش فينا تمه، شنو الهدية باش يعطيها لها في آخر؟ هي الكأس إن شاء الله. يقولك مثلا يحب يسبق في الخير فرنسا بسيز الكأس، وذاك الكأس يكون هدية ليروح أمه اللي بتمشي على روح. بيان سور شارلي يبدو يذب على الامور هذه وكاريكاتير وشيخات،
1: ما حتى الفرنسيس ما خذوهاش بالبساطه اللي خذيتها انت. معناها اتهامات كبيره لشارلي يبدو وستي ديجا الحدث يقول لك لا يتطلب انك تستعمله في كاريكاتير وفي تويلدا، ثم الطريقه اللي تصور بها دي ديشو ومعاه بين ذا فري الكوب ماهيش كوب معناها ولا في الروفيت نتاع الوالده نتاعو معناها جيهان.
2: هو ال يعني في علاقة حرية التعبير ولا مش حرية التعبير، هي برشا قالوا اللي هي تضحك، برشا قالوا ما تضحكش، ولكن الذوق سيء الموفيغو لا يعاقب عليه القانون. أما لومباتي زاد به نحسوا بألام الناس ونقدروا الوجيعة متاع العباد، سوف كل موفيغو باش نقولك ما يعاقبش عليه.
1: أما تقعد بالنسبة لك حرية التعبير
2: وي
1: ينجم أنا يستهزب عبد مات أمه مات أبوه مات ولده كيما معرفات مات وناس محروقين.
2: ما هذيك أكسيدون، هذيا ليه شخصية عامة، هذوكم عباد أفراد
1: هذيا بقيتو
2: يقال شخصية عامة.
1: ما لا شخصية عامة كده
2: تحرك أنا لومباتي معناها
1: شخصية عامة مثلا تحرقت نضحكوا عليها خاطر شخصية عامة مثلا تعرض لحريقة.
2: لا
1: فوالا سي لا ميم شوز، هذه أتعس بوتيتر معناها أمه توفات.
2: ما نجموش نجرموها، فهمت شنو نقصد؟ معناها إذا كان باش نقول ماهيش حرية تعبير فإنه المفروض ما تصيرش وتتمنع وكل شيء.
1: في علاقة باللي تحرق ومفروض تتمنع مثلا كاريكاتير اللي استهزت من الناس اللي تحرقت
2: كيف
1: لا تتمنع؟
2: هي معناها قلة ذوق، كيفاش نمنعوا قلة ذوق؟ معناها ماهيش جريمة، قلة ذوق
1: لا قلة ذوق معناها كيف في استهزاء من الناس في كارثة ما نجم نضحك العبد تحرق معناها
2: حرية
1: التعبير اللي تتبناوها
2: يا رفيق ماهيش نتبناها ما نجمش نقول ندافع معناها ندافع على الفكرة خاطر ما نجمش نجرم الذوق السيء معناها خاطر
1: هو مسوق
2: ما
1: لا شنو واش سامحني كي جينا في الميكرو نسب عبد مثلب ذاك نتحاسب عليه هنا مثلا كيف كيف هذا اتعس كيف اتعس انا لو نسب انسان في ميكرو لوجيع نتاع كلمتي مستحيل تكون اعمق من انك تعمل تصويره تضحك على ناس ماتوا محروقين معناها اتعس بكثير وانذل بكثير واخطر بكثير معناها علاش نتبناو زعما حريه التعبير ما يلزمهاش ليميت كل حاجه لازمها ليميت
5: وانا باش نعطيك قل الذوق قلة معروف ولدين لملة وما يجيش صفا
1: صحيح
5: نفرد كان انا
1: اكسلون
5: ولا سمح ولا نجمو نحن نحضروا فينا شخصية عامة ونبداو نضحكوا
1: صحيح
5: كيف اي مثلا ما نفس الشيء معناه
1: ليه وعلاش ولات ياسر متيحة حكاية شخصية عامة
5: شخصية عامة شخصية عامة مش عامة وكل هذه فما حزن ما نفدلكوش بالاحزان ما نفدلكوش بحاسيس الناس تصور واحد انسان امه توفات وهو في فواياج
1: انا ما فهمتش علاش الثلب ولا هذك الاعراض يعاقب عليه القوانين كل في العالم معناها بطرق مختلفه ولا كاريكاتير كما قلت انا استرجعت اخر كاريكاتير نضحك على عباد محروقين اوكي موفيغو ولكن نخليوهم مخاطر حريه التعبير وانت كاريكاتوريست حاتم سامع معنا ولا مع الجهان
4: اغزر انا مع روحي مع الجهان. افكاري انا مع قناعاتي ما يهمنيش
1: حذري اللي تخص الميكرو
4: الوحده انا كاريكاتوريست بالحق ما نعملش سجون دوك هذا موقف شخصي علاش خاطر اعتبر مثلا الموت حاجه تمنع الشخص من الدفاع عن نفسه يعني انا عمري ما نصور واحد ميت ولا واحد ميت ولا في موقف تاع موت خاطر اللي مات ما نجمش يدافع على روحه ولا يشكي بيا ولا واحد دوك انا ما نجمش نعمل حاجه كيما هكا هذه حاجه الحاجه الثانيه فما الذوق معناه فما عبيد يقول لك الذوق لا يناقش كل واحد حر في ذوقه ومش تنجمش تعاقب حد على ذوق كما قال جهين حاجة في الثالث هو ما تقلقش معناه حتى ديشان
1: ما عملش تصريح
4: معناه كان جات حاجة ما ست وبرشا
1: مش باش يخرج يخلي في نتم ويعمل تصريح
4: لا معناه في كوب دي موند فما عنده ينجم في كوب دي موند يفا لا كيستيون فا سوبوزي
1: باي بتيت ما نعرفوش اما انتو كان اللحظة هو كمل مراسم في نتم وركب في الطيارة راجع في
5: الطيارة رسالة رفيق للمساعد المدرب تعديت في الباج
1: في علاقة بالكورة في علاقة بالمنتخب
4: عجبني بوكي نوار بتاع النرويج الحاجة الرابعة رفيق راهو الناس اللي دافع على شارلي يبدو ولا على الحرية اللي انت تقولي يلزم ليميت كنت امبلوى لمو ليميت لا ليبرتي نكزيس بلو تنفي ما
1: انا عمري ما تبنيت الفكرة ذي
4: سنة
1: عمري
4: ما تبنيت انا نحكي لك معناه وقت اللي تقول يلزم فما ليميت في حرية تعبير كلمة ليميت وحرية تعبير بليوناس ما تنجمش تستعملها مع بعضهم قناعتي بينصير
1: ايه وانا قناعتي
4: استنى داكولي اما راهو بعد ساعات ريتهم هذوما الموفيغو تي اوبليجي باش تدافع عليهم خاطر النهار اللي انت تمنع هذوك من بعدش السقف واللي ميت ولي تقدم تولي تقدم
1: الجدل هذا حاتم ديما موجود
4: حتى كان انت مش عجبتك ومقزتك ما تنجمش تو لا كوندان
1: انت تنجم انا ما نجمش ندافع على حاجه مقزه ومقرفه كما انت قلت انا ما نجمش ندافع
4: خاطر انا كاريكاتوريست
1: وكلمه انه حريه وللميت ما ليش في ديزولي
5: الحريه
1: مش خاطرني انا مثلا بيرسوناج بوبليك ولا عندي منصب في الدوله تهتك لي عرضي وتسلخني ولا ولا ولا تنسب لي جريمه مثلا ولا انا مدرب ولا انا مغني ولا انا كوارجي ولا انا منشط
4: لكن احنا في الديفورماسيون نحكي على الكاريكاتور
1: ما قصيتش عليك حاجه كاريكاتور كيف واحده اهتكت لي عرضي والاخرى سخرت مني واهتكت لي عرضي واستغليت وجيعة نتاعي انا باش تعمل ضحكه وباش تبيع انت تدخن 100 اورو زايده انا بالنسبه لي هذا ما نحطوش في خانه حريه التعبير وبعد انت راهو الفكره اللي تتبناها يتبناها برشا ويقول لك نو ليميت بالاضرار الجانبيه لازمني نخلي كل شيء في المفتوح بعد الفاصل نحكي على امراه تثبت في خساره 680 مليون اورو لزوجها في عمليه تنظيف البيت الحكايه قديمه من 2012 و13 ولكن تداعياتها حد اللحظه ما زالت الاخبار رجع دار على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه بعد انفصال الثنائي تفاصيل حكاية بعد لحظات
8: راف ماغ publicité
9: جو الصيف في مونوبري نفرجك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموتنا توصل حتى لشطر السوم على تستحقوه للمة والشيخات من جوا دو بلاج والعوامة للصغيرات الجلاسيير الكليماتيزور وحتى الجلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
10: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في ديه نقول ولدي محامي متكلماني.
11: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة.
10: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل أعمال.
11: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وذنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه.
12: هذك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح.
11: نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم.
10: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة.
13: www.hayat.tn Assurance Hayat. Vivre serein.
9: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد الثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي زابونمون بيين سبور وسيجور في جزيرة الأحلام جربة. باش تشارك معليك كان تسكاني الكود باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات. مونوبري ديما معك.
14: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان فهم.
1: ديوان فهم صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: 58 دقيقة الأخبار كما قلت قديم ولكن عاودوا بارتاجيو على مواقع التواصل الاجتماعي. زوجة تنظف الدار كما أو كأي زوجة هكا لا هي بدويرتها كذا خسرت راجلها 680 مليون أورو. نحكيو على تقريبا مليون و 1500 مليار أقل شوية من فلوسنا. تفاصيل الحكاية هذه
3: ثروة البيتكوين اللي خسرها المهندس البرمجيات البريطاني اللي قال المرت ومان خمل لي البارتي متاعي. دونك هو اللي طلب منها أنها خمل المنزل أثناء تنظيف المنزل. من بين الحاجات اللي لوحتهم الديسك دور اللي فيه العملية التعدين هذية متاع البيتكوين. نسمعوا الإكستري من التقرير هذية ونرجو أكثر تفاصيل.
4: Sa femme jette par erreur ses 680 millions d'euros en bitcoin. En 2009, James Howells a accumulé près de 8000 bitcoins qu'il stockait sur un disque dur. Mais sa petite amie de l'époque l'a envoyé à la décharge pendant un grand nettoyage de la maison. Sur le moment, ça ne vaut pas grand-chose, mais aujourd'hui, ces 8000 pièces virtuelles avoisinent les 680 millions d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, elle se défend en affirmant que c'est lui qui aurait demandé de faire le tri. En bref, ils ne sont pas d'accord sur qui a fait quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que James tente toujours de remettre la main sur son butin. Il dit même que si la commune où se situe la décharge lui file un coup de main, il leur fera un don de 10% de la fortune.
3: حاليا الديسك دور هذا موجود في مكب النفايات في المملكة المتحدة. قعد معهم في صراع قانوني على خاطر البلدية رفضت منذ أكثر من 10 سنوات أنه يتحصل على إذن باش يدخل يعمل عملية تنقيب يحاول يلقى الديسك دور متاعه. المعركة القانونية وفيت في 2025 وان أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكم برفض الدعوة إلا قضائية متاعه وقالت له زيد أدفع حق المحامي والإجراءات إلا قضائية. وإذا كان تسألني على زوجته فانه بسبب المشاكل هذيا طلقوا في جرة انه هي لوحت له ديسك جور.
2: السؤال الاول الساعة غلطه كين هذه هل تنهي علاقه زوجيه زياد؟
5: شنو ننهي؟ المحكمه تنادي المحكمه
2: تخسر حبك؟
5: مش حبي طول نبات قدام المحكمه اول جلسه ندخل طالب ثلاثه لا نستنى لا موحد
2: وعليه بالعاني هي متذرز اذا كان باش تعيش مع رجل ثري
5: ما تسلش ديسك جور ظاهر في فلوس
2: حياتك حبك
5: والله لا اقسم
2: بدين الله ما تذكرشك لمعة العين كي ريتها
5: يا رفيق انا سمعت الاخبار عرقت لو 1600 معناتها هذه حتمتنا
2: انا 1400 مليار
5: لاباس هكا وريت القضيه هذه القضيه معناتها على شويه غبره خلي العنكبوت
2: رسالتك للنساء
5: ما تمسوا اي حاجه في هذيك دور ما تمسوش
6: اي حاجه
2: دوك بالحق تمشي في تلاقي نحكي سيريو
5: اقسم بالله يا رفيق
2: وكان جات الوالده عملتها
5: لا الوالده لا والله لا
2: يعيش بيان سير انت شو تلقى امه اي اما تقول لها علاش عايش امي تنفعل شويه
5: لا ندوخ وتبدا ترش
2: شدك الغازون
5: شدني الغازون ماناش نعمل شيء اما ندوخ او انا يسمني نعمل رياكسيون حتى على روحي
2: نضرب روحي
6: على صحتي
5: على صحتي ندخل راسي في والله يا رفيق نسمع في الاخبار
2: كان احنا نكلموك نخرجوك نعملوا قهوه نفرهدوك
5: انت دار تهزني تفينا وغزه وكل ومو نبرك شوي
2: اسمع تصور عيش السيتواسيون بالحق نتاع التخسر
5: والله عرق
2: على فكره لو دخل في حاله من الهلوسه والهوس والهستيريا قعد يحاول وكري دي زنجام انا باش يحاول ينظف البلايص نتاع مسب الفضلات اللي معروفه ومن بعد حب يشري البارتي وبعد ولا يتم تجمع في البلدية خاطر عندها ماتريال أكبر برشا. قالوا نعطي 10-20% من المنطقة من الفلوس هذه من المونتو هذا كانت تلقاو لي الفلوس بعد 2025. يبدو أنه الأمور مشيت أونتر تون. صار التالي قبر نتطلق ولا لا؟ أنا
6: يا أخوي اسم دخل بلاغ ندور على روحي.
2: لا مرتك لو حته
6: ديك حاجة أخرى
2: يطلق ولا لا
6: يا خويا؟ ذي توصل المونتون هكايا مليكة؟
2: لا
6: ولا ما طلق
2: بالحق
6: ولا مرتي أكثر ما عندهاش فلوس قيمة. راني نحكي لك بجد يا راه. لا ولا كي تو مش مليون و500 مليار بالله كي تبدا الدنيا وما فيها.
5: سهل الكلام تعطيني سكاس.
6: اي سهل الكلام خاطر ماكش عايش العيش العيشه.
7: انا الحق تاع ربي زاد ما نصورش نطلق. اون توكا ما نصورش ناخذ المرحله هذيك. نصور نتي حسيكت انا ديجا ما ناخذش المرحله نتعاركوا خاطر ظاهره باش نجي.
2: اما تعرف باش يقعد ريك يرو شيء كل ما تعاود تتعدى ببروبليم نتاع فلوس باش تتذكر الكليل
7: اللي لوحدها ولا ديسك. عينيك ما تهزهمش في حياتنا الكل. معناها شفت كي نقول اي حاجه راه لازمها.
2: معناها صحيت غدوه تغلط معك مرتك كيما انت تغلط معها تولي انت مخك ما يخدش عركه عاديه وغلطت اليوم. لا انت اللي مضيعت لي 400 مليار رجعت تتكلم معناها
7: وزلنا نحكيو ونتناقشوا ولكن يصير هو راه يصير. ينجم انت ينجم شكون جاي للدار كذا ينجم بوك ينجم امك ولكن انك تتعدى المرحله هذيك
2: شويه
7: تقعد نصور حياتك الكل تتمنى انه البيتكوين يطيح باش تبرد تقول اياها على القليله ما ضاعوش.
2: لا عاد سي طلع وهو نورمال مو عنده لو مونطون هذاك سي
7: باش يصرفهم
2: كوميم وشو شيء انتو كارو في نيفو نتاع عايش اخر نتاع جنون. ورد بالك واللي يزيد شويه اكثر انه كان فيزيونير وقت اللي العباد ما تعرفش البيتكوين. معناه هو شري حاجه ما عندها حتى قيمه وقتها كل فتره الكل يذول $1000 معناها الحكايه. ولكن اللي تي فيزيونير معناه يقول لك انا مخي وخدمت وخذيت ريسك وشريت وعملت
5: عرفت هذيك مالها غوله
2: ولكن اللي يحط الفلوس في ميزان والحب في ميزان ويدفع في الميزان الفلوس على الدنيا سلام ناس اشتاع
8: سلام نطلق
2: لا بالحق بلا
8: يسول
2: لا
7: الميزان اللي تحكي عليه قلب
2: لا ولا لا اما تتمر
8: تدخل بعضك وتسيري تلقى مونتون كي من هذاك نجم يذيع لك. معناتها في غلطه اللي تنجم تصير تبدل لك حياتك. شنو نحكيو على فلوس جنونيه
2: كريديتك تخلص وديونك تخلص
8: تخلص حاجه تخلص الناس الكل في درج
5: لا
8: وموضوع تخرج منه
5: وبيريود سيف معناتها مرته توا باش تجرى تدخل وقت اجتازنا تبحبي
7: حوالي من كري وش
2: حاتمي.
9: انا ما سمعتي رايي في الحب خاطر رفيق باش نقول هيك عندي توا
2: توا فرصه فرخ خلف
9: عندي شكون هز اكستري قلت انا على وقت فر لي ميسيون فلكوا على الزواج هزوا صديقتي وحبيبتي قال له شوف الصيد اللي انت معاه كيفاش كنا وليت حياتي
2: قسلها اكستري وهزولها
9: قسلها اكستري ومن وقتها.
2: وانت علاش تقول الكلام هذاك؟
9: ما فما واحد يبدا يعمل لي هكا يشجعني
2: باش نكون نشوف فيك الناس يعني
9: شكون طلع فيك نشوف
5: برا عم مع الناصر
2: تبع عم مع الناصر تبع الناصر عم مع الناس وبربي هالاصدقاء اللي عندك انت والله يهزك لي ومشيله
9: اخزر. انا ريتهم قلت لك وديما نقولها راهو صحابي كلهم كومبلكس وما نصحبش انسان عادي خاطر ذوك بيعملوا لي انسبيراسيون قعدت نكتب في مسلسل دراما
2: انا تيخو حالات نفسيه تكتب عليها
9: دونك انا نخالطهم وندور معاهم وكل شيء
2: هذا ما حلو ياسر
7: لا واحد فهم
2: ليه معناه شو اسمه سليمان الابيض ومجموعه من هنيئا ليك وللرستوران اللي يقبل فيكم وللاصدقاء اللي تحتكوا بهم. يلا نكتفي بهذا القدر. انتو كا اخويا واحد يقول الله لا يشوينا بالحق حاجه كيما هذه تدمر لك حياتك 5000 سنه وما عادش تنجم تفورماتيها وتنسيها باش يقعد مخك ديما متبلانتي في هذيك. وكان خذيت الفلوس راني عايش غادي وراني كذا للامانه مش سهله بعيد عاد فدليك سامحني حتى كان محب شوي تطلق الكوبل باش يفسد في
9: حياتك. اون بليس لو ديشيرمون اللي هو قال لها نظف تو كان هي عملت وحدها هو هذاك جو بونس اللي يعيش في حاله نفسيه تخي معناها صعيبه برشا لا يوريها لحد
2: يراد بوزة جافيل يضرب روحه ما عادش حاب نظافه ما عادش حاب الراحه.
7: زاد سامحني والله نقطه تقنيه تو طيش في ديسك دور تو زاد مال روايح تو تظهر لك هذاك زايد تو تقول لي غبي تقول لي حاجه
2: يجيك عجب انه الديسك دور هي مثلا ما فهمتوش شنو وسافوار حاله الديسك دور.
7: انا والله كي تمسح البلاي نبدا نروح للدار نحرب الدنيا كيف البلاي
2: تمسح. سؤال صديقنا نوري نوري هكا
5: نوري
2: نوري رمانيا ما نعرفش هكا الاسم تقول حاتم قال عندي صديقتي هكا تسأل
5: ما تستوى
7: قال صديقتي وحبيبتي زوج
2: هاي فارو مبهتين في صديقتي وحبيبتي هو جاوب على حاجة أخرى في باله ما عادش هو مبهتين في أنه صديقتي وحبيبتي يلا صحيح الأخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص
10: رفماك publicité. يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. مليون مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
11: امشي لعزيزة
12: اكتب السيفة اكتب السيفة
13: تحب تحكي
14: en illimité ou t'aum fi gigawatt
15: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
16: اوريدو طور عالمك.
17: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
18: ديوان FM Flash News.
19: مشاهدي التاسعة ديوان FM صباح الخير. رئاسة الحكومة تفيد بأنه سيتم العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية وإلى غاية 31 من أوت القادم، وذلك على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 والنصف بعد الزوال، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 والنصف بعد الزوال. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد ضرورة الاستعداد جيدا لموسم تصدير التمور القادم، نظرا إلى أن قطاع التمور يعتبر قطاعا استراتيجيا ومحركا داعما للصادرات الوطنية. ولفت وزير التجارة إلى أن موسم التمور للسنة الماضية قد شهد بعض الضغوطات خاصة على مستوى ترويج المنتوج، مما يستوجب قراءة تقييمية في إطار فريق عمل موحد للانطلاق في الاستعداد جيدا للمرحلة القادمة المتعلقة خاصة بالعناية بالواحة وبنقل تخزين التمور، فضلا عن الجانب التصديري حيث تنطلق قريبا عمليات تصدير التمور إلى الوجهات البعيدة على غرار ماليزيا وأندونيسيا والأسواق الآسيوية. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعرض صباح اليوم النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية للمصادقة عليها والإعلان الرسمي عنها. إلى الشأن الدولي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية يعلن انعقاد الاجتماع الأول لما يسمى لجنة هرمز العمانية الإيرانية في مدينة مسقط، وتناول الاجتماع بحث القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول إدارته في المستقبل بموجب المادة الخامسة من مذكرة تفاهم إسلام أباد، فضلا عن الحقوق السيادية للدول الساحلية. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أقر فيه بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لروسيا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، وصل معكم الرحلة حتى للتسعة ونص. قبل ما نمشيو للكويز نسلموا برشا على صديقتنا إيمان السكوحي اللي تتمنى عيد ميلاد سعيد لبنتها يقين المالكي. يقين عملت 13 سنة، تقولها باباتك محمد الهادي واختك ياسمين يقولوا لك، وهي بيان سور إيمان يقولوا لك نحبوك برشا يا أحلى مشاغبة في الدنيا. صاحباتك إسراء وإلاف وحياتي يقولوا لك يا عز صديقة في الدنيا، ربي يفضلها لك يا إيمان، تتربى في عزك وربي يعطيها الوقت الطيب. عيد ميلاد سعيد يقين المالكي. يلا نمشيو تسويت للاختبار، وقت الكويز. كويز السؤال رقم واحد، نحكي رياضة. ما هو وزن الجلة بالنسبة للنساء؟ رمي الجلة تعرفوه؟ قديش توزن بالنسبة للنساء زيادة؟
1: 3.75.
0: الأقرب يا أخو نقطة ناصرة.
2: يبدي 4 كيلو.
0: رامي
3: 4.25.
4: 3 كيلو 700.
5: 3.5.
0: ها؟
2: البوا ماني نسيت بوا. 3 كيلو 300 جرام.
0: عندنا الجواب صحيح، ما فماش الأقرب لأنه عطى المعلومة صحيحة. بالنسبة للرجال 7 كيلو 26. بالنسبة للنساء 4 كيلو غرام. ناصر البدوي جواب صحيحة.
2: برافو.
0: ملك الرياضات، ملك الرياضة فردية كانت أو جماعية.
3: أي اختصاص،
0: أي اختصاص يعطيكم الجواب. السؤال الموالي،
1: احنا نعيشوا في كويز بجوا فرنسية، معنيش كليماتيزور.
0: وي كليماتيزور تحبان، دونك اعذرونا اليوم على التعب والإرهاق، إن شاء الله نداركو في قادم الأيام.
1: في الحلقة دي الخميس وما
0: صحيح. السؤال الموالي،
2: انت من الاول حسبتهم بالساعه، بارك بريمو.
0: من هو الملك الموكل بالامطار؟ من هو الملك الموكل بالامطار؟ برنس
4: من هي الموكل بالامطار؟ مفتوش
3: ملائكه
0: ملك ملائكه كيما عزرائيل يقبل الروح الهي بالامطار.
4: ملك الامطار.
0: كي قلت انت فهمت.
4: ملك الامطار.
3: ما غير ما نقول لك
0: ما عندكش. ناصر
3: هارون.
1: اروح على بعض.
0: رامي
3: انت تحب تزيد هالحلقة؟
0: يلا
3: جبريل.
0: جبريل جين.
5: ميكائيل.
0: حاتم.
2: لا ما نعرفوش حق. هارين مان
1: باش نقول جبريل ما غلط.
0: عنا الجواب صحيح هو ميكائيل. جواب صحيح جهان السليني. السؤال الموالي، متى اندلعت الحرب الأولى بين العراق وإيران؟ شو قلت زياد؟
1: على جبريل ميكائيل ومن بعد إسرافيل.
0: تم إسرافيل.
1: هيك هو هذيك هو.
0: متى اندلعت حرب الخليج بين العراق وإيران في أنا عام؟
1: حسرة صغير واخذ مزنة كي تولدنا.
3: ما بين معنا
1: 88.
0: 88 برنس.
4: 76.
0: 76 جيهان.
5: 89.
0: ناصر.
2: أنا أقول في الستينات. 62.
0: في الستينات. حاتم.
2: 81.
3: 85.
0: 81. 85. عنا جواب صحيح وقريب برشا. احنا مانيش مولودين عموما، انت انا رامي زاد جهان. اندلعت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران 1980. نقطة الأقرب كان حاتم بالحاجة. 1980. السؤال الموالي، كم عدد المناطق الزمنية في روسيا؟ روسيا بلاد على روح، عالم على روح. أنا ديما مخي ما يفهمش أنه من بلاد معناه من ولاية لولاية في بلاد تجديد ثلاثة شوية كيما أمريكا. قداش عندك من منطقة زمنية في روسيا زياد؟
1: احسب
0: فيهم برنس. خمسة. ناصر.
2: أربعة.
0: جيان.
5: سبعة.
0: رامي.
3: 8.
2: ظهلي 11 13.
0: خليني ناخذ 11 جواب صحيح. حاتم بالحاج 11 المنطقة.
1: أنا أقرب رفيق زمن.
3: هو جابها صحيحة.
0: جابها صحيحة. كيفاش أنت يا أخي؟
1: سامحني.
0: عاوز رقم ال 11 من 11.
2: من فلاديفوستوك حتى لسان
0: بيترسبورغ. عندك إكزامان عديت ونقراه. ناخذ ورقة.
1: تو نجيبك تو نجيبك.
0: بالحق جاه ربي.
1: موجودين في الأرشيف.
0: جاه ربي عندك ورقة خدمها أنت.
1: تو نلقالك.
0: بالله برحمة بوك جيبها. نحب نقرا، انت ايش تكتب؟
1: شبيك تحب تضربني؟
0: لا والله نحب نقرا.
1: نجيب لك اقرا.
0: شكرا لك. السؤال المهم
2: امك خامل الطيش
0: كيما نتاع الاكل. السؤال الموالي زيدون.
2: زيدون ليه
0: باللاوي كيسيون دو ريفليكسيون لانه سؤال سهل جدا جدا جدا.
1: سهل ما
0: لا والله سهل جدا جدا زيد. من هو مؤسس واول رئيس لها نحكيه على الجمهوريه الحديثه التركيه؟
6: أتاتورك.
0: أتاتورك. رامي لأسرع جواب صحيح.
1: أنا مخي مشال بوركيبا فمشاله.
0: حاتم تبلانتا ما يحمش الضغط. ما خرجتش. وقف في الأعب شيقول أتاتورك. مش الضغط رامي.
2: والله بنحمل.
0: أمنيتي حاتم يشوت بينالتي في نال كوب.
2: شوت البر.
0: إيه يقعد ما يشوت.
6: ما شوتها الجملة.
0: يقعد يبكي خذي
2: محكم. أنا سقية ترعى شوت.
0: يا الله السؤال الموالي. رامي.
6: أيه.
0: ناصر.
2: باترو.
0: كم عدد اللغات الرسمية المعترف بها في سويسرا؟ زيادة
1: زوز
0: اللي هما
1: فرنساوية وإنجليزية.
0: برنس
4: فرنساوية إيطالية سويسرية. أربع لغات
0: فرنساوية
4: إيطالية
0: سويسرية
4: وهولندية.
0: جيان
5: خمسة.
0: ناصر
2: أربعة ألمانية فرنساوية سويسرية. أنا شنين اللغة أربعة
0: شرق الناس ناس فيك
6: أربعة.
0: رامي
6: أربعة
0: عندك الأربعة سميهم تأخذ لذا نقاط
6: الفرنسية سويسرية الإنجليزية والإيطالية
2: ألمانية.
0: عاود لي
6: الإيطالية سويسرية الفرنسية والإنجليزية.
2: الإنجليزية لا
0: الإنجليزية لا صحيح.
2: فما الفرنسية
0: قديش
2: فما الإيطالية صحيح. وفما الألمانية هذوما والروماند حاجة هكا اللغة في كونتون معين.
0: فرنسية ألمانية إيطالية رومانشية هكا مكتوبة عندي جواب صحيح. برافو حاتم بن حاج وبرافو ناس الباهي أربعة ناس ولكن حاتم ياخذ زوز نقاط لأنه أعطى الأسماء نتاع الأربعة لغات. السؤال الموالي نحكيه على منتخب البرتغال.
2: منتخب
6: البرتغال
0: كي تنحي لي الكليماتيزور أقسم بالله معناها ندخل
2: أنت باش تنقرض معناها في زوز جرادويت.
0: أنا كان نعيش ستة شهور في فرنسا نكون مع أرقام الضحايا. يلا في نحكي على منتخب البرتغال. من هو اللاعب الذي كان يحمل الرقم 7 قبل كريستيانو رونالدو؟ برنسا يتكلم حد
4: اسمه يا شنو اللي ايت كيما هو الختيم ياسر اللي كان في الموزمبيق.
0: اوزيبيو.
4: اوزيبيو صحيح.
0: اوزيبيو
5: فما واحد اسمه راؤول.
0: راؤول
5: فما في البرتغال.
2: مش البرتغال
0: اسبانيولي راؤول يلا
2: ذالي. أوزيبيو نو
0: أوزيبيو. ناصر عندك
2: لويس فيغو.
6: لويس فيغو.
0: يا ناصر مش ترقد راك.
2: لويس فيغو
6: عشرة.
2: لويس فيغو
1: فيغو.
6: لويس فيغو
1: كان النايك هكا مدورة السبعة.
0: اللاعب اللي كان يحمل الرقم 7 قبل كريستيانو معنا آخر لبس السبعة بعد وجاء كريستيانو لبس السبعة هو اللاعب البرتغالي نجم البرسا فقط والريال لويس فيغو. جوان زيد ناصر ورامي تفجعت وقلت نجم البرسا
2: دخنا الحمد لله
0: نجم البرسا والريال
2: صارت عركة كبيرة وقت اللي مشي
0: للريال استوريك شنو الترانسفير هذاك من الترانسفير اللي ما يتنساوش واللي خلى فلورنتينو بيريز ولا عنده السمعه نتاع السفاح نتاع الرئيس اللي ما يرحمش اللي يستناوه كل ما يجي شكون باش يفك معناها. وحكيت حكايه ما عندناش وقت باش نحكيوا تفاصيل نرجعوا لها نهار اخر. السؤال الموالي
1: ديما نهار اخر باش نرجع نهار ما نعرفوهش
2: النهار ما رجع ليش
1: لنهار قالك موضوع نرجع لك يعطي فكرته ويقص اعطيني نتحداك ايش بدي ايميسيون قولك باش نعطيك الكلمه وما يعطيكش.
0: اي دونك
1: دونك بابا هيا توا عاد بالاخبار الصباحيه اللي جبتهم لنا المباركه يا وجه الخير يا وجه الخير والخمير كنا نصيفوا بعضنا ونكريو وجو
6: ويقول لك اعطيني طاقه في الساعه الجايه اعطيني انرجي
1: لعبات بركت
0: الصديق يعطي النصيحه
1: صديق وقت الضيق
2: ما يقولش بيك صوتك طاح
6: الناس ما عادش يجاوب
1: راه كمل الناس.
0: السؤال الموالي يلا اخويا ربي يعرف
2: الصديق في المبيع
0: ربي يعرف شكون الباهي وشكون الخايب وشكون الصديق وشكون ما هو الصديق. السؤال الموالي رامي.
6: أيه
2: مش يسهر اليوم.
0: ما هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟
1: أوه يا ربي
0: ناصر
7: قوله الله الله أحد.
1: وين البسملة مرتين؟ شو أي خير؟
0: برنس
1: بربي سامحني وين البسملة مرتين؟
0: يسيبوا عاد ما يسخانه وتيها بسيبوا
5: بلاش كلمة تيزر.
4: الفاتحة
0: فيها مرتين. قولوا بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
0: لا معنى بسملة معنى مرخرة. العبارة هي بيدها بسم الله الرحمن الرحيم. رامي
6: القلم
0: زعم
6: أما خير ولا نقول حاجة معروفة.
0: زياد
5: سورة النور.
0: النور زياد
1: النور.
0: إلى حد الآن كل الأجوبة خاطئة.
6: الأزهر عندك
2: الأنفال.
0: الأنفال الأنفال. تبدأ السورة كالعادة بسم الله ومن بعد في وسط السورة يقول رب العالمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قلت سليمان دونك سورة شنو؟
2: الهدهد.
0: لا فمي سورة الهدهد.
1: سورة
0: شايف سورة سليمان فيها سليمان
2: ياسين.
0: لا يحتمنكم
1: البقرة.
0: شكون اللي قالت لأصحابها ادخلوا للغار لا يحتمنكم سليمان؟
5: بلقيس
0: اسمه. سورة النمل أجوبة خاطئة لرف مقر. سورة النمل تعرفها الحكاية ولا لا؟ بتاع النمل كيفاش سيدنا سليمان جاي
1: هذيك نعرف خلط بيناتها هي والكهف كي رقدوا رفيق
0: لا هذيك رقدوا هذيك قتلوا مدخلوا راه سليمان ينجم حتى معناها تنجموا تموتوا لأنه سيدنا سليمان واللي ماه متعدين من البقعة هذيك. السؤال الموالي من هو النبي القائل لا عاصمة اليوم من أمر الله؟ لا عاصمة اليوم من أمر الله معنى أمر ربي نزل سيء وانتهى ولا واحد يقدر اليوم باش يعمل حاجة معناها. ناصر
7: سيدنا نبي. إبراهيم.
0: سيدنا إبراهيم برنس.
4: محمد عليه الصلاة والسلام.
0: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جيهان
5: سيدنا نوح.
0: سيدنا نوح. رامي
7: سيدنا هارون.
0: سيدنا هارون. زيت مني خليتك
1: لخير. سيدنا محمد.
0: سيدنا محمد
2: مش صالح.
0: سيدنا صالح. ولده قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الجواب صحيح. جهان سليني. سيدنا نوح. السؤال الموالي زيدونا. السؤال الموالي في أي سنة صار الانفجار التاريخي ما يعرف بتشيرنوبيل؟ زيدون
1: تشيرنوبيل
6: أوكرانيا.
0: 54 برنس.
4: 74
0: جيهان.
5: 89
0: 90 رامي.
6: 79
0: لوغران.
2: 1984 ولا 85
6: ذلك وس 86
0: الأقرب 86 جواب صحيح الأقرب. أنت قلت 85. 1986. سؤال أخير في الكورة ونختم الكويز. من هو أكثر لاعب فوزا بالمباريات في كأس العالم؟ أكثر ملاعب ربح ماتشويت في كأس العالم مش معناه هو أكثر واحد سكوب ديموند بيان سور نجم ربح
2: ماتشويت.
0: أكثر لاعب حقق انتصارات بعدد الأرقام وأرقام عدد المقابلات شكولو برنس؟
4: بلاتيني معروف.
0: بلاتيني. ناصر.
7: ميسي.
0: ليو ميسي جي في المركز الثالث. زياد.
1: رونالدو.
0: رونالدو البرازيلي ولا كريستيانو؟
1: كريستيانو.
0: كريستيانو موش موجود في التوب ويت على الأقل اللي عندي. برتغال ما بحتش برشا ماتشوات. رامي.
7: بولي.
0: بولي. بولي ماهوش موجود في الثمانية الأولانيين. جيهان.
5: رونالدو البرازيلي.
0: رونالدو البرازيلي يجي الخامس.
5: ولا لا.
2: أكيد في منتخب ألمانيا. ما نعرفش شكون شاكك ينجم يكون كلوز.
0: جواب صحيح حاتم بالهاج. نلقاو في المركز الثامن ماتاوس 15 فوز وكلهم 15 فوز. باستيان شفاينشتايجر فيليب لام كلهم ألمان 15 فيكتوار. رونالدو البرازيل وبعد أوفيريت ألمانيا الغربية القديمة 15 فوز. ليو ميسي 16 فوز. كافو البرازيل 16 فوز والمركز الأول ميروسلاف كلوز ب 17 فوز مع المنتخب الألماني امتدوا من 2002 ل 2014 12 عام تروكب جيمون تقريبا
8: فيناليات ودومي فينال
0: effectivement
7: ماذا ميسي مش يبقى الريكورد
0: ميسي مش يبقى الريكورد سنين مش يبقى الريكورد الكل سرتو مع الثنية اللي جيتها
8: علاش بلي وفيت خاطر الكوب دي موند كان فيها 12 منتخب معناه فمش برشا ماتشويت باش تهز رغم اللي هز ثلاثة على بعضهم ما نقولوا احنا تربح اربع ماتشويت
0: تقرب كاجي صحيح التوجه بالفورميلة الجديدة
8: ميسي كيربح ينجم يحطم الرقم القياسي على
2: زوز بلي ما هزهمش على بعض
0: اعطيونا السكور يلا السكور الاعداد مدام جيهان اعداد
5: سامحني ما حطيتش الاعداد
0: اوكي مدام جيهان مدام اوكي شكرا الفايز حاتم بالحاج يلا شيلة بينا بالعين اليوم شيلة شيلة كما قلت لي في التلفزة
2: نعقل شيلة شيلة
0: نسيت المونتاج شي منا يا ولد شكرا لك حاتم بالحاج جيهان لبرنامج زياد الناصر رامي يالا فراتي زياد اقعد قبل ما نكملوا الحلقة شكرا العزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي مخبي في الإعداد سلموا عليها برشا ريم إن شاء الله لاباس الوالدة بتاعها تعرضت لتوعك صحي صغير إن شاء الله لاباس سلموا عليها برشا ريم إن شاء الله ترجع بعدين غدوة والأهم إن شاء الله الوالدة بتاعك تكون لاباس آخر 48 ساعة في الموسم آخر حلقتين شعورك
9: شعوري باش نبكي باش نبكي بالفرحه والله ليه شعور به رفيق هذيك سنة الله في خلقه ان شاء الله عدينا عام به
0: يختلط عندك الشعور الداخلي بين التعب وتحب ترتاح وبينك ماذا بيك تزيد تفرح اكثر مستمعين
9: لا انا ماذا بي تو يفرحوني ما انا تو
0: والله تعرف اقول لك حاجه والله العظيم الصباح السبعة وانا طالع وقفتني مراه جاتني بالذمه قالت لي امون سلم عليهم قل لهم جارتكم في اللاك ما عطتنيش اسم معناها وقالت لي ما عندك حتى فكره قداش حياتي باش تقعد اون ستاند باي تستنى فيكم باش ترجعوا
9: نحن حياتنا مو ستاند باي هاو ربي يعلم يا مدى هاو بالحق رفيق تحيه المستمعين وكاو 48 ساعه انت حبيت تخدم البرومي جوي اول مناشط يزيد يا ودي تبارك الله عليك 55 عليك بالحق هي خير نزيدوا حلقه به يا رفيق باش نفهموا
0: كي نزيدوا شهر ونفاجئك
9: زيد شهرين ما مانيش متفاجئ جمله نزيدوا شهر نورمال
0: قول والله نزيد
9: لا لا عندي التزامات ربي امي
0: شبه
9: شنو نعوم من
2: هالزمان
0: نحكيو فيه هذا بعد شويه الامر ما تروح مع الاداره في الديوان نحكيو فيه بعد شويه
9: وراكم غير كليماتيزور
2: الظروف الكل موين
9: ما تلقاش اكيب تخدم اكثر من هكا سون كليماتيزور سون ريان نخدموا الرب خصو ذو طيحوا شويه
0: يلا شكرا لبرن زياد جيان حاتم الناصر رامي جعفور بعد شويه ساعه سعيده و ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى التحيه ليلى نتاع كورة اليوم تفرجوا على ماتش المغرب وهولندا مساحين يظل نتاع صباح احنا ما نجموش نتفرجوا خاطر غدوه عندنا راديو بعد التلفزه احكيوا لنا على الماتش غدوه احنا باش نقوموا نكتشفوا النتيجه الناس الكل مني لكم احلى التحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع عشان نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو
10: رافماغ Publicité.
11: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 et 1399 dinars prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
10: Diwan FM.
12: Tabal musique.

0: يفتح يا رزاقي عريم الحلقة القبل الأخيرة من برنامج ساعة سعيدة. اليوم يحضر بحضانا ضيف لأنه يعني المثال الحمد لله. طبعا نحكيكم بأكثر تفاصيل إذا حضرت زينب يا غيب رافع، إذا حضر رافع غيب زينب. اليوم ضيف شرف، قال أنا جيت ضيف ومتطوع في الحلقة الحمد لله. بارك الله فيه على حسن يعني بارك الله فيه الحقيقة الحمد لله. بعد شوف استقبلوس يا رافع مدام ريم. صباح النور، بونجور بونجور.
1: صباح الخير جعفر، صباح الخير الناس كل محليها اللمة هكا كاملة. صباح الخير الناس كل أصدقائي في الريجي والناس اللي تسمع فينا في كل مكان. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد.
0: إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. خليه آخر واحد مدام زينب. صباح النور.
2: صباح النور جعفور، صباح النور ريم. ربيب آخر واحد اللي هو رافع بتبيع ليك وحشة، ما تحت كف على ظله، ما صار شيء بينتنا رافع.
3: ما خلوليش راك موجودة اليوم.
2: اللقاء لقاء بعد طول غياب. صباح النور الناس في الغجي، الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، الناس الكل اللي يختاروا ساعة سعيدة كل يوم كما أنت قلت الحلقة القبل الأخيرة. يا ساتوتك كما قال رافع.
0: يا ربيب صباح النور.
1: صباح النور بونجور، صباح النور صباح كل الاسماء. بونجور جعفر ريم رافع وزينو بيت فريق الكل، شاء الله تكونوا بخير. مرحبا
0: خويا رافع. خويا اليوم كضيف شرف يعني متطوع.
1: شنو الحوار؟ كضيف
3: شرف تبدا متطوع، تبدا تحس روحك
0: صحيت
3: بادي
1: مول المول. صباح الخير
4: صباح الخير صباح الكل والاسمين. مرحبا بكم، بدايه اسبوع موفقه للجميع. والله يا لحمي مقشعر جي لا شير دو بول.
0: تحيه لها
4: والله، تحيه لها للبول جي لا شير دو بول. بك تعرف هذه تو
1: هذيك اللي عيطولها.
4: شكرا زينب، شكرا والله فقدت الاعانات هذوما الوقت اللي كنت
1: تقريبا
4: زينب دونك لا ديغنيغ لين دوات. والله بالحق وحبيت نكون معاكم انتم عائلتي الثانيه. حبينا يعني
0: اون بروفيت جيتنا كمساندة،
4: حبيت فوالا اون بروفيت الماكسيموم من الايامات اللي مازالوا موجودين هذوما في السيزون هذايا.
0: اليوم
4: مش اون بروفيت، ماذا بينا العاب اكثر، ماذا بينا
0: العاب
1: اسئله
0: هي غدوة إن شاء الله ربي سهل. مدام ريم شكرا على الاستضافة يوم السبت بيك. والحوار كان ممتع راقي وشيق جدا جدا. كلموني العديد من الأصدقاء فهمني ولا والله بالحق محليك محليك. مرسي بكم مرسي ريم. الحقيقة كنت مرتاح برشا برشا برشا. باش توكلوا تويك على الله فهمني ولا جيت قبل هذا يعني في الويكاند شوفت فيديو فهمني ولا الحقيقة الفيديو طريف جدا فهمني ولا مواطنة تونسية تعمل في مقارنة بيني أنا والشاب اللي عارفين وظافر العابدين فهمني ولا وقلت على رجالنا وكروشهم داز وفراكس.
3: بعث ذلك ما حبيتش نبعث لك.
0: لا لا لا
3: والله
0: أنا استمتعت.
1: جيت ربي بعد صباح قتل وريته أنت ما حبيتش تبعث
3: والله أنا حبيت الراعي
0: والله خنفسر لك حاجة
1: كمي ما بعثت لك جاف بعثت الريم.
0: هي قالت 90% من الحقيقة. قالت قلت بكروشهم لا لا خلينا نفسر قلت بكروشهم
1: ايش قالت فراكس
0: واللي هو هي خلينا لحظة هذا وجه هي حاجة الوحيدة قالت معتها ريحتهم بالبصل والثوم. أنا والله البصل اللي ناكله والله قالت هي
1: على أساس معتك تاكلوا كسكروتات
0: أي معتهم ياسر وبربي رجالنا وفي البحر وكروشهم. أنا راني نشرب كرشي لماكسيموم.
3: تخيل أسمعني بجاه ربي تخيل عملها راجل الفيديو
0: شنو
3: تخيل راي في خبر مسعيد اليوم
0: والله الحقيقة والله أنا أنا ما قلقتنيش بالكل.
1: أنت ضحكتك والله أنا شفت فيها تنمر ماني
0: أنا ما ضحكتنيش ما ضحكتنيش. هي ما يطعتي في رايها
1: ورجال بشرية بحيوان بالنسبة لي أنا تنمر ماني سمحني.
0: هي قالت يجيبوا قرودة يجيبوا قرودة.
1: لا لا سمحني ما لظهر فيها ما كملتش الفيديو ولكن هي الفكرة العامة وهي تسيبت لما حالة صرحت شوية أنه ما تتلهيوش برويحكم اتلهيو برويحكم علاش ما تعملوش سبور ما تتلهيوش بماكلتكم وما أدري شنو
2: معناتها. هو
0: عملت ريجيم زدت 6 كيلو.
2: لا لا استنى جعفر خلينا نقول أنا شاهد على العصر شاهد على العصر خلي ظفر عابدين ولا غير
3: نسيبنا.
2: فما حاجة اللي هي مهمة على الاخر وقت اللي تلقي احكام على العبيد وانت ما تعرفش شنو المجهودات اللي عملوهم ولا كيفاش قاعدين يعيشوا. واحد كيما جعفر مثلا عمل ريجيم تتفكر جعفر قداش نقصنا 30 نقص وحدك مش نقص
0: 30 كيلو راسك الدبوزه خرج
2: لا لا بالحق معناتها عمل مجهود عملت له بصحته مش يعمل سبور. انه تقول ما تعتنيوش وما تعملوش هو تنقيس من لي فورم تاع الناس شو معناتها انت تقول
3: عندي مده
2: والله الحقيقه ما هوش ما جبتش فيها
1: مش حلو مش حلو ما عجبنيش الفيديو.
0: لا جيت حبيت نعلمها لو كان هي تسمع ولا شكون من أصدقائي يسمع. أنا راني شفت الفيديو أنا واحد من الناس ما قلقنيش فهمني ولا هي عبرت بالطريقة الطريقه اللي تحب عليه والطريقه اللي تعبر عليها هي زعما سورتو وقت اللي كي تاخو راجل كرش ودازه وكذا تجيبو قروده وشنو هذيك جابتها البر هذيك ضرب من ضروب التنمر بما عدا ذلك كرش دازه اقسم بالله كرش دازه فرطاس فرطاس قصير قصير فهمني ولا بصلفو ما ناكلش فهمني ولا
3: حلبه ناكل حلبه
0: والله من الاول ضحكت خاطر حطتني نضحكني مع بطل العالم ظفر العابدين يا ودي ظفر العابدين لا بطل وزدت فرحت اكثر كي دخلت معي في التنمر الشادي
1: خويا
0: الشادي مسج مرحبا بك اي سيدي توكلنا على الله توكلنا على الله يا ربي بالله لحظه الشادي العرفاوي
1: والله يضحك معلين الراجل
0: ياسر في اشاعه زاد قالوا الوالده نتاعه فهمني ولا في اشاعه
2: لا حول ولا قوه الا بالله
0: نهار احد فهمني ولا الشادي اللي قلت له صباح النور خويا باللوتر قص الموسيقى قلت له قلت له الشادي خويا صباح الخير جعفور قال لي يقول انا بالجعفور الغطا السعيد قلت امبوسيبل وكذا ما حاجه جعفور يا ولد صباح الشيد لي لاباس يا ولدي قال لي مش نورمال هيا اسمع نتقابلوا بعد من نتقابلوا بعد قال علاش كلمتي قلت له والله كيك
1: نتقابلوا
0: اشاعه خرجت فني ولا ان شاء الله ربي يهدي يا خويا ربي يهدي من الاشاعات هذه حللت اهلا ونزلت سالا سي رفع
3: شكرا شكرا سي
0: رفع يا سي رفع
3: والله انا يعني انا نرفزتني شويه المراه خاطر ضربتنا في العائله مرتين يعني ضربتنا انت بونا واخونا الكبير
0: وضربتنا
3: في نسيبنا نسيبنا ظفر ظافر يعني
2: قالت
3: كمان لي بو كاسي برشا يعني على فرد عائله برشا علينا دونك فهمت دونك فوالا ان شاء الله
0: يا خويا فرطاس وبطي وقصير
3: شكون فرطاس شكون
0: انا فرطاس
3: شكون فرطاس
0: وقصير والله كم انا مرتاح تو
2: جاوك
0: والمليون الجديد وما لاح حد
3: هي ما جعفر برجولي
2: والله تعرف
1: جعفور عندك
2: بيحلك السلسله شوي
1: ثلاثه جمعات لبس كان الابيض والاكحل خاطر
2: خاطر مرتاح
1: عندك مده ابيض اكحل ابيض شي حاجه نعرف سي بون بدينا نتعلم
2: كحل وبيض البيانو
0: عملتي معايا
1: نعرفوا
2: هكا يعملوا هكا هكا غيره هكا
0: غيره
1: غيره
0: اكحل وبيض شو اللون الطاغي شنو الاسود
1: الاسود
0: مرتاح
1: هذو ما خيام ضوئية راهي ما هيش ألوان
0: أوكي عزيزة هاي أنيس الغول أنيس الغول توا أنيس الغول بعد الأخبار خد صيز دم علينا الأخبار بعد إيج أخوي نقيمه نضحكوا نلعبوا الناس فيها ما يكفيها نعملوا جو مستمعين نعدوكم مش نعملوا جو أصدقائنا على اليوتيوب مرسي على المتابعة هاي فضلوا
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
7: سيف سلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع انيس الغول على ديوان فما هل من الممكن أن نشغل une intelligence artificielle moderne على un processeur من سنة 1997؟ هذا اللي جربوه إيكولابس وجامعة أكسفورد وفيقوا منه من PC de 1997 سو ويندوز 98 لتجربة تشغيل ذكاء صناعي inspiré de LLAMA2 والنتائج كانت مغايرة لكل توقعاتنا حول الانتليجنس artificielle moderne. لما نسمع أن كل الشركات العظمى تتحارب وتحاول أنها تتحصل على أقوى جي بي يو نشوف ذكاء صناعي عصري يعمل على حاسوب قديم منذ سنة 1997 نتصور أن هذا الكل ما هو إلا نكتة لكن هذا اللي برهنوه باحثين من إكزولابز وجامعة أكسفورد ببواتي قديم يحتوي على نانتل بانتيوم 2 avec 128 ميجا أوكتي دو رام واللي ولد النصوص أون لوكال من دون أي كلاود أو حتى كارت جرافيك ديدي الكونفيغوراسيون دو بي سي نلقاو فيها نانتل بانتيوم 2 كادونسي 350 ميجا هرتز 128 ميجا أوكتي دو رام ما فما حتى جي بي يو يخدم بنظام ويندوز 98 وسؤال هو كيفاش نجحوا أنهم يخدموا عليه une intelligence artificielle moderne السيريجي من بيتنت هي architecture dite CPU اللي تضغط على les réseaux de neurones où le petit modèle textuel يعمل بحوالي 39 توكن par seconde على Pentium 2 وحسب Exolabs الحاسوب القديم هذا تكلف 140 يورو وكلكو كابل وكلكو ريغلاج لوجيسيال لاستقبال الذكاء الاصطناعي لكن بعد هذا لازم قبول الانتظار الطويل في الحصول على الإجابات شركة ميتا أطلقت ذكاء اصطناعي خاص لمساعدة صناع المحتوى وحولت أداة Creator Studio إلى تطبيق مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويساعد لكرياتور دو كونتوني على الإجابة على عدة أسئلة مهمة منها ما هي أوقات نشر المحتوى ورأي المتابعين فيه مشكلة صنع المحتوى هي الإجابة على زوز أسئلة شنو باش ننشر وهل الشيء اللي باش ننشره ونشاركه مع الناس باش يوصل لجمهوري أم لا لأنه اليوم إدارة غرفة التحكم أصبحت معقدة جدا وهذا اللي فهمته ميتا وحاولت أنها تبسط المشهد عبر إطلاق من أبليكاسيون تعمل كمرافق ذكية pour les créateurs de contenu. إعادة تصور أداة Creator Studio وتحويلها لتطبيق مستقل مدعوم بالانتليجنس ارتيفيسيال وفيها اسيستنت تفاعلي. ونلاحظ تحول من رسومات وديغراف وبيانات إلى وجهة حوارية بسيطة وسهلة الفهم، ويتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة تحليل خلفية وشريك يومي في اتخاذ القرارات. متى تعرف زاد أن حرب المنصات كبيرة جدا، وأن المستعملين يلجؤون في إلى أدوات خارجية كما لشات بوت لتوليد الأفكار، وقالت أن البروسيسوس الكل يبقى عندها من دون اللجوء إلى تيرس بيرسون. الانتليجنس ارتيفيسيال بدأت تلعب دور مهم في اختيار المضمون ووقت النشر وطريقة التفاعل مع المتقبلين، وهذه حقيقة جديدة تبدأ لكل المستعملين. الأكتواليتي جيمينغ دو جور تخص بلادنا وتخص حلم بدأ يتحقق لكل الملاعين بالرياضات الإلكترونية في تونس. في نظمة الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية سهرة دشنت فيها مقرها جديدة في المنزه الأول، واللي عبروا باش تشهد التطور وتزايد في كل أنشطتها. وبعد النجاح الباهر في دعم ملف قبولنا كتونسيين في الإي سبورتس نيشن كاب، وهي مسابقة عالمية دوتي دان فون جلوبال دو 45 مليون دو دولار، وتم اختيار تونس ما بين 630 كانديداتور و 100 فيدراسيون ناسيونال، فإن الفيدراسيون التونسيان دي سبور إلكترونيك وفي شراكة مع وزارة الشباب والرياضة دات في مرحلة تطوير جديدة لسيز اكتيفيتي سون بلان داكسيون، واصبح عندها اول سنتر تونيزيان دو جيمينغ دو لي سبورتس، وهو فضاء مخصص لكل الفاعلين في هذا الميدان كما اللاعبين والمدربين والحكام والنوادي وليزاسوسياسيون وصانعي المحتوى والاعلاميين وليسبونسور ومنظمي ليزيفينمون، وخاصة الحاجة اللي راها من اهم التجديدات هي لي ديفلوبور دو جو فيديو، واللي باش يلقاو الماتيريال والاحاطة الكاملة لبداية خلق العاب تونسية، ولما لا في وقت لاحق ان نوفو ستوديو دو ديفلوبمون يكون دو رونو مونديال. فتحية لكل من ساهم في هذا النجاح، وعلى رأسهم رئيس الجامعة السيد ماهر سارولي، ونقول لكم إلى الأمام. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
9: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
10: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
11: اوريدو طور عالمك.
12: Vous écoutez

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. diwanfm فلاش نيوز
6: موجز والعشرة. diwanfm عسلامة. تونس تحتضن بداية من اليوم المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسار، وذلك في إطار أسبوع الكوميسار 2026 في إطار دعم اندماج الاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء بالسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا وفق ما أفادت به وزارة التجارة. المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يعتبر أن تسقيف الأسعار دون مراعاة حقيقية لكلفة الإنتاج أدى إلى فقدان منظومة اللحوم الحمراء للتوازن، داعيا إلى ضرورة مراجعة السياسات المتبعة قبل انهيار المنظومة بأكملها. الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يدعو كافة أعوان وإطارات شركة البيئة والغرسة والبستنة بالجهة إلى تنفيذ تجمع عمالي ومسيرة احتجاجية يوم غرة تجويلية القادم، تنديدا بعدم صرف أجور أشهر أفريل وماي وجوان، مشددا على أهمية تفعيل الترقيات المهنية الخاصة بالصنف لفائدة كافة الأعوان والإطارات وتحيين شبكة الأجر الأساسي بالاعتماد على قاعدة الأجر الأدنى المضمون فضلا عن توفير زي الشغل الخاص بالعمال. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة قتل الزلزالين المتتاليين في فنزويلا إلى 1450 شخصا على الأقل، مع إصابة أكثر من 3200 آخرين وفق ما أعلنته السلطات الفنزويلية. الرئيس الإيراني يطمئن المجتمع الدولي بأن النشاط النووي سيكون متناسبا مع احتياجات إيران وفي إطار سياسة طهران المعلنة. وزير الخارجية الألماني يقول إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي ترتيبا جديدا لتقاسم الأعباء ضمن حلف شمال الأطلسي الناتو خلال اجتماع سيعقد في واشنطن هذا الأسبوع. نهاية الموجز الإخباري مونديال إكسبريس مع محمد ميخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base me siffle. D1FM. Soutkom. Mondial Express.
1: صباح النور، اهلا بكم بدايه مع مقابله يوم امس لحساب الدور 32 بمنتخب كندا ومنتخب جنوب افريقيا. الفوز فيها كان لمنتخب كندا هدف مقابل صفر، هدف كان سجله سيفان استاكيو في الدقيقه 92 قبل 3 دقائق من نهايه المباراه. هدف كان قاسي على ملاعبي جنوب افريقيا اللي قدموا مباراه جيده. منتخب كندا المره الاولى في تاريخه يوصل الدور هذا الدور ال16 وسيواجه المنتخب الفائز من مقابله هولندا والمغرب. لبرنامج مقابلة اليوم لحساب الدور 32 بداية من 6 متاع العشية، مواجهة أولى قوية بين منتخب البرازيل ومنتخب الساموراي بلو ومنتخب اليابان، وبداية من 39 دقيقة ليلا مواجهة ثانية بين ألمانيا ومنتخب الألبيروخ ومنتخب الباراغواي. ياسر المسح الرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن رسميا اليوم الصباح استقالته من منصبه بعد مغادرة المنتخب السعودي من الدورة الأول. هزيمة ضد إسبانيا 4-0، تعادل هدف مقابل هدف ضد منتخب أوروغواي، وصفر مقابل صفر ضد منتخب كابو فيردي. هذه حصيلة المنتخب السعودي. المسح قال أنه هو اللي يتحمل كامل المسؤولية، هو أول شخص مسؤول على فشل المنتخب السعودي ولن ينتظر نهاية المدة النيابية متاعه وقرر تنظيم انتخابات جديدة. مسح مش أول رئيس جامعة يستقيل، كيف تشونغ مونغ جيو كان أعلن على استقالته من رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي قبل حتى بداية كأس العالم بعد الفشل بالنسبة لي في عدم قدرة منتخب كوريا الجنوبي على الفوز بلقب كأس آسيا طوال فترة رئاسة الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم. نذكروا أن المنتخب الوطني كان أنهى مشاركته في كأس العالم منذ الدور الأول بعد 3 هزائم متتالية ومرتبة 47 من أصل 48 منتخب مشارك، ويعني فقط خلينا مرانا المنتخب العراقي في المرتبة 48 وقدامنا منتخب أوزبكستان لحد الآن توجد أي نية في الاستقالة من طرف المكتب الجامعي للجامعة التونسية لكرة القدم. كأس العالم متواصل على موقعنا D1FM. خليكم مع جعفر القاسمي في برنامج ساعة سعيدة.
0: مونديال إكسبرس. صوتكم على D1FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم D1FM صوتكم في زغوان، القروان، باجة وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على D1FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. D1FM صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.d1fm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب D1FM. D1FM.

0: سيدي اليوم الحلقة قبل الأخيرة حلقة تقييمية بطريقة عجيبة غريبة. ركزوا معايا, نحب الوضوح والصراحة, العمق الوضوح والصراحة. توا كل واحد فيكم باش يقيم البقية بطريقة نادرة اللي هي طريقة هاي مش فصل. نبدأو
1: شات جي بي تي ذي
0: مدام ريم
2: تفضل
0: باش نقربوا للسادة المستمعين الشخصيات هذوما اللي حاضرين معانا لهنا اللي هو رافع بالنسبه لك انت, زينب رباب, وانا
3: حالتي
0: ريم. مش تختار كل واحد لو كان جا فنان. كل واحد فيكم تو يخمم لو كان جا فنان وعلاش. اها
3: والله سي جافر
0: سي سيري
2: واو
3: في الاخر يعني المره
0: اللي كنا نخمش فجاكم جوع تاع مفعولو
1: فكرتني في جوع تاعي بربي لا تشربوا.

0: محمد جبيل.
1: لا اله الا الله.
0: اما عنده ساعات كيما محمد جبيلي اللي هو تصريحات غير منتظره اكلي هكا ما تفهم يرهوجنا الناس كل يقولها صريح ياسر واكلي ما وقت اللي ما نستناوهاش يطرشق قنابل الوقت اللي احنا في بالناش بالكل.
1: هاني لكاس يا رفع خويش نجستها
0: يا قمر
1: مبروك يا قمر
2: الا انا معك احت
1: زينب
0: اختنا زينب
3: مرحبا
0: عبير نعمة.
3: اوه واو
0: عبير نعمة
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله زين
3: بوسه وحطها تحت
0: ساعة كلاس فزر لكم
3: سمحني
0: عبير نعمة ليه الحقيقة فنانة متميزة وراقية لبنانية وصوت أوبيرالي وتغني ليريك والدنيا الكل دونك كلاس
3: ميرسي.
0: تعرف اش تعمل تمكنة
3: الحمد لله
0: وحكيمة
1: زينب بتلاقي مثل خيرس
0: وهكا فهمت معناها حتى في الانترفيو نتاعها تقول حكم معناها عميقه عبير نعمه مرحبا بك اختي ربيب
4: سلموا عليكم
0: شيرين اللجمي
4: والله
1: والله حلوه
4: شهشه علينا
1: والله شقول لا والله يقول لا بابا يا عرفاتها
0: على حس تقسم البايع هيك طول دربك
1: تموت عربوغات
0: يطلع عليها العربي
4: وين الجو
0: زين والدنيا والجو ذكا واللبس العربي والكل والكل وشهشه علينا جون واكتيف وناجحه وشيرين اللجمي فختنا رباب انت يا
4: شيرين
0: لحظه
2: هذه الدنيا لبس جبه وشاشيه
4: سيب واحد
0: لحظه
4: واحد
0: صعيبه شويه
1: تذكر لي انا عندي كرش فرطاس وقصير ركزي ركزي
2: ذكر بالجين ذكر بالامارات
1: امشي ركز
0: لا باش نقول شد لي العربيوي لا بشويه زعما
2: مغني عاد
0: قول مغني يغني اي او جعفر صعيبه شويه لحظه
2: مقدت سيلي
4: صراحه صعيبه لا
0: الحقيقه صعيبه خمو استغلوا الوقت اش تخمو
1: خممت انا بعد الفاصل نمشيو اخبار سعيده
0: فاصل لا عاد ما تقصش ها
1: بعتيني
0: فاش تاكل
1: جو فريز
0: تاع مش بك تمضغ
1: في الفريز مش تمضغ فيه قاعد فيه كيويله في الاخر
4: كيويله صح كيوي وفريز
0: بس ما عندها كيوي جافور تنجم تشرب
4: راه
0: متخبي
1: ثاني اخو مغيب تقول
0: خبيته وردب بي يا ربي
1: لدرجة
0: عاونوني عاونوني ليه نقول لك شقالت شد ليا
1: شقالت
0: قال تحسين الجسمي
1: والله ما يزوى اي شد ليا يا بنت
3: فرحانة
1: بتاع جوانا
2: زازا
0: انت زازا
1: ودي بتاع جو
0: احمد سعد
4: يجي على
1: احمد سعد اليوم الحلو ده
0: بلس امور لوكيت انت ما عندكش مش ناريت وش عمل هكا
4: ليش نحا كل شيء
0: نعرف
1: نحا نحيت كل شيء حتى شعري نحيت
0: اما اسمعني سيفغي اللي هو فنان ورزين وغناء قوي وصوت ودنيا ولكنه ياسر يعمل جو فدليك دلجين هو الحقيقة احمد سعد يمشي عجبتني زينب ميرسي
1: اوكي دونك
0: سلموا على الليش
1: بنسان قال جعفر علي الرياحي يمشي لشيء فهمني ولا
3: زينب
1: هاي حلوه
0: اسمع ليه زينب اليوم اعطيوها مجال
2: عندي ليك عندي ليك انا بعد
0: خليوا لها مجال
1: تو اخويا باش نعملوا اخبار سعيده اخبار مش سعيده رافع حذر الاسامي ما تقعدش توبوك لي
2: حاضرين
1: حاضر زينب حذر اختياراتك ربي بحذر
0: معناها هي اللي قعدت نواكوك معناها
4: على قد من وسط انت بديت لولا تحملت المسؤوليه
0: ميرسي برافو من زينب حكيمه حكيمه
1: هاي نمشي مباشره نترك الاخبار سعيده اخبار مش سعيده تفضلوا مرحبا
5: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
3: هيت نبدأ بالأخبار الجدية سعيدة ومش سعيدة تنحكيهم بعد مع النتائج مبارد. الأخبار الجدية أنه اليوم أكثر من 50,000 تلميذ يجتازوا دورة المراقبة ما تعرف في تونس ويدلوها بدورة الأبطال.
0: الأبطال
3: إن شاء الله يا ربي موفقين إن شاء الله لكلكم أبطال إن شاء الله اللي يجتهدوا الكل يلقوا ثمرة متاع الاجتهاد متاعهم دوك اليوم دورة المراقبة لامتحان البكالوريا باش يشاركوا فيها 50,000 تلميذ و236 معناتها تقريبا 32% بالمئة من العدد الجملي للتلامذة اللي عداوا الباك دونك نسبة كبيرة برشا ونسبة مهمة برشا وعدد كبير من التلامذة اليوم نهاية رسخون يردوا بالهم شوية ماء شوية زهر وسختو إن شاء الله يا ربي يجنيوا ثمار الخدمة متاعهم إن شاء الله بالتوفيق
1: إن شاء الله بالتوفيق
0: ربي نجحهم
1: يا رب نجح وليداتنا يا ربي
3: دونك هذه الخبر الجد نبدأ بالخبر السعيد يلا
0: سعيدين
5: أخبار سعيدة
3: تا تيمنا بإسلام فوزي

0: حطي جبنة وفرحينا أنا مش نعطيكم أبطال ونفرحكم.
1: أي ضحك يس.
0: يلا
2: نحن كنا قلنا هيك
3: ما يعرفوا شيء
0: يضحك برشا اسلام
3: حطي جبنه
1: فلاسيميا
0: هي ليكم يسمع فينا باللي كيسمع البرنامج ويعلق على الفيديوهات دوك نجم يعلق على الفيديو هذا اسلام فوزي نحبوك برشا نتابعوك برشا في تونس حطي جبنه وفرحينا السباح بالحسن ميلاد هو الجبنه اللي مفرحه تونس على خاطر يحتم الرقم القياسي الوطني في سباق 50 متر فراشه السباح هذايا بطل يحتم رقم قياسي وطني جديد في سباق ال 50 متر دوك احنا الحقيقه فرحانين به برشا وشفتوا متفائلين خير على خاطر الرقم القياسي هذايا تحقق في سباق 50 متر فراشة خلال بطولة فرنسا للنخبة اللي يخرجوا منها برشا أبطال متاع سباحة منهم مثلا أيوب الحفناوي اللي ربح في هالبطولة هذه البطولة المفتوحة هذه وحقق الأرقام اللي نعرفوها بعد وإن شاء الله يا ربي بالحسن يكون عنده كل المستقبل اللي يحلم به في هالرياضة اللي ولات اليوم مدرسة تونسية حقيقية إن شاء الله كل التوفيق بالحسن بن ميلاد
1: إن شاء الله يا أخوي يا مربح فالبي
3: فالبي
1: السباحة راي خوي تفرح
3: طبعا.
1: السباحة تفرح
0: فرح جدا
1: والله يتفرح إن شاء الله يا ربي نفرحوا إن شاء الله يا خوي يقع فهمني ولا استقطابه كذا فهمني الخطر الحقيقة المرة اللي فاتت بسنتح قوس صغير فهمني ولا سمعت في موزايك المرة اللي فاتت انترفيو مع يظل رئيس الجامعة متاع ألعاب القوى
0: سويت الحكاية متاع أيوب
1: متاع أيوب الوليد ذاك اسمه أيوب
0: من
1: الله أمين الله فهمني ولا ياخي قال له فهمني كيفاش انترونور في أمريكا يصرف عليه والله هذه سمعت بوذني قالوا كيفاش انترونور في أمريكا يصرف عليه فهمني ولا ليه الأقوى قالوا يا اخي يصرف عليه خمزيه ما باش نرجعوا له نحن صار بالكريدي
4: قال سبق له
1: سمعتوا قالوا سبق له هو احنا باش نرجعوا له صار بالكريدي حلوه الدوله تتعامل بالكريدي
0: يا ربي قسم الله واحنا تو انا قلت جمله ومن بعد استدركت في مخي وحدي قلت المدرسه التونسيه للسباحه وقلت لي ترى السباحين كيفاش يعملوا وين يمشيوا يترنيو وين ياخذوا الفرص نتاعهم صحيح هزين الدرابو بور لو مومون ان شاء الله ربي يديم علينا هالنعمه هذيا وان شاء الله يا ربي نفهموا القيمه انك تخلق ابطال في البلاد
1: كوب دي موند وفات المنتخب الوطني التونسي
0: الفريق الافريقي الوحيد اللي
1: راح وفات ما ولا سمعتيش حاجه
0: لا مش
1: نسمع تمشي حويجي
0: صيف توا خويا مش لهيه
1: فهمني تمشي قرارات تمشي سكون استقال تمشي شكون تمشي شكون استقال آخر
0: فما خليل خرج فما معناتها جزيري قال
1: يا ودي فضيحة وباش نبقاو نلكلكوا في نفس اللبانة يا ودي راهو شيء توا نورمال اللي صار ذاك كل هاي قنبوس خوك بري عطينا تو الاخبار اللي بعده زين بختي
0: الاخبار اللي بعده يدعو للحذر انتم فماش مره اصطادتوا حوته ولا شكون اصطاد حوته ما تعرفوهاش وكمان عملتوا مغامره وكليتوها تعيشوها في مشوى كليتوها وقلتوا ما نعرفوهاش هي برا نذوقوها
4: قرش
3: الحقيقه حس المغامره هذا مش متطور للدرجه
0: هذه المغامره يعني. رافع ينجم يدهم على
3: القرش
0: ساشون اللي هو سين سبيس بروتيجي ماذا بين القرش ما نصطادوهوش
1: احلاه عطيت له تقرير تكتب
4: حلو اصطادته ورجعته
0: صحيح برافو رافع نعرف ما نشكش في الكونسيونس نتاعك
1: احنا مره مشينا لسيدي مشرق
0: ايوه
1: هزينا معنا الصنارات
0: حلو
1: معنا سعيد الباهي سعيد الباهي اي فين
0: سعيد
1: الباهي مشينا خويا هزينا الصنارات وكذا قال لي جعفر فهمني ولا حاجه مش نورمال ومشينا ليلة كاملة نصبين الصنارات ما اصطدنا شيء ومشينا شرينا من سوق الحوت الحوت فهمني ولا والصنارات عبارة الصياد المهر ورجعنا بيه أما عمري ما اصطدت حوتة يا زينة
0: عمرك بالعمر
1: عمري بالعمر
0: دعوة هذه لازم سنة تصطد حوتة
1: على الأقل والله والله عمري ما اصطدت حوتة لا أسف
0: ربي عملتها قبل
2: ليلة الحقيقة لي أما فما الحوتة ديك مادام نفيخة
4: سبونج
2: بوب عرفتها
4: نفيخة الحوتة اللي حبيت
0: نصطدها ايش عملت انت
2: ليها شفتها وقتها مرة حكينا عليها ما معناها فما ناس تعرف كيفاش تتعامل معاها معناها مالك
0: أنا
2: سامة هي راهو وردوا بالكم تمسوش خاطر تتفخ وتتصيب الصبح
0: ما كنتش نتمنى أحسن مقدمة من هذه للخبر اللي باش نحكيوه توا على خاطر احنا باش نحكيوا على سمكة الأرنب ولا النفيخة اللي معروف بها الاسم في تونس واللي ولات موجودة ياسر في البحر والعباد تنجم تصطادها وتشويها ولا تاكلها وما تعرفش تتعامل معها ولكن هي سامة وتمثل خطر كبير الحقيقة الناس ولات تراها برشا في البحورات نتاعنا احنا قاعدين نلاحظوا في التغيرات في ليزيسبيس اللي يجيو من الحريقة للأسماك الغير وعلى خاطر زادة التغيرات المناخية ودرجات الحرارة في الماء اللي تبدلت كومبليتمون مادام احنا ديناها الحوتة هذه برشا في تونس وبرشا صيادة ينجموا يتعاملوا معها ولا الناس مغرومين بالصيد ينجموا يخرجوها وينجموا يستهلكوها احنا قلنا هاتوا نحذروكم الاستعمال هذه وإلا من الكونسوماسيون نتاعها ومعنا بالتليفون هي تعطينا أكثر تفاصيل سيدة جميلة بالسويسي أستاذة جامعية اختصاص تنوع بيولوجي معنا لجميلة مباشرة جعفر
1: لجميلة صباح النور
5: صباح الأنوار في جعفر.
1: لبس عليك.
5: الحمد لله.
1: جمعك لباس.
5: الحمد لله نحدو نشكرو.
1: ما عندك شكون في الباك؟
5: لا ما عنديش اسمي ولدي كبار.
1: إذا
5: ما عدت سنوات.
1: إذا انتهت المكالمة شكرا لجميلة.
0: هكا هكا
1: لجميلة نفدك عليك مرحبا بيك.
5: نسنا
1: وشرفنا.
5: الموضوع
1: نتاعك مستنشين بيه في الحق. ما عليه معناتها ما ناخذوش عليه.
2: ضامر مدام جميلة.
1: ضامر أنا مدام جميلة.
5: وي.
1: عايشك شهادة نعتز بها. بداية باش نحكيو معاك لجميلة على سمكة الأرنب أو النفيخة. علاش هذه السمكة فهمني ليه أصبحت تثير القلق في البحر الأبيض المتوسط؟
5: احنا هيك نبداو الساعة علاش سموها سمكة الأرنب وإلا سمكة البالون ولا النفيخة. أولا على خاطر الفم نتاعها يشبه ياسر الفم الأرنب. عندها أربع سنين يسكن في بعضهم سودية في بعضهم ويخلي فمها يشبه ياسر الفم الأرنب. وسموها النفيخة علاش؟ على خاطر من أنواع نتاع الأسماك اللي كي تحس بخطر وباش تدافع على روحها من الأسماك الأخرى اللي ممكن تفترسها تنفخ روحها مش تطوفهم أنا مش يبعدوا عليها.
4: اللقلقة
5: هذي علاش تسميت سمكة الأرنب.
0: أكيد نعرفوا شكل نوفيخة. ممتاز.
1: ما هي السمكة هذه الجميلة وصلت للسواحل التونسية؟
5: هي
0: موجودة ما كثرت
5: هي موجودة من 2010. أول مشاهدة موثقة علميا للسمكة هذه من 2010 وبالتحديد في خليج جيل. ولكن الشيء المقلق اللي كونه في السنوات الأخيرة هذه تكاثرت بصفة غريبة ولات يعني سيئة ناتوراليزية خلات الجزئية السنسية معناها ولات للأسف سمكة متواجدة وتتكاثر في المياه نتاعنا بصفة عادية.
1: نعم نمشي للسؤال الأهم الجميلة. ما مدى خطورة السمكة هذه؟
5: السمكة هذه فيها حشاكم وعافيكم الله نوع من السموم اللي هو تتخدوتوكسين واللي لحد الآن العلم مازال ما قالوش ترياق ما عندهاش أنتيدوت. والسمكة هذه في صورة لقدر الله إذا كان واحد استهلكها ديريكت تصيب الجهاز العصبي وفي بعض الحالات معناها أنت والكميات اللي اللطف نتاع السمكة هذه اللي يأكل منها شخص تنجم تأتي حتى إلى الوفاة.
1: لطف.
5: هي مخطرة ولكن الحقيقة ما يزمناش نهولوا الأمور برشا ما يزمناش نتيحوا في اللي زوز اكترين إما أمباناليز الاختر وإلا نجيو زادة كيف كيف نعملوا أمباني راهو قدرنا في البحر الأبيض المتوسط كوننا باش نتأقلموا مع هالكائنات الدخيلة اللي قاعدة تتكاثر من يوم إلى آخر معناها بما أنه درجة حرارة المياه ارتفعت بصفة كبيرة خليت برشا كائنات حية ينجموا يدخلوا ويتواجدوا في المياه اللي كان انيشيالمون ما ينجموش يكونوا موجودين فيها كما المتوسط.
0: أستاذة فما طريقة باش احنا نجموا نعدلوا الوجود نتاعها في البحر نتاعنا مثلا كيف ما عملوا للحشرة القرمزية يقول لك الكوكسينيل هاكا تاكلها دونك لازمنا نعدلوا من منيا بيولوجيك شنو نجموا نعملوا احنا؟
5: سؤال وجهي هي الحقيقة الإشكال في الكريداتور اللي ياكلوها الحاجات اللي نجموا يفترتوها وينقصوا في الفترة نتاعها في المياه هما بيدهم معناها مناسب كما اللي كنت في تكتاو كنت تحكي عليه لوروكا ياكلها لا تورتو مارين معناها السلحفات البحرية معناها فما أنواع اللي نجموا يقلصوا كما المناني مثلا وللأسف الكائنات اللي كل اللي أنا كنت نقول عليهم هما بيدهم معناها توا مناسي في الميديتراني. فما حل هو كونه معناها يجمعنا عن أمبلون داكشن كما عملت اليمن وعملت قبرص وكذا ويفو معناها يجمعنا باش نقصوا منها معناها يسيد عليها نسلطوا عليها بلتو سيد مفرط فهمت الدرجة كونها قلوا من الكثرة متاحة في المياه التونسية كما عملوا وإلا فما حل واحد آخر اللي هو غير جدا هو لفالوريزاتشون متاحة ومثلا في تركيا سمكة الأرنب هذية يصطادوها وفما معامل تشري وتستعمل في الجلود نتاعها لصناعة الملابس وليزاكسسوار ومعناها هذية وفما يوتيليزاسيون واحدة أخرى حتى للتوكسين اللي فيها ممكن استعمالهم معناها يفولي فالوريزي طبيا معنا شغل بلان ميديكال وفارماسيوتيك وكل هذا كل ممكن معناها ما فماش حاجة كلها ديزاستي نيجاتيف ونجمو نلقاو فيها جوانب ونستغلوها بطريقة واحدة أخرى بخلفكم
0: ناكلوها. لازم جست تبدا فما الاراده باش نثمنوها وكا
1: يعطيك صحة لجميله لجميله يعطيك صحه ميرسي بوكو على توضيحات
5: يعطيك صحه
1: ولو انه ولو انه انت قلت لزينب شكرا على هذا السؤال الوجيه وانا سالت ثلاثه اسئله
4: اوجهها
1: ثلاثه اسئله سالت ميم با قلت لي شكرا على هذا السؤال الوجيه نعم
0: اوه برافو لجميله
1: تحيه للزميله وجيهه الجندوبي تحية إن شاء الله ربي يبارك لك يا خو بخاطرك ميرسي بوكو يعطيك الصحة شكرا على التوضيح وبارك الله فيك عطيتنا من وقتك أي نتعامل مع البيئة نتعامل مع المحيط هذا مش حل آخر حلوة فاس تركي قال لك خويا عملوه مجلود وسيكان
0: وتعرف لي وجابون من عرش كان نفس السمكة الأرنب هذية وإلا لي ولا فما فاريتي أخرى مي هي عندها قصة سبيسيال باش ما تمشيش
4: لا مش مش الأرنب
0: مش يبيدها حاجة أخرى
4: هذيك اللي قصة من جهة الراس
0: سي ترينا ريسك انكرويابل وفيها قصة تخي سبيسيال باش السم اي غالي على خاطر الريسك هذا العباد تاكل وما تعرفش على الرواح
1: ان شاء الله خويا ربي جراح على سلاح احنا باش نعملوا فصل صغير بعد شويه خويا باش نبداو خويا باش نفرشوا عاد فهمتني بابا اي حكينا فيه بكري اي فصل صغير خويا
2: فوق
1: يلا عطينا ساعه
6: سعيده ساعه سعيده vous écoutez Dion FM

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
3: رجعنا لكم العشرة واثنين وثلاثين دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن. أمني ولا وقفنا عند سؤال لو كان جاء فنان.
4: نعم.
3: ريم قالت رفع كان جاء فنان محمد الجبالي. لو كان جات زينب فنانة هي عبير نعمة. أمني ولا رباب كان جات شيرين النجمي وأنا قلت أحمد سعد.
4: نعم.
3: إيه اليوم الحل؟ أوكي.
5: لا ما قلناش أحمد سعد.
3: لا لا هي ريم ريم قالت أحمد سعد.
5: بدلت أحمد سعد.
3: أي أي رفع أي
5: والله. والله بالنسبة لريم قعد شك بين زوزن. فما خالتي خديجة في الحومة نعرفها نحن
4: صوتها به
5: صوتها إن شاء الله وديما تغني والكلنا نحبها تغني وأكثر معروفة جارتنا هي الحمد لله كهو وإلا إليسا محلاها بالبلاي باك محلاها بالبلاي باك
4: والله
5: سيزون كاملة هاني بجنبها بالضبط وذني اليسار
4: جنبك اليسار
5: وذني اليسار ومن نوع اللي تحب تغني برش
4: نحبها
5: جنرالمون هذوما نوع ذا يبدا يحب يغني ياس فهمت هو قد ما تنقص الاحبال قد ما تزيد الاحلام بون
4: مين
5: في هذه الكل انا نحب اليسا برشا على جمالها وجمال روحها وزميلتي ريم نحبها برشا وتحياتي معز
4: بالخوف
5: زينب
3: زينب
5: زينب عصفور الغناء يعني إيديت بياف صغيرة كإيديت بياف وعندها نفس الحب متاع إيديت بياف التو ولا فاهمين إيديت بياف حبت ما حبتش
4: عرست ما عرستش
5: التو اللي يعرفوها عرست ما عرستش
3: زينب نجم والزميل كم
5: يا ربي هالزمان تو ما عرفناش إيديت بياف عرست ولا ما عرستش
4: ما عرستش خاطر طاح من الطيارة
5: هذا هو طاح من الطيارة مش عارف طاح من الصاروخ زينب إن شاء الله يا زينب إن شاء الله إن شاء الله يا زينب
3: إن شاء الله يا زينب
5: إن شاء الله يا زينب والله كانت عرس انا نقبل انه ريم تغني في عرس ويربطوني في كرسي هكا ويحطوني بحط الضافر بالضبط
4: ونزيدوك كاسك
5: بعدين الرباب جينيفر لوبيز اما ماليه
4: حلو
5: جينيفر لوبيز اسمعني وتغني وتغني في الكوب دي موند الجايه في
4: ستاد
5: افتتاح تعمل افتتاح نتاع الكوب دي موند نعملوا لها ضريبه وشام صغير من فوق لهنا
4: عنده رمز نتاع
3: شويه
5: الهلال والنجمه باش يقولوا رمز وصباحها صغير محني هكا وبالملية تبدا هكا وتبدا
4: داي داي
5: وتبدا وتغني غنيه شاكيرا خاطر تويتي الملية وكا وكا هي جينيفر لوبيز ما تغني غنيه شاكيرا وكا وكا بالملية وبالخلال وبالحزام
4: والله جاوبك
3: وتونس كالعاده تترشح
5: الملية بعالم تونس
4: لكن نترشح وجاوبك وخساره اللي ما عادش برشا هي حسين
5: نتعداو تو الرومانسي العظيم سي جعفر القاسمي تخيلك انا ريان تعرفوا حكيو عيني نعمل لك الذبانه الصغيره هذيك اللي هنا ذبانه عنده ذبانه
3: الشعر
5: هذيك الشعر اللي هنا
4: ذبانه اللحيه
5: اللي تغني ناخذك نحبك ريان وانت في التاكسيفون في الكليب تكلم ديما طايحت على شارج تليفون تغني حكيو عينيكي اما مش انت تغني للطفل اون فيت انت تغني للظافر يصور في الكليب هو الطفل وانت تغني لهم هم يحبوا في بعضهم وانت تغني لهم التاكسيفون
3: تخرج المره اللي عملت علينا فيديو هذيك المره جايبه هذيا ابو كرش
5: وانت قاعد في التاكسيفون حكيو هم البرا يصوروا في الكليب وانت مخلي لك حاطين لك كاميرا بلون في وسط التاكسيفون كيما هكا
3: انا نغني ظفر العابدين
4: يحب
5: ظفر العابدين يحب على روحه قاعد
4: في كل الحالات هو شيخ وانت ليه
5: هو حكي عينيك
3: عقدني يا مان
5: حكي عينيك تغني كيفاش
3: زيديني فريز زيدني فريز شيخ
5: كيفاش الطفله تغزر الظفر انت هكا حكي عينيك سي بون تحب نزيدكم
3: لا كهو
5: في بركة
3: كهو
5: مريق سجاف
3: والله طريف يحتوي على عنصر الطرف شكرا شكرا على طرف
4: سعيب انك تعدى بعد رفع والله
3: حلو
4: والله سعيب بي ريم انا كي كان جيت مغنية نختار وردة الحاجة نعرف اللي تحبها ثاني حاجة خاطر عندها نوع متاع أناقة وبريزانس وريشة وردة معروفة بالريشة متاحة ولا بريزانس متاحة سور سين وحد كي بوكو دو تالون دونك نختار وردة رفع نختار له دميس خصوص
3: حلو
4: هاك ريت كيفاش احسن مغني
3: تحس واحد كيف الخصوص تحسه جاتو مع
4: عشان المغني اليوناني الشهير واللي يحبه رفع واللي عنده اغنيه وعمل له انترفيو وقاعد ديما يقول اللي هو عمل له انترفيو فخور بالك لطف يا رب بسم الله
6: ما كانش بوكسر
5: روح روح للجريس ميت
4: ربي ربي بنختار ما نعرفش تعرفوها المغنية هي أكيد تعرفها بوسي المصرية اللي تغني أنا عندي سؤال
6: والله
4: اسال ولا بلاش ربي بدي ما كيك عندها حاجه تسال عليها
6: ولا ما نعرف
4: عندها حاجه ذيك شنو نسال باسمع شنو رايك في ذيك حسيلو انا عندي سؤال اسال ولا بلاش دونك ان اختار لها بوسي
6: ربي حطينا فاروق بعد شكرا
4: تفضل هكا ولا به جميل جعفر انا عندي الايديال معناتها في الموسيقى نحبه ياسر اسمه عبد لطيف الغزي
3: واو لفي لفي لفي

0: لفي لفي
1: اسمع انت ما تحيش المليون
2: علاش عملتي في الغزل لازمكم تعرفوا لي
0: انا ما عارف الكوب ديمون
2: حتى عرس في الشارع فيديو تشهد على المساله زاده يا بدي اشتح معناتها يلقى الموسيقى والفن واغنيه سيركولاسيون وغيره دونك انا نختار عبدتي في الغزل الجو الانيقه والجو
3: مريان العبد لطيف الغزي قاعدة تعمل في دورك
0: بيناتهم تاكسي فور بيناتهم تاكسي فور خويا
4: ديما موجود
0: لا ربي مسؤولية تاريخية فلتتفضل
4: اي سيدي اخترت لكم حاجات سبيسيال الرجال قارنتوا بالنساء والنساء قارنتوا بالرجال زينا ما نكونش انا
0: ديما تحتوي العنصر طرفة
4: ديما طرفة موجودة باش نبداو بريم فايبا
2: صباحير
1: والله استحفظ على الضحكة
4: استحفظ على الضحكة سبريس وزن فيس حتى كنوتي
0: والله تجي
4: فما تخضريمة في الموضوع فما قديم وجديد تطلع لك حاجة كيفاش ما ندروش
1: صحي ترامي
3: لا لا العنف متاع النص زادة موجود
4: I love vibe
3: فهمت العنف متاع النص
4: صحي عنف النص موجود زينوب حسن الدوس ماهيش تاع تونس
2: اوه حسن جميل
4: ماهيش تاع تونس مش تاع كل يوم
2: واو
1: طاير طاير
0: كريم زوزان في اسكت
4: والله ما تكيفش حتى كان ودت في
1: ركزي بوب
4: ركزي بوب
1: او العريبة
4: السيد رافع
3: مرحبا بك ويا
4: شيرين عبد الوهاب
1: صوت اتمنى نسيك
4: جمال
3: حسام حبيب
4: امور تبلبيز مرحبا بك في التصريحات
1: والله
4: هذا هو والله ماذا بيك تسمعها كهو فهمت ما
1: الحق تصريحات امور تبلبيز تلقاها
4: نمشي ولي قاعد السفينه كيما
1: أيوة. يقول
4: السيد جعفر القاسمي
0: شكون
4: هي انا هذين نحبها
0: عندي صغار
4: نعرف انا نحبها برشا وفي لي انترفيو نتاعها ياسر نضحك كولومبو امريكان هي صوفيا فيرغارا
1: تقتل فيرغارا
4: مين
1: فيرغارا
2: اهلا
1: جعفر اول حاجه اول حاجه مزيانه ياسر
3: لحظه
1: وما عنديش كرش
0: شوف تصويرتها شوف تصويرتها
4: بخلاف مزيان ياسر تضحك
1: فامره
4: مش نورمال هذيك تاع الهليكوبتر توك توك توك توك توك
1: يعرفيك
4: كيفاش تحكي بالكولومبي وكيفاش هي معناها في امريكا
2: اسمع رافع دخل ديريكت مو لوجه عليها قالوا مزيانه
4: فيرغارا كيفاش ما تعرفيش صوتها
0: ما نعرفش
3: فيرغارا
1: ديما تفادليك في البلاتويت على كيفاش تنطق بالامريكان بالكولومبي
3: تعرف بيضة برش
4: تهبل
1: صوفيا فيرغارا جعفر
4: يشل ممثلة محترمة جدا ومعروفة ومعندها نجاحات كبيرة الحقيقة ما. أنا ضحكني ضحكني ضحكني ثلاث مرات
0: شفتو عاملة لبسة بالأحمرية شفت مش
1: صوفيا فيرغارا
4: دلي ما بخلاف اللبسة والجمال ضحك
1: ضامرة برشا
4: ضامرة برشا في الانترفيو
1: صحي ربيب بعجبني
4: ميرسي مرحبا بكم أنا اختيار تعبوبة
1: فما رشاش
0: أنا تو
1: قول
0: كان انا كيف شراكم شنو
4: اي نسينا اللي انت تنجم تجاوب
0: لا نجم نجاوبها
1: قول
0: ريم بدون منازع وبدون تفكير مباشره ريم هي كان جات فنان هي تليلي القفصي البرنامج
2: بري فوت اختاني فوت
0: بري فوت اختاني فوت وجيب الواد الواد شو هاجم جيب الواد الواد
1: والله
0: ما تحكي لي حتى حكايه
1: بري فوت حلو نحبوا تليلي
0: بالحق
1: والله على الاخر
0: رافع
3: تحية سي معز
0: رافع بدون منازع والناس كل باش يشاطروني الراي انت ما تنجم تكون كان روبي
2: اوه
4: اما نحب ليه
1: بيداري كده ولا بداري كده ولا انا داري كده ولا انا دا ليه حيرني وليه غيرني ولا بديش على باله كده طب ليه
3: والله نشكرك سي جعفر على الاختيار
0: من غير حتى مزية
3: يعني يحس عندي روبي في داخلي
0: من غير حتى مزية
1: ربتنا اليوم
0: من غير حتى مزية زينوبات الحقيقة ما تنجم تكون
2: كان
0: جنجون
3: لما زينة ما تخليهمش شوية عطافية
0: والغناء
3: جيب بوتويت رسقة
4: ميلا الخاص
3: عادي كوموند انت بوتويت مستيك
2: حول ولا قوة إلا بالله
3: يا شوية رعشاء على دول دول
4: تحط النباتات النباتات وتزرع شجرة تعمل حملة تشجير
3: لاد لاد نبوبات لاد تحطهم الكل
2: نجم نشكي بهم المستمعين
0: نجم
2: يتنمروا علي على خطر قلت لهم نعملوا حملة تشجير في أكتوبر
1: جعفر قال صباح الخير اليوم الصباح 8 ونص الولاد ما نزرعوش الشجر بتاع الصباح
0: إذن نحكيوا عليها فصل الشجر
1: بيان سير
0: بالنسبة للرباب
4: بدون ليه اخرجوا من حكيت ملية راني ضد
0: لا مش مالية مش مالية
3: ناحية مالية
0: باش نختار لك فنان خاطر عنده غنية تجيك انت بالضبط الفنان هو نور الدين الكحلاوي انت نور الدين الكحلاوي خاطر مسكينه في راديو تمشي
4: ويجي
0: تجي تمشي انا اللي روحي تنهار لحد ما نخدمش حل راديو لقى رباب تمشي تكلم في واحده بالكافي امريكا تمشي سمعتك.
4: مرسي جمهور من فضلك.
0: أمين نرضينا الله.
2: وأنت
0: أنا جيزيت أنتر الدلاجي وإير سرمازوتي.
2: أوه شو وجه الشبه؟
0: هو حوا
4: الخمسة.
0: لا يا بنتي ولا ما نعرف من نجمش. السؤال الموالي وهو الخطير. كان جاء واحد فيكم فهمني ولا باش يقيم البقية أستاذ بتاع ماتير أستاذ شنو هو؟
5: كل واحد فينا شنو أستاذ؟
0: أي نبدأ برافع تو. لا لا لا لا لا لا باش نبدأ بك
4: أنت.
2: أنا حاضر.
0: أنت حاضر تفضل.
2: خاطر هو مش حاضر ويحب.
0: تفضل.
2: ريم ما تنجمش تكون حاجة بار أستاذ عربية معناتها أدب وعربية وقواعد لغة وشعر وكجو ذاك الكل فأستاذ عربية سمحني حبيت تكون أوريجينال أما نجمش ما تنجمش تكون أستاذ عربية
4: وهو كده.
2: رافع أستاذ فرنسي على خاطر مش على حاجة لكسو لا حاجة في لكسو مبهر مبهر ربيب أستاذ التربية بدنية بعنيونس هاي الكرة برا ألعبوا
5: بالمليا لبسها
2: مليا لا هاي برا بلو بخيزوني ما تلعبش سبور
4: يحبوا هذك كلي خذوا
2: كرة برا عرفتك ما تلعبش
4: العصر
2: جعفور لازم يكون أستاذ لا يتعامل مع الإدارة
0: تفكير استيبي لا تعامل
2: أما لي أستاذ مسرح ما تنجمش تكون كان أستاذ مسرح أما لا يتعامل مع
0: الإدارة لا تعامل إدارة أهلا وسهلا لا ربيب ريم سهل اكزرسيس
4: ان شاء الله ريم استاذ عربي ما تنجمش تكون
2: شكرا
4: غافع هو استاذ السبور كما كونتاكت مع صحيت برشا فرنسي جعفورة استاذ مسرح ما تنجمش تكون بخلاف هذاك اما شنو هو المسرح الفعلي فما تجريب فما حاجات فما سين فما استخدام معني فما برشا اجواء في القسم معني مش حاجه نظريه كهو
0: الله ينورك
4: زينب مش تاع كل يوم مره اخرى لغات عندك سينيه ولا المانيه فهمت كيف زيد
2: هذاك اللي ترى مره بركان زين
4: الشرط اللي جابوا الروس ولا
2: مرحبا
4: شكرا
0: هاي ريم
6: ربيب انفورماتيك فكر عن الجي ديجيتال ترندات الدنيا كذا نهار كل يوم تبحر تبحر ديما جوابي زينب اس في تي سيونس دو لا في دو لا تيغ اي زينب الاشجار مازلنا كي كنا نحكيو الحيوانات الكل تقول كذاك حكيم وذاك مظلوم والحمار مسكين والفيل محلاه والدنيا تحب عالم الطبيعه والجو هذاك دونك علوم الارض والحياه ولا هي الحياه والارض رفع جغرافيا
5: حطيتها جغرافيا استعملتها
6: نشوف نشوف حاجه اخرى رفع اي رفع يسر يبدا شيخ وقت في الفيش اسمها هي في سين جيم نسيتها في سين جيم كي يبدا يطلع في العواصم والدنيا ويبدا
4: كل يطلع لي فيزيك
6: جعفور يحب الفيزيك زاد جعفور انا حطيت لك سبور يا اخي حسيتها استهلكت الدنيا هكا لهنا سبور انا يظهر لي لازم حاجه فنيه حتى تربيه تشكيليه نتصورك تعمل
0: ولا موسيقى
4: تنجح
6: تربيه تشكيليه
0: انا نشاطركم الراي في كل الاختيارات انت استاذ عربي ما تحكي لي حتى شيء زينب استاذ اسبانيه ماخذ اسبانيوري انا احكي لك
4: البروفيل
0: ماخذ اسبانيوري
4: استاذ
0: اسبانيه ما تتشافش ديما معناتها كل جمعه تظهر مره
6: اي تجي عندها نهار
0: عندها في سوايع عندها ميني كوبر انا رافعك عندها ميني كوبر كهرباء نظيفه على الاخر الحمد لله رجلها عنده شركه نتاع كراب في تونس يصنعوا في القطايع نتاع الكراب وبراب اسبانيه اما يصنعوا فيها في تونس شير السوسه الكوده
5: في اخر حلقه يطلع تاجر قنب هندي
0: لا لا لا ما يطلع شيء برجولي عندهم زوز صغيرات انجيلو انجولينا هما سمعتها
2: بنت صاحبتي اسمها انجلينا والله
0: هكا الراب الحمد لله راجلك اسبانيوري يعشق الماكله التونسيه وانت الحقيقه
4: كيما تحطوا في الكفتيش
0: ديما تهزوا ويحب الريال يحب الريال ومتقلق كيفاش الكيب تاع اسبانيا فهمني ولا هزوا منها كان البارسا هو متقلق اما انت مقلق حتى شيء فهمني ولا جو على جو انت تحبي الكلوب كل ما ينرفز تقولي له بيريبي فهمني هذه بالنسبه لك انت بالنسبه للزميله رباب انا وبدون منازع رباب هي استاذه انجليزيه انا الراجل خاطر قراتني واحده في السمايل والله استاذه انجليزيه
4: ولا فما ديما جونا
0: ولاكسون امريكي الواحد نختلف معاكم على استاذ رفع. واحد اللي هو السيد رفع باش نقف لهنا جلالا استاذ تاريخ وعام 12 شهر ما يقري كان على بومهل مسيب تونس كل شد خريطه بومهل يقول لهنا مروا البيزنطيين على بومهل وخرجوا من المروج السادس نولي وراه ما عاش تم محمد الخامس تم محمد تم المروج الخامس دخلوا من بومهل وبومهل هنا كانوا يصطادوا في الحيوان الحليب فجاه حنا بعلو قف في بومهل
4: يا رسول الله
0: متقري كان على بومهل تاريخ تاريخ كل شو بومهل
7: كاو كاو
4: حلو جميلة
7: ريم
2: عربية عاد
7: ريم
4: هو المريح قبل
7: ريم أستاذ التاريخ والجغرافيا وتعوض ساعات بروفة الفلسفة كتغير ويخاف منها المدير
2: أمور تعويض مرحبا بيك
7: ويخاف منها المديرة
0: واصلة
7: ديما عطيها البلوديتون اللي حالي تحب عليه زينب زينب ايكونومي جيستيون تعلمهم المال والاعمال السيونس نتاعها سهله برشا تجيب لهم رانسيت نتاع فلوس يبداو يحسبوا
2: بلاصة الماكينة ولا قوة
7: داخل داخل قرب
2: يحسبوا يا ربي انت اعلم يا رب
7: تعلمهم هكا الحساب كيفاش تعمل هكا سرعه
2: اللي انا ما نعملوش ذا
7: تعمل هكا العشرينات وعاد حاسيلو المهم
2: يا رب
7: رباب بروف تشيمي بك المنديلة البيضة ما تلبسها فوق المالية خاطر العشية تخدم تليفون لوبيز
0: ديما المالية دي.
7: مالية فوق سورة فوق المنديلة البيضة فوق وكتبدا الرياكسيون هكا الرياكسيون افيرفيسونت شوية تجبد تعطي ضربة بالمالية وترش
0: أحلو
7: باهي الأستاذ الوقور
0: الوقور
4: الوقور حتى وقور مثل
7: والله عطيتي كان من الأول أستاذ موسيقى أما كان يخدم سهرية في الليل يقري من غدوة في ليسي الوردية أما كيمشي يقري يبدأ ضرب النوم يحط الكرسي يرقد يخليهم
0: يحط لهم غنية
7: يحط لهم غنية وفي الامتحان يجاوب لهم هو يعطيهم كل 20 وديما يحط الكرسي على البير ويسكتهم وينعس
0: يشخر
7: أما موسيقيا يعني الشخير متاع خيري فما تلحين فما سمفوني هذا هو فمش بعد نسيته
4: في نهارو في مطرين مدرسة
0: هيك في ماتريال مدرسة
7: صحيح
0: هيك في ماتريال
7: إيه صحيح
0: آخر عام
7: الكراسي بتاع الكراسي
0: يعني من الآخر بتاعه هو هاي حتى مقمرهم بالمانيكير من لطفه
2: تحيتنا للأساتذة يا أخي
4: هذا جعفر مش أساتذة
0: هذا أنا مش أساتذة
2: الحقيقة في نهار وجه رافع
4: هذا كيف جاي
2: والله مانيفيك بركل عليك
4: بركل عليك
0: بربي يا جماعة عندي خبر مفرح
2: أيوة إن شاء الله ديما نفرحوا يا رب
0: الله يبشر جيت
2: مساج
0: جاني مساج بكري قلت ما اصطدت حتى سمكه في حياتي فهمني ولا
7: كلمك سعيد
0: كلمني مالك عبد الكافي صديقي على الانستغرام توا بعث لي كيفاش كيصطاد في السمك سمك روح قال لي اجى بحذايا الصفاقس خويا
2: نصطاد السمك
0: باش تصطاد السمك قال لي باش تروح السمك للجماعه الكل
2: صح صح مالك وبارك الله
0: في عمق البحار يبقبق وتوقع
2: هيا بنا هيا
0: طلبت السمك اخر سؤال
2: نصطاد سويا يلا اخر سؤال نملأ الشبك
0: كان واحد فينا جا ماكله حسب رايك كيفاش تراه كماكله عاد كان جا سي رافع ماكله فهمني بربي عاونونا اصدقائي على اليوتيوب فهمني حبوا ابداعاتكم فهمني لو كان جا رافع ماكله ريم ماكله زينب ماكله رباب ماكله فهمني ولا انا ماكله شنو نكونوا هذه التقييم فهمني ولا بطريقه مختلفه شكون عنده اجابه حاضره فهمني ولا
7: تحب نبدأ
0: تفضل بسيش
7: الزميلة ريم هي مش ماكلة باش نعطيها غلة هي الزنباع
2: وين تباع
7: الزنباع خاطر كي تحط في فمك الزنباع من الأول فما الحلاوة ومن بعد تجيك المرارة ديريكت يعني ريم هذيك هي الحياة نتاعها
0: هذيك الحياة هي
7: الزنباع
0: الزنباع
7: وهي في بعض الأحيان زادت توريك الزنباع
0: وين يتباع
7: دونك في هذا وتحية لسي معز زينب كروك مسيو كروك مسيو كروك مسيو
4: والله يضحك أكثر من الزنباع
7: كروك مسيو en attendant le monsieur كروك مسيو هو لك ساندويتش هذاك اللي كيما الكلوب هذاك اللي مثلث هذاك الخبزات الجويدين ومن داخل فيه
2: ان بان دمي
4: مقصوص
7: ان بان دمي كعب الفيش شو مايونيز وكروك مسيو مقسوم على اثنين تاكل شطر وشطر الاخر تخليه خاطر الشطر برك يكفي
2: انت تعرفها كيفاش تاكل البرجر
7: انا ريت تاكل في الخوخ بالفرشيطة والسكينة ماكسي با من غير ما نخلطوا البرجر وسي جعفر حاضر معايا
4: في وقتها ما
7: شدت الخوخة من فوق
0: انا وقت مركز على الفلوس كوش خلص ما ركزش معاه وقت خلصت هي زي الحمد لله
7: رباب ومن احلى اللي جاتوه اللي عندي ولوج عليه ديما بالفتاشه اللي هو المعشعش
4: والله يحرم عليك
2: انا خايفه كل المعشعش
7: المعشعش في ماليه
0: يجيبوه في ماليه
7: جوستمون المعشعش في ماليه
0: الباتاسوكر
7: كيفاش ماليه بالباتاسوكر ما تاكلش تضحك تضحك الباتاسوكر تاكل المعشعش وتخلي الماليه تعطيها للصغار كذا سي جعفر انت والله ما نعرف
0: انت سي جعفر برشا وكليت قالت المرة في الفيديو كرشو ده زبش
7: والله لا والله يا جعفر تعرف شنو نعطيك انت كسكسي بالعصبان مع القديد ومع كاس رايب وتمشي تقايل مع بروف الموزيك
4: قبل النووي
7: تقايل مع بروف الموزيك والله يا جعفر ملي نشوفك قبل نشوفك كسكسي نحسك الكسكسي نحسك الأكلة التونسية
0: من أول نهار تقابلنا
7: من أول نهار تقابلنا وتعرف ليش بالعصبان خاطر اللي يأكل منك سي جعفر
0: يتسحر
7: يوحى اللي يتسحر بزهرك العظيم
4: يعد الخيط
7: هكا هو هذي هو شكون مازال
4: انت ما قايم باش
0: انت ما قايمتش روحك كاكله انت ما ترجع اكله بجولي رفع
2: لا والله بالملفوي
0: انت شنو تحب نغني
7: برافو
0: تحب نطرح عليك انا
7: تفضل انت يجيك دورك بعد
0: لا انا من نجم الركن بلا شاورما عند الشامي ذاك اللي كلينا فيه
7: يا خايب
0: في بمهل ولا بينا لعلينا اخويا عيط له تقول له يا خي يا خي معايا ولادي ومرتي ولادي ومرتي تقول له يا خي يا خي هذا قال لي عنده 10 سنين في تونس وما كلاش الكسكسي
7: الكسكسي
0: ما كلاش الكسكسي في تونس يطيش له خي هذا كلمه الطفل مازال في ميولاه جديد في تونس ما عندوش 10 سنين ما يعرفش ان هذيك كلمه نابيه في تونس واحنا الكل قاعدين وانا وصغاري تفرطنا الله الله يفرط الكسكسي الكلمه كلمة عجيبة غريبة
2: هو مسكين ما يعرفش
0: هي تتقال مرة في الفيل في ستاد
2: والله مسكين ما يعرفش
0: في ستاد تتقال مرة
7: في بالك هذاك ولا تو في الريستوران كلهم يعيطوا له كسكسي
0: لا لا
7: كل اصحابه زاد
0: اللهم صل على النبي باهي قعدوا بعض الأسئلة فهمني ولا لا كان عندك أكلة تقترحها للزميلة
6: والله لا نجم نقول شيء بعده شنو باش نقولوا لا الحقيقة
0: رباب امشي اقترحي
4: بلي خديت حاجه سكري معني
0: قلت لك
4: ريم جاتو او سيترون
6: ميرسي نحبهم
0: كيما الجرح عند
2: كل شيء بالسيترون نحبو عند
6: السيترون كل نحبو ميرسي
4: زينب
2: مرحبا
4: تيراميزو تيراميزو
0: تيراميزو تيراميزو بالمانيا بالمانيا
4: خاطر هذا شغل فخيز من بعد ما تحب الفراوله
2: صحيح والله ميرسي
6: تحب خويا دبوا والدنيا
4: جعفوره عرفتوا كل جاتو نعملوا في الدار المنزل هذيك
6: جاتو دي غرت
4: ليه كورون دير هذيك
7: جاتو مخبل
4: مسكين تغطسوا في القهوه وتحط بنان
7: خبز تهوي
4: خبز تهوي ولا انت جعفر
6: ما تهوي
4: ولا بنينه ما بحبها هي خبز تهوي اون بليس حاجه بنتو متوسين
6: مخار تحب المخار
7: لا ولا بنينه
4: تحب تختار حاجه اخرى
0: لا لا ولا
4: يويو
0: مش في بالي مقروض مش خلوا للزميلة
4: ليلي خبزة هوي انتي جعفورة بالنسبة الرفع بعد فصل بعشاش غريبة بالدرع من باب الحمص
0: تغصص
6: تغصص
4: مليح تغصص شوي حلويات شوي كذين حلوة باتسري
2: انتي ريتنا ديبلا جعفور ولا ما عندك شكرا
0: بين سير ريتكم ديبلا بين سير
6: ورينا
0: بعد السيدة غير بين سير انا بالنسبة لريم زميل المخرج حيلي بالموسيقى زميلة ريم
4: تقول قاني في القهوة
0: زميلة ريم نحسك أنا متنجم تكون كان شمنك
4: عليه ليش منك باللوبيا
0: لوبيا شمنكة لأنه فيها كل شيء فيها شمنكة شمنكة
7: وبالله تحيل سي مارس
6: شمنكة جعفورة
4: ما تحيطوا باش
6: أنا نحبها
0: هاني قلت لك أنا أنا أنا الراك شمنكة
4: والله بنينة والله
0: اللي بجنبك هذاك الراه طبيخة ريتك الحمص والخباب اللي كل عندهم علاقة بالتيم بتاعه هو
6: هذاك
0: فهمني ولا الراه
4: دبابش دبابش بين
0: دبابش هذاك هو
6: شو زينب ما تم تنا عن الضحك نوعا انه كتب يساعد شريتها غزر الله
0: اشرب ماء زينب بالنسبه لي انا موسيقى رومانسيه
2: اعتيرو موسيقى رومانسيه
6: مش تطلع
7: شربه
2: فلوتي
0: اقسم بالله كانك حاضر
7: لك
0: والله سوب
2: امريكا
4: تعنق
0: ما تغيب على طعام
6: شربه تعنق شربه امي تعنق نسيتها
2: كلمه اختي ذي
6: والله
0: لا لسان عصفور انت بالحق الفوالي عندك
2: شربة تتكلم بوق
0: شربة تعرف الفوق
6: شربة تزق
0: تجيبه هو يقول لك تغزر روحك في المراية ما تشربنيش
6: ما تشربنيش
0: ما تشربنيش
4: ما تظلمنيش
0: ما تشغطش ممكن راهي غلطة عمرك ما تشغطش الخبز وحده والسوب وحده وفي الاخر تعمل حكمة السوب يتباع برزان
4: حبة تزيد عصر
2: مانيفيك مانيفيك
6: شربة تقول
0: خويا رباب بالنسبة لي أنا النهائي وإلا أبد ثم إجماع وليس كل شيء يوافقوني سردينة مسفسرة أما مش مسفسرة في ماليا مش في سفساري مش نعملوه في ماليا تنطفق ورافع شوف منين البرودوي نشوف منين البرودوي نعملو سردينة فمن والله
4: والله بنينا
0: أيه أي بنينا أي بنينا دا كوردو هاي نتواصلوا بعد شوية
2: نتواصلوا
0: بعد فاصل ثم نواصل

0: Publicité.
1: Une nouvelle ère commence. Découvrez la série Honor 600. Appareil photo jusqu'à 200 mégapixels assisté par l'IA. Nouvelle génération. Écran AMOLED 120 Hz. Batterie jusqu'à 7000 mAh. Et Honor Supercharge jusqu'à 80 watts. Honor 600 avec son puissant processeur Snapdragon 7 Gen 4 nouvelle génération. Des fonctionnalités IA qui transforment votre quotidien. 1999 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600. Et 1399 dinars, prix public conseillé pour le Honor 600 Lite. Un cadeau Honor pour chaque version vous attend.
2: ديوان FM Flash News.
3: مجزوة 11 ديوان FM عسلمة. النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها بالدائرة الانتخابية الكبارية أسفرت عن فوز محمد صالح سلمي بالمرتبة الأولى بحصوله على 663 صوتا، أي بنسبة 30.61% من الأصوات المصرح بها. يلي شاكر بوثوري الذي تحصل على 657 صوتا، أي بنسبة 30.33% من الأصوات المصرح بها. ومجلس هيئة الانتخابات يأذن بتعليق القرار الخاص بالنتائج الأولية بالمقر المركزي للهيئة وبمقر الإدارة الجهوية بتونس ونشره بالصفحة والموقع الرسميين للهيئة وفتح المجال أمام الطعون قبل الإعلان عن النتائج النهائية وتحديد موعد الدورة الثانية التي ستجرى بين المترشحين الفائزين في الدورة الأولى. ممثلة وزارة المالية تؤكد خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أن أعداد مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي استند إلى تشخيص دقيق لواقع الإدماج المالي في تونس، أظهر أن مستوى النفاذ إلى الخدمات المالية ما يزال دون المأمولة. أوضحت أن دراسة مرجعية أنجزت سنة 2018 بينت أن حوالي 60% فقط من التونسيين الذين تفوق أعمارهم 18 سنة يتعاملون مع المؤسسة البنكية أو البريدية، في حين لا تتجاوز نسبة مستعملي وسائل الدفع غير النقدي 17%، ولا تتعدى نسبة استعمال الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال 3%، بينما لا يتجاوز الإقبال على التأمين الاختياري خارج منظومة التأمين الإجباري 2%، وهو ما يعكس محدودية استخدام الخدمات المالية مقارنة بالإمكانات المتاحة. مجلس نواب الشعب يعقد غدا الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة برئاسة رئيس المجلس أو أحد نائبيها. إلى الشأن الدولي، استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفل صباح اليوم بغارة شنتها طائرة مسيرة للاحتلال على تجمع للمدنيين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة في ظل استمرار خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مسؤول أمريكي في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق أو إلغاء المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن المباحثات الفنية المقررة بين الجانبين ستعقد وفق الجدول الزمني المحدد. وكالة فارس تفيد بأن الملاحة في مضيق هرمز تشهد تراجعا من مع الإجراءات العدوانية الأمريكية، وعمليات العبور تجرى عبر الممر الإيراني، لافتة إلى أن التجارة عبر المضيق مستمرة لكنها محدودة عقب هجمات تعرضت لها ناقلتان قرب المضيق في الأيام الماضية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
4: ديوان FM.

0: 12 دقيقة قبل ما نواصلوا، عندي عيد ميلاد سعيد المدام هالة الشابي والدة زميلتنا أميمة بن عيد. عيد ميلاد سعيد يا هلولة، عيد ميلاد سعيد يا هلولة، وإن شاء الله ديما تجي لولة. ربي يفضلها لك، ربي يحفظها، إن شاء الله ربي يعطيها ديما الصحة والعافية. أميمة ربي يفضل لك هالة الشابي.
1: مدام عفيف محرز من سوسة تسلم عليكم الكل، وتحب تهني بنتها إلي اللي تحصلت على الماستر في الإعلامية كما ترفت توما بملاحظة حسن جدا ممتاز.
0: أمين.
1: إن شاء الله يا ربي ديما فرحانة بها وديما نشحين.
2: مبروك.
0: أمين. امشي رفع
3: بلي جعفر، ديجا قلت لكم انا في اول ميسيون جاني من اكثر مساجات اللي مسوني سنة في الانستغرام، طفلة تبع فينا اسمها ويداد خبوشي، بعثت لي ان ميساج قالت لي بربي سامحني رفع، نحب نعمل ديديكاس للبابا، راقد في سبيطار صالح عزيز، ربي يشفيه ان شاء الله. تحب تقول له ربي يخليك لينا يا احلى واحن بو في الدنيا، وربي يطول في عمرك، راني نحبك برشا يا اعز ما عندي، اسمه صلاح خبوشي. تحب تقول له ديديكاس هذا من طرف هي ومن طرف ويداد وخوهم زادا امان الله ووعد، والطفله زادا اسمها وعد. دونك ان شاء الله ربي يشفي بوك ويداد، مسني برشا الميساج نتاعك خاطر بالرسمي ظاهر خارج هكا من البروفوندور، من الاعماق نتاع الاحساس نتاعها. ان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله ربي يفضله لكم.
0: ان شاء الله ربي يفضله، ان شاء الله ربي يحفظه. لميا بن عبد القادر قالت لي بونجور خويا جعفر سيلفو بلي باسي موا مون ديديكاس ا ما في ويسال بوسلم.
1: لا
0: نفسه
1: لا
0: متلازه ليك
2: والله خاطر تبعث لي هنا عاد انا قادر نحسيلو انفورماتيك، يلا مش مشكله
1: بالسوري انا جاني بالعرب
2: حسيلو ويسا بس ما في ويسال بوسليمك يا بتونيش ان ديبلوم ناسيونال دانجينيور
1: ما كنا منجحو تو على خاطر
2: اون انفورماتيك avec la mention excellent
1: لا ولا لا
2: merci pour votre attention
1: مدام عفيف وبنتها الي من سوسه
2: اسمع ريت فاست الانفورماتيك تعاودت
1: اشاره ربانيه
3: نجمو زوز قرينا انفورماتيك في الوقت
2: يعني ما خاطر فاتنا

0: عندي لكم مفاجأة، الأكاديمي دي شيف معانا.
1: أي
0: تو تسمع فينا مهي. هي
1: أيوة
0: السلام عليكم.
2: ما جاتنيش مهي، لازم
0: قبل أشهر لي باش تجي غدوة. قلت لك مهي أنا غدوة باش نعطي مليون مليون ربح ثمن ولي في ساعة سعيدة.
2: مرحبا بيك مهي. مرحبا
0: والله. قلت لك عندي مليون ربح ثمن ولي باش نسألكم غدوة السؤال على الأكاديمي دي شيف. مش احنا باش نربحوا المليون ايش بيك السادة المستمعين غدوة اخويا الحلقة الاخرانية حضروا رواحكم عندكم مليون ربح كاش
1: الاكاديمي دي شيف.
0: ميرسي مهي، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة اللي تعمل فيه زادة للوليدات، ان شاء الله ربي ينجحهم في ليكول. والله برافو برافو، يعطيكم الف الف صحة. ب سيدي كملنا تويك الاجواء نتاع التهاني، باش نمشيو مباشرة المونديال صافي مع زيت صافي.
3: مع زيت صافي مونديال صافي
0: اليوم أعزائي المستمعين، نمشي في مونديال صافي، مش يخذنا مباشرة للشرق الآسيوي، الواحد من أكثر البلدان تطورا في العالم، نحكيه على
4: جابان.
0: لا
2: كوريا. سين.
0: كوريا نهي
2: جنوبية.
0: كوريا الجنوبية، ترى يا جماعة طلعولي الماكلة هذه شنية اسمها توبوكي. توبوكي
4: توبوكي
0: توبوكي
2: توبوكي
0: تعرفها
2: ليه؟
4: توبوكي مو كي شربك اللي في في في البول كي اخي بيعرف في النصر. توبوكي
0: لا لا
1: بيعرف في النصر.
0: توبوكي
2: اللي ديك العجينه تاع اللوزه.
0: اي
4: هذه كلمة عفيفة
2: توبوكي،
0: عجينة الروز هذه مش شوربة هذه.
4: إيه كي المقرونة ما جارية بالطويل.
2: كيما المقرونة
0: التوبوكي هي كيكة كيك يعملوها الكوريين بالروز ويطيبوها في صوص تكون حارة ويزيدوا معها عظمة ساعات ولا خضرة
2: دي ساعات وزوز
4: ياكلوا عظم. عجبنك الفيديوهات نتاع الكوريين اللي مع بعضهم قاعدين في الطاوله وياكلوا بيحكيوش تسمع كي نحس الماكل وش ياكلوا عظم يهزوا بال
0: بالفل
4: زوز عوده تبدا كوم جبل نتاع عظم ويبداو كورش كوري
0: كل بلاد ورطا
2: يقول لك كوريا الجنوبيه واليابانيه
0: احنا كيفاش ناكلوا في شطر راس يدوخوا يشربوا في المراه وبيدوخوا
2: وليو عندهم برشا ماكله بنينه برشا
0: ما ريتش الحقيقة زينب صحة وبشفاء أختي زينب إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: كيفاش تقول إن شاء الله زينب. كانت هذه مونديال صافي مع زيت صافي، ميرسي بوكو.
3: مع زيت صافي مونديال صافي
0: نمر الآن إلى الألعاب. لا لا لا
1: فما ألغام
0: لا فما ألعاب. أي سيدي قداش تنجم تسمي
1: أعطيني أوراق
0: قداش تنجم تسمي من كلمة توفى بالأوف؟
2: أوف
4: أوف
1: واو مد وفاء أوف أوف مش إيه فمش همزة إيه مش أوف أوف
0: أوف
1: أيوة نثبت
4: بالإنسي جعفر كل واحد وحده ولا شكلات ولا
1: لا لا ملعبش معك
4: ولا إيكيبيت
2: أعطيني ستيلوري
0: إيكيبيت
4: إيكيبيت
1: إيكيبيت
4: أوكي
1: ليه جعفر أمان
0: باللي خلي معك
1: جعفر
0: باللي خلي معك شيء ضيف اليوم
1: جعفر مش يقول 40 هو من يزوج يقول 4
0: لا ما يقولش
2: كلمات اللي عندك تحط كلمات اللي عندي
0: بالأوف
1: أوف أوف أوف أوف كيفاش يرفع أوف
2: موال نجم تقول 60
4: هذوكم خليهم نعاد
0: مزغني أحمد قال 4
4: مدام ريم قال
0: بن سالم قال كعيبة
2: 1 2 3 4 5
0: طاهر قال لكم أوف أوف
4: تعرف الله يبحليها كيبدو
0: أميرة صحيتي
4: في الكيب متاعو عنده واحد قراي انا عرفتك اللي يجي في الاخر يقول له اكتب لي اسمي معك
0: صحيح
1: في الملف
4: اكتب الملف
1: باهي يا خمسه
0: خمسه
1: امشيو
4: امشي اي
2: ان شاء الله سته
1: سبعه
0: سبعه
4: عشره سي جعفر
1: انت اسكت
4: عشره سي جعفر عشره ما شاء الله كتب مليح
1: كتبوا يوم زوز يكتبوا مش كيفك تتكلم
0: كذا عاونها انت يا رف
4: خروف اكتب خروف
1: انت اسكت اعطيت الكلمه
0: هيا
2: هاي قديش شباب
0: عشرة
2: قديش
4: كمان فما شويه شجاعه ما غاد ريما غزولي في عينيه
1: 12
0: اوف توفى بالاوف
1: اوف اوف اوف
2: 66 اوف اوف موال خويا
1: قديش قديش شباب قلتوا اخر مره احنا قلنا 11
4: 12
1: قلنا 12 وما عادش نزيد تحبوا تعطيه ولا خذوا
4: لا لا لا عليه
1: هكا هو
4: ليه ريما ما نمان ريما
1: يا ودي قولوا له يسكت
4: والله لا تخاف قول بزيد ولا بلون عملنا
2: قديش قديش
1: 13
2: ان شاء الله 13
4: ان شاء الله 13 ان شاء الله 15 سي جعفر
1: لا لا ما جعفر حرام عليك
4: والله ان شاء الله 15 سي جعفر
0: هاي اش قررتوا
2: به
0: شو به
2: نخليه ناخذون ان شاء الله 16 مرتاح
1: لا 15 اخر كلمه اش بكم
4: 15
1: اي لازمك تزيد واحد زياده باش تاخذ عليه علاش شنو اللي علاش
0: 16
2: ان شاء الله 16
4: 18 سي جعفر
1: ان شاء الله
0: لا لا لا لا لا انت لا لا انت
2: ان شاء الله زين اخوي خليه عليه
0: ريم
1: هما 16 وصلوا بيه 17 شكون يمشي
5: امتى ناخذ احنا
1: خوذ
4: 18
5: ما نقولهاش زيدها
1: 18
5: باهي يحسب بسم الله
0: مبروك عليهم
1: مبروك عليهم 18
0: اتونسيون 1 2 3 جو
5: ظروف بنطوف سيوف مسفوف كسوف غضروف رفوف حروف محفوف مخطوف معطوف ملهوف مكفوف زيد
2: حروف
1: مخلوف
2: مكتوف محذوف خسوف ما قالتش خسوف مصروف غضروف
1: غضروف
2: كفوف
5: مسفوف
1: قلت كسوف انت قلت كسوف وزوز تحسب
2: مش نوم
4: خروف ما
2: قالت حد عملنا
5: سطاش لا قالتها هي خلتها
0: وبلاموف
1: عطيهم
2: بلاموف
4: بلاموف
0: 13 كلمة
2: بوف بلاموف زد
5: هيدو 16 لوحدة
0: برلي برلي بلا بلاموف
5: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 حتى 17 وهي قايلة 5
1: ربيب ربيب
0: فما مخرج
4: فما مخرج فما إدارة سامحني وفما لجنة صحيح برافو عليك
1: فما ميلوف
0: ربي
1: فما هفوش
0: قداش تنجم مجفوف. عشر نقاط الرافع وزميل كريم
2: مش نخدمه في هالظروف
5: شعفور غضروف يعلم ربي كيفاش طلعتها
0: ثم مخرج والله مخرج. والله أتعب نقول نحسب أنا أما أنا عندي فيه
4: على ذكر الغضروف هذي جعفر مرة كلمني صاحبي من ليبيا
0: قداش تنجم تسمي
4: قالي باش نجي نعدي على الغضروف
5: قداش تنجم تسمي
0: حشبت باش نقول له شنو الغضروف
4: في مركز ربوط
0: أربعة طب نكلمه غضروف شكون تاع الغضروف قداش تنجم تسمي من كلمة توفى بالأم
2: أم
1: واو ميم
4: جوي الأم
1: شنو
4: خمسة سجاف قاعدين يتيبوا
5: في العبيد تبدا هكا مثلا بسنين بثلاثة حكك
4: أنا الكويش
0: أم ما خبز هيا
4: خمسة سجاف رعطيت خمسة بقيت
1: ستة
0: ستة
1: ثمانية
5: أم
0: ثمانية أم
2: إن شاء الله تسعة
4: حداش سجاف 11 سي جعفر تفضلت
0: 11 سي جعفر
2: 12
4: مازلت ما وصلتش اه شادين صحيح ها اللي فين تاع البومه اللي لبستها ربيب اليوم
1: ريتشي بورت بونور
4: 12
0: هاي اعطيني رقم
4: امشي
2: ان شاء الله 13
4: قص نزاع 17
5: ان شاء الله زينه
4: 17
5: ان شاء الله زينه ان شاء الله
4: زينه
2: امشي قول رفعها هو يقول عاد
1: قول
0: لحظه 17 امان امان المخرج ركز معايا حسين ركز معي
2: أخوي
0: واحد اثنين ثلاث
4: يوم ثوم قضوم ثلاث. روم مفروم
0: خمس
4: مغروم
0: ست
4: مزكوم
1: سبع مهموم ملموم مشموم نوم قوم بوم يحوم كتوم يصوم يعوم يلوم يروم
4: سوم.
1: فهوم شؤوم مرسي
0: واي يا يا برجولية
4: محموم
2: ويغزر لنا
4: سكور محموم
0: حموم
4: حموم
2: يغزر لنا ويقول لنا سكور حموم
5: حموم مردوم
0: زميلة ربيب زميلة زينب رافع الحقيقة فاجئني كي تعطي رقم طلعت عند كلمتك
2: ليه مش عند
1: كلمتك
2: عطى أربع كلمات وريم كملة
4: معروفين بالأم في العالم
1: قشع 21 مرسي مرسي
4: تطور البرنامج
0: قديش تنجم تسمي من كلمة
1: عطيني ورقة
0: توفى
1: زينب ورقة عش بنت مرسي
0: توفى بالأوش
1: أوش أي عشرين ما نعرف ديما يخلينيش نلعبهم هيد جعفو
2: إذا بقات الفكرة لازم تنفذ
1: هاي
2: نقول كيروش ويخسر
1: عشرين هاي أسكت أنت
4: قداش قداش زي
2: ليه ليه ما نجمش عندها حيلة دوك سيبو
1: سيبو سيب مش حاضر ونهار الحيل
2: قد حيلة لغوية وعندها الحق
1: هاي هيد
5: قديش
1: عشرين قلت
5: 21
1: بي 26
5: 27
4: 40 سي جعفر 40 سي جعفر عندي ثقة شفت الثقة في عينها تفضل
1: اسمك تسكت
0: ان شاء الله زينة 40 راهو
1: اي هيت هيت
2: 60 باش تقول
1: 40 اما ما تخلص
5: 41
0: اعطي
5: يسكت
1: 44
5: 45
1: اعطي هاي يلا ما يكفيكش الوقت
2: 30 ثانية يلا باهي باهي
0: 45
5: باش توفى
0: اوش
1: بالاوش من غير ما تربح وقت
0: 30 ثانية واحد اثنين ثلاثة جو
5: ما كلمتوش ما سمعتوش ما ريتوش ما كلمتوش ما
2: جاتوش
5: ما شفتوش ما لبستوش
2: ما رجعتلوش
5: ما مشيتلوش
2: ما لقيتوش
5: ما زيدني يا ديت كلمة
2: ما لبستوش
5: ما لبستوش ما وكلتوش ما شربتوش
2: ما شربتوش ما دويتلوش
5: ما برمتلوش
2: ما
5: حلتلوش ما ما دوشتلوش قلتها ما ما خطفتوش ما جيتوش
0: مربحتوش
4: مربحتوش
0: سيتها مربحتوش
5: مش مشكل انا عارفه انه الوقت
1: هي هذه الحيله هي هذيك الحيله
5: اما لازم الحيله
1: لازمك تركز
5: اما اتقنت الحيله
2: برافو ربي انا فخوره بيك
4: لوم كبير برشا مش نرجع للقوم تو نحب اللوم جروس ديسيبسيون فانكوش
2: ما تقالوش
4: كبرنا معاه
5: ما قلتوش
4: فانكوش اموان
1: والعلوش
5: ما تفكرتوش
1: والخنتوش
0: والملية ما لبستوش خويا رافع تتصور لو كان جات ربيب لبسة ملية توصل 40 كلمة تقوش
1: رم أربعة
4: تبدأ في 30 الملية تبدأ تمروح
0: آخر
1: آخر قوش عادات وتقاليد وثقافات
0: قلنا الأوم
2: قلنا الأوم قلنا القوش
1: قلنا الأوم وقلنا القوش
4: الإيخ
2: شوف حالك كتبت
0: أعطيني قديش تنجم تسمي من كلمة توفى بالآل
1: مد ولام
0: آل
4: آل
0: آل
5: آل أبستروف الأفريق دي سود
0: عمرو مرموش كاتبين
2: ايه عمر مرموش نسيته
0: طارق بعلوش عليه نسيته
4: ثلاثة سي جعفر بالآل
0: بالآل
4: ثلاثة
0: مطيع مابط البلوك بقى عمل البلوك
4: لا بدي على الكرامب
0: حلوة حلوة
4: ثلاثة البنات
2: أربعة إن شاء الله
4: ما تنعسوش
5: صار أنت ليه بأمور شفرويت
0: لا الكونتابلي عاونوا عاونوا اليوتيوب عاونوا عاونوا عاونوا
5: أربعة
4: خمسة سي جعفر عايشك
0: خمسة
2: إن شاء الله ستة أخويا جعفر
4: فما طلوع بالدرجة
0: ثمانية
5: تسعة
2: إن شاء الله تسعة
5: عشرة
0: إيقاع سريع
4: المهندس
0: جميل 11 ربيب مش مسلمة
4: 15 سي جعفر
5: أرقام
0: مريض بتاع بتة
4: 16
5: انت قلت 15 طب انا قلت 16 انت قلت 15 من 10 جيت
0: 15
5: 18
4: 18 سي جعفر
0: انت عملت رفع كيما كل عام واحد يبيع في الكباب في الشارع ما عندي حتى فرنك كان قلت
5: له اي يا جا تضيع وقت 20
0: 20 سكتت المنش
2: بس بدك تسكت خلنا
0: انت قصة طريفة
2: تك علي مين عايش خوي
0: والله قدير
5: 22
4: ليه سي جعفر خليك 80 يا
0: اخي 80
5: ليه عاد هيا
0: كنت تخليه لي ب 20 وعندي عطرن كان قال لي ان شاء الله مبروك عليك
5: 23 جعفور
0: ان شاء الله كنت تضيع
5: 24
0: 25
5: 26 شو 27
0: القات
2: القات الفازه
0: القات الفازه
4: بون
2: برافو عليك
4: قصه نزاعه 40 سي جعفر برا تفضل
5: هاي ان شاء الله زينا من
0: 40
5: ليه
0: 27
4: والله معك
5: ليه اعتمد هذا ليه
4: والله
5: اعتمد
0: الوقت بكفيش
5: الفريق لازم يتفق سيد جعفر ربي ما غير ما تعمله 26 قلنا
0: 26
5: اي
2: ابدا ناخذ ولا قديش عندك اللي قدامك
0: اللي دخل بيوم للعرس هما قلت له
2: وهذاك حد هاي نمشي
5: قديش قلت
0: 26
5: 27
2: اوف 28
4: والله ماشيين لها 40 اللي قلتها
5: اسكت
0: هاي
2: هاني زدت هذو
5: قديش قالت ريما تي هاي تضيعوا 29
4: 30
5: 30 وما عادش نزيد ان شاء الله زينه
4: كلمة
2: ليه؟ أنا معك خمسة.
0: صار عندي خمسة.
5: يوسف. مش شوية على خمسة كلمات زي اللي عندنا.
2: لا لا لا والله عندي لسه على خمسة.
0: سكت. أيوة. دو أن توب.
1: فيل حيل كوال ميل وكل حبال سؤال جمال ريال إقبال سيال اشتعال ارتحال ابتهال اختزال احتلال ارتجال أغلال أطفال أموال أميال أمصال أجيال خال برتقال بطال اعتلال اغتسال افتعال اقتتال اكتمال انزال اهمال صمال ظال
0: الله
2: أكبر
0: نسيتي كوال
2: قالتها
5: قول ثاني
2: بربي سمع عندي كابت نجم أقوله
0: خاطر
2: كتبت الليستة
5: 30 مرسي
2: جميل خاطر صديق مثال خاطر واحد مثال نجم يربح هبال خاطر مسابقة هبال محال نربح قدام ريم موال عملتون على غفل حيال مش نقول شكون
5: فما
2: مثقال سؤال كوال سروال امتثال ارتجال استعمال استغلال استكمال استسهال اسهال
0: كمال ربي سهل ربي ثم مواطن بعث لي هو مش بعث لي قديد صنديد بليد عنيد شديد ما قلناش ايه احنا
1: اليوم ان شاء الله
2: ان شاء الله
1: 40 بالله فخور بيا
4: والله فخور بكم عملت 40
2: كلنا فخورين
4: انت عملت 40 كلمه اما انا مستاء جدا
1: ايوه كل عام
4: على ريتم نتاع الفنكوش نسينا شمال ونحن الفريكونس نتاعنا دخلت للشمال نزلنا شمال وتحيه الى
1: والله ابن الظال
4: يعني قلت الى الشمال الشمال
0: حلو وسيت وسيت زاد صوص بالشمال
4: بالشمال صحيح
0: حلو حلو ثم صوص بالشمال
1: وانت عشيت بالجنوب
0: بالجنوب هذا دالي
1: في غيستورون دالي عبودة
0: دالي عبودة
2: قلبني
0: لا لا لا لا دالي عبودة أقوى
2: شرات نمشي
0: منش نتكلم برشا أدعوكم ثم واحد اسمه دالي عبودة عنده انستغرام شيف دالي عبودة عنده ماكلة
1: الحقيقة عنده ماكلة
0: يا ولادي اترحموا على الوالدين
1: الحقيقه تبارك الله عليه
0: عنده ديسير داك السيترون
1: اللي بالسيترون
2: خويا هزونا خلينا نحتفلوا بنهايه الموسم
0: والله العظيم انا خويا نستدعاك حاب نقول لكم حاجه مستدعيكم اليوم والله البارح قال لي يجيب الاولاد الكل البنات الكل مرحبا بكم
1: نمشي منين ياسر نمشي
0: وقت اللي تحبوا برمجوا
4: مشيو اليوم
0: خروف وظروف ادخل اختي
1: خروف وظروف
2: مال واعمال
0: امشي
1: بونجور امنا
2: بونجور امنا اول حاجه اسمها الفقره
0: الف والوف
1: صحيح وما يقولها صحيحه كثره
0: لاباس
2: الحمد لله صباح الخير بونجور جود مورنينغ جود مورنينغ جونايد بونجورنو اهلا وسهلا
4: ظروف
2: هيا عاد يا امنا جيت كل مون
1: لا لا ميت
2: اسمعها تو اسمعها تو اسمعها تو تو تو ارفق علي الحلقه
0: والله ما عليك
2: والله تبارك الله عليك
0: والله جيتينا في الكبر
2: مرحبا
0: جيتينا في الكبر ما وقت اللي
2: البطريه فابل
0: وقت اللي البطريه فابل وانت داخله بكل انرجي يا وحنا واحنا دي جو في
1: الطاقه عاليه اليوم
0: وقت شفتوا في السيزون اخزر في تيبا كامل شفت
2: سخانة والله
1: والله سخانة سبحان الله
0: خلي تعرس خديجة بعد تنحكي طيب وش نعملوا فاصل صغير ومن بعد ندخلوا ايه ام ناجي ايه
2: طيب نطيح في طبقة خطر
0: طيح لا طيح
2: ولا
0: ايه خطر عي اخزر غريم
1: اخزر
0: نعملوا فاصل نواصل ساعة
3: سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان فهم مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب
0: جانيكم تحيه للساده المستمعين وتحيه لبن صالح 1888 ذي تحيه الى جعفر القاسمي الذي ابدع في التنشيط ربي يبارك لك
2: ابدع
0: ربي يبارك لك والله العظيم حلوه ألف وألوف
2: أهلا وسهلا
0: حاضرة
2: متبيعة
0: جنقل جنقل عمل لها
1: جنقل
0: جنقل ألف وألوف
1: يا ربي
2: ألف وألوف
0: مش ألوف لا لا
4: ولا لا هاي سيبا ولا ألف وألوف
0: ألف وألوف
2: ألوف
0: اسكت أما زين بمشي
2: ألف وألوف
0: في موضوع
1: ايه
0: الحياة عطيني كلمة توفى بالألوف أمشي ألف وألوف
1: مخطوف
2: مخطوف عسلامة مرحبا بكم في فقرة ألف وألوف اليوم باش نحكيو على

0: وردة.
1: عمرك سألت روحك كي تشوف ببغاء هل هو قاعد يسمع فيك وإلا قاعد يحلل فيك؟ الحقيقة اللي ما قالوه لكمش قبل أنه الببغاء مش مجرد مسجل آلي يعاود في الكلام. الببغاء كائن عنده قدرات ذهنية عالية تخلي العلماء أحيانا يحسوا اللي هما قدام كائن ذكي ومش مجرد طير. والأخطر اللي بعض الدراسات تبين اللي في بعض القدرات ذكاء ينجم يقارن طفل صغير. يعني أنت مش قاعد تحكي مع طير، أنت قاعد تحكي مع عقل يفهم بطريقته. مش هكا كهو؟ هل تعرفوا اللي سلوك الببغاء أحيانا يوحي كأنه يفهم اللي قدامه شنو يعرف وشنو ما يعرفش؟ الببغاء الرمادي الأفريقي مثلا ينجم يبدل تصرفه حسب الموقف. في بعض التجارب إذا خبى حاجة وشاف شكون يتفرج يرجع يبدلها وقت اللي يحس اللي فما شكون يراقب فيه. العلماء يرشحوا اللي هالسلوك يدل على قدرة متقدمة في التكيف مع المحيط. هذا مش تصرف عشوائي، هذا تفكير وتخطيط. الببغاء ما يحفظش برك، عنده ذاكرة قوية، ينجم يتفكر وجوه أصوات وحتى مواقف قديمة، وزيد عنده تفاعلات عاطفية، ينجم يفرح يتقلق وحتى يمل إذا ما لقاش تفاعل. وبعض الببغاوات إذا عاشت في عزلة وإهمال تنجم تظهر عليها علامات توتر وإلا اكتئاب. يعني هو مش آلة تقلد، هو كائن يتفاعل مع محيطه بطريقته الخاصة. وهذا الذكاء شفناه بشكل واقعي في قصة معروفة. ببغاء رمادي أفريقي اسمه نيجل كان يعيش في كاليفورنيا مع ملكه البريطاني، وكان يتقن الإنجليزية بلكنة بريطانية واضحة. لكن بعد ما اختفى لمدة 4 سنين رجع الملكه وهو يكرر عبارات بالإسبانية. القصة هذه عملت ضجة كبيرة في الإعلام، والكثير قالوا نيجل تعلم لغة جديدة. أما التفسير العلمي أدق من هكا. العلماء يرشحوا اللي الببغاء عنده نظام متطور في المخ لمعالجة الأصوات يخليه يلتقط النبرات والترددات اللي يسمعها برشا في محيطه، ومن بعد يعاود إنتاجها بدقة مذهلة. يعني نيجل ما تعلمش غير لغة بالمعنى الحقيقي، لكن تأقلم صوتيا مع البيئة الجديدة متاعه. بمعنى آخر كان يعكس الهوية الصوتية للناس اللي عاش معاهم كما مرآة، لكن مرآة تسمع وتعود الصوت. نزيد نقول لكم اللي الببغاء ما عندوش حبال صوتية كما الإنسان، لكن عنده عضو خاص اسمه المصفار. هذا العضو يسمح له يخرج أصوات معقدة ودقيقة برشا، وينجم حتى يركب نغمات مختلفة، ومخه فيه مناطق متطورة للصوت تخليه يقلد نبرات ضحك وحتى أصوات يومية. يعني هو فعلا فنان صوتي بطبيعته. توا السؤال المطروح هو علاش الببغاء يقلد الإنسان؟
2: علاش الببغاء
3: يقلد الانسان؟ على خاطر يجي تخوف سا كوريو، معناتها حاجه يعمل في اصوات هكا، يحب معناتها يحب يجرب القدره نتاعو انه ينطق بنفس الطريقه. يتخوف سا كوريو
4: خاطر يحي يعني منبهر بالانسان، يحب يولي انسان حتى هو.
5: خاطر حسدنا
3: طلعت الببغاء حسودي،
4: يحب يولي عبد يعني.
5: لما نعرف
4: فما جاوبه للسؤال.
1: اي فما بطبيعه مستنى في رمروم
6: باش يقلد من حكينا ناحيه تقليد نعرفش يروح حاجه يعاودها مريه هو بخيتو.
1: في الطبيعه الببغاوات تعيش في مجموعات، وكل مجموعه عندها نغمه خاصه بها. كيعيش مع الانسان يعتبرك جزء من مجموعته، فيبدا يقلدك باش يندمج معاك.
4: يعني يحب يولي انسان
3: ولد
5: بومهل.
1: يعني كيعاود كلامك هو بطريقه غير مباشره يقول لك انا واحد منكم،
5: عيله واحده
6: يحبك
4: هذا يولي طرف الميراث.
1: وكي نجمعوا كل هالمعطيات تولي الصورة أوضح. احنا مش قدام طير يقلد برك، احنا قدام كائن يراقب يتعلم ويتأقلم. المرة الجاية كي يغزر لك الببغاء ما تقولش راهو قاعد يسمع فيك برك، خذ لحظة ركز مليح، يمكن بطريقته الخاصة هو قاعد يحاول يفهم فيك. كانت هذه فقرة ألف وألوف لليوم. لو وين لو كل حكاية تخبي سر.
5: لو
1: باي باي.
3: تحية
7: بنص لسان أنا عندي ببغاء غلباوي بنص لسان.
5: شكرا يعطيك الصحة، وشكرا لأي إنسان يسمع فينا يعاود في الكلام. تحية الحسام زميلنا، تحية الحسام زميلنا، تحية كبيرة برشا.
3: تحية حسام والله مسكين. حسام
5: شبيك شبيك شبيك عاودها زاد هذه شبيك حوس يا غالي فدكم يا سير. يعطيك الصحة، ميرسي بوكو. احنا باش نعملوا فاصل بعد شوية نمشيو لسي ان جي مع ستيريم.
2: مرحبا
5: بكم، تفضلوا. اي فاصل، تفضل تفضل.

0: ديو ان اف ام. انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديو ان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: لحداش وخمس و44 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي تاخو بينا توا, ان شاء الله لكم اسعد الايام, ان شاء الله لكم مبروك قدوة اخر حلقة. اذا بينا غدوة عاد خويا تحضروا على اليوتيوب وكذا, باش نعملوا حفلة على غفلة, باش نعملوا جو
2: وفما ربح
1: ولا وثما ربح
2: مليون
1: مليون خويا, فمن ولا كل غدوة نحبها حاضرة قبل ما تمشوا تصيفوا وكذا. كل واحد يخرج في كونجي وكل واحد عنده اموره, ما نسالوش على اموركم. غدوة الناس الكل حاضرين لابيل غدوة على اليوتيوب وكذا, وتسمعونا من بنزرت
3: كان يسألوك انت لكون جيك جاوب
1: الجاوب يسيب عندي مخبي يعني ثمي امكانية يا المهدية يا زرزيس
3: محطو
1: في راسي
2: الزوز يهبلو
1: اي الزوز خويا شو اسمه زرزيس فهم ولا والمهدية المهدية باش نعمل ضريبة بذيك ظهر ممكن لسات جوي باش يجي شمس وكذا باش نمشي بحذا في الدار وغد
2: ولويت تجي طل
1: ولويت في عرس اخت كذا باش نجي ونسكن
3: مرحبا بي ان شاء الله
2: مالا
1: نجيو شي دينا فارغين باش نجيب شمس معايا
2: مرحبا بي
1: بيان سور لكم مسابقة فهمني ولا حقيقة في بلاصة سين جيم انا قلت لها مدام ريم اعطيني فرصة فهمني ولا نعبر عن حسن نوايايا فهمني ولا نعمل لكم مسابقة اسمها انغام والغام
4: جديدة
1: جديدة مش جديدة يا ودي ليلى باش نسمعكم مقاطع اغاني كالعادة نلعبوا زواز مش شكانات
2: يا رب يا رب
1: انت ورافع تسمي اسم الغناية خمسة نقاط تسمم اسم الغناية والفنان عشر نقاط
3: غورة او
1: لا لا مش غورة
3: لا
1: لا لا ما جاوبوش انتم تجاوبوا
3: انت تعطينا الكلمة
1: فوا دو تستيلو مدام هات تستيلو هات تستيلو
2: نو
1: أوه. أوه. أوه. ورقة ورقة ورقة
2: باش نعرفوا
1: عندي عندي عندي اعذروا لي
2: نعم
1: جاوبتوا انتم الاولى فهمني ولا 10 نقاط ما جاوبتوش انتم باش تجاوبوا لصتهم فوا دو الاجابه
4: سمينا لي زيكيب كنت تحب
1: اي رفعوا
2: المسفوف
4: نور الدين وشركائهم
1: رفع
4: مقاولات ومن غادي
2: شركاء
1: رباب زينب حاضرين اي هاي الاغنيه الاولانيه الريم ورافع ما عندكوش الحق تجيو حق اللي يخطف الكلمه عباره الاخرين ربحوا
3: اوكي نظام
1: 3 2 1 توب الاغنيه
3: احنا
1: هما ريم ورافع تفضل
4: جوست عاود لي المقطع خاطر وثق منه انا سي بون عاود لي جوست
1: عاود المقطع ستوب
2: ب خالد عجاج
4: تعال ليا
1: خالد عجاج تعال ليا
4: تعال ليا
1: ترى
4: هي هي هي
3: هذيك هي
4: هذيك هي فاروق ديما عنده في اللي سالوا له تبعك
2: بعيد يعمل فاروق
4: اسمه دي جي روديف دي جي روديف
1: ريت فاروق ريت خويا
2: ريت اليوم مع الخير
1: اليوم مع البيت عشرة نقاط
2: صحيت رافع
1: عشرة نقاط
4: مرسي مرحبا مدام
1: معز المنوبي قال مرحبا بستي جعفور حلو معز المنوبي الحلقة قبل الأخيرة حلو معز راني على عصابي راني خويا الحلقة قبل الأخيرة ونخد من غير كليماتيزور من غير مكيف
4: كنا من غير كوندكتور تو من غير كوندكتور وكليماتيزور
1: حلو ما روح يا زينب بروح
3: مرحبا
1: الأغنية الموالية رباب زينب واحد اثنين ثلاثة نسمع ستوب
3: عرفتها طبعا ما زلنا في نفس المغني احنا راه
1: نعاودوا لهم في إطار المغنيات كيف الفرص عاودوا لهم مره اخرى نفس النغم
4: شو برسمة تتخمو قادم
2: عرفت
1: ثلاثة
2: سود عيونه
3: والسود عيونه يا ولا مصطفى قمر عاد يا مصطفى قمر
5: لا انا قد شو ولا قد جرحه
1: نعاد البارتي

0: مدام ويتنيس
1: اجبد من الناس الديوان اجبد
2: انا نخدموا باند نهار سبت
3: ومال
4: اجبد من هنا تونس
1: اجبد من هنا تونس عندي خليفة مش غنية غادي
2: عمر سلخل قدمت المهر
4: 10 نقاط طيب باش نمشيو نصعب
3: وخلص يا قلبي مكتوبين
1: اش قلت لك خدت خديجة
4: ايه هذا قبل العرس اختها مازال ترجع حاضرين
2: حاضرين
4: هيت 10 نقاط اسم الفنان واسم الغنية 3-2-1 طب ربي صعب له بجاه ربي ستوب
3: هاي هذا يا بشتب
4: لا لا لا يسيب يسيب
1: قرب شي تحسن معانا طب
3: ضيعتني تشتك لخرنا
2: هذه متاع
3: شوف فرحان بروحه على الاخر فرحان بروحه باي
2: باي
4: عرفت انا هاني شك
5: عرفت انت
4: هاني شك
3: الحقيقه ما عرفتش
4: يقول لي هاني شك
5: ها انا مش هاني شكر
4: نعم
5: هاني شكر
4: يقول لي يقص يا تونسي المعلي ويقص لانه على باش ما تضربش الباش
3: سي دي دو
4: فهمت فهمت
3: مثلا
4: اخر مره عاود لي اخر مره
3: شو كيف فرحان يضحك
4: عاود لي اخر مره
5: ربي جاوبونا على سؤالك هاو
2: عرفتها
5: لا هو غنيه في فيلم ولا
3: فيلم عبد الحليم
1: يا ولا يا ولا الغنيه
5: لا
1: يا ولا
3: عبد الحليم
5: لا فيلم جوز جاوبوني على هيد

0: بليس جعفر قوس صغير.
1: نحب
0: نشكر بيسكو نحن تو في نهاية السيزون زميلنا فاروق اللي هو دي جي قيم جدا وتبارك الله عليه وما شاء الله
2: صحيح.
0: وعنده جو ميوزيكال ما مش
2: نورمال بربي على ذكر أنغام وألغام أنا لو كان ثم فنان يشبه لي وينجم يعبر علي
3: عدوية
2: لا شو اسمه
1: حكيم
2: اللي شعره
1: عباس حمود
2: أنا مش عارف
1: عباس
2: أنا عنده الأغنية ذيك أنا مش عارفني أنا مش أنا
4: أنا تهت مني أنا مش أنا
2: هذيك هي أنا
3: محلاها شكلي ولا ديما لمحي
2: ولا شكلي
1: عباس طيار
2: فهمتني به النتيجة متعادلة 10 مقابل 10 تنجموا تويكا تربحوا زينب ورباب
1: يلا إن شاء الله خير
2: الأغنية الموالية
1: يلا إن شاء الله خير
2: 3-2-1 توب
3: هذي واحد يسخن في وطية
1: هذا تبعد عني وتشغل
3: اسمعني تنجم تنجم مرة أخرى من فضلك
1: بربي زيدنا
3: بربي شنايب
2: العرب العرب العرب
1: فيها بنيت برشا بنيت
2: اي اي
1: عملي عنتر عملي عنتر فوركاتس فوركاتس

0: 2000 جنيه
1: ربي جيت الزميله نحب نقول لها معاش تهدد المخرج وكا
2: شكرا صديقي بالعكس
0: آه. قايمه مقابل 10 بزلت لكم محاوله كان جيبوها تعدلوا ما بشرط هذوما ما بيجاوبوش من بعد الغنيه المواليه سي رفع قلت لي فاروق ماله ما يعرفش يعمل دي جي
3: لا ما شاء الله
1: ديف مسيو ديف قلت له
3: دي جي ديف
0: دي جي ديف الاغنيه المواليه 3 2 1 توب ستوب يزا يزا
3: توباك
0: حلو حلو حلو
4: عاود ولكن اسمع توباك
0: عاود سهل ياسر سهل ياسر
5: ديكا
0: سهلة ياسر
3: عيني
0: سهلة تمشي عاد تعطيني
2: بغضي ومنى بغضي يا كفاروق راه
0: عيني عيني
5: نفسي ومنى عيني
0: شكون اللي غني
1: هشام عباس

0: الاول
1: خرج شويه من مصر خويا
0: قال له توباك
1: ليه شنو في مصر قاعد هشام عباس كل يوم معنا هشام عباس
0: توباك
1: كي غيب يقولوا في الاداره راه غاب اليوم هشام عباس
2: فنان خرج من مصر
1: خرج من
0: مصر
2: توا زينب ورابع
0: مش
2: نخرجوا من مصر سافا
1: تفضل
2: 3 2 1 توب
0: عاد حطيتكم مثل الحماية تصرف
3: بهاء سلطان وموقف

0: تعرف فاروق سمعني فاروق والغنيات كيف انا والكوستيمات عندي واحده عملت بها السودناص نحضر بها الخطوبات نحضر بها
1: نقص
0: ونحضر بها عرس اخت ريم زاد هي بيها تشوفها نفس
2: عديها لي في اكود نلبسها نرجع بها من غادي
1: يا ربي
2: ريم شكرا جزيلا رفع شكرا جزيلا
0: والله مشكور
2: على الحضور
0: بارك الله فيك
1: مشكور
2: ضيف الحلقه كان يوم رفع غدو بعدين راهو حلقه الاخر الحلقه زين الى اللقاء غدو بعدين
3: ان شاء الله رفع ان شاء الله ربي يسعي سعي
1: ان شاء الله ربي يحن القلوب بعض جعفر
2: غدو الحلقه الاخير الى اللقاء زميل ربيب
1: عايشك جعفر قام
2: غدو فاروق ميرسي بابا
1: جعفر
2: واحدة متاع جاهر
1: بسم الله عليك
2: بسم الله عليك هاو هاو كسوة هاو ما عادت مش نعود
1: سعى الضامر رفيقي
2: احنا نتقابل غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت تسعة نص نص نهار نهاير كاتب زيد نقود شوية من غير كلماتيزر
3: والله نهاير
2: والله حلقة ممتازة من غير كلماتيزر فيها برشة تضحية
3: تاكسي جعفور
2: نجيش كفاصح حلوة

0: Publicité.
1: كل صيف يتعدى يوسخه والتونسي معرف وين يقبل بالشانجمون كليماتيك تسنى قلك السخانة باش تخلط الخمسين درجة
2: ياو في بالي
1: صيف السنى كليماتيزور غري هو اللي يتعمل عليه يتحمل تيح الضوء وما يرخش يتحمل السخانة حتى الستين درجة وما يقفش ومع الكونفور والكاليتي راحة البال مع أحسن سافي غري الكليماتيزور اللي يتعمل عليه على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز منتصف النهار ديوان فهم عسلمة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن التكامل الاقتصادي الأفريقي يكتسي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية فضلا عن دوره في دعم الأمن الاقتصادي لشعوب القارة وفق قوله خلال افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا في إطار أسبوع الكوميسا 2026.
5: يكتسي التكامل الاقتصادي الأفريقي أهمية استراتيجية متزايدة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادياتنا وتحقيق الأمن الاقتصادي لشعوبنا. الإمكانيات المتوفرة لا تزال أكبر بكثير من حجم المبادلة التجارية والاستثمارية والبينية، وهو ما يدعونا جميعا إلى مضاعفة الجهود من أجل إزالة العوائق وتيسير المبادلات وتعزيز الربط بين أسواقنا.
4: كما أكد وزير التجارة أن تطوير التجارة داخل القارة يتطلب كذلك رقمنة الإجراءات وتطوير البنية التحتية الرقمية واعتماد الحلول الذكية في مجالات التجارة واللوجستيك والجمارك والدفع الإلكتروني بما يساهم في تسريع المعاملات وخفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
5: لقد جاء اختيار الابتكار الرقمي محورا لهذا المنتدى في توقيت بالغ الأهمية، لأن مستقبل التجارة الأفريقية لا يبنى فقط على تخفيض الرسوم الجمركية أو إزالة الحواجز التقليدية، بل كذلك على رقمنة الإجراءات وتطوير البنية التحتية الرقمية واعتماد الحلول الذكية في مجالات التجارة واللوجستيك والجمارك والدفع الإلكتروني بما يضمن سرعة المعاملات وخفض الكلفة وتحسين تنافسية المؤسسات ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة. فالرقمنة أصبحت اليوم عاملا حاسما لتحقيق الشمول الاقتصادي وتمكين الشباب والمرأة ورواد الأعمال من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية، كما يمثل ذلك رفعة أساسية لتطوير التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وتعزيز الشفافية وتيسير انسياب السلع والخدمات عبر الحدود.
4: الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تجدد التذكير بأن يوم الغد هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة التي أقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. الديوان الوطني للصناعة التقليدية يعلن إجبارية استخدام الهوية الرقمية لكافة المستثمرين في القطاع للتصريح بمشاريعهم عبر المنصة الوطنية للاستثمار، وذلك بداية من غرة جويليا، معتبرا أن هذا الإجراء يندرج في إطار الانخراط في التوجهات الوطنية الرامية لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحسين جودة الخدمات المزداة لفائدة المستثمر. بلدية جرجيس تدعو أصحاب المحلات المفتوحة للعموم وخاصة المقاهي والمطاعم إلى منع حرفائهم من ركن درجاتهم النارية عشوائيا وسط الطريق العام، متوعدة بحجز الوسائل المخالفة. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,058 شهيدا و173,488 مصابا منذ 7 من أكتوبر 2023. منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تقول أن حوالي 1.8 مليون شخص من بينهم 680 ألف طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عقب الزلزالين اللذين ضربا شمال فنزويلا. نهاية الموجز الإخباري المشوار يتواصل الآن مع ابتسام شبيخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
1: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: ناف أبلاندر.
2: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان أفام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان أفام، صوتكم
1: على ديوان أفام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان أفام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان أفام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان أفام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان أفام.
2: ديوان أفام صوتكم.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
6: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان أفام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم. كالعادة فقرة عطايرتهم بعد شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروها الأولاد اليوم في البلاتون. بعد أكيد باش نمشيو معاكم في جولة لأهم الأخبار الوطنية. باش نرجع على تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي من قبل رئيس الجمهورية بعد التعيين اللي كان صار مؤخرا لرئيس لهذه الهيئة، وكانوا أداوا اليمين أمام رئيس الجمهورية نهار الجمعة 26 جوان 2026. تنرجع على التفاصيل ونحكيه على الملف هذي. باش نحكيه أيضا على وزارة المالية اللي كانت حاضرة مؤخرا في لجنة المالية في البرلمان، برشا مواضيع ملفات تم طرحها على طويلة اللجنة. ومن ضمن المواضيع هذي تقول وزارة المالية بأنه أحداث بنك بريدي خيار استراتيجي يتطلب دراسة معمقة و توافق. بعد أكيد باش نمشيو معاكم كل عادة لآخر التطورات على مستوى المنطقة والإقليم. هل يقود ربط الانسحاب الصهيوني بنزع سلاح حزب الله إلى طريق مسدود؟ موضوع مقال اختره لنا طارق الكحلي. ويتنرجم بعد على التفاصيل والمعطيات، وأكيد باش نحكيو معاكم زيادة على شنو قاعد يصير في العراق. حملة ضد الفساد، اعتقال سياسيين ومسؤولين حكوميين، شنو التفاصيل وشنو اللي قاعد يصير في العراق واللي أثار برشا نقاش وجدل نهارين هذوما. باش نرجع لأكثر تفاصيل إن شاء الله في آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
1: هنا تونس
6: كالعادة باش رافقكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، وإلى حين التحاق خليفة يرافقني اليوم في التحليل وتعليق ونقاش كامل الحصة. على يساري خليفة، على يساري خليفة شوشان طارق الكحلي. أهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا، مرحبا ابتسام، مرحبا خليفة، مرحبا فريق الإعداد وكل مشاهدات مستمعين مشاهدين مستمعين.
6: مرحبا بك طارق، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طبعا. مرحبا بك العادة بجميع تعليقاتكم وتفاعلاتكم ومقترحاتكم على الشلة مع إذا كان فما مواضيع تحبوا نحكي وفيهم فيما تبقى من البرمجة الشتوية. وعلى يميني خليفة شوشين، أهلا وسهلا خليفة، مرحبا.
8: تحياتي ابتسام وطارق. الشتوية في اليوم كان نهار في صعيب
6: البرمجة الشتوية
8: هذه برمجة صيفية بامتياز.
6: بالنسبة لليوم صيفية بامتياز خليفة.
8: لا لا يومات الكل هو
6: أما اليوم خاصة
8: نسيت باش نقول تحياتي لأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين
6: كيفاش وأحلى مستمعات وأحلى مستمعين
8: وأحلى مستمعات
6: عملت فيك سخانة يظهر لي يا خليفة
8: ياك هاو شو مشاهد
6: ياك هاو يا خليفة اش مازال مرحبا بكم على كل طارق وخليفة مرحبا بالناس الكل والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطاير
3: عالطاير
6: هاي نبدأ معاك طارق
7: والله هنا البارح شفت في أحد الصفحات خبر حول التقريب

0: القرايه تبعه ما عادش فهم القرايه اي شو ما الترفيه وانك تهجم على مترو بشكل جماعي تكسره مثلا تحتاج بالحق تركيز من الناس المعنيه بالجانب النفسي وان يقع القاء القبض عليهم يقع فهم هكا التركيز على الجانب النفسي شنو هو اللي يخلي ولاد في عمر معين يقوموا بهذايا ويعتبروه نشاط عادي عدم الاحساس ان المترو يمثل حاجه تهمهم انه يتنقلوا في عائلاتهم او الناس اللي يسكنوا في حومتهم انه مش مهم هذاك مثلا مثيرا للانتباه بالحق وفما تحس في الجو متاع السخانه هذية ونوعا ما ركود فما اجواء هكا كل ضغطه لكن بالحق مهم انه نفهم شنو اللي قاعد صاير في علاقه بشباب بالنوع هذية واطفال عدد منهم تحت 18 سنه علاش يحسوا بحاله من النقمه انهم يمارسوا حاجات من النوع هذية في نورمال دي الناس ما تتولدش ذئاب كي نهار دير فما جاي اعتقد اخصائي او معلق نسيت فيني برنامج طلع لي المهم في صفحتنا قال لنا نتبنى نظريه هوبز اللي الناس كل ذئاب اللي مش كيك نظريه هوبز معناها ما نعرفش وين شافها ولا قراها هي سي بلو كومبليكي من هذاك معناتها مش الناس كل ذئاب يعني سي انه فما توازن معين اهميه عامل القوه هذه النظرية الليفاثيان هذه نتاعو ما انت سي بلو كومبليكي من هكاك ما فماش ناس هكا تتولد من اللي هي صغيرة ودي بيبي يتخلقوا معناها فما ناس تخلقوا بهين وناس تخلقوا خايبين وناس تخلقوا ذيوبة وناس تخلقوا معناها خرفان ولا ليه سي السياق اللي نتربيوا فيه مهم جدا وبالحق من المهم انه مع التجديد على أنه يقع القبض عليهم والزجر ويمشي ويتحاكموا ويتعدوا لكن مع هذيك أنه الناس تحاول تفهم أخصائيين نفسيين يحاولوا يفهموا شنو اللي يخلي شباب في الأحياء الشعبية اللي فيها فما عامل مشترك أحياء شعبية فقيرة فيها نسبة بطالة عالية نسبة انقطاع على الدراسة عالية الأمل طايح برشا الطموح طايح برشا شنو اللي يخليهم يعملوا هكاك هذا يلزم هذا التركيز عليه بلوتو كو زاد مع الزجر هذا يزيد
1: يعطيك صحة طارق خاصة كما قلت أنت مواضيع كما هكا صحيح ولكن كان للموضوع فما الجانب الجزائي اللي فيه وفما الجانب القانوني وجانب التتبعات القضائية وغيره ولكن الملف عميق لدرجة أنه فما أبعاد أخرى لازم أخذها بعين الاعتبار سواء من علم النفس من علم الاجتماع دراسة السلوكيات هذية شنو يخلي الطفل اللي ما أقل من 18 سنة يقوم بسلوكيات بالعنف هذية ويقوم بتهشيم أو بكسر أو بأي أعمال عنيفة مهم جدا العودة على الظواهر هذه وأخذها بعين الاعتبار كملفات مهمة تخلينا نفهم إلى حد ما السلوكيات هذه شنو السياقات اللي تخلي أطفال يوصلوا للقيام بالأعمال بهذا الشكل احنا أكيد ما زلنا موصلين معكم فقرة عطاير ومن طارق الكحلاوي مباشرة باش نعطي الكلمة لخليفة شوشين هاي خليفة تفضل
2: هو للأسف الظاهرة أكثر تعمق للأسف عندها سنوات وكانت معناتها تقريبا مركزة على الحافلات وجزء من التخريب اللي شفناه خاصة وشفنا صيحات فزع أطلقها العديد من العاملين معناتها في شركة النقل أخرتهم فيديو شفته عندي مدة أسبوع لأحد السائقين متاع الحافلات الجديدة اللي تم اقتنائها يوري في أثار التخريب اللي طال من طرف يقال قصر في إطار الترويح على النفس بعد انقضاء السنة الدراسية ينتصبوا من أجل الاعتداء على الحافلات وشفنا كما حكى طارق على المتروات وثم حتى اعتداء على السيارات على مستوى الطريق السيارة ما ليش مش نقول المنطقة باش ما يوليش وصم أما تقريبا اللي استمعوا فيها يعرفوها دوريا لمدة سنوات دائما في الصيف في أوقات هذه بعد المغرب شوية معناتها وسيلة الترفيه الوحيدة ما نعرفش شنية هي الاعتداء على الحافلات هذه ثم ظاهرة ثانية وثم صورة يمكن تقريبا يتم تداولها دوريا حول المتروات والوضعية متاع مترو هذيك المتسخة فهو سهل جدا معناتها يكون نعلقه هي صورة سيئة برشا معناتها المترو لكن ما تسأل حتى حد على شنية نسبة الأسباب هي الشركات اللي تعمل الدعاية على المترو وتقوم بتلصيق ملصق على

0: كامل المترو بعد ليك توفى الفترة نتاع الدعاية والإشهار نتاعها تكتفي بنزع المنسق هذاك أو تقوم به الشركة ولا يتم تعهد المترو معناتها بإعادة معناتها خلينا نقولوا احنا يدهنوه مرة أخرى على الأقل المترو. لذلك تبقى المنظر هذاك نتاع الكول نشوف فيه أكحل الكل. لذلك خلي الناس تحمل مسؤوليتها، يا أما الشركة اللي قاعدة تستفيد من الدعاية والشهار والإشهار اللي يصير على المتروات، يا إما هي تتحمل مسؤولية اللي تخص جزء من الإشهار هذاك باش تعاود معناتها على الأقل طلاء معناتها المتروات ما يبقاش المنظر هذاك، يا إما الشركة اللي تعمل العملية متاع الدعاية هذه تتولى الجانب هذا، هو الأقرب اللي شركة النقل هي اللي تقوم بالعمل هذه. أما عيب اللي بعد لا توفى الفترة متاع الإشهار هذاك يتم الاكتفاء بنزع الملصقة هذيك الإشهارية ويبقى المترو بالوضعية هذيك، لأن أنا عينت أحد المتروات اللي شفتهم بالشكل هذاك. المشكلة ما هيش في المترو في حد ذاته، أما المشكلة اللي هو يطلب طلاء، لأنه يعني مش معقول تنحي الملصقة وتبقى الأثار متاع اللصق هذيك اللي قداش تبقى بالأشهر الملصقات هذيك، تولي منظر متاع المترو مش بحد شيء في علاقة بالجانب. احنا عندنا زوز متروات وزوز كيران، على الأقل نحافظ عليهم في الحد الأدنى، جابوا شوية كيران جدد فرحنا بدينا نشوف في الكار الصفرة تدور في الشوارع عن جد، اشتر يكسروهم المراهقين في إطار الترويح على النفس برا لو شنية هي الأسباب، واشتر الثاني معناتها هنا نشوفه معناتها عدم صيانة وعدم تعهد من شركة النقل. أنا بعجالة أنا مش نحكي على زيارة من المفروض هو في تدوينة نزلها على الصفحة متاعه حسن أحمد يان كتب نعلن فشل المفاوضات وإني سأغيب لبعض أيام لأقضي إجازة قصيرة جدا في دولة تونس الحبيبة الشقيقة. هو أولا مرحب به ومرحب بكل الشرفاء اللي دافعوا على بلدانهم دون قيد أو شرط ودون لكن معناتها، وهذا اللي خلى يمكن الاسم هذا على مستوى الوطن العربي من أكثر الأسماء شهرة. وهنا يمكن طارق احنا ديما نستشهد به لأن نفس ولادي جيل، نتذكر نوري الملكي، نتذكر نوري المرادي، نوري المرادي هذا أحد المناضلين العراقيين وكان ينتمي للحزب الشيوعي العراقي وكانت له إثرة معناتها احتلال بغداد معناتها في 2003 كانت له مواقف ممتازة جدا رغم جزء من خلافاته مع نظام الرئيس الشهيد صدام حسين، لكن كانت له مواقف تحسب له في التاريخ هذا. وقت اللي جاء لتونس نتذكر معناتها أنا كنت في البلاد ساعتها تقريبا حجينا ناس كل معناتها أنا وحج لغة عربية فصحى مع الطواف خاطر المرة فات ثم شكون قال لي شنو تقارن في يا خويا جينا هبينا معناتها كل معناتها قوافل معناتها من كل جهات الجنوب من الشمال من كذا، وكان له اجتماع فقط للاستماع عليه للاستماع إلى صوت نوري المرادي الذي يمثل صوت الرفض للعدوان الأمريكي. نفس الشيء أنا نتصور ما نعرفش شكون أنا خمنتك اللي قضاء إجازة نجم يكون جزء منها مصافحة مع جزء من الجمهور متاع تونس لأنه نعرف عنده العديد أحباب. صحيح ما لقيتش الوقت لأنه الخبر تقريبا منذ ساعة شفته، لكن تو نحاول نعمل اتصالات مع بعض الأصدقاء اللي رجح لي نجم يكونوا هم وراء الاستدعاء هذايا، وإن شاء الله إذا كان يجي نستمعوا ليه، وخاصة اللي توانسة راي تحتفي بالأصوات هذية اللي ما تنسبش في حبها لوطنها وما تبيعش وما تشري في حبها لوطنها، وهذه ظاهرة بالفعل تستحق الدرس. وتأكد اللي معدن توانسة راي أصيل، شوف الناس كل عبد بيرع توان، أنا نتذكر زاد في فترة من فترات خلال التسعينات طارق ديما تحت رقابتك نفس الذاكرة احنا وقت الجاء عبد الباري عطوان في أول مرة اللي كان رئيس تحرير القدس العربي في نسختها القديمة مش نسخة توا تشمل الجرائد لكل العربية هاي مش منقولش كلمة أخرى، من كانت القدس العربي معناتها عبارة تاخذ كتاب باش تثقف روحك معناتها في كل المجالات، وكان عبد الباري عطوان هو رئيس التحرير بتاعها وكان هو القائم عليها، وكانت مقالاتها مرجعية في علاقة بالقضية الفلسطينية وفي علاقة بالقضايا القومية وفي كل القضايا الأممية في الجانب هذا. وقت الجاء لتونس فعلا كان احتفاء كبير به. عبد الحليم قنديل زاد الصحفي والمناضل الناصري المصري وقت الجاء لتونس زاد تم استقباله بطريقة كبيرة برشا، وبرشا أسماء من الرموز هذية اللي وقت اللي جاء لتونس التونسي يحسن الاستماع إلى الأصوات هذه، لأن التونسي يبدو في جزء من قناعته الداخلية وفي جزء من جوهره اللي متعلق برشا ببلاده، وهذه مسألة مهمة جدا. إن شاء الله يكون تخميني صحيح، وإن شاء الله يكون حسن أحمد يان يكون جاي من أجل لقاءات إن شاء الله تكون مفتوحة مع الناس، وإن شاء الله يتسنى له كصحفيين اللي نقبلوه نوجهوا له برشا أسئلة اللي ما تسننناش اللي احنا ان نوجهوها ولا نكتبوها أثناء الحرب.
1: واضح خليفة، يعطيكم الصحة. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية باش نرجع بالطبيعة على شنو صاير في البلاد داخل المستجدات الوطنية، ولكن أيضا باش نحكي على ما يحدث اليوم من تطورات ومستجدات على مستوى المنطقة، شنو صاير في إيران، المفاوضات وغيره من المسائل اللي قاعدة اليوم محور حديث اليوم العالم الكل. ولكن قبل هذه باش نخرج معكم فاصل صغير وهنا راجعين.
2: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و22 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا موصلين معكم بقية الأخبار المستجدات والملفات. نذكر حاضرين معنا اليوم في التعليق ونقاش خليفة جوشين وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. ومن فقرة عطاير باش نمشي مباشرة لثاني فقراتنا للساعة الأولانية لاكتواليتي.
2: أولى
1: أخبارنا لليوم باش نحكي على تعيين الأعضاء الجدد للجنة الصلح الجزائي. نهار الجمعة 26 جوان 2026 تولى رئيس الجمهورية قيس سعيد تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي بعد أن كان عين سيد علي عباس رئيسا لها، وين شدد رئيس الدولة مجددا على أن المحاسبة هي مطلب مشروع للشعب التونسي ولا مجال للتفريط ولو في مليم واحد، ومن حقه مؤكدا في الآن ذاته على أن إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة بل وعثرت. كما ذكر رئيس الجمهورية على أنه هذه فرصة أخرى تتاح للمعنيين سواء اللي في الداخل أو حتى يغادروا السجون أو في الخارج حتى يعودوا إلى أرض الوطن، فمن جنح للصلح صادقا فأبواب الصلح تفتح من جديد بعيدا عن كل أشكال المزايدات أو المغالطات أو إطالة الأماد. ونذكر أن رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وأعضائها كانوا أدوا اليمين الدستورية عملا بأحكام المرسوم التي أحدثها سنة 2022. يقول أيضا لا أحد فوق المحاسبة أو فوق القانون والجميع سواسية دون أي استثناء أمام ما ورد فيه من أحكام. وخليني طارق باش نبدأ معك وباش نبدأ بجملة في البيان هذا اللي هبط على صفحة رئيسة الجمهورية. نحكيه على ملف مرة أخرى من بين أبرز الملفات اللي طرحت كمشروع اليوم من قبل رئيس الجمهورية خاصة بعد 2021. نحكيه على لجنة الصلح الجزائي وملف صلح الجزائي اللي طال الحديث عليه، صار برشا نقاش حوله، نقاش عام في البلاد بين اللي يقول لك هذا المسار الصحيح و غيره، بين المصالحة بين اليوم إعادة أموال الشعب، بين يقول لك لا أنه ربما المسار اللي خذاه الصلح الجزائي سواء المسار القانوني اللي تنظم به المرسول سواء باللجنة هذية ما عطاش الأكل متاعه وأثبت أنه ما ينجمش يكون في إطار مسار كما تم تحديده سابقا. اليوم رئيس الجمهورية يقول إعادة تشكيل اللجنة تمثل مناسبة جديدة لإحياء مسار الصلح الجزائي بعد أن تعثرت أعمالها السابقة بل وعثرت. هذا شنو جاء حرفيا في بلاغ رئاسة الجمهورية، نجم نقول ربما بعد فترة من الصمت في علاقة بالملف هذايا. هل بتعيين أعضاء جدد؟ نجم نقول الملف عاد من جديد إلى طاولة رئيس الجمهورية، عاد إحياء الملف من جديد. تفضل طارق.
3: هو عادة، أما هل شي تم التنفيذ وفما إمكانية للتنفيذ ولا ما عاد سي نورمال؟ لأنه عادة يعني هذه من الحاجات والمواضيع والمسائل التي اللي ركز الرئيس عليها من سنوات، يعني وأنه هذه بتجي منها الفلوس ومعناتها واضح اللي كيف في مسائل أخرى فما فرق واسع هو كبيرة بين الإعلان الهدف الشعار النوايا وبين التنفيذ آلية التنفيذ التفعيل. هذه ثالث يشبه موضوع دائرة الحكومات. يعني لجنة الصلح الجزائي وضعها يشبه وضع الحكومات, يعني أكثر من لجنة وما عنيش من بعد البيلون تاع كل لجنة. يعني ليش ما عملتش, علاش عنيش وضوح علاش كل لجنة من اللي تعينت في إطارها السياق جديدة, خاطر هو السياق هذيش عمل قطيعة مع العدالة الانتقالية في شكلها السابق. الخاطر المطلوب من الصلح الجزائي أن ينفذه هو نفس الفلسفة العامة متاع العدالة الانتقالية, اللي هي باش نعملوا مسار صلحي خارج معناها السياقات القانونية المعتادة في إطار حسم الموضوع هذا اللي هو ذي طابع قانوني سياسي, مش فقط قانوني, اللي هو أنه رجال أعمال تحصلوا على امتيازات بسبب قربهم وعلاقتهم بالسلطة السياسية, اللي هو بالضبط جوهر فكرة منظومة الريع. أنه شنية الريع هو أنه السياسي يقرر اللي هذية باش ياخذ نصيب من الفلوس خارج القانون بالقانون اللي بقية الناس ما يتمتعوش به, هو امتياز خاص, هو أكسي حصري يمنحه السياسي لرجل الأعمال, أكسي القروض في البنوك, أكسي لأراضي, أكسي الامتيازات, أكسي لمشاريع, هذا يمنحه السياسي بقرار سياسي بسبب أنه السياسي هذاك موجود في السلطة ويحب يقوي رجال أعمال معينين اللي هما في علاقة به لأسباب سياسية لأسباب مصلحية متاع بزنس إلى غيره. شنو عملنا بعد الثورة؟ عملنا سياقات كما عملت دول أخرى اللي اسمه معناتها عملنا كالمصادرة ولجنة تصرف المصادرة, لكن هذيك المصادرة هو إجراء الأولي, الإجراء فيما بعد هو الصلح كما يجرى في كل دول العالم تصير فيها ثورات يصير فيها عدالة انتقالية. العدالة الانتقالية في إطار هيئة الحقيقة والكرامة واضح من 25 جويلية تم إسدال الستارة عليها ودخلت في هي نفسها في القضاء, وتحدثت نهار الجمعة على الوضعية متاحة وكيف واجهت هيئة الحقيقة والكرامة صراعاتها الداخلية مصالح متنافرة, لكن أيضا رفضا من منظومة ما قبل الثورة أنه تصير عدالة انتقالية, وتم معناتها في الأخر فشلت وتم وضعها هي نفسها تحت الزجر, وكما قلت وضعها بهذا الشكل اللي يتجاوز حقها في الحصانة كما هو وضع أي عدالة انتقالية سيضرب موثقية الدولة حتى في الصلح هذا اللي جاي. طيب ومشينا في مسار آخر, مسار الصلح الجزائي, هذه ثالث لجنة عن إيش بيلون, علاش عنا ثلاثة رجال, علاش لجنة الأولى فشلت, لجنة الثانية فشلت, لجنة الثالثة فشلت, عن إيش, عن إيش سويفي ومتابعة متاع شنو اللي خلى هذوما يفشلوا, ما هي العراقيل والعقبات وال ما عنيش منش ممكن نخمنوا معناتها وندهد سوق معناتها في نهايه الامر, ما عنيش وضوح رؤيه علاش على بالراي العام, ما هذا مال الراي معناتها المال العام هذا مال العمومي اللي بسبب نتاعو ساير الصلح الجزائي ما فماش حتى وضوح, وهذه معضله. تو نحن نحكيوا على هو الرئيس في التصور متاعه عاملك الموضوع متاع المجالس المحلية والاستثمارات في المناطق الفقيرة ربطها بموضوع الصلح الجزائي, يهاو تعاملت المجالس المحلية والمجالس الجهوية والمجلس المركزي الجهات والأقاليم وتعمل المخطط توا وقاعد باش يتناقش في ظرف 10 أيام, بالمناسبة غريب جدا باش يتناقش مخطط كيف باش يتناقش في 10 أيام بقى. دونك توا نحن عنا وضعية ماشيين فيها اللي مازال ما التمويلات المخطط هذايا مازالت مش متوفر, وهذه معضلة حقيقة. دونتوريكا إذا كان باش تعمل لجنة أخرى وما فماش وضوح علاش اللجان الأخرى فشلت, اللجنة هذية مانيش قاعد الرافي أفق إيجابي لها إذا كان ما توضحش أسباب فشل اللجنتين السابقتين, وهذا يرجع الحقيقة مقاربة قاعدين نشوفوها اللي يتعينوا ناس وما نعرفوش علاش صار فشل في هذاك, وهذا طبعا يتعلق بالسويفي ويتعلق بالإشراف العام بما فيها من قبل رئاسة الجمهورية في علاقة بكل هذه التعيينات وبشنو المحصلة متاحهم وشنية البيلون متاحهم وعليش فشلوا باش يتم تجاوز الوضعية هذيك. هنا فما مشكل في المقاربة وفي المنهجية أصلا متاع التعيين ومتاع هذه اللجان ومتاع كيف تعمل وماذا كيف يمكن انجاحها في نهايه الامر.
1: واضح طارق. باش نسالك على الموضوع هذا، من تخليفه حبيت تفعل في علاقه بعشره ايام، راهو هو النائب في البرلمان محمد علي هبت تدوينه على صفحته بالفيسبوك وحكى فيه على مخطط التنميه 2026 ومشروع مخطط التنميه 2026-2030، قال عشره ايام لقراءه مستقبل خمس سنوات، هذا شنو جاي في العنوان التدوينه نتاعو. قال انه في برنامج معناها او جدول اعمال مجلس نواب الشعب تم تحديد عشره ايام لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، ذكر ذي حسب التدوين نتاعو حسب استنادا لجدول أعمال مجلس ما صرح به هو
0: رئيس اللجنة المخصصة. كان ضيفنا ظهر لي آخر وقت
1: هذا البرلمان خليفة نحكي
0: لك خطر هو مش يتناقش في المجلس الوطني للجهات ولا قليم
1: كل البرلمان باش يناقشوا في
0: وحده على وكأنه النقاش كل مش يكون 10 أيام لأنه رئيس اللجنة كان عذانا وسألته أنا السؤال هذا على اللجنة دي قال مش امتد لوقت طويل ما حددوش الجانب هذا، يمكن البرلمان سيكتفي
1: البرلمان حسب نائب محمد علي حسب نائب محمد علي قال لك في جدول الاعمال تم تحديد 10 ايام فقط. هذا حسب نص تدوين نائب في البرلمان. في اثناء باش نوصلوا نحكي وعلى طبعا لجنه الصلح الجزائي وتعيين الاعضاء الجدد اللي اداوا اليمين قدام رئيس الجمهوريه نهار الجمعه، بعد ان كان تم تعيين رئيس اللجنه واللي كنا حتحكينا عليه اليوم او في فتره سابقه وقت صار التعيين عليه في الحصة. يقول اليوم أنه مهم جدا طبعا أنه نعرف شنو قاعد يصير من تطورات في علاقة بملف الصلح الجزائي ومواصلة الملف هذا وإعادة الحديث عليه بين اليوم الصلح وما بين المحاسبة في نفس الوقت واسترجاع أموال الشعب، وأنه الناس الكل باش تكون سواسية وأنه حتى شخص اليوم فوق القانون، ولكن مع استكمال المسار هذايا خليفة أو إعادة إحياء أو إعادة تجديد الحديث عليه وطرحه على الطاولة لليوم ما هي زلت ما هيش واضحة علاش اللجان أو معناش كما قال طارق لبيلون تاع اللجان اللي سبقوا اللجنة الأولى واللجنة الثانية اللي تم تعيينهم، شنو كانت الأعمال اللي قاموا بها، وين الإخلالات إذا كان فما إخلالات صارت، إذا كانت فما جملة من المعوقات أو الصعوبات شنو طبيعة الصعوبات هذه، شنو طبيعة الإشكاليات التي طرحت ربما في علاقة العمل امتاحة لليوم، معناش ربما توضيحات او متابعة لشنو كان عليه الملف مع اللجان السابقة وليش مشاو في تعيين لجنة جديد، وهذا يقول لك ما يقلش اهمية على الملف في حد ذاته.
0: هو ما يصح على اللجنة هذه، هو يصح على لجان اخرى ويصح على حكومات اللي معتها تم تعيينها وتم اقالتها، يخذين البيلون احنا على الحكومات. للأسف هذا جزء من الخلل الاتصالي العميق معتها والمزمن اللي قاعدين نشهدوا فيه في سواء في اللجان ولا في الوزارات، معتها اللي يخرج من الوزارة ولا يكون في لجنة من المفروض في الحد الأدنى يتم يعطينا شنية الحصيلة وين وصلنا باش نجم نقيمه شنو طرحت انت من الأهداف وشنو اللي وصلت له. لكن للأسف هذا جزء من الخلل الاتصالي والسياسي في علاقة بالأداء الحكومي هذه وأداء اللجان الكل في الجانب هذا. ما يريت احنا نتمنوا اللي تتعطينا، لكن يبدو اللي الثقافة هذه بعيدة علينا متاع تقديم الحصيلة ونتيجة الأعمال من أجل التقييم وبعد ذلك الذهاب إلى هدف ثاني ولا التصحيح في علاقة بالجانب هذه. أنا مش نحكي على الصلح الجزائي في حد ذاته كمشروع، لأنه تونس تقريبا من بعد الثورة شهدت العديد من المشاريع اللي متعلقة اللي هي تمثل نوع من الآليات القانونية اللي تستهدف استبدال التتبعات والعقوبات الجزائية في قضايا الفساد المالي والاقتصادي بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع تنموية. هذا يمكن التعريف، أما يمكن كل المشاريع معناتها على الأقل الثلاثة اللي هي تقريبا الكرامة، هاي جارتنا احنا هنا في اللاك في ذا يومين نتعدى عليها ونسأل نفس السؤال معناتها حول الكرامة اللي كان معناتها من الدور متاعها هي التصرف في الأموال المصادرة، مصادرة الأموال متاع العديد من رجال الأعمال الفاسدين، ولا أعمم لأنه ليس كل رجال الأعمال فاسدين، ثم برشا وطنيين ويخدموا في الملايين من التوانسة هذه. وفشلت للأسف لجنة هذه وشفنا على الأقل نهاية جزء من القائمين عليها، نهايتهم جزء منهم معناتها تقريبا متعلقة بهم قضايا متاع فساد. ما تعملنا عندها تقريبا هيئة من أجل استعادة أموال الشعب وخاصة من خلال الأملاك المصادرة، تثمينها وتقييم قيمتها وإعادة أموالها للمجموعة الوطنية. للأسف مانيش باش ندخل برشا في التفاصيل، لكن تنجم الناس تطلع على ملف القضية المتعلقة بالفساد داخل الهيئة اللي جد باش تقاوم الفساد. ننتقل إلى التجربة الثانية اللي هي التجربة اللي كانت في 2017، واللي هي كانت تجربة ارتبطت بالرئيس السابق الراحل باجي قيد سبسي الله يرحمه، اللي هو مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية. ونتذكره والإدارية، ونتذكروا الصراع اللي صار في الجانب هذايا، وخاصة التحركات الكبرى اللي صارت في البلاد تحت عنوان مانيش مسامح، وكان تقريبا أغلب الشعب التونسي رافض المصالحات هذه اللي كانت فيها الكثير من المحاباة السياسية. وفي الأخير نجح الشبيبة التونسية في إسقاط المشروع هذايا، وتم الاكتفاء فقط بالمصالحة الإدارية، ويقال انه تم تنفيذ بعض المصالحات لكن ما كانتش بشكل مباشر، بطرق اخرى. بعد ذلك شفنا طريقه اخرى تم اعتمادها، ولو انها مش لجنه رسميه، هي طريقه الابتزاز، طريقه ابتزاز رجال اعمال تحت عنوان هكا، العنوان الكبير بتاع مقاومه الفساد اللي اعلنه رئيس الحكومه الاسبق والمعارض الذي لا يشق له غبار الان، اللي اعلن على مقاومه الفساد معناتها الفساد. في الاخر نكتشفوا اللي هو عامل لجنه، أما لجنة مش من مقاومة الفساد، لابتزاز الفاسدين وابتزاز جزء من رجال الأعمال ما همش فاسدين، من أجل تمويل الحملة الانتخابية متاعه. وفي الأخير انتهينا إلى لجنة الصلح الجزائي اللي تقريبا موجودة في البرنامج متاع رئيس الجمهورية منذ أن بدأ يهتم بالشأن العام من 2011 وهو يطرح فيه، وهيك المسألة معتها تقريبا التفاضلية، أكثر الفاسدين يقوم بمشروع في أكثر المناطق تهميشا، والعكس بالعكس في الجانب هذا، والأقلهم يمشي المناطق الأكثر حظوة في علاقة. وشفنا تقريبا التجربة، وكان معنا تقريبا الأستاذ المحامي وليد العرفاوي أكثر من مرة، اللي هو تقريبا فترة من فترات أصبح وكأنه المختص في الشأن هذايا، وكان يحضر في العديد من البلاتويت هذايا، وحكينا على المشاكل الموجودة داخل القانون متاع اللجنة هذية، وصعوبة معناتها التصرف في الجانب هذايا. بعد ذلك صارت تحويرات في مستوى القانون، سمعنا المغالطات متاع الأرقام اللي تقدمت رئيس الجمهورية ونقشناها في البلاتو هذي، ذلك الرقم المضخم اللي يعطاه أحد الأعضاء ولا أقول ذكورا ولا إناثا باش ما يوليش وصم، واللي في الأخير اكتشفنا اللي الرقم هذاك وهمي ومحض خيال، وانتهى تقريبا بإقالة من قدم الرقم هذا. وبعد ذلك حدث نوع من الصمت، سمعنا فترة من فترات ثم برشا أسماء، ثم أسماء من الوزن ثقيل معناته، ثم ملفات تاع رجال أعمال قبلوا عملية المصالحة هذه، لكن بعد ذلك لمدة على الأقل 3 ولا 4 أشهر إذا كان ماهوش أكثر ساد صمت كبير. يمكن قريت بعض المقالات اللي تتحدث على إمكانية تغيير معتها رئاسة اللجنة هذه والأعضاء متاعها، هل أنه بتغيير الأسماء والأعضاء سيتغير الأداء هذايا، أم أنه التغيير هذايا خاصة كي نشوفه معناتها طبيعة الأسامي الموجودة واللي على الأقل صدرت في الرائد الرسمي، يبدو لي أسامي أقرب إلى التخصص في كل المجالات واللي هي منوعة، لأن يعني وقت اللي نشوفه مثلا قاضي إداري نائب أول من غير نسمي الاسم، معناتها قاضي مالي نائب ثاني للرئيس، ممثل عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عضو، ممثل عن هيئة الرقابة العامة للمالية عضو، ممثل عن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية، ممثل عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة عضوا، وتعيين معتها تعيين آخر مقرر للجنة الوطنية للصلح الجزائي، بالإضافة إلى الرئيس اللي هو السيد القاضي علي عباس القاضي من الرتبة الثالثة اللي هو رئيس اللجنة الوطنية. طبيعة الأسماء واختصاصاتها والوزارات اللي تمثلها يبين اللي ثم ربما استفادة من التجارب متاع زوج لجان السابقة، اللي أولا صرنا حتى بعض أعضاء اللجان عبروا فترة من فترات قلت ما عندي حتى صلاحية، إلى درجة معناتها في الأخير بدينا نحكوا على تحوير في القوانين لتمكينهم من الولوج إلى بعض الملفات في بعض الوزارات، ربما وجود معناتها موظفين من درجة أولى، كما نقوله في مثلا ممثل على المكلف العام بنزاعات الدولة، نشوفه لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي. هذا ربما وجود أعضاء من داخل المؤسسات هذه مش يسهل العديد من المسائل الصعبة اللي واجهتها أعضاء اللجان الأخرى، حتى في الولوج إلى معلومات في علاقة بالجانب هذا. احنا في الأخير هي أموالنا المنهوبة، عجزنا لسنوات 15 سنة اللي نسترجعوها، هذا حقنا. تونس ماهيش مستغني عليها، ما عندناش ثروات كبيرة ياسر، واحنا يمكن في آخر الحصة نحكوا على على الأموال المنهوبة في دول أخرى شقيقة، معناتها فريمون صور مرعبة، معناتها شافها في أفلام نتاع أبطال المافيا في أمريكا اللاتينية كيفاش تتكدس الأموال هذية. لكن في الأخير البارح شفناها للأسف في بلد شقيق اللي هو العراق، إن شاء الله ما نتمنهاش لتونس. لكن في الأخير نقول هذه الأموال هذية هي حق الشعب التونسي ويجب استرجاعها بكل الطرق، لأنه اللي ما نجمش يصبر على استرجاعها نقول له نجم نصبر على الهيئة، أما ما نجموش نصبروا على استرجاع الأموال التونسية لأن حقنا هذيك. طال الزمن أو قصر الأموال هذيك يلزم ترجع، لأنه منطق زادة خلينا نقول وإحنا تطويل الوقت أكثر ما يمكن ونوع من المثالش يخلي عام ولا اثنين ما تمشيش للصلحة وتو يتبدل الجو ويتسكر القوس وتو ترجع لك فلوسك ومشينا حويجة تحت طاولة كما صار قبل 2011 كما صار قبل. أنا نقول منطق خطير جدا، سيرش نصبر على اللجنة، المهم ترجع الأموال متاع تونس لأن ثم أموال حقيقية موجودة. وأنا على الأقل نقول جزء من المؤشرات، وأنا خاطف ولاد الشعب التونسي اللي يحب يعرف، الناس اللي تعرف وتنكر ما يعنونيش آخر من يعنوني، وقت اللي نشوفه حجم الضمانات المالية اللي قاعدة تتحط فعلا مرعب. أنا المرة فاتت قلت قريب نوصلوا الرقم اللي كنوا طالبينه من صندوق النقد الدولي، أنت هتشوف رقم الأموال اللي قاعدة توضع كضمان مالي في علاقة بالعديد القضايا الفساد المالي شيء مرعب فعلا. يمكن ثم ناس المتعودة بالفلوس يقول لك شنو حكاية 50 مليار 700 مليار ما تعني له حد شيء، خويا احنا القلالة واللي يسمعوا فينا تعني برش، لأن هذاك تنجم تحل مشكلة المئات إذا كان الآلاف من العائلات التونسية الموجودة تو. مناش أثرياء برشا في تونس إلى أن نستغنوا على أموال بالحجم هذاك، وبالفعل مرعب. لذلك أنا نقول إن نتمنى إن شاء الله اللجنة هذه تنجح فيما فشلت فيه اللجان السابقة.
1: واضح خليفة، باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نكمل معكم قيت الأخبار المستجدات الوطنية والإقليمية. تفضل فاصل ولا جايين طارق باش نرجعوا فاصل. تفضل
4: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
2: من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و44 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. الناس الكل مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومازلنا موصلين معكم قيت الأخبار الوطنية، ونذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو خليفة شوشين وطارق الكحليبي، كنا نحكيو على ملف لجنة الصلح الجزائي وملف الصلح الجزائي. قبل ما نكمل معكم قيت الأخبار طلبت تفاعل طارق قبل
3: هو نحب نخرج من الفكرة الصلح الجزائي في حد ذاتها وربطها بمسألة التنمية وخلق الثروة. لأنه أولا هي في الرؤية بتاع الصلح الجزائي نفسها مربوطة بمسألة خلق الثروة بالاستثمار في المناطق الفقيرة والجهات الفقيرة الأفقر إلى آخره. المسألة أنا في رأيي فما السلطة الحالية هي أمام توازن حرج، وخنقول ربما أنا في اعتقادي فما وعي بذلك ووعي ماشي ويضغط. أنا اعتقادي للطريقة اللي تم التوصل لها بإيداع أموال من قبل عدد من رجال الأعمال هي محاولة ربما لحلحلة الوضع، لأنه ما في اعتقادي هو قرار سياسي ليس مسألة قضائية فقط القيام بذلك، هو محاولة حلحلة هذا الموضوع، وهو يرتبط ب إشكالية في علاقة بعلاقة السلطة ربما بالوسط هذا متاع رجل الأعمال.
5: وسط رجال الأعمال مثير للانتباه، هو وسط تنجم تقول يتأقلم، يعرف كيف يتأقلم سياسيا. قاعدين نشوفه في الوتيكا عموما واضح علاقتها نجم نقوله منسابة مع المؤسسات القائمة على مستوى البرلمان حتى على مستوى رئاسة الجمهورية، ودير من المنظمات القليلة التي لم يتم فتح ملفاتها.
0: وكونكت نفس الشيء،
5: وكونكت زوز، يوتيكا وكونكت هما زوز، يوتيكا أكبر، كونكت أصغر في حجم التمثيلية، لكن هما زوز. ولم يتم فتح ملفات، ورغم اللي مثلا يوتيكا فات أجل المؤتمر متاحة توا بسنوات، أعتقد
0: ثلاثة يعني. سنوات أو أربعة
5: يعني، وهذا يعني اللي كأنه أوكي به ما عنيش مشكلة معك. في الوقت اللي منظمات أخرى كما الاتحاد العام تصير الشغل عملت مؤتمراتها بالوقت وملتزمة بالقوانين الداخلية، إلا أن السلطة لا تتحدث معها. يعني المسألة مش المنظمة ذيك تتبع في القانون ولا هي موالية ولا مش موالية. لوتيكا أعتقد كونكت زوز موالين للسلطة، لكن في نفس الوقت ما هو مثير للانتباه هو أنه نسق الاستثمار الداخلي في تونس، استثمار الخاص مش الاستثمار الخارجي، هذا كدجا فيه إشكال، لكن الاستثمار الخاص الداخلي هو منخفض، وكأنه فما تمنع أو تردد أو عدم رغبة في المخاطرة في السياق الحالي. وهذا في اعتقادي أيضا مرتبط بفتح ملفات عدد من رجال الأعمال، مش فقط فتح ملفاتهم، هو بالأحرى فتح ملفاتهم وعدم التوصل إلى صلح. هنا على قد ما فما رغبة في جزء كبير من الشعب التونسي وأنا منهم ومن الثورة إلى الآن، لأنه كل من تحصل على في سياق بزنس وفي سياق قروض والبنوك التي قاربت على الإفلاس، البنوك العمومية أو التي أفلست، نجي ونحكي ونهار على خاطر ركزنا على مسائل أخرى في علاقة بالبنك التونسي الفرنسي ولم نركز على إيش أفلس. هو على إيش أفلس تيما ولا خاطر خذية اللي هذا يجي رجل الأعمال قريب من السلطة يهز قرض ويمشي على روحه
0: ما رجعش
5: ما هو هذا اللي خليه يفلس يعني. ونسينا اللي نسينا هذيك ومشينا كيف تم إدارة الملف اللي هو مهم طبعا، كيف تم إدارة الملف فيما بعد، لكن أصل هو هذيك ساعة كيف أفلس، هذا مهم. لكن في نفس الوقت من المهم أيضا السرعة في الصلح الجزائري، مش التسرع، السرعة، بما يخلق مناخ عام بتاع موثوقية الدولة ومتاع أي ناس نبدأ وتوا صفحة جديدة ونبدأ في الاستثمار. أعتقد لهنا صار مشكل في الجهتين، لم يتم إنجاز الصلح الجزائي بالخطوات، الصلح قبل 25 جويلية والصلح بعد 25 جويلية بالنسق المطلوب وبالطرق والآليات المطلوبة، وتوا حتى اللي تم معهم الصلح في إطار لجنة الصلح تابعة هيئة حق والكرامة تم التراجع في الصلح بل تم وضعهم في القضاء، والآن اللجنة الثالثة للصلح الجزائي يعني فما بطء واضح يعني وصعوبة وتعطل. وفي نفس الوقت هذا كل ما هذا يتعطل يأثر على الاتجاهات العامة للاستثمار الخاص، لأنه أحد الأسباب متاع تعطل الاستثمار الخاص يقول لك أنا وين ماشي الأمور، وواضح الرقم والمؤشر الذي لا يكذب والذي يشير بوضوح إلى الوضع الحالي هو الاستثمار الخاص الداخلي معطل وبطيء جدا، وليس بصدد خلق حالة من الثروة، لأنه صحيح خلق الثروة أنا من الناس اللي تمن الدولة تلعب دور قاطرة للاستثمار العمومي، ليه الاستثمار العمومي ماشي بالشكل المناسب بخلاف بعض المشاريع الكبرى الخاصة بالتجهيز الطرقات والقنطرة بتاع بنزرت، بخلاف هذاك الاستثمار الخاص أيضا ليس في المستوى والسرعة المطلوبة التي ولهنا راهو هذا يأثر على هذا، وهذا مشكل كبير.
1: واضح. وانت حكيت على البنوك، باش نحكيو على مقترح بنك البريدي، كنت تفكروا حكينا عليه في وقت سابق، ولكن الموضوع هذايا تطرح خلينا نقولوا في سياق كنت حاضره فيه ممثلين عن وزاره الماليه، ايضا ممثلين عن سلطه رقابه التمويل الصغير والهيئه العامه للتامين، اللي كانوا حاضرين زيد نهار الجمعه في مجلس نواب الشعب في اجتماع مع لجنه الماليه في البرلمان، وكان موضوع النقاش او موضوع الاجتماع الجلسة هذه هو حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء الليلي. صار نقاش على المشروع هذه وشنية التفاصيل متاعه والأهداف متاع الحكومة في علاقة بالمسار هذه، ولكن كان جزء كبير من تدخلات النواب وفق النص اللي هبطته صفحة مجلس نواب الشعب. جانب مهم من النقاش من قبل عدد من النواب تم تخصيصه للحديث عن مقترح أحداث البنك البريدي، ونأكد عدد من النواب أنه شبكة مكاتب البريد المنتشرة بكامل تراب الجمهورية تمثل رصيد وطني يمكن توظيفه لتعزيز الإدماج المالي من خلال توفير خدمات بنكية أكثر قرب من المواطنين ولا سيما بالمناطق الداخلية، وأيضا إسناد قروض ميسرة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، أيضا تطوير خدمات الإدخار والدفع الرقمي بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحد من الفوارق الجهوية. واعتبروا أيضا النواب هذوما أنه إدراج باب خاص بالبنك البريدي ضمن مشروع القانون هذا اللي هو متعلق بمكافحة الإقصاء المالي من شأنه أن يفتح أفاقا جديدة لتطوير المنظومة المالية الوطنية والاستفادة من الإمكانيات اللي قاعد يوفرها البريد التونسي في مجال تقريب الخدمات المالية وغيرها أيضا من المقترحات الأخرى اللي قدموا بها في النواب لتعزيز مشروع القانون هذا. نذكر مشروع قانون يتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وبخصوص المقترح هذا، نذكر مقترح البنك البريدي، أوضح ممثلو وزارة المالية أنه المسألة تكتسي بعدا استراتيجيا ولا يمكن حسمها في إطار مشروع القانون الحالي، ويأكدوا أنه البريد التونسي يؤدي دورا محوريا داخل المنظومة المالية الوطنية، وأنه أي توجه نحو إحداث بنك بريدي أو تعزيز مساهمته في رأس مال بنك قائم يقتضي دراسة معمقة لمختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية، إلى جانب توفير توافق واسع بين مختلف الأطراف المتداخلة بما يضمن نجاح هذا الخيار وتحقيق الأهداف المرجوة منه. هو مقترح قانون تم تقديمه من قبل عدد من النواب في وقت سابق، وكان حاضر معنا وقتها يظلي سي ماهر، كان حاضر معنا هو من النواب المبادرين بمقترح قانون أحداث البنك البريدي واللي تم طرحه على الطاولة من جديد في إطار مناقشات صارت حول مشروع قانون متعلق بمكافحة الإقصاء المالي. وعدد من النواب قالوا علاش ليه ما يكونش في المشروع هذا مضمن مقترح أحداث البنك البريدي، وكان كما سمعتوا شنو رأي وزارة المالية أو وجهة نظرها في علاقة بالمقترح هذا. نبدأ معك خليفة شوشي فاث.
0: والله إيش نقول، الواحد تنهت مطلب عزيز برشا، معناتها طالبت به العديد من الشرائع، على الأقل أنا المتأكد منه اللي كان مطلب الجامعة العامة للبريد في أكثر من مرة، وقدمت تقريبا التصور معناتها مكتمل للبنك هذا، تبنته العديد من القوى السياسية، ذكر خاصة في فترة من فترات الجبهة الشعبية قدمته في برنامجها، لكن في الأخير هذا من المقترحات الذي يعز تمريرها لعدة أسباب. من ضمن الأسباب هذه احنا بطبيعتنا هنا بدينا ننتقل من كان يحكي طارق على البنوك، رجعنا للبريد ومش نرجعوا للبنوك، لأنه البنوك ما تحبش بكل بساطة، أو القائمين على البنوك ما يحبوش، لأنه ما يحبوش وجود منافس كما البريد التونسي اللي حول جزء من الخدمات متاعه إلى خدمات بنكية شاملة. نعرفوا اللي البريد التونسي من أكبر المؤسسات إلى حد الآن الرابحة، حتى في ظل احنا ديما نحكوا على المؤسسات والمنشآت العمومية، نحكوا اللي هي كل مؤسسات مفلسة، لا، عندنا من ضمن المؤسسات الرائدة، ومؤسسة البريد التونسي سنويا معتها تفوز معتها بجوائز دولية، مش نقول على مستوى الأفريقي والعربي في الخدمات متاعها، عنده نسيج ممتد في كل المعتمديات وتقريبا حتى في بعض العمادات الكبرى في تونس، هذه موجود في كل مكان، هو الأكثر ولوجا والأقرب للمواطن التونسي. هيك علاش بنك البريد بعض الناس أطلق عليه بنك الشعب، ويعتبروه اللي هو مطلب شعبي، يقرب الخدمات المالية إلى الدواخل، خاصة معناتها إلى الفلاحين، إلى الناس اللي تسكن في الدواخل، اللي أحيانا يلقى روحه يلتجأ اللي هو ياخذ النقل باش يتنقل إلى قلب المعتمدية باش يلقى فرع بنكي، وأحيانا مش كل فروع البنوك أو البنك اللي يعنيه موجود غادي، لأنه مازال حتى انتصاب الفروع البنكية يحسبوا فيها بالربحية، معناتها مش تقديم الخدمات، إذا كان رنطابل معناتها بعض الجهات يحل فيها فرع، إذا كان ما تخلصوش ما يحلش، وإذا كان سبقوا فرع آخر وحل بنكي يولي يبطل، يقول لك فك عليا، يبقى ينتظر أن يولي المسألة رنطابل، وهذه مشكلة كبيرة، في حين أن البريد موجود في كل بقعة وكان ينجب. لكن خلينا نكون بكل صراحة، معناتها كل الحكومات اللي تعاقبت بما فيها الحكومات الآن تم اقتراح عليها الاقتراح هذا، لكن لم تمتلك من الشجاعة اللي خلاها تنجم تمشي فيه. وعلاش السادة النواب معناتها سمحني في الكلمة هذه يحبوا يزرفوا فصل هذا في إطار محاربة الإقصاء المالي؟ علاش هانت للدرجة هذه ما نجمش يكون فصل حقيقي ومطلب حقيقي اللي هو يتعمل البنك للبريد هذا يلزم نتبعه ونشوفه اثنية معتها عربي باش نحطه فيها المقترح هذا؟ عليه مشروع خاسر هذا فاشل، ما يقدمش على الأقل قدمات للمواطن، ما يحلش إشكالية، ما يكسرش على الأقل حلقة من حلقات الريع المالي الموجودة في تونس هذه اللي معتها تقريبا تقر القائمة متاع البنوك والقائمة الأرباح ربي يزيدهم، ما هو من دمنا ما مش مشكلة، أما تشوف القائمة متاع الأسماء تلقاهم هم نفسهم، تلقاه موجودة هنا عنده 20 وهنا عنده 50 وعنده 50 ويدور وتمشي لأي بنك مش تاخذ أي قرض برمش يسألهم، ما فهمت ولا بقديش بنفس الطو معناتها يعطوك الناس كل خاطرهم متفاهمين الكلهم لأنها بنوكهم الكل مجتمعين إيه كي يدخل معاهم البريد التونسي ما هو يقلق ما يقلق ما لكن الخدمات اللي ياخذوا فيها علينا كلها مش تتنح، البريد أقرب برشا ناس مش تولي تتوجه للبريد التونسي أكثر في الجانب هذا. لذلك القضية ما هيش قضية وزارة مالية تقول والله تو نشوفه معتها، لا لا هو معروف مشروع ناجح عنده كل شروط النجاح متاعه، ما هوش مستحق مقرات معناتها تقريبا في مقرات البريد كلها معناتها منصور ما هوش مكرية في الأغلب متاعها اللي هي ملك البريد التونسي، أنا قلت لك مؤسسة رابحة اللي تنجم فاصيل مون تعمل تقريبا جزء معناتها ولا معليش تعمل فيه جزء معناتها كي تمشي لأي مركز متاع بريد تونسي تو تلقى نافذة ولا اثنين وتحطها للخدمات البنكية انتهى الأمر، مش طلب بنك أخرى وبنية أخرى، يكفي تخصيص في إطار الخدمات البريدية واللي ثم خدمات بنكية وتنجم على أربعة ولا ثلاثة معتها نوافذ تخصص نافذة إلى الخدمات البنكية كما كل النافذة المخصصة للتحويلات الجيم الخارج بالعملة الصعبة. ما هي صعبة العملية معتها بشكل كبير ياسر، وتريح المواطنين أكثر وتكون أقرب للعباد هذه وتقدم لهم خدمات أخرى. لكن أنا نقول في ظل الهيمنة والطغيان متاع رأس مال المالي وخاصة البنكي أنا نقول صعيب. احنا هنا شفنا نموذج معتها ومشترى في العركة ما بين ملاك البنوك وبين أعوانهم وأجرائهم، وهنا شفنا ثلاثة أيام ما همش معدلين، ثلاثة أيام لا مستعدين باش يفاوضوا لا مستعدين باش يحكم عام، عملوا إضراب قبل وعادوا ثلاثة أيام وإضراب بنسبة كبيرة من 90% وانت طالع ومطالب مشروعة. يعني شنو هو الطالب وطالب ومطالب مشروعة؟ قال لك أعطيني زيادة بتاع 25 علش نقص فيها؟ تاو الدولة نقولوا عندها أزمة مالية سيدي مش مشكلة في بعض له، ولو إن دولة تقريبا على الأقل التزمت بالزيادات بتاعها ولو إنها زيادات ما تمثل حتى شيء أمام حالة التضخم هذا وأمام حالة معناتها تقريبا الارتفاع معناتها في الأسعار في الجانب هذا تقريبا تتعطى باليمين وتتهز باليسار كالعادة معناتها الزيادة هذه. إيه لكن أنت يا أخويا شنو خاصك بنوك؟ مؤسسة رابحة من شيء معناتها بصحتكم بخدمتكم وشيء من دمنا كلنا. إيه كي تعطيه الزيادات متاع 25 علاش التحيل عليه في زيادات متاع 25؟ شنو اللي طالب هو بالذات؟ وهذا من أعوانهم اللي يدخلونهم في مليارات هذه اللي نحكوا عليها بتاع الربح. فما أدراك بالمواطنين الغلابة معناتها اللي احنا تحت رحمة البنوك في علاقة بالجانب هذا. أنا نقول لك نتمنى أمنية أن تتحقق أن يتحول مؤسسة البريد التونسي تولي عندها جزء من الخدمات البنكية، وهذا لو مش كان في تونس موجودة في العديد من الدول بما فيهم أكثر الدول الرأسمالية.
1: شكرا خليفة، نرجع نسمك في الموضوع هذايا طارق ونكمل بقية المواضيع والمستجدات الإقليمية والدولية، ولكن قبل هذايا نخرج فاصل مع الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، تفضل.
2: هنا تونس
4: ديوان فام، هي الموجة اللي تواتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم، ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش نيوز،
6: موجز الواحدة ظهرا، ديوان فام عسلمة. تونس تطلق اليوم أول رحلة بحرية لقارب صيد حرفي يعمل بكامل بطاقة كهربائية مولدة من الطاقة الشمسية، وذلك بمنطقة أجيم بجزيرة جربة في مبادرة يقودها الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا وفي سابقة بيئية وتقنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويمتد المشروع الممول من وزارة الخارجية وشؤون الكومونولث والتنمية البريطانية على مدى سنة كاملة بمنطقة خليج جابس، ويشمل تجهيز 8 قوارب صيد حرفي بأنظمة دفع كهربائية شمسية، إلى جانب تكوين أكثر من 100 صياد وممثل عن المؤسسات المعنية وأعداد دراسات وتوصيات لدعم السياسات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي بقطاع الصيد البحري. والقائمون على المشروع يؤكدون أن هذه التجربة تمثل أول إثبات فعلي في تونس لإمكانية اعتماد الطاقة الكهربائية الشمسية بديلا للمحركات التقليدية التي تشتغل بالوقود الأحفوري، بما يضع البلاد في موقع ريادي على مستوى البحر الأبيض المتوسط في مجال إزالة الكربون من قطاع الصيد الحرفي. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يطلق حملات ميدانية جهوية للتوعية بمخاطر الإدمان، استهدفت فئة الشباب في الفضاءات العامة والشواطئ والمرافق الرياضية بعدد من ولايات الجمهورية على غرار ولايات سوسة وجابس وتطاوين وسليانة. وديوان يوضح في بلاغ أن هذه الأنشطة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز الوعي بمخاطر الإدمان عبر حصص تثقيفية وورشات تعبير واتصالات مباشرة بالشباب بالشراكة مع مختلف المتدخلين. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤدي اليوم زيارة عمل ميدانية إلى ولاية باجة للإطلاع على مدى تقدم موسم حصاد وتجميع الحبوب بلجيا. ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة نصر الشمروخي يؤكد أن نسبة تقدم موسم الحصاد بولاية باجة تبلغ إلى حدود 28 من جوان الجاري، حوالي 60% من إجمالي المساحات المزروعة والمقدرة بحوالي 155 ألف هكتار، مشيرا إلى أن كميات البذور المجمعة قد ناهزت 160 ألف قنطار. وشمروخي يشدد على أن ولاية باجة تحافظ على المرتبة الأولى وطنيا من حيث النسق وكمية تجميع الحبوب، تاليها ولاية الكاف ثم سليانة فبنزرت وجندوبة.
7: المساحة الجملية نتاع الحبوب هي 155 ألف هكتار، فيها قمح صلب وفيها شعير وفيها قمح لين وفيها تريتيكار، والأغلبية 118500 هي قمح صلب. عملية التجميع إلى حد البارح جمعنا حوالي 1,500,000 قنطار، فيها البذور وفيها حبوب الاستهلاك. بالنسبة للبذور تقريبا حوالي 160 ألف هكتار، والبقية هي حبوب استهلاك فيها قمح صلب نصيب 130 قمح صلب وفيها قمح لين وفيها شعير وفيها تريتيكار، الأغلبية هي قمح صلب. نسبة تقدم الحصاد في المجمل تقريب حوالي 60%. العملية متواصلة، نسق نعتبره نسق صعود. حاليا الولاية باجة هي في المرتبة الأولى على مستوى التجميع على مستوى الوطني، تليها ولاية كيف ثم سليانة ثم بنزرت ثم جندوبة.
6: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل اليوم إلى دمشق في أول زيارة له إلى سوريا منذ الإطاحة بحكم بشار الأسد في نهاية سنة 24 و2000، حيث يلتقي مسؤولين من بينهم الرئيس أحمد الشرع حسب ما أفاد بمصدر دبلوماسي عراقي لوكالة الأنباء الفرنسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، مؤكدا أن إيران هي التي تقدمت بطلب لعقد هذا الاجتماع. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
8: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعه على موجات اذاعه ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه بقيه الاخبار والملفات والمستجدات الوطنيه. بعد شويه اكيد باش نمشيو معكم لاخر الاخبار الدوليه، ما كتب وما يكتب اليوم من مقالات كما كل مره نطرحوا لكم مقال راي، مقال تحليلي، مقال اخباري نرجع من خلاله او نفتح من خلاله النقاش على مستجد يخص المنطقه والعالم. ومن بعد اكيد باش نحكيوا على العراق وحملة ضد الفساد وبرشا اعتقالات. نرجع للأرقام على المعطيات على السياق آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع

0: الزميل نور الفرسي في الأثناء. أكيد نذكر حاضرين معنا الساعة في التعليق والنقاش خليفة شوشين وطارق الكحليبي، مرحبا بكم من جديد. وقبل ما نمشي لفقرة المقال معك طارق، ما سمعناكش طبعا في علاقة بموضوع مقترح البنك البريدي. نذكر السياق والحكومة وممثلي عفوا وزارة المالية وممثلين أيضا عن سلطة رقابة التمويل الصغير والهيئة العامة للتأمين كانوا حاضرين في لجنة المالية والميزانية في البرلمان، وكان موضوع اللقاء والاجتماع هذا هو مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي. كالعادة الحكومة ووزارة المالية قدمت رؤيتها تصورها للمشروع هذا، الغاية والأهداف منه، وثم فيما بعد يفسح المجال للنواب لتقديم مقترحاتهم أراءهم توجهاتهم في علاقة بمشروع أو بعض التنقيحات. وكان خلينا نقوله جزء مهم من النقاشات اللي طرحوها عدد من النواب هي في علاقة بمقترح إحداث البنك البريدي، واعتبروا أنه إدراج باب خاص بالبنك البريدي ضمن مشروع القانون هذية من شأنه أنه يفتح آفاق جديدة لتطوير المنظومة المالية الوطنية والاستفادة من الإمكانيات اللي وفرها البريد التونسي في مجال تقريب الخدمات المالية. مرة أخرى مقترح إحداث البنك البريدي والنقاش اللي صار لسنوات في علاقة بها طرق الموضوع هذية بين برشا ناس تقول أنه حل كبير برشا، وبين اللي يقول لك يعني فما لازم يصير عليه نقاش أكثر و عمق أكثر في علاقة بالمقترح هذا. هاي تفضل طارق لسمك.
1: هو في علاقة بموضوع البنك البريدي جانا أحد النواب من جهة جمال الماهر أعتقد، وكان من متبنين المشروع متاع البنك البريدي، ووقتها ناقشنا في التجارب المقارنة وفما أكثر من تجربة وموجودة التجارب في الدول الرأسمالية كما الدول الاجتماعية، يعني ما هوش مقترح شيوعي كما بعض الناس تسمعهم تقول كان في باش نمشيو للاتحاد السوفيتي، لا موجود في دول معناها راس ماليه عريقه يعني، وتحدثت على التجارب المقارنه. بار كونتر انا اليوم نحب نركز علاش نحن نحتاج لمزيد من العروض للمواطن التونسي. لماذا المواطن التونسي يحتاج انه يرى اكثر من عرض بنكي ويرى جو تنافسي بنكي؟ نحن بعد الاستقلال صارت فترة انتقالية كانت فيها المؤسسات البنكية هي مؤسسات عمومية أساسا، وتأسس الاستيبي وتأسسوا عدد من البنوك الأخرى، ثم البنك القومي الفلاحي في إطار السياسات التعاضدية والفلاحية، وبدأوا البنوك الخاصة بداية السبعينات مع فترة رئيس الوزراء السابق الراحل الهادي نويرة، وكان أول بنك كبير داير من أوائل البنوك الكبيرة أسسه وزير اقتصاد وقتها الراحل المصمودي أعتقد، اللي هو أسس بنك خاص برأس مال عربي، ومعروف هو البنك هو البنك الأكثر ربحية يعني الآن. ومنذ ذلك الحين أصبح التطور البنوك الخاصة مضطردا وقويا، و كان يعني مثير للانتباه، وفما تعملت مجموعة من الدراسات هي أنا كتبت عليها حقيقة من زاوية تاريخية، حتى في كتاب جيوبوليتيك التونسي خصصت بضع صفحات لتاريخ القطاع البنكي التونسي وكيف هو أحد أسس اقتصاد الريع. وأحد الأسباب اللي نقولها كالياً وعليش هو أحد مظاهر اقتصاد الريع، لأنه الدولة كانت تتدخل ليس فقط في البنوك العمومية لهذاك الطبيعي، لكن كانت تتدخل في تأسيس وتطوير البنوك الخاصة. البنوك الخاصة ما كانش هكا كل واحد يحك رأسه يعمل بانكا ويمشي ويجيب أموال، لا كان قرارا سياسيا يعني، كانت الدولة تتدخل حتى كي يخرج حد من البنك الفلانية شكون يعوضه، وحتى الاقتصاد العائلة فترة بن علي كان أحد مظاهره أنه يعني فلان وفلان برا البنكة هذية وفلان وفلان برا البنكة هذي، وبشكل يعني صريح يعني ما كانش فما. وهكاكا مثلا أحد الأصهار عائلات المصاهرة أصبحت هي لديها يعني نصيب الأسد في أحد البنوك الخاصة، كان قرارا سياسيا يعني ما كانش بالصدفة يعني. المشكل هو أنه كي نجي نشوفوا رأس مال البنوك الخاصة الرئيسية نلقاو عموما هيمنة لعدد من العائلات، ما حوالي 15-20 عائلة تتقاسم رأس مال أهم البنوك الخاصة، بل موجودة أيضا في البنوك العمومية يعني، لأن البنوك العمومية تم فتح جزء من رأس مالها للرأس مال الخاص، وفما غير ما نذكر الأسماء ذكرتهم من الحقيقة في عدد من المقالات ما يقلقنيش برك نحن سياسة الإذاعة من نبدأ واضحة الحيل شوفوا طارق الكحلاوي اقتصاد الريع في تونس تلقاو عدد من المقالات اللي نذكر فيها بالاسم من ما هي العائلات وفي أي بنوك وإلى آخره وفما يعني تركز للرأس المال البنكي في يد هذه العائلات التي هنا الإشكال الأول مش نبدأ به التي لديها نفس السياسات البنكية نفس سياسات الفائض نفس نفس الرسوم البنكية على معناها المواطنين وهذا يطرح سؤال جدي وهذا البنك المركزي معني بمراقبته انتر بارونتيز هل فما تفاهمات بين البنوك حول الرسوم المقررة على المواطنين وحول معناها القروض وحول الفوائض القروض إلى آخره هنا التفاهمات هذه مجرمة قانونيا وفق مبادئ التنافسية الموجودة في القانون التونسي الموضوع الآخر هو أنه نفس من يملك هذه البنوك هو يملك في قطاعات أخرى نلقاها في قطاعات تمشي من الجانب الاستثماري الصناعي التجاري السياحة الخدماتي إلى آخره نلقاهم في هذا ولهنا في العالم الرأسمالي المتطرف الليبرالي المتطرف هذا غير مسموح به يعني في الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين عملوا حاجة اسمها الأنتي ترست لو اللي أهم أهدافها أنه روكفيلر اللي عنده مثلا في الفحم الحجري ما عندوش الحق ياخذ البنوك البنوك والفحم الحجري يعني انت تمول القطاعات الرئيسية المربحة يعني انت باش تمول روحك وقال تمول الناس المتحالفة معك لأنه يضرب مبدأ التنافسية يعني شفت عليش نحن نقول نحن لا رأس مالية لا اشتراكية فما حاجة معناها مطلعة حتى الاحتكار اللي تلقاه في السياق الرأسمالي التقليدي المرجعي يعني هو نفسه في صراع مع جهد تشريعي للتقليص منه لكنه موجود الجانب الاحتكاري نحن من هو في الدولة يحمي من هو في الاقتصاد ما فماش التعديل هذيك اللي يصير هذا علاش يلزمنا بنك آخر بريدي لا يركز على الربح تملكه الدولة هدفه تقديم الخدمات التي تخلق تنافسية مع البنوك الأخرى في القروض وأقل الرسوم يعني يكون قروض موجهة أكثر للطبقة الوسطى للمؤسسات التجارية الصغرى والمتوسطة يقوي دور البنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي هو بنك ضعيف مقارنة ببنك البريدي بنك البريدي عنده بوتنسيال ضخم على مستوى الرأسمال بتاعه قادر على أنه يفرض تنافسية بنكية حقيقية تخلي البنوك تتسابق لتقديم الخدمات تتسابق للتخفيض في الفائض تتسابق في أما كلها تبدأ متفاهمة لا تتسابق في تخفيضات للمواطنين سي سامبل هذا رول المبدأ متاحة هو لي إحداث حد أدنى من التنافسية ليس لضرب رأس مال البنكي بالعكس هو رأس مال البنكي يدخل في تنافسية حقيقية ويولي الهدف متاعه تقديم خدمات أفضل على مستوى التكنولوجي توا حتى على مستوى التكنولوجي مزاد ضعيفة راه على مستوى نحن توا الدول افريقيا جنوب الصحراء كينيا وغيرها ما عادش تستعمل كاش بالتليفون نتاع حتى في العطار انتر بارونتيز مش في هذه منظومه بنكيه كامله تشرف عليها البنك المركزي لكن بالتعاون مع هذه البنوك كي البنوك تحب تتنافس تفرض نسق معين حتى البنك المركزي يتبع اذا هنا ضروري اصلاح هذا القطاع اللي الحقيقه كل التقارير الدوليه بما فيها البنك الدولي مانيش قاعدين نتحدثوا على تقارير جايه من الكوبا ولا ما. لا لا تقارير المرجعيات بتاع الرأسمالية الدولية تقول لك راه قطاعنا البنكي ليس فيه تنافسية في الحد الأدنى ويحتاج تنافسية أكبر ويحتاج تقديم خدمات أفضل وبالتالي ذلك ما هو ما سيسمح بتخفيض الرسوم البنوك نحن المشكلة اللي الدولة نفسها دخلت في المنافسة مع المواطن لأنه أصبحت في 3 سنوات الأخيرة تاخذ هي نفسها في القروض القروض التي أخذتها الدولة كانت بالأساس قروض داخلية في 3-4 سنوات الأخيرة وهذا أدى إلى تقليص القروض الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبالتالي هذا يضر بعجلة الاستثمار اللي نحكيه عليه يعني إذا كان ما يهزش المستثمرين ذوي رأس المال الكبير الاستثمار رأوا في هزوه المؤسسات الصغرى والمتوسطة في الأساس إذا كان ما يلقوش تمويلات ما ينجموش يخدموا معناه ما انت صغرك الصغار راهو نحكي واه توسكي كان كايوري خضار ما عرف شنو اتسيتيرا هذيك. والله اونت بارونتيز شفت فيديو على الحريقه اللي صارت في السوق سوق سيدي عبد السلام وشفت خضاره يحكيو في الهدايا يقول لك راهو نحنا السرعه اللي تحرقت هي بيدها مرهونين فيها ونحط شاشيت هذا فوق راس هذا داير هذيك تو تذكرت وخاطر هذيك نرجع لشنو نقص التمويل تلقى يحط الشيت هذا فوق راس هذا ويتسلف من هنا ويحط ويبدا يمشي المهم ماشي الدولاب لانه القطاع البنكي لا يمول المؤسسات الصغرى المتوسطه.
0: هو واضح طارق احنا مازلنا مواصل معك ما يخلفه
2: طريقه الميكرو كريدي هذه اللي عملوها وتحكي عليه انا مؤخرا قريت مقال عليه معناتها وعن تجربه توصل 33% راه ترجع معناتها هو اللي رقم معناتها ضخم جدا هذه اللي تعملت كحل للمؤسسات الصغرى المتوسطة اللي تنجم تاخذ 10 ملايين تنجم تكون تاخذ 5 ملايين للناس اللي تحب تنتصب هذونا. للأسف حتى الأسلوب هذايا والمدخل هذايا اللي كان في فترة من فترات حل للمؤسسات الصغرى المتوسطة وبعض المواطنين معناتها اللي يحب ياخذ قرض أسري عادي في 5-10 ملايين ما همش فلوس بالمنطقة التجاري الكبير فإنه هذايا توصل الفوائد متاحة توصل إلى 33% ترجع اللي هو معناتها رقم مهول جدا في علاقة بالجانب هذا. وللأسف أكثر من ذلك اللي حتى الـ الـ الـ الـ القروض الصغيرة هذه يبدو اللي هي ما بعدتش معناتها على متناول الحيتان الكبيرة اللي ولت هي بطبيعتها تمول فيها الميكرو كريدية هذه وهي اللي تسيطر على التدفقات اللي تمشي للمواطنين في القروض هذه الصغيرة.
0: واضح خليفة
1: باللي فما رقم في علاقة بميزانية سنة 26 موارد الاقتراض الداخلي ستصل إلى 19,000 مليون دينار 19,000 مليار من البنوك الخاصة الاقتراض الداخلي هذه باش يزيد معناها منها 19,000 منها 11,000 من البنك المركزي لكن 7,000 أو 8,000 من البنوك الخاصة 8,000 مليار معناتها هذه سيكون عبئا ويضعف بالضرورة الاقتراض. وبالنسبة للبنوك راهي رابحة 100% في ديل كيمنكية الخاطر عندما تقرض الدولة ضامنة فلوسها الدولة باش ترجع لها بعد كذا ما فماش حتى جهد ما فماش عليش مش تقعد تريتي في دوسيات قديش من دوسي واحد مع الدولة أكه وانت هي دخل فلوس وقد تفرج تكة وقد اللي هو يضر في نهاية الأمر بالتنافسية وبقدرة المؤسسات الصغرى على إيجاد تمويلات.
2: هو للأسف سمحني لو مسألة أزمة التمويل للمؤسسات والمشاريع هذه هي راهي سابقة حتى إلى مسألة الاقتراض
1: موجود أما زادت كثر
2: أما المدة الأخيرة أنا لاحظته لمدة عامين من اللي تم اتخاذ قرار اللي بإمكان الدولة اللي تاخذ نسبة هذه أصبحت من أكثر الحجج معناتها اللي يكرروا فيها البنوك أو من يمثلهم في وسائل الإعلام وفي الأحزاب السياسية لأن عندهم ممثلين تقريبا وبرامجهم ومولهم ومهمتهم الرئيسية الدفاع عن الناس هذونا. من ضمن الحجج اللي أضافوها ويعتبرها حجج احنا رانا قاعدين نسلفوا للدولة هذاك علاش ما عادش نعطوا في قروض لا انتم ما كومش تعطوا في قروض حتى قبل لا معناتها تسلف الدولة وحتى اذا كان ثم قروض تعرف طارق لشكون تمشي الحبيبات لانه يعني نفس الشيء هو تلقاه معناتها من ملاك البنوك وعنده أسهم وعنده نسبة كبيرة برشا هو اللي بيدو
1: انه هو معناتها انه هو يعمل كيكة وفقا للتركيبة متاعه والريعية واللي يركز كان على الربح منتظر ومتوقع لكن ما هو ما يجب أن تكون السياسة العامة للدولة بما فيها البنك المركزي هو الضغط في اتجاه أنهم يمولوا المؤسسات الصغر المتوسط هذه مسؤولية الدولة أما هم بطبيعة الحال كما قلت أنا توا يبدأ متكي قاعدة لروحه يدخل في كراية هذيك وما يهموش يقعد يتريتي دوسيات مش لازم يتريتي دوسيات
0: ما هو بنك
2: بريد اللي نجم يكون حل للمواطنين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالمؤسسة معناتها البريدية التونسية معناتها اللي هي تمثل شرف في تونس واللي هي مؤسسة رابحة هذه تو في الأخير يلقوا رواحهم معناتها مضطرين اللي هم معناتها يمولوا معناتها مشاريع صغرى ومتوسطة وحتى مشاريع أكبر شوية.
0: نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجو نكمل معكم قيت الفقرات والمستجدات الإقليمية والدولية فاصل ونرجو نكمل معكم الارتيكل دي جور تفضلوا.
3: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. هنا تونس.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. ماضي ساعه 32 دقيقه. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا كالعاده. مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم ومقترحاتكم. زاده مازلنا موصلين معكم الجزء الاخير من حصتنا ومن الحديث عن الوضع الوطني. مهم جدا زاده نرجو على شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقه، وهذا باش يزنا مباشره لفقره الارتيكل دو جور.
3: الارتيكل دو جور،
0: المقال اللي اختاره لنا طارق الكحلاوي واللي باش نحكيوا فيه على لبنان، حزب الله، الاتفاق وغيره. انا باش نعرفوا التفاصيل معك طارق، تفضل.
1: هو الحقيقة كان يمكن أن نختار يعني تقريرا إخباريا للحديث على هذا الاتفاق، اتفاق المهم، لكن اخترت مقالا تحليليا واخترت مقال من الكيان ومباحث يعني موجود من الباحثين المهمين في مركز دراسات دور مهم في الكيان. احنا قبيلي كان نحكيو على القدس العربي، كان من اهم الصفحات نتاع القدس العربي في صيغتها القديمه، ما نعرفش مازالت موجوده في الصيغه الحاليه ولا، هي صفحه الصحف العبريه، وكان يقوم بها صحفي مصري نسيت الاسم تو، كروم او حاجه كي من هكا، وكانت معناها تعمل تلخيص لأهم المقالات التي كانت تصدر في الصحف العبرية هائرتس، وكلها نعرفوها الصحف هذه بسبب تلك الصفحة في القدس العربي. مهم الاطلاع على هذه، وانا خذيت هذا باش ما نقولوش حد ما اخترتش إبراهيم الأمين جريدة الأخبار اللبنانية الموالية والقريبة من حزب الله، لا ما اخترتش، ما نعرفش انا حد قريب من يعني المقاومه في لبنان للحديث، لا اخترت شخصا معروف مواقفه الصهيونيه، يدعم الكيان الصهيوني، لكن يتحدث على هذه الاتفاقيه اولا من زاويه تحليلها ومن زاويه مدى امكانيه استمراريتها، هل هي ذات جدوى عمليه وواقعيه ولا هل هي واقعيه ولا ها بالضبط الكلمه بالضبط اللي حاجتي بها هي هذه. أولاً هذا الاتفاق مثل ما يقول هذا الباحث
2: حسنين كروم،
1: حسنين كروم داني سترونوفيتس، داني سترونوفيتس هو الباحث هذايا اللي ملكيان، اللي هو عمل تدوينة في إكس رداً على كاتب مقالة رأي في نيويورك تايمز روبرت ساتلوف يتفاعل معاه، أما التدوينة في حد ذاتها تدوينة التفاعل في رأيي أهم من ما قاله كاتب المقال، كاتب المقال الرأي في نيويورك تايمز. شو يقول هو؟ الفكرة الرئيسية متاعه هي أنه أولا يعتبر أنه ما هذا الاتفاق هو اتفاق مشابه إلى حد كبير لاتفاق قديم ربما الأجيال الحالية ما تعرفوش. المدة الأخرى ديما نجبد وليد جنبلاط ونجبد الثمانينات ونقول الناس تسمع لأنه رجع بينا لك الفترة هذيك من اجتياح الكيان لبنان حتىش للاغتيال بشير جميل وفي سياق الحرب الأهلية واتفاق 17 أيار، يقولوا 17 أيار لبنانيين 17 ماي يعني 1983 بين الرئيس الذي خلف بشير جميل أمين جميل وحكومة الكيان. يقول الباحث هذا الاتفاق الذي تم إمضاؤه هو بريسك نسخة طبق الأصل من اتفاق 17 أيار وهو لن ينجح لنفس سبب عدم نجاح 17 أيار اللي هو لا يعكس الواقع السياسي كما هو، يعني لا يعني يمنح صلاحيات للحكومة اللي في بيروت لا تسمح معناتها ليست لها القدرة على تنفيذها. خلنا نحط خريطة مهمة وباش نقارن خاطر الأهم الأحسن أشياء نجم نفسر بها هالمقارنات هذه هي بين الخرائط. الخريطة على اليسار هي الخريطة التي تم اعتمادها في اتفاق 17 أيار، والخريطة على اليمين هي الخريطة التي تم نشرها مع الاتفاق الحالي هذا 26 جوان 2026. الشريط الأحمر نشوفه فيه في الخريطة متاع الاتفاق هذية هو ما يسمى المنطقة الأمنية اللي هي قررت قرر الكيان وستبقى فيه، وعطيه زوز مناطق هيك بالأصفر سميهم بايلوت أرياز، هي سميهم مناطق تجريبية أنه بش يجربوا فيها الجيش اللبناني. هم كزوز مناطق صغارة خاطر الناس بعطوا المناطق التجريبية حاجة ضخمة تيزوز حوم. هما هكم بحث بجنب واحدة شمال نهر الليطاني، لهنا أهم حاجة في فهم جغرافية جنوب لبنان. جنوب لبنان هو ما تحت نهر الليطاني، نهر الليطاني الذي يشق يجي من جبال السورية ويشق جنوب لبنان ويصب في المتوسط، هو تقريبا المجال الذي نسميه جنوب لبنان، هو يحد ما يحده جنوبا هو جنوب لبنان، وهي بالأساس قرى شيعية و بعضها أيضا شيعية مسيحية، أما فما غالبية شيعية هناك، وذلك علش تاريخيا حتى كتوجدوا الفلسطينيين غديكا كانت علاقتهم بالشيعة اللي هم أفقر بالمناسبة طائفة في لبنان تاريخيا موجودين غادي، وذلك علش حزب الله طلع غديك. حزب الله ما جيتش الحرس الثوري هاك قال هاي بش نقرر، لأنه سكان جنوب لبنان واجهوا القمع والمجازر والجرائم وبطبيعة الحال قرروا بشي قاوموا
2: وحتى قبل حزب الله
1: هو من كونهم صحيح. عماد مغنية اللي سيصبح توفي الآن استشهد الذي سيصبح هو زعيم الجناح المسلح لحزب الله، دربته حركة فتح صحيح. يعني ما يعني دربه الفلسطينيون، كان ينجم في سياق آخر يكون شيوعي ما نعرف شنو، أما جاء في سياق اللي صارت الثورة الإيرانية و صار سعود الفكرة ولاية الفقيه وصار يعني الحرس الثوري وقتها ولا حزب الله، أما هو أساسا مقاوم قبل أن يكون حزب الله. عاد هذا كهو منطقة جنوب لبنان جست بش شوية لمحة الخير خطر حزب الله بعض الناس خاصة في الحركة اللي صارت في سوريا ولا عنا معناها برشة بأكل نظرة طائفية متاع هكا يجي يقول لك يا ذوما حزب الله وكل منطقة هذاك ما يحاولش حتى يفهم فما سياق تاريخي وفما. على كل حال المنطقة هذيك الحمراء هي المنطقة الأمنية، قال لهم شنجربوكم يا جيش لبناني ووفقا للاتفاق باش تتكون لجنة عسكرية لبنانية أما أمريكية وإسرائيلية هي اللي تقيم، تمشي تطل تشوف نحيتوا فككتوا الجماعات المسلحة أم لا، مش فككتوا الجماعات المسلحة ولا فككتوا البنية التحتية، مثلا حزب الله عندهم مدرسة مسمي عليهم هذيك لازم تتسكر، فما جامع فيه إمام تاع حزب الله هذيك بنية تحتية تسكر، فما بنكة فيها موظفين كلهم حزب الله هذوك مازال هذيك تسكر ولا تجيبوا موظفين أخرين،
2: البنية التحتية العسكرية والمدنية
1: اي كلها يلزم ويقعد يتبع فيك هذيك المنطقة الصفراء ساعة تجيب دعامين هذيك ساعة وحدها ديجا شو يقعد يتبع ويشوف. يعني لبنان لا يملك حكومة بيروت لا تملك قرار تقييم دورها، وش فيه الاتفاق مش الانسحاب إذا كان هذا صار، إذا كان والله الجيش اللبناني كان تلميذا نجيبا وطبق التعليمات وتخلى الحزب الله بالتراكس وكسرهم الكل، لن يتم انسحاب في الاتفاق، سيتم إعادة انتشار في الجنوب وهم يقرروا وين سيتم إعادة الانتشار زد. يعني حكومة بيروت صادقت في هذا الاتفاق على سيادة إسرائيلية على جنوب لبنان، ما عمرها ما صارت. يعني الاتفاقات اللي عملتها مصر اتفاق كامب ديفيد الاساس القانوني متاعه سينا ساعة مصرية، وانت باش تنسحب انسحاب كامل منها باش تصير في عامين ثلاثة سنوات، اما انت مش تقيم انا ما انت فش قاعد نعمل لا انت باش تنسحب. يعني حتى اتفاق اللي نعتبره اخويا اتفاق استسلام واللي تعمل كامب ديفيد وكذا هذا ما يرتقلوش اكثر من هكيك، اللي بالنسبة لي البند 13 اعتقد فضيحة حقيقية. اش فيه؟ فيه انه لبنان تلتزم الآن أنه لا تقوم بأي أعمال عدائية على مستوى القانوني الدولي، شو ما عندها معناتها ما تشكيش بإسرائيل في المستقبل. هذا من شكون اللي وراء شكون المشرف في لبنان على الاتفاق هذا؟ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، رئيس الوزراء اللي كان رئيس محكمة العدل الدولية يحرم بلده اللي هو رئيس الوزراء بتاعه من حقه في مقاضاة الطرف الآخر، يعني الحق في المقاضاة من الأساسيات. ما نتصورش فما اتفاقية دولية فيها البند ذي. يعني كما قالوا بعض المحللين اللبنانيين الاتفاق ذي تحس فما سموتريتش ولا يعني حتى أكثر هوسية من نتنياهو، مشى قعد وحده كتب حاجة ومدها للأمريكان، والأمريكان مدوها هذه للسفيرة اللي سماها، قالوا والله أبلت البلاء الحسن وكانت مثل لبوة. لبوة مش فيها لبوة، فيها فيش
2: معوض.
1: يعني معمرها معمرها ما صارت دولة تسقط حقها في مقاضاة ماذا ستفعل الدولة الأخرى وهي محتلتها في المستقبل. حاجة يعني يعني كان تقتل مع يقتل الكيان آلاف الناس في لبنان. طب ليس من حق لبنان مقاضاة الكيان، حاجة غريبة جدا. بالحق ما عمري بريت قعدت اللوج في أكثر من حاجة، فماشي عنيشي بندكي منها كيف، فماشي قانون مقارن ما لقيتش. الباحث اللي ملكيان شي يقول، يقول اللي هذا وهذه أهم حاجة، هو هذا الاتفاق ساعة وكما هو يقول اتفاق يعطي الأولوية للكيان. وفما شعار انتشر في الجدران في لبنان تعمل في إطار دعاية لحكومة بيروت قل فيه لبنان أولا. هذا الاتفاق هو اتفاق إسرائيل أولا. هذا الاتفاق، وكما يقول هذا الباحث، فإنه في نهاية الأمر لا يمكن تطبيقه. يقول لك لأنه المنطقة الأمنية هذيك الكل هي منطقة موجود فيها حزب الله في الأنفاق في القرى في كل مكان، والجيش إذا كان سيطبق وينعملوا له مناطق تجربة فإنه سيدخل في صراع مع حزب الله. قال يا إما ماشي الحرب أهلية، وهذا جربناه قبل وعملنا جيش تبعنا وفي الأخر ما مشيتش الحكاية، يا إما نحن مش نحاربوه في المنطقة هذيك، وكل ما نبش نحاربوه مش نعاودوا نقدموا القدام وهو يهرب في ما بعد المنطقة الأمنية ويمشي لك المنطقة الصفرة مثلا، ندخلوا نحن في المنطقة الصفرة. بما معنى أنه حكومة بيروت أمضت على اتفاق إسرائيل أولا تعطي فيه الأولوية للمصالح وللأهداف وللتطبيق للكيان، وكما قال نتنياهو قال اللي كان مفروض علينا في الاتفاق مع إيران اللي حب تفرض علينا إيران هو انسحاب كامل بدون شرط. قال اللي نجمنا نعملوه في الاتفاق هذية انسحاب، مش حتى انسحاب، إعادة انتشار وقدم على أساس انتصار إسرائيلي. أهم هو تحليل دايور للاتفاق هذية هو الخطاب بتاع نتنياهو اللي قدم به الاتفاق، فإنه أكثر من هذا هو اتفاق لن يصمد مثل ما كان وضع 17 أيار. هو اتفاق أعتقد واقعيا بمنطق الواقعية هو اتفاق ساقط. وحتى شفت وقائمة الأحزاب السياسية والأطراف السياسية اللبنانية التي جاءت ضد الاتفاق موجودة في كل أغلب الأحزاب اللبنانية، مال بطبيعة الحال حزب الله، لكن نلقى التيار الوطني الحر، نلقى الحزب التقدم الاشتراكي بتاع جنبلات، نلقى حتى أحزاب في الوسط السني اللبناني،
2: الحزب الشيوعي، الأحزاب النصيرية تقريبا
1: يعني كله. وأغلب البرلمان أعتقد لأنه يلزم يتعدى، يلزم تصير الراتيفيكيشن في البرلمان، أعتقد لن يمر. ورئيس البرلمان اللي هو يعتبر شيعي معتدل يعني نبيه بري يحسب ياسر تكتك في السياسة معروف، قال هذا اتفاق لن يمر وهو الضلع الثالث في الدولة اللبنانية. أعتقد أنه ما حصل أنه تسامبلومو عن جزء أشخاص اللي هو جوزيف عون وفراس نواف مع هذه السفيرة سيسجلون أسماءهم في سجل العار في التاريخ اللبناني، فقط هذا ما سيحصل. لكن اتفاق لا يمكن له أن يبقى لأنه عمليا الأرض تملكها المقاومة في ذلك المكان في جنوب لبنان.
0: هاي خليفة فاضل.
2: والله إحنا حكينا وكان متوقع معناتها اللي المسار اللي مشت فيه أو دفعت إليه معناتها الحكومة اللبنانية مش تكون نهايته النهاية مهزلة هذه، وإن شاء الله النهاية تقف عند الجانب هذايا وما تأذاش منه لبنان. لأنه منذ قبول نتنياهو فجأة طلب الرئيس اللبناني بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، على الأقل كنت علقت أنا وقلت هذا القبول هو استباق وقطع الطريق على المفاوضات متاع باكستان، وكان هذا الإعلان على القبول المفاوضات اللي طلبها الرئيس اللبناني محاولة تفكيك المسارات بين المسار الإيراني وبين المسار اللبناني. وألح وأصر الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة وكل من هو معهم خاصة المجموعات، ولا أقول الطوائف هنا نوضحها المسألة هذه، لأن ثم بعض الحمقى كالعادة يدفع نحو استقطاب طائفي في لبنان في حين أن القضية ليست طائفية. إيش مشكلة شيعة ضد مسيحيين ولا لا؟ لا، داخل المسيحيين كتبت مقال مؤخرا في الشعب نيوز اللي التيار الوطني الحر مو من المسيحيين، ورغم ذلك كان رافضا لهذا الاتفاق العار. العديد من الشخصيات المسيحية اللبنانية والمارونية هي رافضة لهذا الاتفاق، وليس هذا اتفاق الموارنة كما تروج بعض الفضائيات للأسف اللي ما تنجم تتغذى كان من الطائفية والانقسامات الداخلية. تو جون بلات معناتها من المفروض هو صحافي محترف ومهم منحرف يحكي له يقول له راه جزء من الموارنة، هو يقول له المارونيين يا ودي مش المارونيين يهديك، جزء من
1: الانعزاليين
2: يا ولدي يهديك ربي، يقول له على الانعزاليين داخل الطائفة هذه، والآخر مصر على أن يجمع طائفة كاملة من أجل تذكية نار الفتنة والانقسام كما اللي غذوها في سوريا وغذوها في البلايس كل. للأسف التعاسات هذه للأسف معناتها الاتفاق الإطار اللي تم توقيعه هذا متوقع، لأنه لبنان عزل نفسه وفرط في زوز مستويات. ورقة سياسية مهمة جدا هي على الطاولة الباكستانية عندما كانت إيران تلح على أنه وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز هو مربوط بالانسحاب الصهيوني، وقف إطلاق النار وقف العدوان هو على لبنان والانسحاب. للأسف يخرج رئيس الحكومة اللبناني ولا رئيس الجمهورية ويطعن المفاوض الإيراني في الظهر ويقول ما عندك حتى دخل، اللي تتدخل في المفاوضات اللبنانية باهي يا سيدي ما هيش مش دخل إيران، ترى ورينا أنت شنو مش تعمل. اللي عملته معوض هذه السفيرة اللي سماها لبوءة، ما نعرفش لبوءة فيش للأسف، والله عار والله فعلا معتها يكل العناق معنتها مع من قتل معتها أطفال قانا ومن ارتكب جرائم في التاريخ هذه يمكن برشا ما يعرفوهاش، ارجعوا وقروا على مجازر قانا والمجازر اللي صارت وصبر الشتيلة والمجازر اللي صارت في لبنان، تعانق ذلك الصهيوني الوقح معناتها ويقول لك لبوة تما لو كان ما جيتش لبوة شنو اللي تعمل. ويتم الاتفاق هذا باختصار، اتفاق هذا فرض على هذه الحكومة الضعيفة وهذه الحكومة التي لا تملك من أمرها ومن سيادتها شيئا، لأنه حتى تعيينها جاء بوساطة العراب العربي السعودي للأسف وبعض الجهات الإماراتية والخليجية وبدفع من أمريكا التي أصرت على أن يكون هو رئيس الجمهورية، وللأسف انخدع حزب الله تحت عنوان التوافق اللي هو وافق على تمرير الحكومة هذه، بالرغم أن التيار الوطني الحر اللي هو تقريبا جزء من المسيحيين معتها، والبارح معتها تقريبا أحد أعضاء قدم شهادة للتاريخ قال لحظة التصويت أرسلوا بورقة إلى ممثل حزب الله قالوا له معناتها احذروا، يقصد على الثنائي الشيعي اللي أنتم تصوتوا وتعطوا أصواتكم للرئيس اللبناني الحالي سيخدعكم، قالوا لا رانا واخذين ضمانات منه في علاقة بسلاح المقاومة والمقاومة، قال له سيخدعكم وفعل خدع حزب الله، لأن حزب الله كان يبحث على حل من أجل الفراغ اللي موجود في الرئاسة ينهيه، لكن في الأخير أحيانا الطريق لجهنم محفوف بالنواهي الطيبة وفي الأخير خدعهم كما كان. اللي صار في الاتفاق هذا باختصار هو عوض انتهاء الاحتلال الصهيوني وانسحاب عصاباته من الأراضي اللبنانية هو اتفاق على إنهاء المقاومة وسحب سلاحها، هذه الترجمة الحقيقية للاتفاق هذا، ما فيه حتى نقطة معنية بلبنان. وهذا بالفعل يلزمنا نرجع للتاريخ، وتاريخ لبنان يلزم الناس تقرأه. تاريخ لبنان منذ أن انتزع من سوريا الكبرى معناتها عام 1920 عن طريق الاستعمار الفرنسي وسمي لبنان الكبير، وكانوا متغشير وجزء من الانعزاليين اللي أمضوا على الاتفاق هذايا معناتها، ومنهم معوض وأخواتها الجانب هذايا كانوا منزعجين لأنه تركوا معهم بعض معناتها الطوائف المختلفة الأخرى، حب يكون لبنان هذايا المنزوع الفرنسي يكون فقط مسيحي طائفي على الأساس هذايا كما الكيان للأسف معناتها بديانة واحدة. وبعد ذلك انطلقت للأسف معناتها التاريخ معناتها الانقلابات من الخمسينات معناتها مع بشار الخوري وبعد ذلك مع كميل شمعون وبعد ذلك مع بشير جميل ومع أمين جميل اللي أمين جميل اللي أمضى تقريبا اتفاق العار متاع 17 أيار والذي انتهى باغتياله وإسقاط هذا الاتفاق العار. أنا نقول هذا الاتفاق لن يصمد أمام إرادة الشعب اللبناني، كل لبنان بكل طوائفها من الشيعي للمسيحي للسني لن تقبل هذا الاتفاق العار، لأنه جربت مثل هذه الاتفاقيات اللي فرضت عليهم إما بأوامر صهيونية أو بأوامر إنجليزية أو بأوامر إسرائيلية، لكن في الأخير جرت لبنان إلى حرب أهلية دامية مات فيها الآلاف من اللبنانيين بخلاف الذاكرة، معناتها المرة اللي نجم نقروها في العديد من الأعمال الروائية ومن السير الذاتية اللي كتبوها العديد من المبدعين اللبنانيين على يوميات هذه الحرب الأهلية، وفي الأخير انتهت بتحرير الجنوب، وكما تم تحرير الجنوب عام 2000 وانتهى مصير معناتها جيش أنطوان لحد العميل بأن يتم مطاردتهم معناتها وتحرير السجون، سينتهي هذا الاتفاق وهذا الاحتلال لأراضي لبنان بتحريره مرة ثانية من طرف كل الأحرار في لبنان بقطع النظر على انتماءاتهم الطائفية.
0: مازال هو 8
1: هو معلش وقت نكملوا غدوة ونخليه تو الموضوع الآخر، أما مازال ما يتحكي خاصة فما ملحق أمني سري فما باش تصير تنسيق بينهما، استوى التقى قائد القوات الأمريكية سنتكوم مع قائد الجيش اللبناني، مازال فما بند خاص بدعم عربي كأنه في إشارة لطرف عربي نجم يدخل العركة هذه، نجم يكون نظام سوري الى اخير. بنشوف
0: نرجع غدوه على التفاصيل، برشا تفاصيل ومعطيات نرجع لها غدوه في الاثنين، مهم جدا زاد نرجع على اللي صار في العراق، وهذا باش يزن مباشره لفقره بالارقام.
3: بالارقام
0: مازالونا 8 دقائق بين نور وبينكم الاولاد في البلاتو. هاي مرحبا نور.
4: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. وطارق وخليفة، البارح العراق فاجأ جميع الحكومة العراقية بعملية خاصة تم اعتقال فيها 47 شخص متهمين بقضايا فساد، من بينهم نواب في البرلمان ومسؤولين حكوميين كبار. العملية هذه تتصنف من أكبر حملات مكافحة الفساد في العراق خلال السنوات الأخيرة. العملية صارت فجر الأحد داخل المنطقة الخضراء في بغداد اللي تعتبر أكثر منطقة مؤمنة في البلاد وتضم مقرات الدولة والسفارات الأجنبية. حملة الإيقافات جاءت بأوامر مباشرة من رئيس الحكومة العراقي علي زيدي اللي تولى رئاسة الحكومة في ماي 2026، وعد من أول أيامه بشن حرب على الفساد داخل مؤسسات الدولة. وفق المعطيات الرسمية عدد الموقوفين 12 نائب حالي في البرلمان، إضافة المسؤولين سابقين وحاليين في مؤسسات حكومية مختلفة، والتحقيقات تتعلق باستغلال النفوذ والمال العام وتحقيق مكاسب شخصية عبر عقود حكومية وحملات انتخابية. العملية نفذتها وحدات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي اللي قامت بمداهمات متزامنة داخل المنطقة الخضراء، وتم غلق مداخل المنطقة بعد ورود معلومات على فرار بعض المطلوبين قبل وصول القوات الأمنية. يعني العدد 47 هو مواش العدد الكامل اللي باش تفرزوا الحملة في النهاية. والتحقيقات الحالية انطلقت بعد اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي نائب وزير النفط السابق هذايا بعد إيقافه الشهر اللي فات في قضية فساد. تصريحاته كشفت حسب سلطات وجود شبكة أوسع تضم سياسيين ومسؤولين كبار. والقاضي المشرف على الملف أكد زادا أنه الأبحاث كشفت شبهات استغلال موارد الدولة وعقود حكومية لتحقيق منافع شخصية وتمويل حملات انتخابية بطرق غير قانونية، وتم رفع كذلك الحصانة البرلمانية على عدد من النواب قبل تنفيذ الإيقافات هذه. الأوساط اليوم السياسية تنتظر تداعيات هذه الحملة، خاصة وأنه بعض الموقفين ينتميوا لكتل سياسية مؤثرة في البرلمان، وهذا الشيء قد ينعكس على توازنات سياسية خلال الفترة القادمة في البلاد. والحكومة تأكد أنه الحملة ما زالت متواصلة وأنه الهدف منها هو محاسبة المتورطين وحماية المال العام في بلد ظل ملف الفساد فيه من أبرز التحديات المطروحة منذ سنوات. ومؤخرا رئيس الحكومة العراقي قال الفساد ما عادش عنده حتى بلاصة في البلاد.
0: مازالونا هاي 6 دقائق تفضل.
1: هو الحقيقة هو اللي شاف شاف الفيديوهات نتاع دخول فرقة مكافحة الإرهاب للمنطقة الخضراء، يقول فيلم أكشن، وخاصة أنك يدخلوا يلقاوا أكداس الأموال ملايين الدولارات في عدد من منازل شخصيات سياسية نواب في البرلمان ومسؤولين في الدولة. المشهد الأول يظهر هذيك المسألة هي متعلقة بمكافحة الفساد، وتلقاه في المخيط واحد اعترف وتبعه، لكن في اعتقادي المسألة أكثر تعقيدا من ذلك. هو مش في اعتقادي، هو تسامبلمو فما تقارير إخبارية تتحدث بشكل واضح عما يحدث، خلفية ما يحدث. وخلفية ما يحدث هو أنه فما فريق تحقيق قضائي أمريكي موجود الآن منذ أكثر من شهر في بغداد بملفات ضخمة كبرى، على رأسها تفكيك ما تعتبره الشبكة المالية للقوى الموالية لإيران، القوى العراقية الأساسية يعني في علاقة تحالف مع إيران. وصار ضغط مهول على الحكومة العراقية هذية وابتزازها في عدد من الملفات بما فيها ملف النفط العراقي والمساعدات الأمريكية العسكرية وعدد من المسائل، وتم الضغط بشكل كبير. ومن يقود هذه العملية هو فريق قضائي أمريكي، ويستهدف بالأساس شبكة يبدو فعلا هي فيها فساد، لكن من جهة الأحزاب الموالية لإيران أو التنظيمات أيضا الموالية لإيران. وأنتر بارانتيز ما فيهاش كان نواب ومسؤولين شيعة، فيها سنة وفيها أكراد، يعني شبكة واسعة، لكن الهدف ليس مكافحة الفساد. يعني خلينا نكون واضحين، من أكثر الملفات الآن شهرة في العراق هو ملفات مكافحة الفساد أو ملفات الفساد هو بالأحرى. يعني إذا كان فما يعني مؤشر على المشهد الجديد لما بعد احتلال العراق فهو ازدهار الفساد داخل النخبة السياسية العراقية بشكل جنوني. يعني عملية سرقة المال العام وتحويلها لجيوب سياسيين وكذا حاجة غير عادية، إلى درجة أنه كسار ما يمكن اعتباره ربيع عراقي في فترة ربيع العراقي كان المطلب الرئيسي هو الموضوع هذا، موضوع الفساد، فساد النخبة السياسية العراقية. ما يحدث باركونتر الآن ليس فقط مجرد فساد، هي في إطار المعركة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران داخل العراق. وأعتقد أنه نجح فيلم الأكشن اللي صار في أنه يخلي الناس تركز على مكافحة الفساد بلوتو كو الموضوع الآخر اللي تحت الطاولة.
0: هاي خليف تفضل.
2: والله قصة الديمقراطيات المعلبة واللي جي على ظهر الدبابات والفساد هم توأم يجوا في مشيمة واحدة، تعرفها المشيمة، هي كأنه الرحم يجوا مع بعضهم ويفرخوا الفساد هذا، لأنه جزء من ما يسمى الثورات هذه البرتقالية هذه تقوم على خصوصة الفساد. لأنه تنجب تكون الأنظمة اللي كانت موجودة ديكتاتورية وكانت تدير الدواليب بجزء من الفساد، لكن كان فساد معتها في حدود المعالجة المراقبة. اللي يصير اللي من فساد مؤمم تديره الدولة إلى خصوصة الفساد هذه في الدول هذه، وهنا نشوفه معتها للأسف شيء يدمي القلب. معتها كي نحكوا على العراق، العراق وما أدراك ما العراق، وكيل وزارة المالية مسعود حيدر عنده أيامات أحكى على 140 مليار دولار اختفوا من خزينة الدولة في 3 سنوات. يقول دخلوا الخزينة العامة للدولة من النفط 345 مليار دولار، تصرفوا 205 مليار دولار، و 140 مليار دولار اختفوا في ظروف غامضة. عرفتي هذا من 140 مليار دولار قديش؟ يظهر لي قد ميزانية مصر 5 مرات. أحسب ميزانية تونس قديش. تقديرات هذه الدولية تتحرك في الرقم هذا، لكن ثم تقديرات أخرى تحكي على تريليون دولار تسرق من العراق. تسمع ما في الرقم أنا انطقته بالسيف. حجم النهب اللي تعرض له العراق خاصة في علاقة بأموال النفط شيء حير، معناتها يخلي معناتها العراق جنة، في حين بعض الفيديوهات الواحد يتفرج عليهم على الجوع، على العطش، على الفقر، على التشرد اللي موجود في العراق. وقت تشوف شوارع بغداد اللي كانت معارض كتب متنقلة، أنا مشيتش أما العديد من الأصدقاء مشوا لبغداد.
1: شارع المتنبي.
2: شارع المتنبي.
1: مشيت له أنا
2: وطارق مشى.
1: شارع المتنبي. لكن نهار جابوا حد في تقرير يحكي كيفاش ما عادش ناس تشري كتب في شارع المتنبي. أنا أحكي لك ناس نابط كي نمشيو نابط ونبداو قاعدين مشي كذا وصف نشريو وقت العراق في حصار.
2: معناتها تشوف معناتها في أساتذة جامعيين ودكاترة من أكبر الدكاترة في العراق اللي قرينا لهم. تسمع كيفاش وضعيتهم وكيفاش مشردين وتشوف العراق، تقول الواحد يقول ملعون أبو ديمقراطية جي على ظهر الدبابات الأمريكية اللي تدمر دولة وما تحققش الحد الأدنى من الشرط الإنساني اللي هو الأمان، أن يكون الإنسان آمنا على بيته وعلى أهله، وتنتهي دولة كما العراق بالطريقة هذه. وما زالت الفضائح اللي صايره في سوريا توا هذا لا يعني ما كانش تم فساد، نفس الشيء نفس التشخيص اللي عطيته على العراق والفساد اللي موجود في ليبيا ما نحكوش وفساد تونس عاد ما نعرفوه.
0: شكرا لك خليفة شوشي نور الفارسي طارق الكحلي، وإحنا كنا وصلنا لختام برنامج جونة تونس لليوم. عاد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، سرقت دقيقة من وقته نعتذر منه، تلقاو معه آخر المستجدات الوطنية والدولية في أمن الله. تفضل
3: هنا تونس.
5: Publicité.
6: En illimité, où est-on pour les gigawatts?
7: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
8: اريدو طور عالمك.
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي، خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
10: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
11: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. ارتفاع الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50%، منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 19 و2000 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 25 و2000، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 23 و2000 بما يفوق 3 مليار دينار. كما شهدت الواردات من دول الكوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال الفترة ذاتها، لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من ملياري دينار، وفق ما أفاد به وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد خلال افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا في إطار أسبوع الكوميسا 26 و2000.
12: شهدت المبادلات التجارية التونسية بين تونس ودول الكوميسا انتعاشا ملحوظا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2025. ارتفعت الصادرات التونسية إلى أسواق الكوميسا بنسبة إجمالية بلغت 50%، منتقلة من 1.9 مليار دينار سنة 2019 إلى حوالي 2.9 مليار دينار سنة 25، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في سنة 2023 بما يفوق 3 مليار دينار. كما شهدت الواردات من دول كوميسا بدورها نموا بنسبة تقارب 40% خلال نفس الفترة، لترتفع من 1.7 مليار دينار إلى أكثر من 2 مليار دينار، وذلك رغم التراجع الظرفي المسجل سنة 2020 في ظل تداعيات جائحة كوفيد-19.
11: مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق اليوم على النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية التي تم تنظيمها بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والتي أسفرت عن فوز المترشح محمد صالح السلمي بالمرتبة الأولى بنسبة 30.61% من الأصوات، وشاكر بوثوري بالمرتبة الثانية بنسبة 30.33% من الأصوات، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليل المنصري. والمنصري يوضح أن عدم حصول أي مترشح على أغلبية مطلقة 50% زائد واحد صوت واحد يقتضي المرور إلى الدور الثاني في أجل لا يتجاوز 15 يوما بعد المصادقة على النتائج الأولية وانقضاء أجل الطعون التي سيتم تحديدها لاحقا. وحدات الحماية المدنية تتمكن اليوم من انتشال جثة شاب في العقد الثاني من العمر من قنال مجرد على مستوى مدينة غرومباليا من ولاية نابل، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية لديوان فام، موضحا أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى الجامعي محمد الطاهر المعمور بنابل لعرضها على التشريح، فيما أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات وحيثية الحادث. بلدية تونس تزيل عددا من الأكشاك ونقاط الانتصاب الفوضوي بمحيط معهد صالح عزيز ومستشفيي الهادي الرئيس والرابطة، وذلك خلال حملة ميدانية نفذتها بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة للحد من الاستغلال غير القانوني للملك العام. وبلدية تونس توضح في بلاغ أن هذه الإزالات تهدف إلى تسهيل حركة المرور والمترجلين وضمان سلامة رواد المؤسسات الصحية، مؤكدة أن حملاتها الميدانية للقضاء على الانتصاب الفوضوي ستتواصل بصفة دورية في مختلف النقاط بهدف تكريس احترام القانون والمحافظة على جمالية الفضاء العام. وفي الشأن الدولي، شرطة الألمانية تعلن اليوم مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار وقع في بلدة بشمال البلاد، مشيرة إلى اعتقال مشتبه به في هذه العملية التي لم تتضح دوافعها بعد. مدير عام منظمة الصحة العالمية تدروس أدهانوم غيبريسوس يقول إن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته، مؤكدا انتهاء فترة الحجر الصحي والمتابعة لجميع المخالطين في جنوب أفريقيا وإسبانيا وهولندا ودون تسجيل أي حالات إضافية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع دالندا ترابلسي في فلاسبور.
5: ديوان فام عسلمة
13: عسلمة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
14: أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام.
5: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
15: ديوان فام نحب نوصل النداء
16: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
5: ملكة الموجة صفاقس
17: على 91.2
5: تونس،
17: 93.5
5: نابل والوطن القبلي
17: على 106،
5: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafam.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafam. diwanafam فلاش سبور،
18: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مصادر صحفية تركية أكدت اليوم الاثنين أن نادي ألانيا سبور التركي اتفق بشكل رسمي مع نادي صفاقسي على إتمام كل الإجراءات الخاصة بانتقال عمر بن علي. قيمة الصفقة كما سبق وقلنا 1.25 مليون يورو، معهم 12% من صفقة بيعه مستقبلا تعود لنادي صفاقسي. بالنسبة للملاعب منتظر وصوله لتركيا في قادم الأيام من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع على عقد لمدة 5 مواسم. ذكر أنه عمر بن علي الموسم الأفار تلعب 27 مقابلة سجل خلال 11 هدف. ياسين مريح منتظر أنه يمضي هذا الأسبوع بشكل رسمي مع نادي الإفريقي لمدة 2 مواسم بعد نهاية عقده مع الترجي الرياضي التونسي. ياسين حسب معلوماتنا تنازل على أكثر من 70% من راتبه السابق في الترجي، وباش يتحصل على جراية تتماشى مع سياسة نادي الإفريقي أقل برشا من الترجي الرياضي التونسي، وعنده رغبة كبيرة في اللعب مع النادي الإفريقي. دونك مريح مبدئيا هو أول انتدابات لنادي الإفريقي في الميركاتو الصيفي إذا ما صارش بطبيعة حتى مفاجأة أخرى في اللحظات الأخيرة. دونك مريح يوقع الأسبوع هذا وينطلق في التحضيرات. مواصلين مع نادي الإفريقي اللي انطلق في البحث على ظهير أيسر بعد تعثر المفاوضات حاليا مع أسامة السهيلي اللي كان تلقى عرض مادي كبير من نادي الخالدية البحريني، تقريبا نحكيه على 1 مليار في 2 مواسم، لكن السهيلي ما زال ينتظر في النادي الإفريقي. السهيلي عقده ينتهي يوم 30 جوان الجاري. نذكر أنه نادي الإفريقي ينطلق اليوم في الاستعداد للموسم الجديد. الاتحاد المنستيري قريب برشا من إغلاق نزاعه مع نادي سان بيدرو الإيفواري. حاليا المبلغ المطلوب هو 440,000 دينار. جماهير الفريق والمساهمين في حملة فض النزاعات ووصلت لتجميع مبلغ قيمته 328,000 دينار بعد إغلاق ملف سان بيدرو. فقط يتبقى ملف المدافع السابق عمر العمراني فيه 70,000 دينار. وقتها الاتحاد المنستيري يكون أغلق كل نزاعاته بإمكانه أنه يتحصل على رخصة المشاركة في البطولة. رسميا ماهر الكنزاري غادر منصبه كمدرب لنادي زاخو العراقي قبل بداية الموسم. ماهر قدم البارح استقالته لأسباب شخصية، هكا جاء في بلاغ نادي زاخو العراقي. بمقابلات دور 32 في مونديال أمريكا المكسيك وكندا اليوم في البرنامج زوز مقابلات والليلة 6:30 اليابان تواجه منتخب البرازيل، 9:30 متاع الليل ألمانيا تواجه الباراغواي. ذكر منتخب كندا ترشح للدور 16 بعد فوزه البارح هدف مقابل صفر ضد منتخب جنوب أفريقيا. منتخب كندا ينتظر الفائز من مباراة هولندا والمغرب، مقابلة هذه تلعب غدوة الساعتين متاع الصباح. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على السيت متاعنا ديوان اف ام بونت.
19: باش تعرفوا أكثر تفاصيل

مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت في الصعيد المصري في شهر ماي 2016. الشرطة جاهم بلاغ اختفاء شاب اسمه عمر، مازال كيفت العشرين سنة بشوية، واللي جاء بلغ عليه هو أبوه. قال اللي ولده مختفي من مدة جمعة، ريحته ما ثماش وما عنده عليه حتى خبر. البوليسية استغربوا وقالوا له توا ظهر لك باش تجي تبلغ على اختفاء ولدك، وينك جمعة كاملة؟ قال لهم اللي ولده مستانس يغيب واللي السيرة متاعه ما هيش باهية بالكل، أي خالط في منحرفين ومدمن على المخدرات ومرات يبات في الدار ومرات لا، أما ما يبقاش جمعة كاملة ما يجيش، وهذاك علاش تحير عليه. البوليسية سألوا البو على ولده عمر وين في العادة يمشي وقت اللي يغيب عليهم. قال لهم اللي عنده شلة متعصو ديما في وسطهم، يتلموا كل يوم ويشربوا ويستهلكوا المخدرات، وساعات يبقاوا بالنهارين على بعضهم في نفس البلاصة. وقال اللي هو وقت اللي يسأل ولده وين قاعد يمشي يقول له كنت نلوج في خدمة، وبالطبيعة ما هوش صحيح. والمعلومة الوحيدة اللي عند البو أنه ولده عمر قال له اللي هو بش يمشي سافر مع واحد من صحابه ومعطاه حتى تفاصيل أخرين، لا اسم الصاحب هذا ولا المكان اللي مسافرين له. في ترابط الأحداث البوليسية انطلقوا في التحريات وما عندهم حتى معطى مؤكد، وحاولوا باش يزيدوا يعرفوا حاجات على عمر لعل يفهموا الأسباب والمسببات اللي وراء اختفائه، مع العلم أن عمر هذا ما عندوش إخوات، أم وبوه ما يكسبوه كان هو فرد كعيبة، وكان مذلل الأبعد الحدود لدرجة أن ولا مستهتر وعديم المسؤولية. ومن اللي هو تلميذ في الابتدائي كان مسيب على طلق ذراعه وتعلم الدخان على بكري، وهو مازال ما دخلش للمرحلة الإعدادية، ومن بعد كخرج من المكتب ادخل في وسط الخلايق والمنحرفين ولا ما يخلطهم كان هما، وبتبيع اغتص في الممنوعات الكل من الشراب الحبوب الهلوسة لذات لبن واحد. الأولياء متاع عمر يعني بوه وأمه كانت أعمارهم في الأربعين سنة، معناها كي عرسوا عندهم أقل من عشرين. وبعد ما جابوا عمر جاتهم بنية، أما ما عشتش، ماتت في القماطة، والأم من وقتها ما زادتش حبلت. عمر القى روحه وحده يرتع فيها كما يحب. دار بوه كانت كبيرة قلعة على حالها وقسموها على اثنين، يعني عملوا منها زوز بورتمانات، واحد عايشين فيه والآخر مسكر، مخلينه العمر باش كيعرس يسكن فيه، وفي نفس الوقت قاعدين ينظموا فيه ويزهزوا فيه بشوية بشوية. خلف هذا بو عمر عنده أرض زراعية بفدان، يعني كتار غير ربع، وحتى واحد ما هو لهي بيها لأنه هو ديما يتنقل ويعدي باللشهرة في القاهرة، وولده عمر ما هوش متاع فلاحة بالكل، وهذاك علاش كان كاريها الواحد من جيرانهم يزرع فيها لحسابه الخاص. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، بو عمر كان مقاول بناء كل مرة في بلاصة، أما كان يخدم أساسا في القاهرة وعنده فيها برشا شوانت، وهذاك علاش ديما غايب على داره، لأنه تحب له ستة ساعات باش يمشي ويجي، واختار أنه يبات بعيد على داره باش ما يتعبش من المشي والجاي، ومرات يبقى بالأشهرة وما يروح كان في المناسبات، يا عيد صغير يا عيد كبير، وكأنه مسافر في بلاد أخرى، وفما شكون اللي ماشي في بالهم اللي هو يخدم في السعودية. في تواتر هالأحداث البو كانت مشكلته الوحيدة الفلوس، وكي أي واحد يكلمه ويقول له أنسى الخدمة شوية وتلهى بدارك يقول له نحب نضمن مستقبل ولدي عمر ما نخليهش محتاج. لكن انسى اللي حضوره في الدار مهم برشا، ولو كان جاء موجود راهو ولد عمر ما دخلش في دواليب أخرى وتبع ثنية الانحراف. أمه كانت حنينة أكثر من لازم.

0: بما أنه ولد عمر فرد كعيبة كثرت عليه بدلال لين تفرت وولات ما عادش تنجم تسيطر عليه. يعمل اللي يحب وما تقولوش لا، اللي يطلب ياخد، وكي تكلم ولا تلوم عليه يشريها لها. من الأول الأم حبت ولدها يدخل مع أبوه يخدم في المقاولات، وعمر ما قالش لا ولا يمشي للقاهرة، لكن في ساعة مقلق وقال البوه اللي هو ما هوش مرتاح، يعني حكاية الشوانت هذه ما تساعدوش. البوه خلاه على راحته، هاوكا وقت اللي يحب يجي يعاون ما يقولوش لا، لكن هو اختار باش يقعد فاضي يشغل وديما مع شلته. والبوه ما كانش يتقلق بالكل، استانس بيه ويعرف اللي هو ما يحبش يتحمل حتى مسؤولية وما يدخل حتى صور دي لا ليه ولا لأمه. المصروف متاعه كان يغف فيه من عند بوه وبكله يمشي في المخدرات والقعدات، وحد ما يحاسبه لا على المياه لا على المليون، الفليسات بكلها بكلالها يمشيوا فيما لا يعني يمهب الرياح والغبابر. ويمكن الحاجة الوحيدة اللي عمر ما كانش يعملها تتمثل في أنه ما يجيبش الشلة متاعه لدارهم، كي قابلهم البرة من بعيد لبعيد، وقعدانه معاهم ديما بعيد على الدار ما يدخل حتى واحد منهم. ما عاداش بواحد كان يجي بحداه واللي اسمه خالد، جاروا ونديدوا وتربيوا مع بعضهم اللي صغار وقراوا في نفس القسم الأولى ابتدائي. أما خالد هذا لا كان متاع شلة سوء، لا مدمن مخدرات ولا يشرب ولا عنده حتى حاجة من الخلط اللي يعمل فيهم صاحبه، بعيد على الفساد، عاقل الأبعد الحدود وداخل ببوشته، وعائلته نسبهين وسمعتهم طيبة. في نفس المضمار خالد كان خدام من نوع اللي يثني الركبة، وهذاك علاش لم برشا فلوس وكان يجهز في أموره باش يعرس، على عكس عمر اللي ما كان عامل حتى حساب لحتى شيء. وخلف هذا كان ديما يتسلف من عند خالد والآخر يعطيه من غير مشكل وما يحاسبوش، لا يقوله لوين فلوسي لا رجع لي متاعي. والوضعية متاع عمر استمرت على هالحال حتى لين جاء شهر ماي 2016. أمه اتصلت أبوه باش تقوله لي ولدك عنده جمعة ما روحش للدار وتليفونه ما يخدمش، والمعلومة الوحيدة اللي عندها أنه سافر للإسكندرية باش يخدم مع واحد من صحابه. معناه ذاك هو اللي قاله لها عمر قبل ما يمشي، وما تعرفش عليه إذا كلامه صحيح وإلا لا. والغريب في التصرف متاع الأم أنها ما تقلقتش بالكل، واعتبرت أنه ولدها مدامه في وسط أصحابه ما عندها علاش تخاف عليه، وحتى كي تلقى تليفونه مسكر ما تتحيرش. لكن المرة هذه المدة طالت، ووقتها لوجت على نوامر أصحابه وطلبتهم، لكن اتفاجأت اللي كلهم قالوا لها اللي هما ما عندهم عليه حتى فكرة. بو عمر كيف هم اللي المسألة ما هيش عادية، سايب الشانتي ورجع للقرية باش يشوف شنية الحكاية، ودار على عائلته الكل. مشى الولاد عم وسألهم بالواحد بالواحد شافوا شي عمر هذا خلف اللي طلبهم بالتليفون، وكي آيس باش يلقى ولده افهم اللي ما بقاله كان حل واحد، أنه يعلم الشرطة. وهذاك هو اللي صار، مشى هو ومرته وجماعة من عائلته للمركز وقدموا بلاغ، والأمنين بداوا يحقوا مع أصحابه لأنهم متأكدين اللي لازم فيهم واحد يعرف التحركات متاع عمر بالقداء، وأكيد رو عنده عليه فكرة وين موجود. لكن الشلة متاعه كانت بكل على فرد كلمة، حتى واحد ما يعرف عليه وين شب، وقالوا اليوم عندهم أكثر من جمعة ما شافوهش. وبالنسبة لهم الوحيد اللي ربما عنده عليه معلومة أوضح هو أقرب صاحب ليه، معناها خالد. في مجريات الأحداث والأبحاث الأمنيين سألوا خالد على عمر عندوش عليه فكرة وين مشى، قالوا لهم اللي هو عنده مدة من اللي فقدوا، وفي العادة ديما يقول له وين ماشي، أما المرة هذه ما عطاه حتى خبر، وقد ما طلبوا عاود شيء تليفونه ما جاوبش. البوليسية زادوا سألوا خالد يا هل ترى عمر رح كلوشي على خلافات وإلا مشاكل ما بينه وبين أي حد من الشلة أو المجموعات اللي خالط فيهم، وبالك شي عنده بونتوات مع واحد من انداده في جرة فتاة أو بيناتهم فلوس تسلف. خالد قال للبوليسية اللي ما عندوش فكرة على المسائل هذه بالكل، أما عمر أحكاله اللي هو ولا يتعامل مع جماعة يخرجوا في الأثار من تحت الأرض، وأكد اللي هو يعني خالد نبه عليه لأنه حكاية الأثار هذه اختيرة برشة وثنيتها تز وما ترجعش. البوليسية زادوا سألوها عطاهش اسم متاع واحد من اللي يتعامل معاهم في حكاية الأثار وعندوش عليهم فكرة. خالد قال لي عمر أكد له حاجة واحدة، أنه الجماعة هذو مبراينية ما همش من السعيد مرة واحدة، وتعرف عليهم بالصدفة وهم قاعدين يحفروا في بلايس قريبة من الطريق الصحراوي، أما ما ينجمش يقول لهم وين بالضبط لأنه عمر ما حبش ينعتوا على البلايس هذو. في نفس الإطار الأمني التصريحات متاع خالد خلات الأمنيين يمشيوا في فرضية عملية تصفية جسدية، وبحكم اللي عمر كانوا عنده برشا أصحاب وأصدقاء سوء بطبيعة الحال ينجم يكون أحكالهم على هالجماعة هذوم اللي يجبدوا في الأثار والخبر وصلهم، وبما أنه ما يحبوش الكلام ويخدموا في السرية قتلوه لأنه يحكي برشا وفين يمشي لسانه ويمشي معاه، وهذا بطبيعة الحال احتمال وارد بالنسبة للأمنيين. وخالد قال نفس الشيء للبوليسية وأكد لهم اللي هو حاول باش يبعد عمر على الثنية هذه لكن ما حبش يسمع كلامه. وفي الأثناء الإشاعات بدأت تكثر في القرية وفي المحيط متاعها، ناس يقولوا عمر تقتل وتدفن في جبل، وناس يقولوا اللي طاح عليه سرداب وهو يحفر. الحاصل بارش حديث ودقان احناك والرسم يجيب وربي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، تعداو ليامات وعمر غبر واسمه ما عاد يتذكر. البوليسية ما لقاو حتى ثنية، والحاجة الوحيدة اللي شدوا فيها هي آخر مكالمة قام بها قبل ما يختفي. وفي تقصياتهم وتحرياتهم عرفوا أنه المكالمة هذه كانت مع أبوه، لكن هالمسألة هذه ما وصلتهم لحتى شيء، وبقات نقطة الاستفهام كبيرة لأنه الأبحاث ما جابوا حتى دليل ملموس على مسألة الأثار هذه. وخلف هذا حتى معلومة ما تقول أو تأكد اللي عمر مورط مع العصابات اللي يعملوا في حفريات سرية، وحتى التليفونات اللي عملهم وإلا وصلوا له الكلهم من الناس يعرفهم وما ثم فيهم حتى واحد غريب، يا عائلته يا الشلة متاعو. في تسارع الأحداث وبعد بحث مكثف وأيامات من الاستجوابات لصحاب عمر، المحققين بداوا يأيسوا وتخلاوا تدريجيا على البحث، معناها فقدوا الأمل في أنهم يلقاوا عمر. وحتى اللي قال أنه المسألة وراها اختطاف وفدية سكر فمه. وفي وسط هالحالة متاع اليأس الأمنيين باش تجيهم معلومة تغير مجرى الأحداث 180 درجة، لأنه بعد اختفاء عمر بشهرين تقريبا شاب من نفس القرية ادخل المركز الشرطة وقال اللي عنده معلومة تخص عمر. والشاب هذا خرج تليفونه وورى للبوليسية كابتور ديكران، معناها تصوير أخذها من الانترنت وفيها واجهة متاع تليفون عليها تصويرة عمر. بعبارة أوضح الواجهة هذه هي متاع تليفونه. البوليسية سألوا الشاب هذا وين لقاها كالتصويرة، قالوا لهم في الفيسبوك، وراه خرجها واحد قال اللي هو عنده محل متاع تصليح تليفونات، وواحد جاب له سمارتفون باش يحله له وقال اللي هو ضيع المود باس متاعه. والمعروف أنه أغلب التليفونات اللي يجيوا للمحلات هذم يبدأوا مسروقين، وهذيك علاش الأحوانة متاع التصليح يخافوا أنهم يتورطوا في مشكلة، وعلى هذيك يوليوا يخرجوا الواجهة متاع أي تليفون يجيهم مشكوك فيه على شبكات التواصل الاجتماعي، هذا كي تبدأ فيها التصوير متاع مولاه، وإلا عندهم التقنيات باش يحلوه ويعرفوا مولاه شكون. المهم أنه كي حد يعقلوا يتصل بهم وهما يتأكدوا إذا كان الهاتف مسروق وإلا لا. في تسلسل هالأحداث المعلومة هذه خلات الأمنيين ينطلقوا من جديد في البحث، وفي وقت قياسي وصلوا المولى المحل اللي خرج التصوير على الفيسبوك، وكان موجود في قرية بعيدة نسبيا على القرية اللي يسكن فيها عمر. والحسن الحظ القاو التليفون عنده، معناها الشخص اللي جابه له باش يحل الموت باس مازال ما رجعلوش. البوليسية سألوه على الشخص اللي جابه له، قال لهم اللي ماهوش من المنطقة وأول مرة يشوفه. قالوا له خلالكش ينومر باش تتصل بيه. قال لهم لا، أما راهو ناوي باش يرجع هو بنفسه. والإشكال بالنسبة للبوليسية أنه مولى المحل ما كانش مركب كاميرا متاع مراقبة، وإلا راهي المهمة تولي سهلة برشا على البوليسية. مختصر الحديث، الأعوان في الحالة هذه بداوا يدوروا على المحلات اللي موجودين في النهج متاع هكا الصلاح، وكل واحد عنده كاميرا أعطاهم اللي فيها، وكي لموا التسجيلات الكل هزوهم معاهم المولى هكا الحانوت اللي جاه التليفون على أساس يشوف معاهم التصاور الكل، بالكش يجيب له هكا التليفون اللي هو في الأصل متاع عمر. المسألة خذت عدة ساعات، لكن في نهاية الأمر ما جابت حتى نتيجة، لأنه مدخل المحل متاع هكا الصلاح كان موجود في زاوية ما ينجموش الكاميراوات الأخرين يصوروها بوضوح. أشني الحل اللي قال الأمنيين؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم.
0: نهج التريبيونال والدريبه. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الاول من قضيه اليوم واللي صارت احداثها في الصعيد المصري في شهر ماي 2016، الشرطة جاهم بلاغ على اختفاء شاب اسمه عمر، عمره 20 سنة، واللي بلغ عليه ابوه. قال اللي ولده اختفى من مدة جمعة، ريحته ما ثماش وما عنده عليه حتى خبر، مع العلم وأنه عمر هذا ما عندوش اخوات، وإنما هو الكعيبة الوحيدة اللي يكسبوه أم وابوه، وكان مذلل لدرجة أنه ولا يخالط في جماعة مدمنين مخدرات، وحياتهم الكلها سهريات وما يروحوش لديارهم بالكل. وبعد اختفاء عمر بشهرين تقريبا، شاب من نفس القرية جاء لمركز الشرطة وقال اللي عنده معلومة على عمر، وورى للبوليسية تصويرة قال اللي هو اخذها من الفيسبوك. التصويرة هذه فيها واجهة متاع التليفون وعليها تصويرة عمر، معناها التليفون متاعه. وكي الشرطة عملوا تحرياتهم ظهر الشخص هذا من الناس اللي عندهم محلات تصليح التليفونات، وهو اللي انشر التصويرة. البوليسية مشاول وسألوه، وهو قال لهم راهو جابه لي واحد على أساس نسال الموت باس واحتمال يكون سرقه، وهذاك علاش الشرطة حبوا يطلعوا الشخص هذا من خلال الكاميراوات اللي موجودين في الحومة اللي فيها محل الصلاح.

في هالمرحلة هذه من القضية البوليسية داروا على السكان وطلبوا من أي واحد فيهم عامل كاميرات صور النهج باش يعطيهم التسجيلات، واخذوا منهم نسخة ومشاو المولى المحل متاع التليفونات وقالوا له تعقل شي واحد. قال لهم هذا هو الشخص اللي جاني. قالوا له مثبت؟ قال لهم هو بيدو ما نجمش نغبى فيه، نفس الطول ونفس الحوايج. الأمنيين هزوا كالمقاطع متاع الفيديوهات ووراوهم لصحاب عمر ولولاد حومتو، والكلهم عاقلوا هكا الشاب الموجود في التصور، وظهر أقرب واحد العمر وثرنتو خالد اللي حكينا لكم عليه، وهو اللي قال للشرطة أن عمر طاح في وسط عصابة متاع أثار ويمكن قتلوه. البوليسية ما ضيعوش الوقت ومشاو لدار خالد هذا وعائلته، قالوا لهم راهو عنده نهارين من اللي سافر مشى في خدمة. قالوا لهم لوين مشى؟ عائلته ما عندهمش إجابة، ما يعرفوش، وصحابه زادة. ولهنا البوليسية فهموا اللي خالد فاق بالتصوير متاع التليفون اللي خرجها مولى المحل في الفيسبوك، وفهم اللي هو تفضح ويلزمه يهرب. لكن يقول القائل ايش موصل التليفون متاع عمر الخالد وشنو اللي صار بالضبط؟ الأمنيين باش يوجهوا أبحاثهم في نفس الاتجاه، على اعتبار أنه خالد ولا هو المشتبه فيه في قضية اختفاء عمر. في تواتر الأحداث الشرطة عملوا مجهود كبير وجندوا المخبرين متاعهم الكل في الصعيد، حتى لي نعرفوا بالتحديد المكان اللي موجود فيه خالد، وكل عادة التليفون متاعه عاونهم على تحديد موقعه، وما استحقوش باش يعملوا كمين، شدوه في الشارع وما كانش يتصور بالكل اللي البوليسية باش يوصلوله بهك السرعة. بطبيعة الحال ألقاو عليه القبض وهزوه للمركز باش يستنطقوه، لكن هو انكر وقال لهم اللي ما عنده حتى علاقة باختفاء عمر. ورغم المحاولات متاع المحققين شد صحيح وقال لهم اللي عمر صاحبه أكثر من خوه وما ينجمش يديه. قالوا له باهي الكلام هذا مفهوم، لكن تليفونه وش يعمل عندك؟ خالد قال لهم اللي هو مسلف عمر فلوس وما نجمش يرجعهم له، وهذاك علاش اعطاه التليفون مقابلهم على أساس يبيعه ولا ياخذه هو. وباقي وحسب كلامه قال اللي عمر قبل الحل هذا. البوليسية ما صدقوش خالد لسبب بسيط، كيفاش عمر يعطيه تليفون من غير ما يمدلو الموت باس؟ وسألوه على الحكاية هذه. خالد قال لهم عمر اختفى قبل ما يعطيه هكا الموت باس، وبطبيعة الحال الكلام هذا ما يجدش على غشير. ووقتها البوليسية قالوا له تكذب، علاش ما قلتش الكلام هذا كي سألناك أول مرة على اختفاء عمر؟ وكيفاش قعدت شهرين كاملين باش تحل التليفون؟ وخلف هذا هزيتوا الحانوت بعيد برشا في قرية أخرى، وموش من باب الصدفة أنه المحل اللي اخترته ما فيهش كاميرا متاع مراقبة، معناها واضح اللي انت مخطط لكل شيء. والضربة القاضية اللي باش تجي لخالد من عند المحققين هي مسألة المهربين متاع الأثار. البوليسية اتمكنوا باش يثبتوا بالحجة والبرهان وبشهادات الناس أنه خالد هو اللي طلع بحكاية العصابة هذه اللي يتعامل معاهم عمر في البحث على الأثار، وخالد زاده هو اللي أكد أنهم قتلوه وردموه في بعض البلايس. لكن الخرافة هذه ما ثماش منها بالكل، معناها هو اللي طلع بيها والإشاعات خرجت من عنده هو. ملخص الحديث، المحققين بعد ما مارسوا عليه ضغط كبير بالوسائل المتاحة والغير متاحة، خالد بدأ يزخزق ويورور وقال لهم على الحقيقة، والاعترافات متاعه خلات المحققين في حال الذهول تام. ما لقاو ما يقولوا، لأنه اللي سمعوه على لسانه فات كل تصوراتهم. وعجيكم الحديث.

في نفس السردية من اعترافات خالد قال أنه هو وعمر سحا الروح بالروح، أما مختلفين في طريقة العيش وكل واحد وتفكيره. عمر بحكم اللي عائلته لبس عليها متملح من الطرح والخلط متاعه فاسدة وما يفكرش في مستقبله، لكن خالد عائلته بسيطة وبالتالي يخدم على روحه وكان يعاون في بوه في مصروف الدار. ورغم هالاختلاف هذا وبما أنهم جيران ومتلازمين من الصغرى ابقاوا أصحاب ويدخلوا لديار بعضهم. وباش ما نفوتكمش بالحديث، خلف خالد ما يدخل حتى واحد لدار عمر، وكان يجي وقت ما يحب ويبات إذا كان لزم. ومن هنا بدأت تظهر العلاقة ما بين خالد وأم عمر، وما يشي علاقة بريئة متاع أم مع صاحب ولدها، وإنما الأمور كانت أعمق برشا واخذت منحى آخر. ورغم فارق العمر الكبير اللي بيناتهم، الأم كانت تحكي لخالد على أمورها الشخصية. بعبارة أوضح، بدأت بشوية بشوية تجبد له على مشاكلها وتشكي له من راجلها، تحكي له كيفاش يسافر ويقعد غايب الأشهر وينسى حتى باش يقوم بواجباته الزوجية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، العلاقة في سع ما ولاد غرامية ما بين أم عمر وخالد، ودخلت فيها الأمور الجنسية مباشرة. وبما أن عمر ديما مع الشلة متاعه وبعيد على الدار، خالد كان يستغل كل فرصة يكون فيها صاحبه غايب، ووقتها يمشي بشغرم زمانه مع الأم. البو بطبيعته لا وجود له، وحتى كيجي هاو كمرة بعد قداش يبات ليلة ويرجع منين جاء.

0: في نفس هالعلاقة متاع الخيانة والخناة، خالد ادخل في دوامة المحظور وما فكرش حتى لحظة في الثقة اللي كان عاطيها له عمر، ولا في العشرة ولا في الماء والملح اللي بيناتهم. وباش تعرفوا حجم الخيانة، العلاقة هذه اللي ما بين خالد وأم عمر بقات قرابة 3 سنين، وحد مفتون بحاجة بما فيهم الجيران اللي من المفروض يكونوا هما أول من يعلم. والأدهى والأمر في هذا الكل أنه خالد كان على أبواب عرس وداره حاضرة والخطيبة متاعه موجودة، لكن واصل في هكا العلاقة الحميمية مع أم صاحبه، حتى لين جات الصدمة اللي غيرت مجريات الأحداث. وما نسبقوش الوقايع. في نفس هالإطار، يعني إطار الرذيلة، وفي نهار من نهارات عمر سافر كيعادته مع أصحابه، وخالد ما كانش يتوقع بالكل اللي هو باش يرجع في نفس النهار، لأنه في العادة ديما يعلم أمه قبل ما يجي. واللي صار أنه برنامجه تبدل وتلز باش يرجع بالزربة وما قالش لأمه. ودوب مخلط للدار وحل الباب يسمع في فحيح متاع لفعة، سمع أصوات جاية من بيت النوم. وكمشى باش يشوف ويثبت، لقى أمه وصاحبه خالد في طنبك العلاقة الجنسية، وما فاقوش حتى بالباب متاع بيت النوم كي تحل. عمر بالوقت تنطر على خالد وتخلى عليه بالضرب، دم دموت دم ديم. وأمه بقات لابدة في الفرش ومغطية روحها، حتى لين خالد ملص روحه من عمر واختف سروال وهرب لبسه في باب الدار. وعمر وقتها تصدم ودار على أمه، سبحها سبان، سمحها اللي ما تسمعش، وقال لها اللي باش يحكي لبوها على كل شيء دوب ما يجي من القاهرة ويخليه يطلقها، لأنها ولات عار عليه وعلى أبوه. وزاد حلفلها اللي هو ما هوشي باش يفلت خالد وينتقم منه. لكن ما بين الكلام والفعل تم فرق كبير، وعمر بعد الواقعة هذه ما عمل حتى شيء. لا قال البوه على اللي صار، خايف عليه لا يتصدم، ولا نفذ تهديد وانتقم من خالد. خلى الأيامات هكاكة تتعدى وكأنه خايف من الفضيحة اللي باش تصير، وهما بتبيعتهم في الصعيد كيفاش باش يواجه العار. والحل اللي لقاه أنه سيب الدار مرة واحدة، وزاد غرق الشراب والمخدرات، وما عادش يحب يحكي مع أمه ولا حتى يشوفها. وحتى كي روح وهي تحاول باش تكلمه يمسح بها القاعة وخصه باش يعطيها تريحة. لأن أمه ولات عايشة في رعب وخايفة لعمر يحكي لبوه على كل شيء ويدمر لها حياتها. ووقتها طلبت خالد وقالت له زعم عمر يحكي لبوه؟ قال لا ما نعرفش. قالت له يمشيش يغلط ويحكي لحد من الشلة متاعه وهو سكران وإلا مسطول. ما هي لسانات المعقودة تتحل وقت الكيف. الأم ما وقفتش عندها الحديث، وإنما استعملت الخبث اللي عندها الكل باش تحل المشكلة على طريقتها. وغادي فين قالت العشيقة خالد راه عمر ناوي باش يقتله، قاعد يخطط له، وبالتالي فهمته اللي يلزمه يموت. الأم في نهاية الأمر ولات تفكر كيفاش تتخلص من ولدها كبدتها، وحطته هو في كفة وعشيقها خالد في كفة. مختصر الحديث، قالت له تبع عمر في كل خطوة وراقبه مليح وهز معاك سكينة تحتك واستنى له اللحظة اللي يبدأ فيها وحده وقته. في تساعد هالأحداث وبعد أيامات، الأم كلمت عشيقة خالد وقالت له راه عمر ولدها باش يمشي للقرية اللي بجنبهم وباش يتعدى على طريق زراعي خلاه وقفار. خالد استغل الفرصة والبدلوا في وسط الحشيش فيها كثنية، وكي تعدى تنطر عليه وما خلاله حتى فرصة، ودخل عليه باك السكينة وضربه في ظهره في رقبته، ودوب ما طاح برك عليه وبدا يطعن فيه في كرشه في صدره حتى لين مات وهو يعوم ويغطس في دمه. ووقتها كلم عشيقته أم عمر واعطاها الخبر، قالت له اردمه في بلاصة ما يطلعها حد وزادت وساته باش ياخذ له تليفون ويسكره ويتخلص منه في ترعة. لكن خالد اطمع في هكا التليفون، ماشي في باله أنه كي باش يتعدى الوقت ينجم يبيعه من غير مشكل. الملعوب والتخطيط متاعه كله فسد، رغم اللي عمل كل شيء باش ياخذ حذره. لكن هكا المشي متاعه لمحل تصليح التليفونات فزدت له الملعوب الكل، رغم اللي خطط مليح وخذا حذره بالقداه، لكن الأقدار خليته يتيح عند واحد ما يحبش الحرام. وقتها خرج تصويرة عمر متاع التليفون وانشرها على الفيسبوك. في نهاية هالقضية المحققين وقت اللي استنقوا الأم اعترفت بالخيانة، لكن قالت اللي ما عندها حتى مسؤولية في قتلان ولدها. أما ما كانتش عاملة حساب العشيقة خالد اللي كان يسجل في مكالماته معها بما فيهم المكالمة اللي قالت له فيها تخلص من الجثة متاع ولدها وتخلص من التليفون، وبالتالي ما بقالها إلا أنها تعترف. وهذاك هو اللي صار، اعترفت بكل شيء بالتفصيل، وفي نهاية الأمر تعديت على المحكمة هي وخالد في جو كبير من الغضب واستياء الرأي العام اللي ما هضمش بالكل الخيانة متاعها الأم وتخطيطها لمقتل ولدها. العقاب متاع المحكمة كان منتظر وما ثماش غيره باش يهدي الغضب متاع الناس، وعلى هذاك العشيق وعشيق تتحكموا بالأعدام. ولهنا نكونوا أنهينا الموسم الرابع من برنامج نهجة تريبينال والدريب على ديوان فهم، وما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الموسم الخامس في بداية شهر سبتمبر. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فهم تبع الموسيقى.

0: ولكن فاتتك حاجة؟ تلقاها على سيت ويب ديوان فام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان فام فلاش نيوز.
1: موجز الثالث ديوان فام. عسلمة. رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات ليلى بالخيرية تفيد على هامش انعقاد المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسة الكوميسا بتونس أن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل الكوميسا والمؤسسات التونسية، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات تتعلق بالبرامج التكوينية والتعريف بمؤسسة الكوميسا إلى جانب تحديد الحاجيات التونسية بما يسهم في تطوير التعاون الاقتصادي. وبالخيرية تؤكد أن المنتدى يمثل فرصة لدعم جلب الاستثمارات وتنشيط التبادل التجاري وإرساء شراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها في دول الكوميسا، بما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
2: هام جدا بالنسبة لنا احنا كوننا نستقبل هالعدد الكبير من الزوار. الهدف الاول هو مؤسساتي كما قلت التنسيق، خاطر هيكل الكوميسا عندها هيكل يمثل الاستثمار، عندنا هيكل مثل القطاع الخاص، عندنا هيكل يمثل الفلاحي، هيكل مثل شركات التأمين، هيكل يمثل شركات التنافسية، هم في عدد 13. يعني التنسيق بين الهيكل الكوميسا والهيكل اللي انذكرته توا في تونس، اول حاجة التنسيق بل وراء الاتفاقيات باش تولي موجودة على ارض الواقع، الاتفاقيات على البرامج برامج التكوينية، تعريف بمؤسسات الكوميسا، تعريف بحاجياتنا احنا كتونس كبلد من الكوميسا وحاجيات الكوميسا. الهدف الثاني هو اقتصادي، يعني احنا نحب نجلب الاستثمار لتونس ونحب يوقع تبادل تجاري ويوقع شراكة بين الشركات التونسية وشركات البلدان هذوما 21 بلد، مع العلم اللي احنا استدعينا زادة بلدان اخرى من اوروبا كالمانيا وفرنسا باش تكون حاضرة الرئيسة العالمية لصاحبة المؤسسات، واستدعينا افريقيا الشرقية على خاطر عنا شراكة مع برشا بلدان.
1: إطارات وأعوان مركز التكوين المهني بيكبيلي ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة الجوية للتشغيل، احتجاجا على ما وصفوه بتراجع سلطة الإشراف عن تنفيذ عدد من الاتفاقيات والالتزامات السابقة. وكاتب عام نقابة الأساسية للتكوين المهني بيكبيلي عبد الجليل بوعزة يكشف أن نسبة الانقطاع عن التكوين بالمركز بلغت 50%، في حين لم تتجاوز نسبة المتحصلين على الشهادات 46%، معتبرا أن هذه المؤشرات تعكس الصعوبات التي يواجهها المركز، كما حذر من أن عدم فتح باب الحوار والاستجابة إلى مطالب المحتاجين من شأنه أن يؤدي إلى تعثر انطلاق السنة التكوينية المقبلة، وفق قوله في تصريح لديوان فام.
3: في احداث اختصاصات او برمجة اختصاصات في توا تقني في المركز، رغم انها كان فما وعود في خلال زيارة الوفد جهة نهار 5 مايو مع تراجع على العديد من النقاط الاخرى. كذلك اليوم عملنا نقطة اعلامية قدمنا فيها اهم تقييم للدورة هذه، مثلا نسبة الانقطاع توصل اكثر من 50% اللي هي تمثل نسبة مرتفعة ومرتفعة جدا ما تفوتش 20%. كذلك نسبة المتحصلين على شهادة من 46 حصلوا 16 بركة تقريبا ما تفوتش 35%.
1: وفي الشأن الدولي، الحكومة العراقية تعلن اليوم أنها ستمهل المجموعات التي وصفتها بالمقربة من طهران حتى 30 من سبتمبر القادم لتسليم سلاحها للدولة، وهو يصادف موعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي والذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجوده. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت تفيد بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء، مضيفة أنه على هامش المحادثات رفيعة المستوى ستعقد محادثة فنية لمناقشة مذكرة تفاهم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدنبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 91.2.

0: راديو أنا فهم صوتكم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
1: نس ديوان
0: بش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس.

0: مونديال. 9 دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من إكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية 29 جوان 2026. عدد جديد اليوم الاثنين في إكسترا تايم، نرجو فيه على آخر المستجدات الرياضية في تونس وخاصة أيضا في كأس العالم. اليوم حاسة باش تكون إن شاء الله الجزء الأكبر على عكس العادة باش تكون مخصص للمنتخب التونسي الجامعة، أيضا نحكيه شوية ميركاتو، وأيضا كالعادة عنا شوية كأس عالم نحكيه على الدور 32 من مسابقة كأس العالم 26 الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وأيضا كندا. مرحبا بالناس تسمع فينا كل وين ما كنت تسمعوا فينا، ردوا بالكم سخانة قوية الحقيقة ليمات الظلم والصيف يبدو أنه داخل بقوة، سيسر ويحكم الناس الكل وين ما كنتوا في دياركم في الخدمة في البحر في الكياس. مرحبا بالناس تسمع فينا كل على الفريكونس متاعنا كيف كيف اللي تفرجوا فينا صوتا وصورة على الشانيل يوتيوب متاعنا ديوانا فام لايف، أيضا لباج فيسبوك متاعنا ديوانا فام وسبور باي ديوانا فام. معكم هاني براهمي اليوم في تعويض لزميلي حاتم جزبار يرجع من نهاية الأسبوع إن شاء الله في البرمجة الصيفية، أيضا نادية في الإخراج الرقمي وإيمان ونورهان في الإخراج الإخراج الرقمي ونادية في الإخراج. دونك شفت سخانة تأثر راهو نعيمة هاي تضحك نعيمة سياسي، أهلا وسهلا.
1: أهلا بيك هاني، أهلا بالسادة المشاهدين والمتتابعين والمستمعين ديوانا فيم. ويكند تعديتك كلها كرة، إفريقيا كلها ترشحت، بديت إفريقيا تخرج من ماتش البارح. تحية للبنات الكل وتحية المرة أخرى للمستمعين وللكبيت اللي بشكل وحدنا اليوم.
0: يعطيك الصحة نعيمة، اليوم معنا ضيف قبل ما نمشيو للقدم والدوك، الضيف متاعنا اليوم هو الأستاذ أحمد التونسي. أهلا بك أستاذ.
2: السلام هاني، مرحبا بك وكافة مستمعي ديوان فام، بالسادة الحضور اللي معنا، بالولاد اللي معنا في الجانب التقني. إن شاء الله نعديو ساعتين يكونوا
0: فيهم برشا
2: فايده للناس اللي تسمع فينا،
0: واكيد الناس اللي تسمع فينا وتفرج فينا مادام شافوك حاضر اليوم بعدين اكيد يعرفوا انه شكون عندنا شويه جانب قانوني وبرشا بليتو جانب قانوني، خاصه باش نحكيو معاك من بعد بخصوص الجامعه التونسيه لكره القدم والاحتمالات وايضا الفرضيات نتاع شنو نجم يصير في الايامات المقبله. نكمل الترحيب ونكمل طبعا بالدكتور الصادق قحبيش، اهلا وسهلا. خذ نفس خويا مثالش في عقلك.
3: مرحبا بك، مرحبا بضيوف الكرام كل يتفرجوا فينا.
0: يعطيك الصحة دكتور، شكرا لك، خليك تاخذ نفس. كما قلنا اليوم ساعتين باش نرجعوا فيهم الاخر الاخبار، البدايه باش تكون بالمنتخب بعد كارثه المونديال، اجتماع بين وزاره الشباب والرياضه والمكتب الجامعي يوم الاربعاء بعد غدوه، شنو فحواه، لماذا تاخرت قرارات اعضاء الجامعه، وماذا سيحصل في صوره الاستقاله الجامعيه، تساؤلات نجاوب عليها بعد ان شاء الله بكل التفاصيل والتمشي اللي باش نحكيو فيه. ايضا نحكيو مادام نجبدنا على كاس العالم باش نحكيو على المونديال، وكندا تبلغ ثمن النهائي، مواجهه ناريه بين البرازيل واليابان، المانيا تلاقي باراغواي، والمنتخب المغربي

0: كرة القدم المنتخب الوطني ديما راه وما نسيناش معناها اللي صار خمسة أيام تعداو على كارثة المونديال، خسارة بخماسية مباراة أولى أمام السويد، رباعية أمام اليابان، وثلاثية أمام المنتخب الهولندي، حاصلة لأول مرة في تاريخ المنتخب التونسي تصير مشاركة تاريخية بأتم معنى الكلمة. راهو الناس مازالت متغشة والناس تستوقع متغشة حتى تصير قرارات وحتى يصير إصلاح جذري للي صاير، لأنه الحقيقة كان باش نكملوا هكا ونعملوا حلول ترقيعيه كما العاده، راه المره الجايه يمكن حتى ما عادش نطمحوا في الترشح للمونديال وحتى لكاس افريقيا، والدليل انه عندنا تصفيات كاس افريقيا في سبتمبر، مباريات ضد اوغندا، بوتسوانا وغيره. دونك بالمستوى هذايا ما نصورش انا كان نجم نقارعوا اوغندا او حتى بوتسوانا. قبل ما نمشي للاستاذ خلونا نبدا مع نعيمه ولا الدكتور، فما اجتماع نهار الاربعاء بين الوزارة والجامعة، اليوم بعض أعضاء الجامعة يوصلوا من المكسيك، من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، فما بعض الأعضاء يجيوا اليوم، بعض الآخر يجيوا غدوة، التزامات مع الفيفا غيره. تعرف حتى المنتخب نعيم رجع للدفعات ومش كعبتين تقريبا ثلاثة وصلوا تونس، الأخرين كل مشاو، اللي ماشي صيف واللي راجع لبلاده. ودجا شفنا حتى بعض اللاعبين تبارك الله معناها في 24 ساعة تعداوا الخيبة والكارثة ويهبطوا فيديوهات يضحكوا شيخين عاملين جو. صحة تصيف يعطيكم الصحة، مازال راهو مش معقول حاجة هكا تصير. اليوم في تونس نعيمة ما صار شيء من نهار الجمعة من بعد مفات الكارثة هذه، ومازلنا نستنى.
1: باش نبدا لك من الاخر، بالنسبه للاعبين معناها حاجه عاديه، معناها اذا كان كمل كومبيتيسيون اوتوماتيكمون باش يمشي مع عائلته، باش يمشي يتفرج مع عائلته، هو سيف بقدم على موسم اخر جديد، معناها يلزم يحضر روحه. وبالنسبه بقى الاكثريه البوليميك صارت على حنبا، لان بالنسبه لي انا اللاعب الوحيد اللي واحد ما يلزمش يلومه هو اكثر واحد هو حنبا، لانه حنبا هذيك هي العادات نتاعو اصلا، هو اول واحد ديما يطلب السماح من الشعب التونسي وديما موجود في في الصفوف الأولى. سينو عمل كما نقولوا نحن مباريات ودية بين الحومة نتاعه وحمام مخميني، هو كل عام في كل صيف يعمل حاجات هذيك اللي هي يعتبرها هو حاجات للأصدقاء والأصحاب وللجينيراسيون اللي طالعه من الحومة نتاعه، حاجات يفرح بها. انا بالنسبه لي انا ما لومهمش للاعبين، لوم الاكبر وال كما نقولوا الاتجاه الاكثر هو للراس الاداره التونسيه، خاصه الجامعه التونسيه لكره القدم، لانه القرارات شوف القرارات نجمش تتخذ يعني من غاديك، لان هكا نشوفوا كيفاش قاعدين يجيو الكل على دفعات، يلزم الناس تجي لهنا ويلزم الاجتماع يكون سريع. اذا كان فما اجتماع نهار الاربعاء يا حبذا تجتمع فيه الناس الكل، لك القرارات هذه شنو اللي باش تمخض عليها، لانه نحن الحلول الترقيعيه يظهر لي الناس الكل بين بالكشف، انا ما عادش حسيتها بالحلول الترقيعيه، يلزم حاجات جذريه لكره القدم التونسيه، وهذا يلزم كما نقولوا نحن الدولة والوزارة والجامعة كلهم يجتمعوا على قرار واحد، انه هو كرة القدم التونسية لازمها ترجع كما كانت، لانه الحقيقة اللي قاعد نشوفه فيه واللي تفرجت فيه هنا في الويكاند كاملة، ولينا مادة دسمة للبلاتوات العربية، كل بلاتو تلقاه يحكي على كرة القدم التونسية وكأنه هو العارف بها. علاش؟ لانه قاعد يشوف في حاجات اللي هي نورمالمون ما هيش في قيمة كرة القدم التونسية. ان شاء الله قرارات، لكن القرارات راه ما هي، انا نعاود نقول لك ما نحبوش قرارات ترقيعية، ما نحبوش الحلول الترقيعية، نحبوا حاجات جذرية، لأنه اللي صار هو النقطة التي أفاضت الكأس في كأس العالم. وصلنا قبل الأخرانين الحمد لله، المنتخب العراقي حفظ ماء الوجه، ما كناش الأخرانين
0: حفظ ماء الوجه
1: متاعنا احنا، لأنه المرتبة 47 الحقيقة في التابلو، كي تشوف التابلو ذيك قدام كوراساو، قدامك بنما، قدامك هايتي، قدامك الكافير اللي هي ترشحت، الحقيقة حاجة ما تحجبش وحاجة خايبة برشا، وبالنسبة لي أنا أكثر من كارثة لكرة القدم التونسية.
0: بالضبط. قبل ما نمشي للدوك خنجيك أنت أستاذ، قبل ما ندخل معاك بعد في الناحية القانونية اللي باش تكون واضح جدا تصور في كلامك، معناه نحب ناخذ رايك انا زاده حتى في دقيقه في اللي صار في الكارثه الرياضيه هذه اللي صارت، وحتى الان خمسه ايام ما فهم حتى شيء. بعد مباراه السويد كان الناس الكل تغشت، تخرجونا الكل تبارك الله، معناها ثلاثه مسؤولين ولا اربعه وقتها هكا،
2: مش بعد مباراه السويد، بعد عين ومدرب جديد،
0: بعد ما عين ايه بعد ما عين تفرق ايه صحيح عندك حق، بعد ما عين ويرفيرونار وخرجوا يتفاخروا بانهم جابوا ويرفيرونار ثلاثه واربعه، لكن هذا يكون ما صارش لا بعد مباراة اليابان لا بعد مباراة هولندا لا بعد نهاية المشاركة. رأيك أستاذ في اللي صاير قبل ما نجي كما قلنا بعد في الرأي القانوني؟
2: شوف أنا نحب نكون منهجي حتى معناها في الميثودولوجي حتى التاريخي الكرونولوجيك. الخيبات بدأت من الكومبيتيسيون تاع كأس العرب،
0: كأس العرب
2: والقرارات الارتجالية اللي صارت وقتها، وبلعبية جاية من ماتش عادية ومن الطيارة ديريكت يلعبوا في الكورة، وشفنا معناها العبث بصورة تونس، وكان الهدف من المشاركة هذه كما

0: معناها تحصيل على عوائد مالية. في الأخر حصلنا عوائد مالية لصورنا معناها عوائد رياضية. بعد لعبنا كوب دافريك طريقة ما معناها رجعتنا سنوات إلى الوراء، وشفنا مشاركة ما هي جيدة، كي نقولوا ما هي جيدة معناها نسميه لطيفي. من بعد وما تخللها زادة، وما تخللها منك العقوبات وكل وكل الإساءة زادة لصورة البلاد وقت اللي تحب تدخل للفي آي بي وغير وغير وغير، والأحداث اللي صارت الكل،
1: وإقالة مدرب البرة من تونس.
0: بعد تجيب مدرب قبل كأس العالم بمدة بسيطة وشفنا معناها التصرفات اللي ما هيش احترافية الكل، وتكلمت بعض وسائل الإعلام، لكن هنا فما لوم قوسين، فما وسائل الإعلام وقت اللي قربت الكومبيتيسيون ولا نحكيه على التحميس، نحكيه على أنه معناها نتأمل وننتظر في الانتصارات، في حين كانت الأمور قبل المشاركة واضحة. وكنت معناها واحد من الناس نستاء عليش، لأنه مثلا عندي ولادي صغار وقت اللي يسمعوا وانا والله باش نربحوا، والله باش نعملوا ريزلتا، والله باش نتعدوا دوزيام تور، وبعد يتفرجوا في المهزلة هذيك راي تصيبهم معناها حالة متاع خيبة أمل تخليهم معناها حتى معناها خاصة أنك يشكيوا لي حتى أصحابي اللي يعيشوا في الخارج معناها تخليهم حتى معناها الشعور بالانتماء ولا يواجهوا العباد بعد اللي في الدول اللي يسكنوا فيها بطريقة معناها ما هيش باهي باش من بلغش. من بعد نصطدموا بالحقيقة اللي هي كانت واضحة وقت اللي يجيب مدرب ولده نفهموا سيء اللي الأجواء ما هيش احترافية، نفهموا اللي ناس ماشية تفدلك، ماشية تعمل في السياحة، ما هيش ماشية تلعب في كرة القدم، ما هيش حاطة أوبجكتيف باش تشرف البلاد، ما هيش ماخذ الأمور بالجدية المطلوبة. الليستة اللي كانت فيها محاصة مالية تفهم منها اللي آخر حاجة خممنا فيها هي كرة القدم، الطريقة متاع إبعاد لاعبين وإدخال لاعبين ولا ثلاثة، وفما ثلاثة أربعة من لاعبين ما عندهم حتى علاقة بي بي بي بالمنتخب الوطني التونسي، نجم يكونوا موجودين في الليستة متاع المنتخب الوطني التونسي ونجم يكونوا في كومبيتيسيون كما هذية. تساؤلات كبيرة عند الناس، علاش الناس هذوما موجودين وما شاركوش وما ينجموش يشاركوا أصلا وما عندهمش النيفو. من بعد الرسالة الأخيرة اللي خليها لك إيرفي رونار قال لك أنت رو ما عندك حتى أكسيال يصلح في المنتخب، برجع بيفو حطوا أكسيال
1: يسخير يعني
0: وحاول يبدل. بعد فما حاجات خرين زي ده مقعد مستغرب منهم، أنا وقت اللي نلعبوا 3-4 سنين بأربعة 3-3 ونجيوا في كومبيتيسيون كما هذي نبدلوا 3 في الأكس، أنا صحيح رو ما أنا محامي لما لعب كورة رو كمهاجم اسهل اختراق الديفونس كي يبدا يلعب ثلاثه مش متفاهمين، ثلاثه ما تنجمش تلعب بهم كي يبداو متفاهمين ولاعبين سنين. ريت تحط ثلاثه في كومبيتيسيون كيما هذه وتقبل عمرك ما كنت معناها عمرهم ما لعبوا مع بعضهم وانت عمرك اصلا ما كنت تلعب بالطريقه هذيك، معناها قاعد تنتحر. من بعد عندك زوز في في في الكره التونسيه موهوبين، عندنا شيخ برشره، عندنا سي العاشوري وعندنا سي العياري نتاع باريس سان جيرمان، الوحيدين تقريبا اللي عمرهم ما بداو ثلاثة ماتشات ما بداوش حتى مرة تيتولير. هذا الكل بالنسبة لي ذي دخلت في الفن،
1: دخلت في الفن
2: كل شيء عاشوري خذا فرصته راه في افريقيا،
0: دخلت في الفن اي نحكي
1: لك على كاس العالم
2: البوام تاع العاشوري فقط
0: نلعب 4-3 ويلعب العاشوري ويلعب العياري وبعد نبداو نتحدث ما عليناش في هذا الكل، وذي امور تتجاوزني بالكش ورايي الشخصي وما نقلقوش بيه الناس برشا. اما اللي غيظ انه للأسف الشديد عنا إدارة وعنا تأثير كان سيء، عنا عدم إحاطة كافية بالمجموعة، عنا تحذيرات كانت غالطة من الأول. وقت اللي تمشي تحضر في أوروبا أنت في طقس بارد وقبل 3-4 أيام من الكومبيتيسيون أوفيسيال وأنت تعمل في 3 سفارات في جرة بعضهم، تمشي لفيينا وبعد تمشي لبلجيكا وبعد تروح لتونس وبعد من تونس تعاود تمشي لتركيا ومن تركيا تمشي للمكسيك ومن فاهم معناها حتى حضرت روحك لديك لاجورير ولا حضرت روحك للأجواء المناخية غادي وتدخل كيكة مع اللي كنا نحكيه فيه قبل تي يعطينا الصحة نعتبرها نتيجة مشرفة 47، المفروض هذيك هي نتيجتنا الحقيقية 48 راه خاطر عملنا كل شيء باش نكونوا خايبين، عملنا كل شيء ما يتعملش في الكورة باش نكون من الاخر كيما انسان يحضر الامتحان بتاعه وانسان ما يحضر حتى شيء ويحب ينجح، نحن دخلنا الامتحان ماناش حاضرين في حتى نيفو
1: جينا قبل
0: هذية بالنسبة لي أنا ما يتحملش مسؤوليتها لا الملاعبية ولا المدرب ولا حد يتحمل مسؤوليتها كان الناس اللي هما مسؤولين على رأس المنتخب، لأنه البرمجة والسفر واختيار المدرب والفوضى والليستة وولد المدرب يجي وما يجيش والجو ذاك الكل والقسامات كان حبيت واللي ماشيين معناها 60 عضو وعبيد قاعدة تفدلك وعبيد قاعدة في السياحة وعبيد قاعدة تسهر الصباح وعبيد قاعدة تقلق في الناس، فما حد شيء كان يوحي بأنه ممكن نعملوا كومبيتيسيون مشرفة لتونس. وليت في هذا الكل لازم في النهاية انت عايز الكل أي إنسان يتحمل مسؤولية يجي ويصارح الناس يقول أنا راني ما كنتش قد المسؤولية. الناس هذوما كلمة بالبركة ما عندهمش خبرة في تسيير النوادي الكبرى، ما عندهمش خبرة في، ما نجموش يسيروا المنتخب. للأسف الشديد النظام الانتخابي نجم يطلع ناس ما سيروش قبل، تاو سمحني تنجمش تكون في درجة ثالثة ومباشرة تولي أنت المسؤول الأول على المنتخب.
1: هذا كل حكينا فيها قبل.
0: راهو اللي صار كارثي بكل المقاييس ويستوجب أنه يتم إنهاء الوضع هذا. وأخطر من هذا الكل سمحني وأنهي، من سيعوض هؤلاء إذا كان مشاو؟ يجب يكون عندنا رؤية ويجب يكون في المستوى المطلوب، مش نحيو ناس مش بعد يعاودوا نفس التصرفات.
1: هذا فاش باش نجيك دكتور اجتماع نهار الأربعاء إن شاء الله في وزارة الشباب والرياضة مع المكتب الجامعي هذا بشكل رسمي. الاجتماع هذا نهار الأربعاء مزلنا حتى نعرف الوقت بالضبط معناه وشنو فحوا الاجتماع بالضبط، توا فقط نحاول نفهم واش شنو نجم يصير الاجتماع هذا. علما انه دكتور كما قلنا معناها الجماعة الفات كانت تفكر الوزارة كانت طالبت الجامعة بتدقيق مالي منذ توليها حتى التوا نتساوي باش يكونوا مصحوبين بالتقرير هذا المالي على الاقل، او حتى الملامح نتاعو كان محضرش معناها بشكل رسمي. كيفاش تتوقع انه يكون الاجتماع هذا؟ شنو الفحوه الحاجات الاهم اللي يجب تناولها في الاجتماع هذا؟
3: صحيح، وقبل كل شيء الاجتماع كان ضروري ومهم جدا، لانه الوضعيه اللي وصلنا لها في المنتخب وخاصه او نيفو كره القدم دي فاسون جينيرال كارثيه على جميع المستويات. وبي تاو تقييم تاع المشاركه هذه الحقيقه لا سونيت دالار معناها شالت عندها برشا مش تاو، لكن هذه فريمون القطره اللي افاضت الكاس، لانه فريمون تاريخيا اسوا مشاركه في تاريخنا. ايضا اوني براتيكمون اكزيكو مع اسوا فريق في كاس العالم. الناس الكل طورت، الناس الكل قدمت اداء مشرف، والناس الكل حاولت كيفاش تدافع على الوانها معناها فهمتي بكل ما أوتيت من قوة وجهد، وحتى المنتخبات اللي ما عندهم حتى صيت وما مش معروفين وكل شيء كانوا في مستوى محترم. الحقيقة كنا بعيد على الخدمة وخارج على الموضوع، ولازم الاجتماع هذا يتناول قبل كل شيء معناها الطابع الفني والطابع التسييري. دونك لا غوفيرنانس قبل كل شيء. أول حاجة الفولي تكنيك لازم يكون فما تقييم فني ديجا صار في الخمس أيام هذوما، لبوركوا دو كومون علاش وصلنا الحالة هذه، ولازم أيضا الطابع التسييري معناها ويسكون فا معناها قلق ويسكون فا خاطر توا معناها طريق مسدودة الحقيقة. معناها
1: سبتمبر عندك تصفية كاس أفريقيا،
3: أون بو بلو كونتينيو كوم سا. والحقيقة فما برشا مشاكل اللي لازم يتناولها معناها سلطة الإشراف مع المكتب الجامعي هذايا، ما نعرفش عاد بقاءه ومن رحيله ومن كذا، اون فافوار الاستاذ هنا اكثر يعرف معناها.
1: باش نجي ديجا بعدك بالضبط
3: القانونيه كومون سا سباس، لكن ا مون افي يفودري حلول معناها تري تري دي زورجونت توا. والحقيقه لازم انكور اون فوا اون فا بارلي بثوره في كره القدم معناها.
2: بلي جوست فقط لانه بحذنا الاستاذ والصدق لهنا، لأنه عندنا مثال آخر معناه في بطولة العالم اللي هو المنتخب السعودي. لماذا مسؤول في المنتخب السعودي اللي هو على رأس الاتحاد السعودي يحس أنه أخفق يستقيل بعد ما يرجع؟ إذا كان نحن معناش المسؤولين هذوما اللي ما تحسش اللي هي أخفقت وعملت كارثة وكي ترجع تعطي الاستقالة متاحة طول وهي اللي تحس، أعرف اللي راهو مازلنا مواصلين في الغلط، راه أعرف اللي نحن رانا مازلنا مواصلين في حاجات اللي هي هزتنا الأكثر هي
0: كرة القدم التونسية. كوريا جنوبية
2: الأوروغواي كيف
1: الأوروغواي
2: الناس روحت كل واحد روح على كيستو. أنا فما ناس غاديكا تحس اللي هما عاملين أخطأوا. روى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي ترشح لكأس العالم قطر، ترشح لكأس العالم 2026، كأس الخليج أخذ كأس الخليج، جاب هيرفي رونار معناها في البنية التحتية في السعودية، معناها في 7 سنين عمل حاجات اللي هي كرة القدم اللي يمكن الحاجات اللي عملها هو في 7 سنين كرة القدم السعودية بتستحقها في السنوات الماضية. لكنه كي رجع عطات الاستقالة نتاعو، إذا كان احنا ما عندناش ناس حاسة بالمسؤولية هذه واللي هي أخفقت واللي هي يلزمها تنسحب، أنا عاود نقول الكلمة يا خيبة المصعب، فقط نستنى في اجتماع أنا معناها نهار الأربعاء، ما نجمش نستنى اجتماع إذا كان أنا في داخلي مانيش حاسس بالذنب. إذا كان أنا في داخلي ما حسيتش اللي أنا أخطأت والله من كأس العربية إلى حد الآن.
1: قبل كنا نقول وقتاش يعترفوا بالفشل في على مكتب جامعي ولا حد، يا أخي كي ناكلوا سكور كبير يبان اليوم هنا كليناه سكور كبير أكثر من الفشل هذا، ما عادش فما فشل أكثر من هكا. شنو تنجم يصير أكثر من أنك تاكل 5 في كأس عالم؟ حد شيء أكثر حاجة معناها تاكل 10 20.
0: نعطيك بالضبط شنو هي بالضبط، يقول لك أنا راني وفرت الظروف الطيبة، الظروف الطيبة في بيلوتيل هو وفول في الطيارة، ووفرت أنا كل ما يستوجب الأمر، ووفرت الميزانية اللازمة، ووفرت لك خويا مدرب والملاعبية والمدرب يتحملوا. هذه معناها الموضة ما بتاع المسؤولين للأسف بتاع آخر وقت. أما الحقيقة ناس كل شافتها واضحة وضوح الشمس، المشهد كامل يتحمل مسؤوليته المسؤولون ولا شيء غير المسؤول، لانه هما اللي يجيبوا
3: اللي عمل ما عندهمش امبارد.
0: اللاعبين كان حضرت لهم ظروف اعاشه وحضرت لهم ظروف احترافيه وحضرت لهم الجو نتاع الديسيبلين والانضباط، تكون النتيجه خير من هذه.
1: اللاعبين ما تنجمش تبدلهم، هذاك ايش عندك
2: بعد الخروج، بعد خروج جيل القادر عاد كمل جيل القادر هو
0: الاجواء اللي وصلتنا لنا من المكسيك حاجه معناها ما تصيرش في جمعيات في الرابطة المحترفة الأولى عنا وقت اللي يعملوا ديبلاسمونات، التسيب وعدم الانضباط ورومة من أعضاء المكتب الجامعي ومن المسؤولين مش من اللاعبين. مش نبدأ
1: خلينا نمشي أكثر أستاذ معاك. اليوم تقريبا مانيش ناطق رسمي باش من الشعب التونسي والجماهير انا ولا حتى انتوما معناه، لكن واضح جدا انه ما نعرفش 99.99% نتصور من الناس معناه فما 0.01 ذوك ما نعرفش، اما الناس الكل تقريبا فما اجماع كامل انه فشل ذريع وكارثه رياضيه صارت في كاس العالم حاجه الاولى. الحاجه الثانيه فما اجماع ايضا انه الناس الكل او ديجا والله لي كومونتير ادخلوا حتى بتليفوناتكم تشوفوا الناس الكل الى يومنا هذا ما بردتش راي العباد وماش بتطال صحيت ماش بتبرد، لانه ورا حتى كان بشتبرد بعد شهر عندك تصفيات كاس افريقيا بشتبرد تو شهر جاي قبل التصفيات اول ما يبدا ستاج بترجع تغش
0: اوغندا في اوغندا وبعد ليبيا في تونس في 4 ايام يضرب
1: بالضبط. دونك حتى كان باش يبرد تو راه باش يرجع وباش يكون الجو باش تلعب في رادس قدام 10 من الناس. دونك واضح الناس كل طالب الاستقالة. نمشي معاك أكثر أستاذ، إذا كان صارت الاستقالة اليوم مثلا يجيوا أعضاء المكتب الجامعي يقدموا استقالتهم كما صار في باراغواي والجنوبية والسعودية قانوني، شنو نجم يصير؟ احنا قادمين على بداية موسم، قادمين على تصفيات بالنسبة للمنتخب، وكيفاش نجم تصير الاستقالة بشكل قانوني؟ كان
0: دوب الحاجة بحاجة هو تو السيناريو اللي يحبوا يبردوا به الناس يحملوها العضو واحد ويستقيل هو وتتواصل البقية.
1: أذي
0: ما وصلني
1: علاش عضو واحد
0: يقول لك السيد أذي هو اللي مسؤول على كل شيء؟
1: ما فهمش السيد واحد مهما كان صيفته مسؤول على كل شيء.
0: أنا
1: تو باش
0: نحكي معك ما معناها ما يروش في الكواليس وأعتقد أنه أذي معناها عدم أذي خطوة جديدة في عدم المسؤولية، لأن وقت اللي أنت ولا المجموعة تحمل عضو واحد مسؤولية نعتبرها ساعة قلة ذوق، لأنك أولا تعترف اللي أنت مكان عندك حتى دور قبل وهذا يمس منك ويخليك موجب وحده للاستقالة، كان أنت قبل كان فم واحد يسير وأنت ماكش تسير معناه أنت ماكش مسؤول ساعة استقيل. وإذا كان كنت بشارك معاها وتحبوا تحملوها الواحد برك معناها راكم أنتم زادة سمحني فيكم معناها الطريقة ذي مش طريقة حضرية،
1: تملص من المسؤولية
0: باهي. في الحالة هذه يا سيهان القانون يقول لك فما 3 أعضاء ذوكم اللي تم انتخابهم معوضي ديريكتو مو البيرو فيدرالي نجم يجيب صاحب المرتبة الأولى في عدد الأصوات من 3 هذوكم
1: معوضين في
0: معوضين ويتعدى معوض للسيد اللي استقال وينتهي الأمر
1: وينزم كان بيس
0: صحيح. والعملية هذه تنجم تمشي حتى الموان 50% من أعضاء المكتب الجامعي اللي هما 12 مش 15، لأنه 3 الأخرين كما قلنا نعتبروا معناها قانونا اللي هم تم انتخابهم أعضاء رئيس الرابطة المحترفة وغيره، تم انتخابهم وحدهم وملحقين
1: ديما نحكيوا على 12
0: فيدرال اللي تم انتخابه أول مرة هم 12. إذا كان وصلوا حتى الخمسة من الناس استقالوا يتم تعويض الثلاثة، والزوز الأخرين يتم تعويضهم زيادة وبعد المصادقة عليهم في جلسة عامة المقبلة. معناها الحد غادي نجم نعوض. إذا كان فتنا 50% وعملنا 7 استقالات ينحل وجوبا المكتب الجامعي ونولي ونحكيه على هما يقول لك يسيروا الأعمال. أنا أعتبر أنه فما سقوط في النص، وأعتبر أنه الوقت ذاك يكمل الكاتب العام يسير الأعمال وينظم جلسة
1: هو
0: عام عامة خارقة للعادة في ظرف 60 يوم.
1: هو النص شو يقول بالضبط؟
0: النص ما فيهش شكون يتولى تسيير فك 60 يوم، ولكن الكاتب العام يتلقى الاستقالات ونتصور بالذوق السليم القانون يكمل هو 60. بطبيعتها ما فيهش قرارات، ما فيهش حد شيء، يسير الأعمال 60 أعمال إدارية في الأخر وينظم معناها الجلسة العامة الإكستراوردينير اللي الخارقة للعادة اللي يستدعى فيها الأندية في ظرف شهر قبل انعقادها، ويكون في الجدول الأعمال متاحة انتخاب جامعة ولا مكتب جامعي جديد وغادي تقدم العباد ترشحاتها وتصير عملية التغيير. هذه السيناريوهات يظهر لي واضحة
1: هذه قانونيا حسب القانون تاع الجامعة التونسية لكرة القدم،
0: هذه حسب التطوير تاع الجامعة التونسية لكرة القدم.
1: فما سكوت في النص
0: وفما وضعية أخرى تاع كان سلطة الإشراف تقرر تفعيل الفصل 21 من قانون 95 وهي اللي تنزع المكتب الجامعي. كيف كيف فما أجل تاع 60 يوم
1: لتنظيم الانتخابات. لكن هنا مش تداخل سياسي بالرياضي،
0: ما مش تداخل سياسي بالرياضي، خاطر عندها 1000 مدخل تنجم إذا كان فما إساءات في التصرف ولا إساءة في المسائل المالية ولا إساءة حتى في أنا واحد من الناس لو كان جيت معنا مسؤول في البلاد أنا أعتبر أنه المس بسمعة تونس ترتقي إلى مرتبة أني ندخل ونحل المكتب الجامعي، ما عندي حتى قلق ونتحمل مسؤوليتي في ذلك. وسمح انت معناها ما زلت تستنى انت في في في معناها عقوبات بعد العقوبه اللي صارت لك انت بالنتيجه.
1: لا ما توزد نحكي قانونيا نبدا شويه على العاطفه، كنا متغشين والكل
0: ما يصير حتى شيء. اذا كان عندك اخلالات واضحه صارت وعندك ملفاتك كدوله ما نعرفش نشكون ملفات ماليه، نجم يكون سوء تصرف، نجم يكون حتى امور معناها مست بالسمعه بتاع البلاد تمشي وتنزع المكتب الجامعي. وهذا في الاخر شنو هي المشكله تاع الفيفا؟ المشكلة بتاع الفيفا لازم يكون عندك مكتب جامعي منتخب، والنص هذا ايش يقول؟ في ظرف 60 يوم تنظم انتخابات.
1: هو ذا الاهم،
0: معناها ما عندك حتى اشكال.
1: دونك تمشي انه مثلا
0: انا هنا فما ريسك نتاع تجيك زاد شو اسمه في التسيير الاعمال، تجيك نورماليزاسيون كما صار قبل. معناها
1: خلينا نمشيو في التمشي العادي اللي هو القانوني كما قلت انت، نعاود وصلح لي كان غلط. 12 عضو لازم 50% زايد واحد، دونك 7 اعضاء على 12 لازم يستقيلوا على الاقل باش تكون استقاله رسميه وقانونيه. بعد عندك اجل 60 يوم باش تدعو فيه، 60 يوم هذوك من شهرين تدعو فيه الانتخابات وتحل في غضونهم هذوك، تحل باب الترشحات وتقبل قائمات وكذا وكذا وكذا وتكمل الاجراءات القانونيه. بعد 60 يوم تعمل الانتخابات نتاعك والتسيير. قلت انت فما سكوت في النص، لكن الكاتب العام ينجم هو يكمل يسير كما صار قبل. الكاتب العام
0: الكاتب العام لانه وظيفه اداريه.
1: بالضبط
0: وظيفه اداريه، هو اللي يتحمل المسؤوليه الاداريه نتاع الجامعه في حاله الفراغ.
1: تعليق نعيم على الكلام الاستاذ، علاش قانونيا
0: علاش قلت بربي باش نبرر علاش قلت الكاتب العام مش هما؟ لانه اذا كان فما اخلالات ولا اذا كان فما ممكن حتى سوء نيه في اخذ قرارات معينه تورط المكتب اللي بعدك حتى تنجم تنتدب تعمل انتدابات بتاع مدربين ولا غيره وتتورط بهم.
1: باش يجي انا الفولي الفني في 60 يوم هذو مش نجم يصير.
0: الاسلم انه يكمل الكاتب العام، انت استقلت مشيت على روحك بارك الله فيك، الاسلم تكمل الكاتب العام 60 يوم هذيا ويجي المكتب الجامعي الجديد يعمل القرارات الاداريه اللي راها صالحه وحتى الفني.
1: به
2: قانونيا معناه كل شيء واضح،
1: كل شيء واضح. لكن نعم فني
2: فقدت انا بالنسبه لي انا الحقيقة الحكاية متاع الفيفا فزاعة. أنا بالنسبة لي أنا كل ما تصير إشكال وكل ما يصير حكاية في الجامعة هيا نحكيه على الفيفا، على الفيفا تو تعاقبنا، خليه تعاقبنا الفيفا والكرة التونسية كان عقبتنا من قبل،
1: رانا تودينا نصلح
2: رانا صلحنا فهمتني. وإذا كان هو قال لك راهو فما حاجة قانونية اللي هي تسمح فوالا هذا اللي هي تسمح، لأنه هذا هذه إخلالات معناها في العادي أنه تدخل، ما هو تدخل دولة، هذه ناس قاعدة لعبت عبثة بتاريخ كرة القدم التونسية من الأخر. شو ولهنا خلينا نقول واضحين، خاطر برشا ناس تحكي وبرشا ستاتويات وبرشا كلام، ما ناش شخص نورا، ما هيش في شخص واحد ولا إنسان واحد، رأي الكل مجموعة، رأي هذه ناس مجموعة جيت ما عندها مهمة، المهمة فشلت فيها تو سامبلومون. الفشل هذا كان ذريع والفشل هذا خلف أن نحن وصلنا 47 في كأس العالم، أن وصلنا قبلنا 12 ونحن في كأس العالم 7 كؤوس سجلنا 16 قبلنا 12 في إديسيون واحدة. معناها هذه مش فاتت الكارثة، هذا إذا كان هو قانونيا يسمح لنا أنه الناس هذه تمشي وتستقيل ولا عنصر ولا 7 من 12 معناها فما حاجات تنجم تصير. خلينا نصلحوا، خلينا نبداو نعملوا الحاجات الإيجابية وتبدأ. شوف أنا بالنسبة لي أنا من الناس هما بيدهم راو، إذا كان هما يحسوا أنه في الانسحاب متاحهم ولا الاستقالة متاحهم إفادة، لأنه هك تشوف في الرأي العام، هك تشوف الناس كله، وانت قلت النسبة دولي فماش واحد كان مشي ونعملوا توا ميكرو تروتوار تو تقول راو من بنقردين لتونس
1: ومهما كان عمره وشريحته الاجتماعية شنو
2: الوقت يقول لك راو خلي الناس هذيا كهو
1: خطر ما فهمش فشل أكثر من هكا
2: يمشيوا على رويحهم، ما نجموش نفشلوا أكثر من هكا. نحن بعد بلجيكا شنو قلنا ولهنا يا سادة قلنا ما نجموش نوصلوا ناخذوا 5 في الكومبيتيسيون هكا ولا ليه، نجموش نكونوا أسوأ من المباراة هكا ولا ليه،
1: كنا أسوأ مرتين على الأقل،
2: كنا أسوأ وأسوأ كملنا في الكونتينويتي متاع النتائج. أي وين باش نوصلوا؟ بالنسبة لي أنا هذا واضح والقانون واضح وكان يحكي فيه المتر.
1: دكتور نجي معاك لفولي آخر الفن اليوم، إذا كان يتم تحقيق ما طالب الجمهور بالاستقالة وإلا الوزارة تفرض عليهم الاستقالة وإلا الوزارة ترخف في التقرير المالي التدقيق المالي اللي طالبته إخلالات وتلزهم للاستقالة، نفرضوا احنا ذي كل فرضيات في 60 يوم ذوما عندك تصفيات في سبتمبر، الفيرونار رجع لفرنسا وتوقف لكونتاكت معاه، لنقوله ابتعد لنقوله اقترب لأنه فما زاد فما الناس تحب تزيد شوية متاع عنده عروض بالإمارات والجزائر وبطاحوا يسميوه في بلدان وهم فهم حتى بلاد كونتاكتاته معناه ريال ما فهم حتى جامعة كونتاكتات الفيرونار
2: لا في الإمارات إمارات
1: فهم ايه مازال ما فهمش اتفاق
2: الإمارات فهم
1: بالنسبة في أفريقيا
2: بالنسبة بالنسبة للمنتخب الجزائري حسب شنو هو بيت كوفيد شنو هو يصير معناه تمشي
1: دونك مازال الوقت ما فهمش حاجة رسمية وهو حتى الإمارات مازال ما عطاش موافقة وإلا رفض معناه دونك مازال عندك الوقت لكن في 60 يوم أظن بخلاف الفيرونار شكون باش يكون مدرب منتخب وإذا كانت تستقيل الجامعة شكون باش يقرر نجيب مدرب منتخب شنو الحل اليوم معناه طحنا بين حاجتين
3: لا في صورة اللي حكاية الماتر ونعيمة في زابل لازم تعين هيئة تسييرية لو بلو رابيد ما بوسيبل معناها ما تنجمش تعاود تمشي في انتخابات وتعاود تستنك 45 يوم وتقعد هاو طاحت قائمة هاو فلان ناقص بيتروا هاو الاخر جو سي با كوا لا تو با بروندر سو ريسك
1: وعندك بطولة باش تبدا
3: لا لازمك تعين هيئة تسييرية يعينها تعينها كسوا معناها
1: وزارة
3: الشراف مع الفيفا زاد وقتها زاد ما جات الفيفا وعملت معناها عطات انا في هي ما انا با اوبليجي ما عطات انا في وقت اللي كان سي كمال يدير موجود فهمت ويتعينوا فيها 3-4 اعضاء على مده معينه نتاع 6 شهور 2 فوا 3 موا اللي هما باش يحضروا الانتخابات اللي جنرال مون كي العاد ذا مو شهر مارس وشهر انتخابات عندنا احنا في الكره التونسيه ديما كل مارس عندنا انتخابات فهمني كاو معناها سينو سي دي ديسيزيون راديكال كي فو بروندر في سافي سا ما بين سلطه الشرف وما بين وما بين الهيئة التسييرية نورمالمون او كاو بيان سور اون بار او كاو صارت استقالة او صار تخلي او حل او جو سي با كوا فهمت ولو انه فهمتي الامور القانونية متاع فهمتي معناها الاخلالات سي افوار سي سوبجيكتيف شنو ما الاخلالات وكيفاش و سون كونتيفيابل ولا وترتقي ولا ترتقي ابري ا مون افي سيليا معناها ديزير بتاع استقالة il vaut mieux يكون من طرف لي بيرسون او ميم سي خير ملي تدخل في متاهات اخرى فهمت يا بون ابري التدخل الرياضي في السياسي وكذا انا عارف سي با كويت تدخلوا سيرتا مومون الفيفا زاد كيف لكن احنا امون افي اون بو تروفي اون سوليوشن اللي ما تخليش الامور هذه توصل حتى الفيفا سيترا معناها الناس ابدت رغبتها في تبديل الوجوه كاو معناها لعبت في روايه اخرى معناها قال لك المكتب الجامعي هو البروميير ريسبونسابل اي فودري تروفي اون سوليوشن اما لا بيرينيتي نتاع الكره راهو مش منتخب برك راهو غدو عندك فهمني نوادي تلعب شامبيونز ليغ غدو عندك كيما كنت تحكي نوادي تلعب كاف غدو عندك هيبه نتاع تونس غدو عندك سورتو منتخب اللي باش يرجع يلعب وفي الحاله اللي احنا فيها فنيا بوتسوانا وغندا وليبيا والبرازيل والأرجنتين والإنجلترا.
1: به فما تفاعل وبكل احتراز نقول مع زملائي في قسم الرياضة، فما مصدر من الجامعة تو ذي حاليا تو يوصل لنا المعلومة، يبدو أنه يسمعوا فينا جميعا حتى في المطار مروحين ديجا تو لتونس وبارمو سمعوا، فما معلومة مؤكدة يقول لك الأسبوع القادم سيقع الجلوس مع إيرفي رونار واسمه مازال مطروح. دونك هنا نفهم حاجتين، أنه المكتب الجامعي يحب يواصل، فما مواصلة بالنسبة لهم هم ذي راو تو في الدقيقة هذه معناها، وتفاعلوا معنا مصدر من الجامعة تفاعل معنا ويسمع باراموتا وخط ما دام تفاعل في اللحظة هذه معناها قاعد يسمع ديجا وتفاعلوا معنا وزملاء في قسم الرياضة تحية ليه ما في المطار هم تو. على كل يبدو أنه فما النية المواصلة، لكن المعلومة الأولى أنه باش يقع الجلوس مع ريفيرونار الأسبوع القادم واسمه مازال مطروح. سيدي
2: هي ريفيرونار خليه على سيبة ذيك يا حبة،
1: ما هو ريفيرونار وتحتها
2: ليلة عليها مش بالضرورة نتفاوضوا مع ريفيرونار.
1: شكون بشي هو قال لك هم بشي قال جلوس معه
2: هو بشي ماني هو سيبه ماني هو تاو ما هو فما اجتماع معنا كيف الوزارة نهار الأربعاء
1: وحتى الاجتماع يمكن يتم تقديمه، زيادة ذي معلومة مؤكدة يمكن يتم تقديمه الغدوة الصباح اليوم العشية صعيب لكن غدوة الصباح لك.
2: أنا قلت لك من أول إذا كان الإنسان ذي مش حاسس اللي هو ارتكب كارثة واللي هو فشل في المهمة هذية ومن قبلها من بطولة العربية وانت جاي ومن قبل بطولة العربية وكانوا مسؤولين قبل زيادة كيف كيف وعاودوا فشلوا ونفس الفشل قاعد يتكرر، إذا كان هذي معناها الناس هذي مش حاسة باللي صاير في كرة القدم التونسية راو معاهم زيادة راو منظومة كاملة مهمش هما باركة مهمش مايش في الأشخاص، لأنه هذي استمرارية متاع سنوات خيبات، لأنه نحن عنا توا من بعد الثورة من 2010 ونحن قاعدين نجروا في الخيبات، فهمتني؟ عنا حاجات هكيلي بروزنا فيهم لكن كل مرة خيبة والخيبة أخيب من الخيبة الأخرى.
3: نعيم ربي سؤال من 2004 شو ما الانجازات
2: شنو
3: من 2004 رد التالي
2: من بعد الثورة
3: استجوبني على السؤال من 2004 رد التالي شنو ما الانجازات
2: وشكو ومن والمنتخبات الأخرى شنو الانجازات اللي عملت على قليلة ثورة
3: انت سمحني ما نكونوا لوجيك براغماتيك انت تحكي على الخيبات من 2004 رد لليوم شنو ما الانجازات السؤال هذا بالذات محدد
2: ما فغنيش انجازات
3: معناها انا اوني با ابيتوي باش نلعبوا دومي فينال تاع كاس العالم
2: خلينا كان السلامه
3: ولو انه
2: شكون كان يحكي
3: فما حتى حد فما حتى حد
2: كان يحكي على كاس العالم
3: اوني با ابيتوي باش نلعبوا الادوار الاولى ني لا في كاس افريقيا ني في كاس العالم ابار 2019
2: على مصر اوني با ابيتوي باش نترشحوا ونقعدوا ديما اوني با ابيتوي
1: اوني با ابيتوي باش ناكلوا 5 و 4
3: دقيقه برك خلينا نكمل فو با سو كونتروديير اوني با ابيتوي باش نلعبوا الادوار الاولى
2: تقولها لي راني بعمري ما
3: نعمل نكمل في مانيش اوني با ابيتوي باش نلعبوا انت تحكي على ما خيبات كي دي فما برشا خيبات معناها فما انجازات قبل اوني با ابيتوي باش نلعبوا الادوار الاولى لا في كاس افريقيا لا في كاس العالم اي اون ميم تان اوني با ابيتوي باش ناكلوا 12 بونت دونك يعني جو سوي دو تون افي اللي 12 بونت كارثه عظمى ذاك لا شك الاختلاف فيه لكن فو رولاتيفيزي اون با ابيتوي زاد باش نكونوا تيتري ونلعبوا معناها اللي يسمع بعد ساعات العباد تحكي سي كوم سي احنا تعدينا من راوند دو شامبيون دافريك وكارت دو فيناليست تاع كوب دو موند اسورتير دو لا بول نحكي راهو اللي صار سنه كارثه عظمى نعاودها ونقولها وراي معناها معناها
1: هزينا الشان 2011 هكا
3: ديموليسيون نتاع اللي حققناه في ال 25 عام الاخرانيين لكن كلكو بار اوسي اوني با ابيتوي افوار ديما لي بروميير اي
2: ماني
3: اوني با بور براغماتيك زاد مش نبداو متفاهمين ابستراكسيون فيت من المكتب الجامعي زايدوا عمرو دوكم باشين على روحهم
2: اوني با ابيتوي معناها نحن مانيش متعودين نقعدوا ديما مانيش متعودين في هذه الولي ولا
1: عملنا شويه حاجه
3: الكونديسيون اللي عندك تو باش تعاود
2: معناها من 2004 من انا شو قلت لك من بعد الثوره معناها هي الكل منظومه كامله راه داخله فيها الثوره لكن بالنسبه لي انا تو انت تقول نحن مثلا من بعد الثوره معنا جيريس وصلنا دومي فينال
1: هذاك هو
2: معناها انت من دومي فينال هذيك شو نعمل انا مثلا شو نعمل كمسؤولين راهو انا قلت لك راهو المسؤولين ذوما وصلونا للتوب لكن حتى المسؤولين السابقين زاد كيف مشاركين هو مشاركه جماعيه للناس الكل لانه الخيبات شاركت فيها ناس من بعد مني جايه من الثوره وانت اللي وصلتنا لهنا لكن انا على الاقل وقت اللي انا مثلا نوصل في الكوبا راب نوصل للفينال هكا عملنا جمعيه مزيانه ما نحافظ عليها ولا لا ونطعمها ونجيب وننظمها وكذا وننظم كره القدم التونسي وقت وشنو عملنا نحن الوقت هذاك ما دخلنا في نزاعات هذاك يتعارك مع هذاك وهذاك وشنو اللي جرنا انا وصلنا لهذا وصلنا
3: للحق كوبا راب قد رشحنا كوب دي موند كونتر مال بعد كوبا راب جمعتين لعبنا
2: مانيش نحكي على الكوبا رباديه راني نحكي
3: لك عدينا كونتر مال
2: وصلنا دومي فينال مع الان جيريسي وقت اللي
3: 2019
2: بي ما نكمل في كونتينيتي ولا لا ما نكمل في العمل هذاك يتسمى انجاز
1: وعلى الاقل ما نطيحوش على النيفو هذاك
2: اذا كان انا وصلت لدومي فينال معناها راني قادر انه بتطعيم وبتجديد واني نحط حاجات اسس باهيه لكره القدم التونسيه. ما انا شنو عملت في كره القدم التونسيه ساعه كل عام ساعه يا بول يا اما مجموعه هذه اول حاجه ساعه الخور اللي هو كل عام قاعدين نعاودوا فيه اختار انت
1: على البطوله
2: انت اي بتبيع
3: لا
1: مجموعه على البطوله تحكي مجموعه واحده ولا مجموعه
2: ما كل هذه تخرج لك بتبيع يا اخي هما كله تبع بعضه وتبع كره القدم التونسيه النظام البطوله اللي نحن كل عام بنظام نظام مجموعات لا نظام بول والعام اللي بعده شوف قديش تطيح شوف انت شوف ساعه مازلنا توا او جايك ما خلينا في الصيف توا باش يدخل عاد الحاجات اللي قاعده تتقال انه ثلاثه جمعيات مش باش يطيحوا انه فما ثلاثه جمعيات معناها انت باش تلعب 19 ولا باش تلعب 18 وهذا صار قبل بعد الثوره والناس اللي تحرق في العجل خاف منهم لا ما يلزمنيش نعمل يلزمني نخاف من يلزمني نخليهم هو الكل واني قلت لك هي منظومه كامله تابعه بعضها وصلتنا نحن للا. لكن انك توصل انه 12 بونتو ثلاثه هزائم مذله لكره القدم التونسيه معناها انت شو انت اللي تحمل مسؤوليه راه في الاخر انت اللي هزيت كل شيء لانه انت اللي موجود توا حاليا مش الناس الاخرى هيك غادر كل واحد ونمشي انت حاليا تتحمل مسؤوليه
3: لأن لانه مش حاب تفهم اللي كونه الهزيمه هذه مذله لكن سامحني الهزيمه راهي مذله لكن الاوبتا والاورديناتور والمتابعين والعالم وكلاسمون فيفا قال لي انت باش تكمل الاخر في البول باش تخسر ثلاثه ماتشات دونك اوني با سورتي دو لوبرج كان عمل خير منك راهو اكسبلوا
2: مالك انا ما مشينيش على الاوبتا
3: فوالا
1: دكتور ما خير نخسر واحد بلاش واثنين واحد ونخسر خمس
3: مش حاب تفهمني اما هذاك هو اللي كوموندير معناها لي بريديكسيون ولي بريفيزيون من الاول لكن انت كنت بمستوى خايب برشا.
1: 2018 ربحنا بنما عملنا انتصار، 2022 ربحنا فرنسا حتى هزيمه استراليا في الاخر تقعد هزيمه وعملنا تعادل مع الدنمارك كيف 2018 صح انت حتى الخمسه نتاع بلجيكا في 2018 كم محاولنا شويه رده فعل شويه
2: لكن ماتش ممتاز راه
1: صحيح
2: يعني قلت الماتش تفرج فيها وتعمل هذيك كيما كنا نجمو نخرجوا خمسه اربعه كيما نجمو نخرجوا سته خمسه عادي جدا كيما كنا
3: بالضبط الخمسه واحد دقيقه 62 خمسة واحد دقيقة
2: ليه ممتاز الماء أي ممتاز
3: الماء
2: ليه
1: مش كمل خمسة كاتو
2: لأنه ما هو يحبون أن نلعب كورة ضد بلجيكا
3: أقوى
2: بلجيكا ذيك كانت
1: أقوى من توا برشا راهي أقوى من توا
2: ضد إنجلترا شو ضد إنجلترا عملنا الماتش كيفو لا يتخلينا نلعب كورة نحب نشوفو كورة كيف قد عملنا كورة كلينا خمس كان عملنا كيما ماتش إنجلترا ما
3: نخسر
2: ليه معناها هي على الفيسبوك وقتها هي نمشي بالفيسبوك
1: بالضبط أستاذ عندك ما تخل به ان دي حلم يكرو الاستاذ
0: انا تجارب ناجحه نحن بعد 94 والخيبه نتاع كاس افريقيا الدوله دخلت وجا سي روف النجار وجاب اوري كاسبرجاك وعمل معناها ثوره في كره القدم التونسي عام 96 مشينا لاتلانتا عام وعملنا زاد فينال في كاس افريقيا عام 98 مشينا كاس العالم مستوى نتاع نخسر واحد بلاش نعملوا تعادل وخسرنا معنا والماتش الاخراني معنا سجلنا بضربه جزاء وفما بعد لعبنا معناها كأس العالم 2002 عملنا دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تونس وهزيناها عملنا 2004 وقت اللي جاسي حمودة بن عمار هزينا الكوب دافريك
1: شان 2011
0: بعد 2004 خلينا في لونشينمو بعد 2004 عملنا معنا مشاركة ممتازة في كأس إفريقيا اللي بعدها في مصر وعملنا كأس قارات ممتازة جدا
1: فكر هاي
2: آخر مرة شاركنا الألعاب الأولمبية
0: ولعبنا
2: في أثينا
0: ولعبنا في أما بكل صراحة وموضوعية من اللي شد المكتب الجامعي اللي جمعها هذوما بيدهم كانوا موجودين وتحملوا زاد المسؤولية السابقة كان الفوضى موجودة وكان الخور موجود وكان عدم البرمجة هي السيمة الواضحة متاعه تبقينا في الاخر بالكل ولا يعرف التوليفة والتوصيفة كيف المشاركات الكبرى فما شوية كبس وشوية كذا بلوزوموا يقدم وجه مشرف مش هذاك وجهنا الحقيقي وكل نجم نعمل خير برشا في كل المقاييس نحن خويا ماذا بينا نرجع لك الثوابت هذيك تاع 94 و2004 نرجع للثوابت تاع البرمجه اي من بعد 94 الخيبه هذيك كانت لنا معناها بدايه تاع اصلاح كره القدم التونسيه ماذا بينا من وقتها نعاود ناخذ نفس العبره ونجيبوا ناس بعقولاتها تسير جيبوا ناس عندها الفيكو راهو كي نسمي معناها روف النجار وحموده بن عمار يلزم في المستوى هذا اذا كان نحبوا نصلحوا كره القدم التونسيه وبعد نبداو نحكي بعد نبدأ نحكي
1: هذا هو.
0: وتو تجي رزلتا بتبيعتها لأنه كرة قدم ما تكذبش وعادلة جدا كي تعطيها وتخدم بحقيقة وتمشي معنا تحط كل شيء كل العوامل والظروف فيها فإنك تتحصل على نتيجة. أما كي تبدأ تخدم للسامسرة وكي تبدأ تحط في أسامي عبيد باش توصلهم في كونتراتويت وفانت كونترا ومن عرش شنوة وناس تجي ما تستحقش وتجيب مدرب على كيفك باش تحكم فيه وباش تدخله فيه رغم عندك من توصل
1: والاستمرارية
0: كرة القدم اللي تهزك للهاوية
1: والاستمرارية حتى في اللاعبين حتى الاستمرارية في اللاعبين رانا شفت عيني تحلت نعرفش صارت لكم ولا معناها بعد ما خرجنا عينينا تحلت انا وليت نشوف التشكيلات تاع المنتخبات راهو كيما منتخبات خرجت ولا حتى اللي قاعد في كاس العالم راك تلقى بريسك نفس الاسماء اللي كانوا موجودين في كاس العالم اللي فاتت وحتى اللي فاتت راهو مهما اختلفت الانديه يلعبوا فيها كيما واحد كيما خميس روديغيز في كولومبيا يلعب في الاوروب يلعب برجع موسليرا في الاوروغواي معناها تحس
3: اللي كان مرجعش خير
1: لا كمان تحس ان المنتخبات الكل يا دكتور محافظ عليك قداش وفي 30 32 لاعب 35 دور فيهم فقط معني ما يتبدلوش في 10 سنين تلقاهم يدور في هذوك
2: فما ثوابت هو فما ثوابت حتى في كخات
0: لجين دوفي لجين دوفي بتاع تونس مش كيما هذوما
3: مش برشا على جوني سمول
0: نجم يعيشوا
1: كان طلع لك واحد لا كان طلع لك واحد كيما الموهبه نتاع المغرب نتاع اللي كان طلع لك واحد هكا طياره برشا تجيبه سينو تخلي ملاعبيك 30 هذوك ما تلعبش
0: ما تمسش الكره
1: احنا القائمات مواصفه فيها 60 لاعب
3: المغرب اربعه برك لعبوا كونتر البرازيل انا عام 22 اي عندهم جينيراسيون جديده عندهم جوريج دوت
1: اما حافظوا على ثوابتهم حافظوا على لاعبيتهم
3: عندهم في مستوى عالي
1: اي ما الناس مستنيين تلعب مع بعضها زاد عام واثنين وثلاثة واربعة
3: محافظة على ثوابت وقت اللي يكونوا بيرفورمان الناس ما في برشا كلام 90% من العباد بلاتوات واتوا الرأي عام فهمتي لزون معناها كريتيكي افون فرجاني مش نبداو متفاهمين
1: مش كان فرجاني برشا لاعبين
3: تو نحكيو لسامي باش نحكيو لسامي 90% من الناس فرجاني وفاه وانتهى وما عادش تاع كوره واحد وكل شيء اني ونعيم انا قلنا راهو تفرجنا عليه في جمعيته راهو لي بيرفورمون راهو كذا من الناس الكل اللي لون ديزانغي فرجاني راه هذه رقم واحد رقم اثنين العالم كامل عيدوني ما عادش هو بيدو عيدوني طاح مستواه عيدوني حتى القطريين فهمتني ما همش فرحانين بيه عيدوني كذا جات الخيبه عيدوني وينه منرجعوا لحديث اخر
0: والله كان يبدا عنا ريدوندو يا دكتور
3: يا
0: مع المعلم مع الظروف
3: مع الظروف الغندري وما الغندري وينو يون كادري ودرا شنو غندري اكثر معناها فهمتني ولا يلعب في روسيا وبعد خرج وبعد مشى ليبيا وكذا نحكي وقلنا هنا ايسي بريزا قلنا بتاتر كيما مشاوش لاعبين وما لعبوش فما دو تروا زيليمون كان نجم يمشيو من البطوله باسكو هذاك كان باش يبدل الوجه العام اني عندي ايمان اللي كونه المكتب الجامعي هذا فشل وعندي إيمان راسخ وقلت باش نحكيه بعد البارتيسيباسيون يا ما نابلا في يلفو ميو يمشي على روحه لكن كي ناخذ وقف التأمل واخره التالي عنده ان غراند بار دو ريسبونسابيلتي مي فما برشا دي فاكتور اخرين اللي حتى كي يمشي هو يفودري لازمنا نعالجوهم والحلول معناها في الحديث راه في التشخيص وفلان يعمل 1 و 2 و 3 داكور اوكي متفاهمين شامبيون دو موند في التشخيص احنا في الدياغنوستيك تبارك الله ايه العلاج كيفاش ما هو من الاول عندك الاوبسرفاسيون ريت الخوار وبعد عملت التشخيص هيعالج
1: فضل عالج
3: اعطيني العلاج خويا ما تعطينيش تشخيص
1: العلاج يجي ناس مختلفة على الناس هذوما
3: هاتي ما قلتش
1: مش نعاودوا زاد يجيو الناس يعاودوا نفس الاغلاط
3: باقي ما حبيتنيش
0: نختاروا بعينيا الناس
3: ماذا بيا يمشي واني اني ماذا بيا اليوم نصح لهم باش يمشي وندعوهم باش يمشيوا على روحهم يا خويا جيب عباد اخرين اما جيب ديزيدي كونكريت بدون ذكر اسامي بالترانات الموجوده في البطوله بالامكانيات اللي موجوده باللاعبين اللي ينشطوا في مستويات متوسطه لازم علاج دو فون مش علاج من الفوق والفوق فهمتني احنا في الميدسين كي تبدا فما عندنا مشكله نعملوا نيتواياج فون خاطر نيتواياج من الفوق والفوق والفون دو تام ما عنده ما يعمل
1: وي هذا هو
3: صديقي
1: استاذ نختم معك ساعتنا الاولى
3: ميزا بلام على في روايه النخبه
1: اي بالضبط اليوم جينا بين حاجتين كما قلنا رياضيين لازم تعاقد مع مدرب لتحضر روحك بداية البطولة تحضر روحك للتصفيات كاس افريقيا وأيضا مع الناس طالب الاستقالة اليوم كيفاش نجم ونوازن بطريقة قانونية وسلسة ودون ما زاد الفيفا زاد تدخل برشا ونمشي أمورنا بين جامعة وزارة وكل خيط الرفيع بين التدخل السياسي والرياضي نحاولوا ما نصلوش الفزاعة هذيك
0: شوف هاني روكي نحكيه على أجيال قصوى تاع 60 يوم نجم تكون أجيال بأقل وأنا نعتبر أنه نجمه معنا في أقل وقت ممكن تصير العملية متاع التغيير السلسة وقت اللي كما كان يحكي دوك يلزم عباد تكون عندها مسؤولية وتستقيل وتفهم روايحها وتو. وأما أهم من هذا أهم من أنهم هما يخرجوا يلزم يكون عنا بديل واضح المعالم، يلزم يكون عنا بديل نوعي، يلزم تكون الدولة عندها دور في الحكاية، لأنه مش نبدأ واضح معناها وصريح. نحن راي كرة القدم راي مرفق عام، الرياضة راي مرفق عام، وصورة تونس راي حاجة تهم الدولة التونسية، والتسيير كرة القدم وتسيير الرياضة في تونس يهم الدولة التونسية بدرجة أولى. من بعد تعطيه أنت لمكتب يكون منتخب من الجمعيات، فإنه في نهاية المطاف هي عملية متاع مناولة للمكتب هذا بشي سير. لكن وقت اللي المكتب هذا يكون عاجز عن تسيير دواليب كرة القدم التونسية، ولا عاجز أنه يشرف صورة تونس، فإنه من المستحسن أنه يتم عملية التغيير. وأنا نعتقد وأنه كما الأندية يلزم يكون عندها حس وطني، ويلزم ما فيها بيس مرة في حياتنا، معناها وصلنا تو آخر بلاصة، معناها وين توصل الأمم الكروية، وين الناس كل نتفقوا انه يكون فما ليستة واحدة وراها الاجماع متاع الناس كل متاع الاندية ومتاع الوزارة ومتاع الجمهور الرياضي، وتترشح للانتخابات هذه ويتم انتخابها وتتعدي المرحلة هذه بسلام، ويكون عندها برامج واضحة وتكون عندها أهدافها الواضحة في كرة القدم. سأستعيرك التعبير هذاك نتاع بجارة قلم، وريت تتخذ القرارات الصحيحة في الأوقات الصحيحة وتحط الناس اللي كومبيتون وتخلي كل واحد يخدم وتحاسبه وتتبعه، انت ها موضوعك كل شيء بكل ايد مش الضغط. اما عنا مشاكل كبيرة تستوجب زادة معناها اوقات طويلة باش تحضرهم، كما مسألة البنى التحتية والملاعب وغيره، وتعمل مراكز تكوين وكذا، ذي زي برامج على مدى طويل، ويزم عندك مدرب في قيمة كبيرة باش يحضر زادة البرنامج الفني بتاعه اللي باش تمشي عليه المنتخبات الكل من الصغار حتى الكبار. هذا الكل معناها كما قلت لك تبدأ فم عبيد كفاء وتبدأ عبيد متريز معناها تمترز المادة متاعها، راو معناها كل شيء سهل وكل شيء يتصلح، وما ماناش جدد في الكورة، وعنا تجارب ناجحة وعنا مسؤولين باهين في البلاد ينجموا يسيروا دواليب كرة قدم وينجموا نشوفوا معهم النجاحات. باستا يبعدوهم كل السماسرة وما يخدموش الخدم الاكسترا فوتبول، لأنه للأسف خلينا نقولوها حتى في فيفا ذي موجود كرة قدم راه يدور فيها برشا فلوس، وأي دومين يدور فيه برشا فلوس تكثر حوله الوسطات والسماسرة والفساد. دونك أهم معناها غول يلزمنا نكونوا معناها نحذروا منه هو غول الفساد. نهارة اللي تتنحى انت علاش الليستة ذي مثلا تعملت هكا؟ لأنه فما حسابات مالية، تقول انت الفلوس محلاها، أما ريت الفلوس عملت لك الفلوس اللي باش تخمم انت تعطي فلوس للأندية وتوازن بيناتهم،
1: خسرتها من نواحي أخرى،
0: عملت كارثة مش خسرت من نواحي أخرى.
1: بالضبط هذا هو، وهذا كله أستاذ راه يصير بإرادة، والحقيقة المرة ذي لازمنا إرادة من الدولة، لانه اراده في الجامعه والفنانس باش ترشح راه ما تعمل حتى شيء، راه لازم رئاسه الجمهوريه وايضا وزاره الشباب والرياضه هذوما الزوز قبل الجامعه وقبل الناس اللي باش تجي للجامعه، لازم هذوما يوفروا لهم المحيط، يوفروا لهم انه يكون عندنا اراده باش نحسنوا شويه ملاعبنا امورنا رياضتنا التكوين، لازم يوفروا لهم الفلوس والرقابه
0: يجيبوا هالبرنار. اعطاك الحل
1: لا مش هذا الحل اكبر برشا من هيك، علاش قلت لك لازم اراده من
0: المؤسف راه كي نسمع تفاعل كبير والله انا في بلاست واللي عملت تفاعل انا نحش والله لانه يعني من المؤسف انك تستعمل نفس الورقه مرتي، معناها انت يرفير نار خرجت تتبمبي بيه بعد خماسيه وتو باقي تعاود في نفس الحربوشه
1: ما يعمل لك شيء. يرفير نار بيد وش قال نعيم؟ قال حاجتي، قال لازم تصبروا ولازم نديرو نصلحو معناها الحاجات.
2: ارفيرو نار في الماتش الاخراني ما لقاش اكسيال،
1: جا في 10 ايام عرفنا شكلنا ارفيرو نار
2: فولا ارير غوش حاتو اكسيال اللي هو اصلا ما اقتنعش باللي موجود.
1: هذاك علاش نعاودو
2: خور حتى في الليست هذيك،
1: هذاك علاش نعاودو ونقولو
2: كيما الكلمه اللي قلتها انت هي اهم حاجه، هي اراده الدوله، هي اراده جماعيه وكله مربوط ببعضه تو نوصلوا للبر الامان بكره القدم التونسيه
1: ان شاء الله يا ربي. هذه نتمنوا باش نقعدوا ديما نقولوا في نفس الكلمه هذه اللي تصلح خاطر انا واحد من عمري 30 سنة تو تعبت 20 سنة فشل، فما بالك الناس الأكبر مني. على كل ساعتنا الأولى وفيت في إكس الثاني، نرجع لكم في ساعتنا الثانية.
4: إكسترا تايم تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 9.2 من زغوين القاع.
5: قيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
6: ديوان اف ام فلاش نيوز
7: موجز الرابعة ديوان اف ام عسلمة. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن نجاح مشاريع الكوميسا في مجالات شباك الموحد الإقليمي وشهادة المنشأ الإلكترونية وإزالة الحواجز غير الجمركية وأنظمة المعلومات التجارية إلى جانب البرامج الداعمة للتحول الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو بناء فضاء اقتصادي أفريقي أكثر اندماجا وكفاءة. والوزير يؤكد خلال افتتاح أشغال المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا أهمية هذه المبادرات في تسهيل المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء وتعزيز تنافسية الاقتصادات الأفريقية بما يدعم مسار التكامل الاقتصادي داخل القارة.
8: نجاح مشاريع الكوميسا في مجالات الشباك الموحد الإقليمي وشهادة المنشأ الإلكترونية وإزالة الحواجز غير الجمركية وأنظمة المعلومات التجارية والبرامج الداعمة للتحول الرقمي يمثل خطوة مهمة نحو بناء فضاء اقتصادي أفريقي أكثر اندماجا وكفاءة. وقد اختارت تونس منذ انضمامها إلى الكوميسا سنة 2018 أن تكون عضوا فاعلا ومسؤولا داخل هذا الفضاء الإقليمي انطلاقا من قناعة راسخة بأن مستقبل اقتصادنا يرتبط ارتباطا وثيقا بعمقه الأفريقي وأن الاندماج الاقتصادي يشكل أحد الخيارات الاستراتيجية للدولة التونسية. كما حرصت بلادنا على الوفاء بالتزاماتها والانخراط الفاعل في مختلف برامج ومبادرات الكوميسا.
7: دراسة ميدانية حديثة أنجزها قسم الدراسات وتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل تكشف أن الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق والحوادث ويعرض الحرفاء بدورهم إلى مخاطر متعددة في ظل غياب تنظيم قانوني واضح للقطاع. والدراسة تظهر أن نحو 98% من العاملين عبر المنصات الرقمية والذين يقدر عددهم بحوالي 60,000 شخص لا يتمتعون بأي تغطية اجتماعية أو تأمين على وسائل النقل التي يستعملونها رغم تعرض اليومي لحوادث المرور ومختلف المخاطر المهنية فضلا عن مخاطر المرض والعنف والتحرش والابتزاز إضافة إلى إمكانية حرمانهم من أجورهم أو طردهم تعسفيا دون حق في الاعتراض أو الدفاع عن أنفسهم. عدد من المواطنين بمدينة سليانة ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بلجيا للتعبير عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب لفترة طويلة من اليوم تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة. ومن جهته رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بسليانة بهاء الدين المحمدي يوضح أن الجهة تشهد عجزا في الموارد المائية ب 25 لترا في الثانية والحال أن حاجيات الجهة تقدر ب 120 لترا في الثانية مؤكدا أنه سيتم تدعيم الموارد المائية بمدينة سليانة بعد ربط البئر العميقة عين بابوش بجمة التابعة لمعتمدية سليانة الشمالية حيث بلغت نسبة تقدم أشغالها 95% ومن المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية القادم وفق قوله. وفي شأن دولي الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر عزمه بسط سلطة الدولة بقواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية عقب توقيع اتفاق مع الكيان المحتل لإنهاء الحرب. والرئاسة اللبنانية تفيد في بيان بأن عون بحث مع كوبر التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الأمريكية الصهيونية في واشنطن. وزارة الخارجية الإيرانية تنفي اليوم التقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة تفاهم الرامية إلى وقف الحرب. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
4: تسمعونا في صفيقس على الفريكونس 9.2.

0: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية.
1: ناس الديوان
0: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
2: إكسترا تايم سبيسيال مونديال.
3: 10 دقائق بالضبط بعد الأربعة متاع العشية رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. ساعة أولى كانت مخصصة تقريبا كاملة للمنتخب الوطني التونسي، أبرز المعلومات والتفاصيل اللي حكينا فيهم، منه فما اجتماع ينجم يكون غدوة لبعد غدوة في وزارة الشباب والرياضة مع المكتب الجامعي، أيضا في انتظار القرارات، في انتظار التدقيق المالي طلبت الوزارة من الجامعة، أيضا حكينا شوية فنيا في انتظار شنو جديد في الأيامات القليلة المقبلة باش نواصلوا نحكي في نفس الإطار، لكن مش نحكيه على كأس العالم ونحكيه على الدور 32 من مواجهات كأس العالم. امبارح أول مواجهة كانت بين كندا اللي تبلغ ثمن النهائي على حساب منتخب جنوب أفريقيا. نعم كيفاش شفت المباراة نتاع امبارح؟ كندا في دقيقة 92 تقريبا تختفى الترشح من منتخب جنوب أفريقيا وتألق كبير لويليامز حارس منتخب بفانا بفانا.
4: بون هو كان مش الهدف القاتل هذيك، معناها كانت تمر الحصص الإضافية وبعد نجم نلقاو جنوب أفريقيا في ضربات الجزاء، وضربات الجزاء بعد شكون المنتخب اللي يربح، لكن جلوبالمون الحقيقة كندا منتخب ممتاز، لعب الهجوم، عنده عناصر الحقيقة، يلعب في كرة عصرية، كرة حلوة برشا، عنده برشا لاعبين ممتازين، قاعدة تحس أن كرة القدم الكندية هما ما همش اهتمامهم الأكبر هو الرياضة هذه، لأنه الهوكي والحاجة الأخرى والباسكتبول وكل، لكن فما الأكاديميات قاعدة تتعمل في الكندا وقاعدين يخرجوا في مشروع ممتاز اللي هو خارج من كأس العالم هذه. الحقيقة في حتى في ليبول ورات كرة بيه الكندا، المنتخب الجنوب أفريقي على عاتو يعني أوغو بروس هذا هو المنظومة متاعه، قاعد يلعب بمنظومة دفاعية لكن لعبت على الهجومات المعاكسة والمرتدات، لكن ما نيش نشوفه في الفريق متاع سانداونز، نشوفه في فريق سانداونز متاع كاردوزو، وكأنه زاد كيف الحقيقة، لأنه قبل أوغو بروس كان يقبل أهداف مع منتخب جنوب أفريقيا، فما تحس
3: أنه
4: ولد ديفونس مخدوم، ومع الخدمة متاع المدربين اللي قاعدين مع أورلاندو بايرتس وكذلك مع سانداوز قاعدين يفيدوا فيه هما كذلك. الحقيقة بالنسبة لينا منتخب جنوب أفريقيا يلزم يلقى اللاعبين اللي قادرين أنه حتى في الهجوم وقت اللي يلعب الهجوم، لأنه نعرفوه أكثر فريق يستحوذ في في في في أفريقيا، لكن هذا ما تلقى هوش في الأونيفو، يلزم تطور كبير، وخاصة بالنسبة لي أنا يلزم اللاعبين بتاع جنوب أفريقيا يخرجوا البارة، لأنه فما برشا لاعبين، شوف الديفنسور الحقيقة صادق نمره

0: وعرف كيفاش يستغل نقاط الضعف تاع الادفيرسير ويلعب على نقاط قوته هو اللي انتصر. معناها الهدف كان كورون مام تاع مباراة سيئة لفريق منتخب جنوب افريقيا, ذكرتنا بالمباراة الاولى ضد المكسيك براتيكمون لا ميم كوبي, معناها كانت خايبة برشا معناها المباراة الاولانية. توا بون بوتيتر قعد شوية فيك هكا خاطر كي تلعب مباراة إقصائية مع فريق كندا اللي هو صحيح عنده 3-4 لاعبين يلعبوا في مستوى محترم جدا, لكن عنده أيضا عديد اللاعبين اللي مازالوا ما وصلوش للمستوى العالي. دونك فريق سودي كيما جنوب افريقيا مطعم بلاعبين اللي يعرفوا بعضهم كسواء من أورلاندو ولا سان داونز مع كلك محترفين, نورمال ما يلوري بو ميو فير, وكان ينجم يعمل ما خير وكان ينجم حتى يترشح, لكن لا كوبي كانت متوسطة على الاخر. و أمانة في بان ترشح لوجيك برشا الكانوكس كما يقولهم
1: بالضبط. نحكيه على مواجهة بتاع الليلة قبل ما نجم نحكيه على البرازيل واليابان, لأن مواجهة التمنى هي مواجهة المنتخب المغربي وأيضا المنتخب الهولندي. نعم مواجهة الحقيقة الحقيقة الناس كل صار ما هيش تفلتها, لأنه مستوى متقارب وذا حاجة واضحة. المنتخب المغربي الأفضل من منتخبات إفريقيا في كأس العالم هذه, يواصل على نفس المنوال اللي عملوا في 2022, ولكن المرة هذه يصطدم في دور 32 بالمنتخب الهولندي. دونك اليوم نتصور اللي مش يترشح بين الزوز من عشت وفقني ولا ينجم يوصل بعيد في كأس العالم هذه.
2: هو المنتخب المغربي في الفاز دي بول ورانا وجهين, الوجه متاع الشوط الأول متاع مباراة البرازيل والوجه متاع الشوط الأول مباراة هايتي. ممكن لأنه عارف روحه أنه مترشح, لكن إذا كان بش يكون على نفس الشكل في مباراة الليلة ما نظنش يلزم يرد باله المنتخب المغربي الحقيقة. أفيش
1: وعلى فكرة سمحني قصت عليك, لأول مرة المغرب في كأس العالم يتأخر في النتيجة ويرجع يفوز. نحكي على مباراة هايتي واحد بلاش ورجع ربح أربعة.
2: هذا هو أنا قلت لك معناها, لأنه الوجه الأول في مباراة هايتي خاصة الشوط الأول ما كانش المنتخب المغربي اللي تعودنا عليه. مباراة الحقيقة مباراة أوروبية, لأنه جل اللاعبين اللي في المنتخب المغربي يلعبوا في أوروبا متحصلين على رابطة أبطال أوروبا, كلهم في فرق ممتازة, وتقريبا حتى اللاعبين بتاع الهولنديين معناها يعرفوا بعضهم. دايوغ في برشا اللاعبين يلعبوا مع بعضهم. مباراة بين زوز فرق ما تقوم نقولش المنتخب المغربي العربي, لكن المنتخب المغربي الأوروبي ضد منتخب هولندي. منتخب هولندي شفناه قاعد بشوية بشوية كما على غير المنتخب الإسباني, أنه تحسه بشوية بشوية قاعد يسرع في النسق بتاعه, عنده لاعبين ممتازين. أنا بالنسبة لي أنا يمكن منعرفش يوافقني فيه صادق روي يحب برشا المنتخب الهولندي, النقطة الضعف الوحيدة مش يقولوا لي برشا بيخرجوها في أفيش, لأنه أنا شفته في المباراة الأولى رونالد كومان إذا كان التغييرات بشكون على غيرها المباراة الأولى اللي إلى غافي أمبو, لأنه التغييرات هي اللي خلت المنتخب الياباني ويخط, لأنه تخرج غرافنباخ وتخرج سامرفيل وكأنك اتمأنيت على النتيجة وتعمل تغييرات اللي ما كانتش أديتش المهمة, وهذا اللي خلى المنتخب الياباني يرجع. رونالد كومان لازم يكون فايق بصعوبة المهمة ضد المنتخب المغربي اللي ما هوش منتخب هاي.
0: صحيح مباراة الحقيقة منتظرة برشا, لأني ريال ما لو شوك متاع دور 16 بين السادس ولا السابع عالميا والثامن عالميا, لأنه سيبا كوما مش نلقاو زوز فرق في التوب ديس يلعبوا في دور معناها مبادير من لول بكل مش متقدم. معناها
1: أول دور اللي خرج المغلوب
0: إقصائي كانت نجم تكون أنكار فارين دمي فينال
1: بالضبط.
0: عديد اللاعبين المغاربة كسوا تولدوا في هولندا لعبوا في هولندا بلجيكا سيترا, دونك يكونس الأجواء ويعرفوا بعضهم. عديد اللاعبين المغرب عملت معناها بلوزور شانجمون, جابت بوكو دو جون اللي ما كانوش موجودين واللي قادرين باش يعطيو الإضافة افيك بيان سور, معناها خليت اللاعبين اللي عندهم كارير واللي عندهم بوتنسيال كبير وعندهم خبرة كيما بيان سور حكيمي ومزراوي وبونو وكذا كذا. ابري اون فا فوار معناها سور لو بابي المغرب سي معناها سي اون فا دير ادفيرسير كوستو على الاخر. هولندا بون المباراة الاولى ما كانتش او توب, المباراة الثانية خير, مباراة الثالثة على جيري ان بو معنا احنا معناها سورتو دوزيام ميتون لي فور بتاعها. اون فا دير كو بون باش تكون مباراة مرتقبة وكبيرة برشا. بون كونسيرنون

0: كونسيرنون الانس دو ديبار اسكو باش يواصل ببروبي معناها كمهاجم صريح ولا باش يدخل مالين غادي يلعب سومرفيل هذا هو لو سول لو سول معناها ديلي بون غاكبو عنده مدام تاعو معناها لا بيردو ان انفون دونك حسب ما يقال ماهوش في حاله نفسيه ممتازه اون فا فوار بوتيتر يلعب كيلكان دوتر معناها على الجهه على الجهه اليسار سينو وسط الميدان معناها رايندرز ديونغ غرافنبرغ التالي فان دايك فان هيكي نورمالمون فان دوفين يرجع على اليسار دوم فرايز تصور مباراه صعيبه برشا لكلتا الفريقين اسكو المغرب نجم تربح فريق ما خسرش في كاس العالم من 2010 هولندا عندها تو بالضبط 14 ماتش داري ما خسرتش وخرجت مرتين على يد الارجنتين بضربات جزاء دومي فينال 2014 وكار دو فينال 2022 سينو ما خسرتش بكل اسكو المغرب اليوم اي كابابل الحقيقه لو فري تيست الفريق ورى برشا حوايج بهيد مع كبار القوم كيما البرازيل ورا برشا حوايج متوسطه مع هايتي وسي
1: بالضبط في شوط اول
0: لا دونك اون فافوار توا معناها لا رياكسيون كومون كيفاش اسكو باش يرتقي المستوى امون افي سي دو 50-50 مباراه ياسر اكيليبري
1: كان لقينا وقت ونجم ناخذ عندكم برونستيك فيه دقيقتين ان شاء الله نحب لي سكور انا كلمه لازم مقابلات هذوم البرازيل اليابان وبعد المانيا باراغواي كلمه خلينا نتعدوا ونرجعوا نحكيوا على تونس
2: البرازيل اليابان اكثر افيش شنو اللي قاعده الدار
1: كابتن ماجد
2: كابتن ماجد
0: فواز جاي فواز البرازيل
1: صحيح
2: مباراه كابتن ماجد
0: العزيزه الغاليه روج عنده اللحيه كارو
1: صحيح
2: رجعونا لايامات تصور ان شاء الله تكون على كابتن ماجد الحقيقه مباراه الكمبيوتر ضد المباراه الفنيه
1: وراه كابتن ماجد المسلسل راهو ساهم هو اصلا حتى نساوي في طريقه غير مباشره في تطور كنت قدم الياباني لانه ملي بدا هو يتعرض ويتخدم في الثمانينات على ما تفكر في هكا وقتها بدات كره القدم اليابانيه تتطور والهم الهم ربما شعب اللي ولات كره القدم الرياضه الاولى عندهم يعني
2: بون الحقيقه زوز فرق مختلفة جدا فريق كله فنيات مع فريق فيزيك مع فنيات مع تكتيك مع ديسيبلين كبيرة برشا للفريق الياباني شفناها ضد المنتخب الهولندي كيفاش رجع في الشوط الثاني تحسوا أنه الفريق الياباني وقت اللي يقرأ المباراة يشوف المنافس متاعه لكن وقت اللي يقبل هدف تحس أنه ردة الفعل متاعه تكون قوية برشا وقادر أنه تومو يسجل الهدف وبالنسبة لي هنا المنتخب الياباني كل لعب في المنتخب الياباني قادر أنه يصنع الفارق من الدفاع للهجوم لأنه عنده وسط ممتاز عنده هجوم ممتاز الحاجة الباهية في المنتخب الياباني أنه أخذوا مش كما المنتخبات الأخرى اللي بقاوا في اليابان وينشطوا في اليابان لكن لاعبين متاحهم وليوا وحتى الفرق الكبرى ولي تتلوج عليهم وهذه الحاجة اللي ميزت وطورت كرة القدم اليابانية نشوفوا كيف حتى من المدرب متاحهم كيفاش تطور وكيفاش حكي الحكاية متاحه وكيفاش مشي المانشستر يونايتد انا بالنسبه لي انا مقابله بتكون قويه لانه المنتخب البرازيلي نوعا ما فما في بدايه البطوله هذه ضعف على المستوى الدفاعي وخاصه الوسط وكانه ما لقاش فما جيماريش فما باكيتا اللي هما كازيميرو اقل شويه لكن على المستوى الدفاعي والوسط كانوا مازال ما لقاش التوليفه المناسبه باش تكون موجوده المنتخب البرازيلي انا نتصور انها باش تكون منتخب مباراه مش تشوف انا بالنسبه لي يمكن توصل ضربه الجزاء
1: نواصل معاك في المانيا الباراغواي قبل ما نمشي للدكتور عز مقابله هذو
2: كيف زاد زوز مقابلات مختلفين كره اوروبيه على كره لاتينيه شفنا كره لاتينيه الحقيقه قاعده تقلق برشا في الكره الاوروبيه المنتخب الالماني ما كناش نتصور انه باش نلقاو بال كما نقولوا برونت مو هذا لانه كنا نتصوروا انه خير من هكايا قاعدين نشوفوا انه البنك الاحتياط اونداف هو اللي قاعد يصنع في الفارق بفنيات وكل ما دخل هو اللي تقريبا قاعد ديكلونسي في المنتخب الالماني ماناش قاعدين ونيجلسمان ماهوش قاعد يستعمل فيه اللاعبين الكل تقريبا ولتميد اللاعب نتاع مانشستر نتاع نيوكاسل ما استعملوش بالكل في حتى مباراته كانوا فما لاعبين نيجلسمان مربوط ب 14-15 لاعبي هما اللي يستعملهم. مباراة نجم تقلق المنتخب الألماني، لكن أنا نصور المنتخب الألماني قاعد ينجم ينتصر على منتخب الباراغواي.
1: بالضبط هذا هو دكتور. نمشي معك مقابلات اليابان
0: برازيل. مباراة برازيل وجابان لعبوا ديجا ماتش أميكال، وكانت فما مباراة حماسية مثيرة وريمونتادا كبيرة من جابان 3-2 بعد ما كان البرازيل متقدم، ودايرة أثارت برشا بوليميك في البرازيل وشكوك حتى على لا فاسون دو جيري ليفيكتيف نتاعهم تاع انشيلوتي وقتها ولي شانجمون اي تو سا. تقعد مباراة ودية اليوم فما حقيقة أخرى، بون اسكو البرازيل باش تلقى الكويزيون اللي لوج عليها منذ توليه المقاليد المنتخب منذ عام توا، سو كي سور الإصابة نتاع رافينيا عدم جاهزية نيمار، إيغور تياغو اللي بدا كان نمرو 9 كتيتشولير، ولا كونيا اللي هو يلعب في مان يونايتد لا بلوبار دو تون يلعب سور ليل أما يلعب أيضا نمرو 9 قدام، وسي على الجهة اليمنى شكون باش يلعب في الوسط، بام بلوز أو موان واضحة الأمور، كازيميرو وغيماريش وباكيت التالي ماركينيوس معاها ومعها شو اسمه كابرييل ماغالانس. بون سور لي كوتي سا ريست اون انيغم. دانيلو ظهر لي معناها ولعب ايضا اللي على اليسار يلعب في البطوله البرازيليه. قعد اسكو جابان باش يكون عندها نفس معناها خلينا نقولوا ليكسبلوزيفيتي، نفس الفيفاسيتي، نفس لابليكاسيون تكتيك، اسكو جابان باش توصل تقلق معناها البرازيل خاصه اون ترانزيسيون في هجمه سريعة وكونتر اتاك. اسكو البرازيل فا بوزي سون جو؟ اني نتصور البرازيل باش تكون اكثر دون لاكسيون، والجابون باش تكون اكثر دون لا رياكسيون، ونتصور امون افي معناها البرازيليان لازمهم يردوا بالهم برشا من الفريق الياباني، لانه مالغري لي زابسونس مينا مينو ميتو ما واندو يوشيدا وكوبو نعرفش يرجع ولا الاكثر يكون موجود، لكن نتصور البرازيل اكثر بخبره بلاعبين امبورطون واللي عندهم ان فيكو وعندهم سورتو معناها اون اكتواليتي يلعبوا معناها العوام الاخرى في مستوى عالي جدا. نصور برازيل قادر باش يمر
1: في كلمه المانيا الباراغواي معناها
0: المانيا الباراغواي نورمالمون المانيا ميم سي بدلت شويه ضد الاكواتور وخسرت المباراه وكانت معناها سيتي اون سوربريز، تصور مره هذه باش ترد بالها اكثر باش تاخذ حذرها اكثر. قبل زمان المانيا كل طالب فيه باش يلعب ونداف بلاست هافرس ويلعب ينجم يلعب هافرس وراه، لكنه يل كونتينيو يل بيرسيست باش يلعب دونك كاي هافرس مهاجم. كيف كيميش الناس كل يطالبوا فيه باش يلعبوا في وسط الميدان، المانيا كامله عنده برشا انتقادات ويقولوا اللي هو معناها مزاجي وأحادي القرار وما عنده حتى انفلونس يكونتينيو يلعبوا على اليمين، عنده شوية مشاكل في اللاكس، شلوتربيرغ مضروب، فافوار نوير قاعد يعمل في برشا غلط يعني فهمتني ني بلو اوسي هو بجود رياكتيف اكسبلوزيف اون فافوار. لكن نتصور مع الباراغواي المانيا مشكلتها نورمالمون باش تكون فرنسا فرنسا في الدور الجاي اللي هو زاد نورمالمون فرنسا تعدى السويد والمانيا تعدى باراغواي باش يكون ويتيم دو فينال اكسبلوزيف.
2: شنو اللي يخلي مثلا انا بالنسبه لي انا مدرب اللي هو عنده مثلا ملاعب اللي هو نقطه قوه اللي هو اونداف في مباريات ما يخليه وقت اللي يدخله ويصنع الفارق
0: خاطر رافيه يصنع الفارق يدخل خاطر رافيه سوبر ساب
2: علاش ما كيما خممش انه حتى في كي يدخله من الاول ينجم يصنع له الفارق
0: قاعد يعطي فيه في 35 30 ويمركب زبونت ويعطي فيه اسيست ماركي اربعه تو في بيل لكن بتاتر عنده ان سيستم دو جو معناه اللي يركز اكثر على هافيرس دي زوني اكثر يلعب اكثر بظهره تكنيك ما هافيرس خير برشا من داف مونداف سي تامبوتور الاخر بون اكثر فهمتني سان جوور تكنيك اللي نجم يعطيك بوكو دو سوليوشن اي بي المانيا عندها بوكو دو سوليوشن ورا هافيرس سي معناه
1: واضح
0: دونك انت فولتي ما دام يلعبش وداف ما يلعبش يلعب ديما هافيرس بون فافوار بالفاره الالمان ما مش فرحانين
1: بالشبيه اللي نشوفه وين باش تقول الامور بالنسبه للثلاثه مقابلات هذوما البرازيل اليابان المانيا باراغواي وساعتين تاع الصباح بتوقيت تونس المغرب امام المنتخب الهولندي. فاصل قصير ورجعين في اكسترا تايم باش نحكيوا على ميركاتو النادي التونسي وخاصه نحكيوا على النادي الافريقي وايضا الترجي الرياضي التونسي.
3: اكسترا تايم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
4: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. نس ديوان بش يولي عادة، تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات. مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. نس الديوان أحلى ناس.
3: إكسترا تايم سبيسيال مونديال.
1: رجعنا لكم في إكسترا تايم سبيسيال مونديال 24 دقيقة. توا ماناش سبيسيال مونديال برشا لأنه باش نحكيو على الأندية التونسية الميركاتو، ونبداو بالنادي الأفريقي بطل تونس. نحكيو على الفريق اللي بدا في الأيام الأخيرة يتحرك في الميركاتو، نعيمة ولا دوك يتحرك النادي الأفريقي. وقبل ما نحكيو على ياسين مرياح وحسام التقالي أيضا يبدو أنه يقترب، خلينا ساعة في موضوع أسامة السهيلي. نعيمة، أسامة السهيلي لواحد الحقيقة من أفضل اللاعبين على الأقل في الثلثين نتاع الموسم، باش ما نقولوش موسم كامل، على الثلثين متاع الموسم كان من أفضل لاعبين نادي الأفريقي في الموسم الفارط، لكن عقده ينتهي غدوة وحتى الآن نادي الأفريقي ما تحركش باش يجد عقده أسامة السهيلي. شنو يستنى النادي الأفريقي باش يجد عقده أسامة السهيلي رغم أنه لاعب فما رغبة من مثلا فرق بعض الفرق العربية؟
2: بو شنو يستنى زادة في الفلوس معناها باش يفاوض اللاعب، لأنه أكيد اللاعب بعد الموسم اللي قدمه ما نجمش يعاود بنفس الكونترا اللي عاود بيه مثلا، وكل لاعب طموح وبلوس دو سا هك تشوف اللاعبين كلهم سوليزيتي من بطولات عربيه وخاصه البطوله العراقيه، والله مدربين ولاعبين قاعدين منشيل البطوله العراقيه والبطوله العراقيه جات بعدنا في كاس العالم
1: موسم الهجره،
2: لا معناها جات بعدنا في كاس العالم انا تفهم انت، يعني هي نحن قبل الاخرانيين الى الاخرانيين والوجهه ماشيه لغاديك
1: فلوس
5: لاباني سان بريزون اللي تخلص
2: فلوس كيما ما نعرفش انا شنو اللي إدارة النادي الأفريقي شنو اللي تستنى فيه، لكن أنا بالنسبة لي أنا يظهر لي الأكثر هو المبلغ المالي، لأنه اللاعبين وقت اللي يعدي موسم ممتاز يقول لك أنا كيف أنا عديت الموسم متاعي، على الأقل أنه تجديد الكونترا ما يكونش بنفس المبلغ اللي جددت به. لكن ما نتصورش أنه النادي الأفريقي باش يختلف مع أسامة السهيلي، لأنه الكونتينويتي خاصة الاستمرارية خاصة إذا كان باش تلعب رابطة أبطال الأفريقية يلزمك على الأقل تخلي سكولات متاع إيكيب اللي أنت عملت بها موسم وتكمل بها مع تدعيم في أماكن أخرى.
1: أسامة السهيلي دكتور تشوف أنه مازال ينفع نادي الأفريقي، نادي الأفريقي حقه تحرك لتجديد عقده في كلمة باش نتعديه، لأنه عندنا برشا حاجات في الميركاتو وعندنا حتى بعد شوية ونقول لكم شنية نادي الصفاقس يبرم صفقة في اللحظات هذه صفقة جديدة. دكتور أسامة السهيلي وتجديد عقده مع نادي الأفريقي لاعب نتصور من عارش رأيك كيف رأي ولا مهم باش العام الجاي نادي الأفريقي يروح حاضر في تشامبيونز ليغ؟
5: على يسر نادي الأفريقي مطالب توا باش يعاود اللاعبين اللي برزوا عبناو واللي عطاو ساتيسفاكسيون واللي كانوا مفاتيح معناها تمكن فوزي بنزرتي باش يوظفهم لحراز على البطوله، لانه النادي الافريقي توا في خلينا نقولوا في ثوب البطل، معناها لازم يحاول كيفاش يعزز الرصيد البشري بتاعه، يحاول كيفاش يمشي في الرافون، يحاول كيفاش يعمل شامبيونز ليج محترمه، ويحاول كيفاش يتعدى دور المجموعات، وهذه الكل ما يجي كان بالخدمه ويجي بالتصحيح للاعبين البيرفورمان على بكري، ويجي بالتطعيم، ويجي بدايه ل معناها التحذيرات على بكري، لانه اليوم ديجا اوني براتيكمون جويليا والخدمه معناها زعما تبدا وما 6 سمان نتاع تحذيرات باش تلقى روحك حاضر في البروبي تور نتاع شامبيونز ليغ. دونك أسامة السهيلي في بارتي هو ديجا فوزي بنزرتي ساق بكل شيء.
1: نبدا معاك انت
5: بخصوص ما سمعناش فوزي بنزرتي جدد ولا
1: لا؟ فوزي بنزرتي يبدو انه الاتفاق حاصل والتجديد
5: ديما يبدو
1: في انتظار، لانه نادي الفريق كان اعلن على بدايه التحضيرات ويبدو انه حسب المعلومات اللي عندي اي بالضبط وخروها ديجا، لكن فما حاليا في نهارين الظهر معلوم مؤكد انه الفريق قاعد يكمل باش يركح تركيبه الكامله كما نقولوا نتاع الاطار الفني، لانه فما مثلا محل اداء صديقنا حسام اللي كان بحثنا الجمعة الفات مثلا غادر، فما مفاوضات مع فوز بنزرتي باش يتم الاعلان على التركيبه كان نتاع الاطار الفني وقتها بشكل رسمي، وهذا موضوع نتصور في 48 ساعه القادمه باش يتم الاعلان عليه. نمشيو لياسين مرياح. دكتور ياسين مرياح لاعب دولي، لاعب العمر نعرفوه الكل، لاعب بتجربه كبيره برشا كسوا في المنتخب في أوروبا تجارب، تجارب في البرة من تونس في الخليج، أيضا تجربة مع الترجي، وكان الحقيقة من الأعمدة متاع الترجي. لكن اليوم بعد عدم تجديد عقده مع الترجي وعدم توصل اتفاق قريب برشا مسألة ربما حتى ساعات للإمضاء الرسمي، يمكن غدوة نتصور بعد غدوة بعد نهاية عقده مع الترجي بشكل رسمي سيوقع النادي الإفريقي أي إضافة اليوم ياسين مريح مع النادي الإفريقي، مع أنه ناخذ بعين الاعتبار دكتور كما قلنا تعدد الإصابات اللي صارت، السن، الاكسبيريونس نتاعو في الشامبيونز ليغ وغير، وايضا بعض التصرفات والتصريحات اللي صارت قبل في بعض الدربيات في حاجات، وتصريحه القديم زاد انه يحب النادي الافريقي. معني شوف انت هذوما 5 و6 عوامل كتلمهم الكل شنو نجم نستنتجوا على الاقل من القدوم تاع ياسين مريح للافريقي
5: قبل تصريحاته قبل معناها خلينا نقولوا شنو صار
1: زكوتي.
5: ولا خلينا نحكيوا على المستوى الفني
1: بالضبط، هذاك عشان اعطيتهم لك الكل مع بعضهم
5: الفني معناها اليوم ما نش نبدلوا راينا لانه مشى من الترجي الكلوب ولا من الكلوب الجمعيه اخرى. معناها ياسين مريح توا إلي دون لا بونت ان بو ديسوندون دو سا كارير كون لو فيو با. معناها ياسين مريح عرف برشا مشاكل على المستوى الفني على المستوى البدني، عرف سورتو برشا اصابات، عرف معناها حتى حد من نجم يلمي اون دوت لي كاباسيتي تكنيك نتاعو، معناها لا فيزيون دو جو نتاعو، السليكتور دو جو، مي بون كثرت الاغلاط وكثرت الاصابات في العامين الاخرين. ابري مع الترجي استحال بتيتر معناها اللي هو يكمل بور اكس ريزون، كان فانت كونترا ترجي معناها ماشي في استراتيجيه جديده. نادي الافريقي مطالب دوز اكسيو مش بواحد برك، معناها سورتو بعد ما مشى الشريفي نورمالمون مازالوا ما الاكثر باش يمشي باش يقعد بو عبيد ومن عبده برك، دونك بون سهيلي عاون صحيح وسي حتى سيري مازال ما عاودش. دونك النادي الافريقي لازم يسرع في ملف انتداب المدافعين المحوريين. تقول لي باش يعطي اضافه للنادي الافريقي، بروبابلومون يعطي اضافه للنادي الافريقي، لكن ماهوش لاعب اللي باش نجم تستناه يلعب 40 و45 ماتش في السيزون.
1: معلومه زاد جينا توي ان السيلي ما عندوش تحيل زمين محمد امين خنوش، السيلي ما عندوش عرض رسمي حتى من الفريقي رغم انه عنده عرض من الخالديه وايضا عرض من القوه الجويه في العراق، اي الخالديه البحريني والقوه الجويه العراقي اي بالضبط. دونك نستناه نفس الشيء اللي صار مع معتز الزمزمي اللي قعد يستنى يستنى يستنى لكن في الاخر وافق على العرض نتاع سي اس كا صوفيا ومشى لبلغاريا. ما نعرفش هل هو توجه من إدارة نادي الإفريقي إنه تقولك ما نقدمش عروض خليهم يخرجوا مثلا، نحكي على الزمزمي، أما أنه نادي الإفريقي وخر
5: سامحني احنا كي جاوا بحذانا لاعبي النادي الإفريقي والمسؤولين كانوا موجودين هنا
1: وقالوا ما عندناش مانع وكذا مسألة
5: كان الزمزمي قاعد في بلاصته والسهيل اللي قاعد غادي في الكرسي الثالث شنو حكينا؟ أول أولويات هي تجديد عقود اللاعبين
1: وقالوا ما نجمش نتخالفوا وكذا وكذا وكذا.
5: لا ما نجمش نتخالفوا باش نقعدوا باش نحكيوا باش نلقاو تيران دونتونت. انت اليوم تلقى لاعب وديسبونيبل ويدخل ديريكت في السيستيم دو جو نتاعك ويعطيك مع المدرب ويل دون بلين ساتيسفاكسيون كيما السهيلي وميم شوز أونكور بلوس الزمزمي اللي هو كابيتان واللي هو فهمتي قادر باش يلعب في كل مراكز وسط الميدان. وكون لو فيو با تخليت عليهم تتسمى
1: مشاو نرجعوا لياسين مريح الاضافه.
5: لا دونك ديجا هذوما زوز تخليت عليهم. ابري ياسين مريح اضافه كيما قلت لك معناها فنيا ينجم يعطيك اضافه لكن مش باش تعول عليه في المباريات الكل، مش باش يكون موجود في المباريات الكل، باش يكونوا عندك مباريات احد واربعة، باش يكونوا عندك ديبلاسمونات، باش يكونوا عندك معناها ديزونجاجمون. الحقيقه معناها مع كامل احتراماتي لكن سون سون با دو تري بون سينيو اللي كانوا دو كادر من ليكيب اللي هزت شامبيونا ما يعاودوش معاك. اسك تقول لي انت تخليت عليهم علاش؟ تخليت عليهم خاطر مي نو با بيرفورمي، بيان او كونترير هما ايزون بيرفورمي هما عطاو ساتيسفاكسيون.
1: ما تخليتش عليهم زاد خاطر عندك بديل مخير.
5: صحيت اونكور بلوس برافو. معناها كان جاي عندك بديل مخير صح
1: صحيح
5: خليت عليهم جوست خاطر ما تفهمتوش في الفلوس.
1: ومن بعد قلت نشوف نجيب بديل ان شاء الله نلقى ان شاء الله. لا
5: لو انه سهيلي مازال ما تخليوش عليه
1: مازال
5: على زمزمي.
1: به ياسين مريح نعيمه وجهه جديد نادي الافريقي كما كنت اعطيت المعطيات اللي كنت سامي فيهم دكتور 4 أو 5 معطيات من الاكسترا ومن الحاجات اللي فنيا معناها كي تسمع انت الحاجات هذوما الكل معناها كما قلنا تصريحاته السابقه انه فريقه كي كان صغير في يقول لك فريق نادي الافريقي، ايضا بعد مشى للترجي تجارب وخبرته في تشامبيونز ليغ لاعب انترناسيونال، ايضا بعد تصريحات الفتره الاخيره كذا كي تلم هذا الكل اي اضافه اليوم؟ نعاود لك نفس السؤال لمرياح مع النادي الافريقي.
2: بون تو انا حاليا انه انت قلت بكري انه الافريقي ما عطاتش اوفر، الافريقي عطات اوفر للسهيلي لكن بارامون يظل فما اختلاف شويه على الفلوس هذا اللي وصلني تو لكن بالنسبة لي أنا يظهر لي ياسين مريح أكيد أنه قيمة حتى حد ما يشك فيها، لكن ياسين مريح 34 سنة.
1: أنا قلت ما أعطاش عرض، نقصد ما أعطاش عرض أعلى، يعني عرض جديد عبدول ونفس لوفر ونفس الشهرية.
2: أي فوالا هذا
1: ما فهمش حاجة جديدة.
2: أي هذا هو ما فهمش حاجة جديدة. أي. هو بيدو لوفر معنى.
1: معنى كيف تعود صح لنفس
2: الوقت. معنى فما كما قلت لك أنا من الأول معنى أكيد فما اختلاف على السوم ولا الفلوس، فهمتني؟ اللي هي حاليا أهم حاجة في تسديد العقود. وأنا بالنسبة لي أنا راهو يلزم الفريق يحافظ على الركائز نتاعو، لأنه راهو دون لا كونتينيتي يلزمك تكمل، كسوا إذا كان مع المدرب أو اللاعبين. معناها تنجمش تجي مثلا تنحي خمسة ستة ملاعبية ما تعود لهمش وتمشي في كومبيتيسيون كيما رابطة الأبطال الإفريقية، أما تجيب البديل اللي هو يكون خير من البدائل اللي موجودين، وإلا على الأقل في نفس المستوى. نرجعوا لياسين مريح، بالنسبة لي أنا أكيد هو راهو كعامل خبرة ينجم يفيد النادي الإفريقي، لكن يفيدوا في مباريات، يفيدوا في مقابلات. نعرفوا نحن اللي ياسين مريح يعني متعرض لزوز إصابات اللي هما أربطة متقاطعة، الموسم متاعه عمنيه مع الترجي الرياضي كان موسم متذبذب متقطع. ممكن إذا كان يعمل تحذيرات جيدة وممتازة، ونعرفوا الفولونتين تاع الملاعبي هذا معناها الإنسان كما قلوا نحن اللي هو منضبط تقريبا في كل شيء، معناها حتى في تدريباته
1: مع مدرب اسمه فوزي بنزرت،
2: مع مدرب كما فوزي بنزرت معناها تنجم تعمل عليه، وخاصة حتى عامل الخبرة وينجم يضيف للنادي الإفريقي خاصة على المستوى الإفريقي. نتصور أنا مثلا ينجم يكون ما يلعبش مثلا في البطولة، لكن على المستوى الإفريقي ينجم يلعب وينجم يعاون النادي الإفريقي، هذا في ظل أنه فما برشا حاجات نجم تحصل في قادم الأيام.
1: به في 30 ثانية قبل ما نتعدوا للترجي، لأنه ما عندناش برشا وقت، فما برشا كلام راهو نحكيو في كلام فقط، معناها هذوما معناها إشاعات نتاع ميركاتو، ومش حتى دي ريمور يقولوا كما المواقع العالمية والكل لك، فما كلام والكلام هذا ماهوش من فراغ، لأنه فوزي بنزرتي راغب في اللاعب. قبل ما نمشي لك دوك نمشي للنعيمة، حسام تقى تردد اسمه في الساعات الأخيرة في النهارين الأخرين برشا، ويبدو أنه فوزي بنزرتي حاب على البروفيل خاصة نتاع اللاعب هذا في صورة انتقال النادي الأفريقي. هل حسام تقى اليوم قادر على تقديم الإضافة وأنه ينتزع مكان كأساسي عند فوزي بنزرتي في الأفريقي؟
2: شوف هو مستانس بتعود بيه، معناها اذا كان طلبوا المدرب الاسم نعرفوا فوزي البنزرتي اذا كان يحب على اللاعبي راهو يعرفوا ويعرف شنو قدراته ويعرف شنو قادر انه يضيف له معناها اللاعب هذي، وخاصة انه بالخبرة متاع تيلة الثلاث سنوات متاع حسام تقا مع الترجي الرياضي التونسي خاصة على المستوى الافريقي. انا ديما راني نرجع ونقول توا نحكي على الافريقي على مستوى نحكي على النادي الافريقي على مستوى الافريقي والكومبيتيشن هذي، لانه كومبيتيشن يلزمك تدخل في صلب الموضوع منذ الوهلة الاولى. انا نتصور انه باش يكون اضافة الحسام تقا اذا كان صحح في النادي الافريقي، وخاصة مع مدرب يعرفوا لي هو طالبه بالاسم ينجم يفيد النادي الافريقي في وسط الميدان.
1: نمشي لك دوك حسام تقى، الكلام اللي تقال على رغبة فوزي البنزرتي في الظفر بخدماته، هل فما إضافة مرجوة من تقى في النادي الافريقي؟
5: حسام تقى لعب الحقيقة رجع في معناها الستة شهور الاخرانيين أعطى مردود محترم جدا. فوزي بنزرتي لوج على لاعب عنده خاصيات على وسط الميدان الدفاعي اللي معناها عنده سورتو اوبليغاسيون دو غانيي دي دويل، اللي يحاول كيفاش يكون ان ديفونسور سوبليمونتير اون فاز دو ترانزيسيون وي تامبوني بليزور معناها اكسيون كونتر اتاك اي اكسيون رابيد اي تو سا، لانه هذاك لاعب فوزي يعرفه بالقديه لانه لعب معاه برشا في مستير من قبل ورناه وشافه في البطوله. ما نعرفش اون فادير بون بوتيتر وي في الكونتكس اكطويل تاع النادي الافريقي اللي حاجته معناها بان بيفو سنتينيل كان باش يلعب ال 4 3 3 ولا 4 2 3 1 ينجم يكون في وسط الميدان بحذا معناها ان جوار دو ميليو بلو تكنيك. نتصور تونسي اوسي نتصور حسام تقاي نجم يكون اون بون الترناتيف للنادي الافريقي، لانه كما قلنا معناها اليوم النادي الافريقي لا ريشيرش دو بروفيل اللي يعطيو توت سويت، انه عنده دي اوبليغاسيون اللي لازم يبرفورم تري بيان في الشامبيون او خاصه في الشامبيونز ليغ.
1: قبل ما نشير الترجي معلومه توصلنا منذ دقائق، مؤمن الرحماني مهاجم الترجي الرياضي الجرجيسي يوقع رسميا للنادي الرياضي الصفاقسي منذ قليل. أعلن أو ما زال ما أعلنش نادي صفاقس لأنه في انتظار رفع عقوبة المنع من الانتداب في الساعات القادمة، لكن مؤمن الرحماني رسميا صح عقد لمدة عامين مع نادي صفاقسي. كلمة كلمة قبل ما غدوة ونرجع نساجد نحكيه أكثر تفاصيل ونعطيه حتى الاستاتيستيك متاع مؤمن الرحماني. مهاجم ترجيس نعيم في 30 ثانية، أي إضافة لنادي صفاقسي اليوم خاصة ربما تمهيدا قبل خروج عمر بن علي زيد؟
2: يعاون مؤمن الرحماني الحقيقة ثلاثة سنوات أو ثلاثة مواسم يظهر لي تقريبا في الترجي رزيس هداف، حتى كيف خرج يوسف سنانة خرج الجبري القات الترجي رزيس ظلتها في مؤمن الرحماني، كان موجود في كل وقت استحقته فيه الترجي الجرزيس، عدى مواسم باهية هداف عنده الحس التهديفي نجم يعاون برشا النادي صفاقسي، نتصوره بش يعاون برشا ويش يدخل فيسا في المنظومة بتاع النادي صفاقسي مع محمد الكوكي.
1: بالضبط 30 ثانية في ساعة كلمتين تغدو جد نحكي
5: مهاجم باهي، لكن معناها خاصيات متاعه قريبة أكثر الإياد بالوافي وبشة سرطوه اللي قصد ربي للترجي، ما ينجمش يكون مهاجم معناها استاسيون في نفس الكاليبر تاع عمر بن علي. النادي صفاقسي حاشو بأنوتر بروفيل معناها بخلاف مؤمن مهاجم ممتاز جدا، مؤمن مهاجم هداف عنده لسانس دو بوت وعنده أكثر من 3 سنين يخدم على مستوى عالي جدا، والنادي صفاقسي أحسن انتدابه ونتصور باش يعطي الإضافة، لكن السوسي ماجور اكتويلمون هو بروفيل على عمر بن علي اللي 3-5-2 ولا حتى في 4-3-3 يكون هو راس الحربة اللي تنجم النادي صفاقسي معناه يكون ترمينال اوفنسيف نتاعه.
1: بالضبط نواصلوا ديما نحكيوا على الميركاتو، ولكن نحكي مرة هذه على الترجي الرياضي التونسي. الترجي يبدو انه ميركاتو نعيم المرة هذه يبدو انه واحدة واحدة ترجي ما يحاولش يدخل في الزربة بشوية بشوية، يحاول كل مرة يركز على كل صفقة ويتممها كما نقوله ثم يتعدل الصفقة اللي بعده بعد مروان السحراوي. قريب برشا اليوم نحكيه على معتصم المصراتي اللاعب الدولي الليبي لاعب ذي 30 عام لاعب في إيلاس فيرونا الإيطالي، حتى قيمته التسويقية مرتفعة الحقيقة 4.5 مليون أورو 30 عام 1.89 متر متوسط ميدان دفاعي، ربما هنا ممكن نحكيه على التعويض لأوغبيلو. أيضا اللاعب ذا يلعب في الموسم الفارط يعني الموسم المنقذي اللي تعدى، كان لعب على سبيل الإعارة مع بيشكتاش التركي ما لعبش برشا مقابلات، ويبدو أنه رفض عرض من أهلي طرابلس الليبي وقريب برشا من الإمضاء للترجي. الحقيقة اسم على الأقل على الورق نتصور اسم كبير
2: أكيد، يعني الحقيقة المصراتي ملاعب بيفو من طراز عالي نتصوره مع العمر حاليا 30 سنة معناها عامل الخبرة موجود بشيكتاس فيرونا موناكو فرق يعني تقريبا معروفة ممتازة في على المستوى الأوروبي. يلزم الترجي الرياضي التونسي حاليا معناها التريث ولا التربص في الاختيارات، لانه في السنوات الفارطه شفنا انتربارونتيز برشا حاجات اللي هي سلبيه خاصه في الانتدابات اللي كانت انتدابات عشوائيه تقريبا، فماش انتدابات اللي كانت سيبلي واللي عاونت الترجي الرياضي في السنوات الاخيره يعني خاصه من بعد فرانكوم كوليبالي البدري جيل هذايا اللي ما تعوضش للترجي خاصة على مستوى وسط الميدان. من الأفضل أن الترجي يدرس برشا المواضيع هذايا من المستوى الدفاعي، قاعدين نشوفوا اللي اللاعبين اللي تعودوا بالترجي سواء على جلاسي أو كذلك حتى مروان الصحراوي اللي هو تربى في البارك متاع الترجي، معناها تحس أنه الاسبيرونس تحب اللاعبين اللي يعرفوا الاسبيرونس اللي متعودين اللي عندهم الديان متاع البارك، لكن زادة اللي عندهم الخبرة والنجموا يعاونوا الترجي على المستوى الإفريقي. وهي هذي علشني تبني وتسيب لي، لأنه شفنا وبين بكاشف أنه الفرق اللي توصل في كأس رابطة الأبطال الإفريقية هي اللي عندها دفاع سوليد وعندها وسط ميدان سوليد. تعويض أقبلوا بالمصراتي إذا تمت الصفقة بالنظر للفرق اللي يلعب بها يظهر لي صفقة ممتازة بشكون لترجي الرياضي التونسي مع التدعيمات اللي بشكون على مستوى الهجوم أو تدعيمات أخرى على مستوى وسط الميدان.
1: نمشي لك دكتور، كنت أسمع بالنسبة للمعطيات بالنسبة لنحكيه على المصراتي، كيف تشوف البروفيل هذا واللاعب هذا خاصة؟
0: وصارت لاعب كان معناه عنده كارير محترمه في اوروبا ويلعب معناه عمناه في السيريا لكنه ما سي با لو ميم بروفيل دو تو كوبيلو معناه
1: انا مشيت حاسب البوزيشن مون تاعو
0: لا با دو تو
1: معناه يمكن انت تعرف اكثر
0: البروفيل مصراتي لاعب تكنيك لاعب تريفان لاعب معناها يسو بروجيت ويمشي لوج على الكره الثانيه لاعب يلوج برشا على لي زون دو ان تري بون جوور معناها في السيريا ولا في لي 5 شامبيون ماجور ما تنجمش تكون جوست فكيك وفى الموضوع
1: لعب عمني في بشكتاش بشي وقتها يعرف
0: اي ولا يلعب في فيرونا معناها
1: اي لاز فيرونا ديجا اخر ماتش ضد روما معناها 24 ماي
0: ديجا لعب نص ساعه عام كامل لعب في فيرونا فيرونا سقطت هي مي مي بون بروفيل ممتاز للترجي لكنه ما هوش لفري بروفيل على أقبلو أو لو قبلك الفكاك الصحيح
1: دونك يميل أكثر روليير وإلى بيفو
0: يميل أكثر روليير ما هوش سنتينيل ساعة قبل كل شيء عمره ما كان سنتينيل نجم يلعب يبقى ديباني معناها
1: ديجا كي تدخل على ترانسفير ماك تاخد البوزيشن مون بتاعه ميليو ديفنسيف
0: ميليو ديفنسيف تكنيك ما هوش لفري سنتينيل يخمو فيها احنا فيزيك جويل كذا ما هوش أقبلو ما تحطه أقبلو تحطه هو سوسان دو بروفيل توتالمون ديفيرون معناها مصراتي لاعب محترم معناها وصل الفالور مارشاند نتاعو حتى 8 9 مليون يورو
1: تو 4 ونص ديجا
0: اي تو 4 ونص مي سافي 2 3 ans كان 8 9 مليون
2: عنده شويه من البروفيل تاع فرانكوم
0: تكنيك اكثر
2: خاطر اي لا لا ما نحكيش اما مثلا للقدام تلقاه كيما
0: فرانكوم في اخر عوام ولا
2: هذا
0: ما كانش من الاول
2: اي ما كانش من الاول
0: يا اما مصراتي لي بلو تكنيك معناها وساق نظيفه برشا ولي باس اونتر لي ليني عنده يسدد من البعيد بالكدا لاعب محترم برشا الحقيقه ما هوش هو اللي باش يعوض قبيله معناها في الكات في الكات تروا تحطوا
1: نجم يكون معوض ثقه
0: وي نجم يكون معوض نجم يكون معوض واحد من اللاعبين اللي في الوسط اللي خرجوا كما العايب ودربالي مثلا نحكي في البوزيشن
1: البوزيشنمون مش في
0: البوزيشنمون مش لا طبعا لكن ما باش تعمل عليه هو في سنتينيل
2: حتى برمضان زيد حتى برمضان
0: زيد
1: هيك بالضبط
0: فهمني وعنده ان تري بون فيزيون دو جو راه ديما يلعب عينيه الفوق ويلعب
2: كثير زيد عنده دي
0: تير يسدد بالكدا
1: تو مره اخرى ان شاء الله كي تقرب الصفقه ولا تتم الصفقه نزيد ناخذ الستاتستيك نتاعو بالكدا ووقتها نجمو نحكيو باكثر اسس واضحه معناها فقط اليوم حابين نحكيو على امكانيه تحقق الصفقه هذه واتمامها بشكل رسمي طبعا تعرفوا الصفقات راه تنجم تطيح في الاخر حتى على تفصيله صغيره على الاخر حتى في اخر نص ساعه معناها نجم تطيح نفس الشيء نحكيو على صفقة ثانية زلنا ثلاث دقائق في ساعة نكمل وحزم المستوري نعيمة الترجي يبدو أنه ضع الثقل نتاعو كل لظفر بحزم المستوري لكن إشكال صغير هو دينامو مخشكال الروسي اللي عقده مازال معاه والفريق طالب معناها فلوس في اللاعب هذا بالتالي الترجي هنا بين أنه يحط فلوس على المستوري ويراهن عليه كمهاجم أول وهلا دانوي ولي مهاجم ثاني لكن زاد التونسي هنا حاجة مهمة وبين أنه ربما يمشي شوف بيست أخرى كيفاش تشوف أنت الموضوع تاع المستوري
2: شوف هو راه توا حاليا بالنسبة لي أنا والتراجي والمشروع اللي جاي عليه شكري الواعر يظهر لي واضح أنه معناها السيب الأول ديما يكون رابط الأبطال الإفريقية لكن رابط الأبطال الإفريقية مش بأنصاف اللاعبين معناها بين بالكاشف أنه راه باللاعبين ممتازين وهنا رينا معناها سان داونز لاعبين وسط الميدان
0: والأهلي
2: بلوزو ما جابت ما لكن المدرب أخفخت في المدرب الأهلي في نلمو المرة هذية والأهلي ما هيش موجودة يعني فرصة الترجي الرياضي أنها تكون أكبر إذا كان تعمل أرمدام تعمل لاعبية اللي هما يخليوها موجودة على الأقل في الكاريداس الموسم المقبل في رابط الأبطال الإفريقية لكن هذا لازموا ملاعبية الملاعبية هذوما اللي بالكاليتي هذه اللي بالفنيات واللي بيستعاون فريق الترجي الرياضي التونسي يلزمهم فلوس ويلزم عليها تحط الباكو على برشا ملاعبية نحن ديما نحكي ولا يعني لو إذا كان تلقى الملاعب الممتاز تلقى برشا فلوس والملاعب اللي بيش يقدم لك الإضافة وهذا لازم يكون موجود في الترجي إذا كان أنت مثلا تاخو 4-3 ملاعبية اللي هم ممتازين بيش يعاونوك في ربيع الأبطال الإفريقية هذا اللي يلزم لأنه شفنا برشا انتدابات ونعاود نقول انه انتدابات اللي عام صارت عمي مثلا ما عاونتش رفيعه بلوزو مالي هو في اخر السيزون شفنا لي يعني هذا مع حمزه رفيعه بعد الموسم القادم هو اللي بيسلقاه ترجي لكن الانتدابات الاخرى كانت تقريبا نوعا ما بنسبه كبيره فاشله بالنسبه للترجي
1: دكتور في 30 ثانيه حازم المستوري اليوم إضافة للترجي كانت تم الصفقة كما قلنا الديتاي متاع انه مازال مرتبط بعقد لازم تدفع فيه فلوس بتجيبه أيضا يستحق هذا الكل أم أنه ترجلي مشوف بيست أخرى؟ شنو رأيك في الموضوع؟
0: هو ما يزمش سوكي سور معناها تؤخر برشا في الدوسي هذا يفودري فير تري فيت لأنه حزم مستوري معناها صفقة باهية محترمة ونورمال ما يعرف البطولة ويحاول كيفاش يعطي إضافة
1: في الشغل وليها بيتطور في العام والعامين
0: الأخرين في العام عام ونص الأخراني لكن ما يزمش ضايع فيه برشا وقت كان جمعيته معناها ألا أنسيستم كبشة في معناها في الكلوز ليبراتوار دونك يفودري افوار بليزيور اوتر بلان سينو لاعب منتخب وهذيك الاستراتيجيه اللي مشى بها شكري من اللي جاي معناها يحاول كيفاش يجيب لاعبين كيما حاج محمود كيما مستوري كيما حديث على ايضا على الطيف على برون على بامال دو بروفيل اخرين
1: بالضبط هذا هو على كل ما تجي نكملوا نشوفوا ونتبعوا ديما تعرفوا الميركاتو نتبعوا ديما في كل بين ساعه والاخرى تنجم تبدل برشا معطيه دكتور يعطيك الصح شكرا ليك ميرسي بوكو يعطيك الصحه نعيمه ايضا ميرسي بوكو يا إيمان في الإخراج على الرقم يعطيكم الله الصحة بعد لحظات يجيكم أنيسة الغول في ديجيتال ويفز الخمسة موعد الأخبار وبعد الأخبار تلقاو سماح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان كان معاكم هاني إبراهيم نتقابلوا غدوة في إكسترا تايم من 3 حتى للخمسة
3: إكسترا تايم تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان افام. هل من الممكن أن نشغل une intelligence artificielle moderne على un processeur من سنة 1997؟ هذا اللي جربوه هيكولابس وجامعة أوكسفورد وفيقوا منه من PC de 1997 سو ويندوز 98 لتجربة تشغيل ذكاء صناعي inspiré de LLAMA2 والنتائج كانت مغايرة لكل توقعاتنا حول l'intelligence artificielle moderne. لما نسمع أن كل الشركات العظمى تتحارب وتحاول أنها تتحصل على أقوى GPU نشوف ذكاء صناعي عصري يعمل على حاسوب قديم منذ سنة 1997 نتصور أن هذا الكل ما هو إلا نكتة لكن هذا اللي برهنوه باحثين من إكزولابز وجامعة أوكسفورد ببواتي قديم يحتوي على نانتل بانتيوم 2 avec 128 ميجا أوكتي دو رام واللي ولد النصوص أون لوكال من دون أي كلاود أو حتى كارت جرافيك ديدي الكونفيغوراسيون دو PC نلقاو فيها نانتل بانتيوم 2 كادونسي 350 ميجا هيرتز 128 ميجا أوكتي دو رام مفهم حتى GPU يخدم بنظام ويندوز 98 وسؤال هو كيفاش نجحوا أنهم يخدموا عليه une intelligence artificielle moderne السيريجي من بيتنا وهي architecture dite CPU اللي تضغط على الريزو دو نورون والبوتي موديل التكستويل يعمل بحوالي 39 توكن بار سكوند على البنتيوم 2 وحسب إكزولابس الحاسوب القديم هذا تكلف 140 يورو وكلكو كابل وكلكو ريغلاج لوجيسيال لاستقبال الذكاء الصناعي لكن بعد هذا لازم قبول الانتظار الطويل في الحصول على الإجابات. شركة ميتا أطلقت ذكاء صناعي خاص لمساعدة صناع المحتوى وحولت أداة Creator Studio إلى تطبيق مدعوم بالذكاء الصناعي ويساعد لكرياتور دو كونتوني على الإجابة على عدة أسئلة مهمة منها ما هي أوقات نشر المحتوى ورأي المتابعين فيه. مشكلة صنع المحتوى هي الإجابة على زوز أسئلة شنو باش ننشر وهل الشيء اللي باش ننشره ونشاركه مع الناس باش يوصل لجمهوري أم لا لأنه اليوم إدارة غرفة التحكم أصبحت معقدة جدا وهذا اللي فهمته ميتا وحاولت أنها تبسط المشهد عبر إطلاق أبليكيشن تعمل كمرافق ذكية pour les créateurs de contenu. إعادة تصور أداة Creator Studio وتحويلها لتطبيق مستقل مدعوم بالانتليجنس ارتيفيسيال وفيها أسيستنت تفاعلي. ونلاحظ تحول من رسومات وديغراف وبيانات إلى وجهة حوارية بسيطة وسهلة الفهم ويتحول الذكاء الصناعي إلى أداة تحليل خلفية وشريك يومي في اتخاذ القرارات. متى تعرف زاد أن حرب المنصات كبيرة جدا وأن المستعملين يلجؤون في أدوات خارجية كما الشات بوت لتوليد الأفكار وقرت أن البروسيسوس الكل يبقى عندها من دون اللجوء الانتليجنس ارتيفيسيال بدأت تلعب دور مهم في اختيار المضمون ووقت النشر وطريقة التفاعل مع المتقبلين وهذه حقيقة جديدة تبدأ لكل المستعملين. الأكتواليتي جيمينغ دو جور تخص بلادنا وتخص حلم بدا يتحقق لكل المولعين بالرياضات الإلكترونية في تونس. أون في نظمة الجامعة التونسية للرياضات الإلكترونية سهرة دشنت فيها مقرها جديدة في المنزه الأول واللي عبروا باش تشهد تطور وتزايد في كل أنشطتها. وبعد النجاح الباهر في دعم ملف قبولنا كتونسيين في الإي سبورتس نيشن كاب وهي مسابقة عالمية دوتي دان فون جلوبال دو 45 مليون دو دولار وتم اختيار تونس ما بين 630 كانديداتور و 100 فيدراسيون ناسيونال فإن الفيدراسيون التونسية دي سبور إلكترونيك وفي شراكة مع وزارة الشباب والرياضة دات في مرحلة تطوير جديدة لسيز اكتيفيتي سون بلان داكسيون واصبح عندها اول سنتر تونيزيان دو جيمينغ و دو لي سبورتس وهو فضاء مخصص لكل الفاعلين في هذا الميدان كما اللاعبين والمدربين والحكام والنوادي وليزاسوسياسيون وصانعي المحتوى والاعلاميين وليسبونسور ومنظمي ليزيفينمون وخاصة الحاجة اللي راها من اهم التجديدات هي لي ديفلوبور دو جو فيديو واللي باش يلقاو الماتيريال والاحاطة الكاملة لبداية خلق العاب تونسية ولما لا في وقت لاحق النوفو ستوديو دو ديفلوبمون يكون دو رونومي مونديال. فتحية لكل من ساهم في هذا النجاح وعلى رأسهم رئيس الجامعة السيد ماهر سارولي ونقول لكم إلى الأمام. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
4: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
8: اوريدو طور عالمك
4: بوبليسيتي
9: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ
3: ديوان افهم فلاش نيوز
10: موجز الخامسة مساء ديوان افهم عسلمة ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن في بلاغ أن يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من جويلية القادم هو آخر أجل لاستكمال الوثائق المنقوصة المتعلقة بالحصول على منحة الدكتوراه مؤكدا أن كل الوثائق الواردة بعد هذا التاريخ تعتبر ملغاة الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تعلن عن أحداث ثلاث مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية لمواكبة التطورات التكنولوجية والاستجابة لحاجيات سوق الشغل وذلك بداية من السنة الجامعية 26 و 2027 و 2000 وتشمل المسارات الجديدة اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية وهي مجالات تستجيب للتحولات التي يشهدها القطاع الصناعي لا سيما في مجالات الرقمنة والطاقات النظيفة والصناعة الذكية والإدارة توضح أن هذه المسارات تعتمد تكوينا تطبيقيا يركز على تنمية الكفاءات التقنية والمهنية كما تتيح للطلبة أفقا لمواصلة الدراسة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو الالتحاق بمسالك تكوين المهندسين فضلا عن الاستفادة من برامج التعاون الدولي والتربصات مبينة أن باب الالتحاق بهذه المسارات يفتح أمام الناجحين في امتحان البكالوريا من شعب الرياضيات والعلوم التجريبية والإعلامية والتقنية وذلك في إطار توجيه الجامعي للسنة الجامعية 26 و 2027 و 2000 افتتاح مركز الموارد الأمريكية بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية برقادة من ولاية القيروان اليوم باعتباره فضاء ثقافيا وتعليميا مدعوما من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ويضم تجهيزات حديثة تشمل حواسيب وسبورة رقمية ومكتبة تضم عددا من الكتب إلى جانب معدات ووسائل مكتبية مخصصة لدعم التعلم والأنشطة الأكاديمية والسفير الأمريكي بتونس بيلبيزي يقول إن افتتاح هذا المركز يندرج في إطار تعزيز فرص الطلبة للاطلاع على تجربة التعليمية الأمريكية والتعرف على الولايات المتحدة مشيرا إلى أنه يعد من بين المراكز المماثلة للركن الأمريكي الموجود في كل من تونس العاصمة وسوسة كما أكد اهتمام الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب بدعم فئة الشباب وتعزيز فرص التعليم وفق قوله في تصريح لديوان فهم
11: Well, first, it's an honor to be here in Karawan.
12: أنا فخور جدا باش نكون لهنا اليوم في القروان لافتتاح هذا المركز وهو مركز شبيه بالمجهودات الأخرى التي قامت بها السفارة الأمريكية في تونس وفي سوسة من خلال المركز كما هكا الطلبة والشباب نجموا تعرفوا أكثر عن الحضارة الأمريكية والتاريخ الأمريكي والثقافة الأمريكية وبصفتي مبعوث خاص للرئيس دونالد ترامب حبيت أقول لكم للرئيس ترامب مهتم ياسر بالتعليم والتربية والشباب أيضا. وأنا سعيد جدا مرة أخرى باش نكون هنا في القروان. يعني هو مركز ممتاز ومجهز بتقنيات الاتصال عن بعد وباش يمكن الطلبة والباحثين والأساتذة من التواصل مع نظرائهم في الولايات المتحدة وأيضا معناتها ناس مختصين في الثقافة وفي العلوم. وأنا واثق أنه باش يكون يعني مركز مهم ونافع للطلبة في مدينة القيروان وطلبة من جميع أنحاء تونس.
10: وفي الشأن الدولي، المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت تفيد بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء، مضيفة أنه على هامش المحادثات رفيعة المستوى ستعقد محادثة فنية لمناقشة مذكرة تفاهم. ومن جهتها، وزارة الخارجية الإيرانية تنفي اليوم تقارير الإعلامية الأمريكية التي تحدثت عن اجتماع بين فرق فنية إيرانية وأمريكية في الأيام المقبلة في قطر لمناقشة تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية إلى وقف الحرب. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كم الفريق ناس الديوان.
13: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
14: 9.2.
13: ناس الديوان

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: الخمسة وعشر دقائق أهلا وسهلا ومرحبا بكم دي ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من الخمسة للسبعة لديوان FM صوتكم مرحبا بكم وين ما كنتوا شكرا على المتابعة طريق السلامة للجميع وربي يكون مع كل حد قاعد يخدم تحت الشمس هذه الحارقة نقول لهم إن شاء الله ربي معكم وربي يوفقكم وربي يحفظكم ويحفظ بلادنا العزيزة والغالية الجميلة نادية في الإخراج إيمان العزيزة في الإخراج الرقمي سامح مفتاح من قدم الميكرو على يميني دائما وأبدا السيد عميد
2: أهلا بيك
1: توفيق ديدي أهلا وسهلا
2: سخانة لكن ديما نقولوا جاتنا بلطف يعني راه 10 درجات اقل من الموجود في اوروبا
1: صحيح
2: احنا توا 10 درجات رطوبة السخانة هذه كل خاطر رسونتي فما شويه رطوبه هذاك علاش نحسوها برشا اما راهي 10 درجات اقل من اوروبا المانيا ولا يدوروا بالسيارات الاطفاء ويرشوا في العباد يعني صحيح. في الطرقات يعني الامور ولات قاتله 44 و45 في اوروبا راهو معناها مش مستنسين بهم حتى العباد ما عندهاش كلمات زرد دونك ان شاء الله ولطف ان شاء الله نطمنك انا نهار جمعه باش تبرد
1: ان شاء الله
2: نهار جمعه باش تبدل الهواء بالشمال
1: ونرجعوا
2: يعني دي تمبيراتور معقوله جدا
1: ان شاء الله تبرد شويه
2: اخر نهار ونهار خميس
1: مرحبا بك سيد العميد دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي اهلا وسهلا مرحبا
3: اهلا وسهلا صباح
1: اهلا بالدكتور
3: اهلا سيد العميد كابتن نوروزة نادي وايمان وتحيه للسادة المستمعين وان شاء الله ربي يلطف بينا ايوه فاروق ولدي معايا اليوم في الغدوة
1: فاروق العسلي
3: فاروق عمر العسلي اوكي راكش بحدا نادي
1: عسلي فاروق
4: معرفوش
1: براتول يا
4: طريق
1: ربي يفضله لك
3: تحية السادة المستمعين كل تحية
1: مرحبا بيك دكتورنا ابن سينا قالكم الدكتور الفايدة تشربوا برشا برشا برشا ماء راولي دغاتيسيون مهمة برشا فلا الماء هو الدواء ما تنساوش سورتو الصغار والكبار اللي ما يطلبوش الماء هو كحفظت انا دروسي من عند الدكتور كيف كيف الهيدراتاسيون راه حتى بحاجه مبلوله شويه ديما حاولوا تكون في الكهرباء زيد هوي والكهرباء ما تقولش عندي كليماتيزور ان شاء الله طريق السلامه للجميع طلياني اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بك طلياني
4: الحمد لله سيد العميد دكتور الغالي
1: نورس شوكوماكو
5: شوكوماكو
1: خيوة
4: نادية إيمان فاروق يا فاروق وينك ورينا
1: فاروق
5: فازا
4: ديك عسيلو بقى أشربوا الماء ماء بركة الأخرين خليهم بعض مش باين الأخرين
1: فيهم برشا سكر قال الدكتور الفايدة في الماء
3: فيهم برشا سكر ويعملوا ديزيدراتاسيون
4: برشا سكر
3: نحكي على الجوع
4: ها
3: متحكي على جوع انت
4: يا ولدي على اسم هذه جمعيه الجوع احنا والله نعاني منها بواحد البحر
1: اي
4: والله بربي يا حبي الجوع يا حبي الجوع هزوا ساك معاكم وحطوا الجوع
2: شيخ وكان يطيشوا مش باكم
4: يطيش مش باك والصباح نبداو غادي في الحومه الكزاز تاع
1: صحيح
4: الزجاج
1: ولكنك نهار تفجعت طلعوا قزايز
2: ايه مقبل تطيش في الالومنيوم تا ولا تطيش في الدبابز بالله هذه غريبه راهو
1: صحيح
2: الاخرى ما تضربش هي خفيفه اما الدبوزه راهي نجم
4: والله تفكرتك الباب مروح
2: منها
4: عشره وفما يقدوا في قنطره تو في ثنيتنا احنا

0: سامح تحياتي ليك، تحياتي لكافة الحضور. سيد العميد دكتور كابتن ند وأمونة، سلم عليه اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن على رأسهم الكتيبة. وحاجة أخرى زادة ما ننسيوش باش نقولوها بربي، اللي بشي وبشي عموا في البحر وكل ما تنسيوش يكل ميكلة وكل الفازات اللي تاكلوهم وكل الفضلات بربي، معناها خليوا ساشي على جنب، ما ترميوش في الشواطئ، راو ما يجيش راو عيب هكاك الناس تمشي لأي شاطئ، يعني سبحان الله تجي ويبدأ حافين ساقو تجي في حاجة تنجم تجرحو. فوق هذا الكزيز كما قلت كابتن، وفوق هذا الكل النظافة بحد ذاتها، علاش هكاك شواطئنا نمسخوها بالفضلات نتاعنا ومن بعد نقولوا كيفاش وعلاش دونك اللي باش يمشي يتفرهد واللي باش يعوم فرد وقت ساشي على جنب وينظف ويهز معاه ويرمي في البحر.
1: أتعس من هيك أتعس من هذا. أنا سيدة المخرجة تقول لي نادية ولاو يحفروا يحطوا كيما الحطب في الرمل، يشعلوا نار باش يطيبوا باش يعملوا براد التاي يغيروا ويخليوا النار شاعلة ويروحوا.
2: لا لا
1: معناها شفنا منكم كل شيء، كل شيء شفناه.
2: الحضارات الحضاره لازمها تتعاود من جديد،
1: لازم
2: نعاود نبنيو المجتمع نتاعنا من الاول، من المدرسه والعائله بالحق راه ومجتمع مدني، خاطر رانا بعدنا ياسر كابتن بعدنا.
1: هلا قبل ما نبداو البرنامج عندنا افي دو ريشيرش، فما شكون ضايع نورز، دونك ماذا بينا نقولوا نحكيوا على سي طارق الحجام،
0: 79 سنه، يسكن في جان جوريس تونس العاصمه، مكان العمل نهج ألمانيا تونس العاصمة، مفقود من نهار الخميس 25 جوان من مع الخمسة متاع العشية. الرجاء من كل من شخص يشوفه وإلا يعرف علي أي معلومة يتواصل على الرقم 98-176-905. نعود 98-176-905. تصويرته هاي موجودة في اللايف ستريمينج باج فيسبوك ديوان اف ام وشانل يوتيوب ديوان اف ام. لكل شخص يتواصل هكا يشوف عليه يشوفه وإلا يعرف علي أي معلومة يتواصل مع الرقم اللي ذكرناه 98-176-905.
1: فلا ونحب نطلب من الكتيبة من كل حد قاعد يتابع فينا بربي بارتاجيو التصويرة باش نعاونوا عائلته. أنا ما وليناشي في هالزمان كي نسمع لي حد ضايع وعنده ألزهايمر وقول الحمد لله بكشي ذا خاطر ضيع الدار. سيد سي طارق الحجام لباس عليه، لا عنده ألزهايمر ولا عنده حتى مرض
2: مشكلة،
1: دونك يسبورت بيان. هذاك علاش نزيدو نخافو اكثر كي بدا ما عندوش الزهايمر، نخافو من لي اكسيدون من لي براكاج من غيره. يفضلكم اللي يعرف عليه اي معلومه يتصل بالرقم 98-176-905 وان شاء الله عائلته تلقاه في اقرب الاجال. انا سيدي اخبار اخر الحقيقه وجعنا الكل، ولاد معهد الصحافه علوم الاخبار
0: كيو على وفاه مدام هاديه كربول الله يرحمها، موجوده تخدم في معهد الصحافه علوم الاخبار. الحقيقه تعدينا براتيكمون الاجيال الكل معاها، كانت ديما تسهل لنا في مهمتنا في الماتريال في غيره. الحقيقه عز الناس ان شاء الله ربي يرحمها، الناس كل اولاد معهد الصحافه علوم الاخبار توجعنا على وفاتها، ان شاء الله ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنه بالحق. والناس راهي تمشي وتخلي فعلها، والناس كل اللي يجبد اسمها ما يحكي عليها بالبيهي وقفت معانا عاونتنا في برشا حاجات سهلت لنا خدمتنا وقرايتنا ان شاء الله.
1: ربي يرحمها مدام هاديه كربول، انا شفتها ثلاثة أربع شهور تالي كنت موجودة في معهد الصحافة علوم الإخبار. قديش ما أحلاها كي تفرح بينا كي تقولنا كبرت وفخورة بيكم نشوفكم ونقول هذوما أولادي اليوم يخدموا في الإعلام. هي وجه من وجوه معهد الصحافة، هي عرسة كانت من العرس في معهد الصحافة، كانت مدام هادية ومدام سلوى إن شاء الله ربي يعطيها طول العمر والصحة. زوز نساء هذوما كانوا أماتنا في معهد الصحافة، كانوا بلغتنا نقولوا يسلكوا لنا، حتى كي عندك مشكله مع استاذ تمشي يتكلم حتى ما تعرفش شنو تعمل كي ترجع من بعد على اوراقك. ان شاء الله ربي يرحمك مدام هديه، ماتت بعد صراع طويل مع المرض، ان شاء الله ربي يرحمها وربي يصبر عائلتها الكل. فقد على كل اولاد معهد الصحافه وعلوم الاخبار، ان شاء الله ربي يرحم مدام هديه وان شاء الله ربي يرحم ذويكم الكل اللي توفوا. الناس اللي قاعده تسمع فينا باش نوخروا شويه، ضرب البارح خطر عندنا تليفون نستناو فيه من ايطاليا باش نحكيوا على الفيديو اللي هزت مواقع التواصل الاجتماعي التونسي اللي كان موجود في إيطاليا وكانوا يضربوا فيه توينسا كيفهما التونسي اللي فما أشتاك توا يدور اسمه راني خوكم، خاطر هو يضرب فيهم يضربوا فيه وهو يقول لهم راني خوكم. احنا تواصلنا معه تحصلنا عليه موجود في مركز الامن في ايطاليا وتوا فقدنا الاتصال بيه باش نحاولوا نوخروا ضرب البارح الى ان نتحصلوا على سهيل. قلنا شنو اللي صاير بالضبط، دونك نمشيو سان ترانزيسيون لي توب اكتو.

0: توب أكتو.
1: الاثنين 29 جوان 2026، ومن استوديوهات ديوان اف ام في تونس نقدم لكم أهم الأحداث اللي صارت في نهاية الأسبوع وتوا 25 دقيقة. رئاسة الحكومة تعلن عن التوقيت الإداري الصيفي. بكالوريا 2026 اليوم أكثر من 50,000 تلميذ يجتازون دورة المراقبة. إرشاد المستهلك تدعو للتثبت من مدى مطابقة الطماطم المركزة المتداولة بالسوق للمواصفات. للمقبلين على الزواج توصيات من وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المعدية والوراثية. بلدية تونس توفر فضاء وقتي للتجار المتضررين من حريق سوق سيدي عبد السلام. ديوان الأسرة والعمران يطلق حملات جهوية للتوعية بمخاطر الإدمان. شركة النقل بتونس تضرر عربتي مترو إثر تعرضهما للرشق بالحجارة. 1 جويلية إجبارية امتثال الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عملية الاستهلاك على عين المكان. الحماية المدنية إطفاء 139 حريق في يوم واحد. بلدية تونس تزيل أكشاك فوضوية بمحيط 3 مستشفيات بالعاصمة. حملات متواصلة لتنظيف الشواطئ بعدد من الولايات استعدادا لذروة الموسم الصيفي. ونختم بسليانة ووقفة احتجاجية بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب.
0: توب أكتو.
2: منظمة إرشاد المستهلك تدعو للتثبت من مدى مطابقة الطماطم المركزة المتداولة بالسوق للمواصفات. شمن هي مواصفات؟ قالت منظمة الدفاع إرشاد المستهلك.
1: وين دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك كافة الهياكل الرقابية إلى التحرك الفوري للتثبت من مدى مطابقة منتجات الطماطم المركزة المتداولة بالسوق للمواصفات المصرح بها، ووضع نتائج الرقابة هذه على ذمة الرأي العام بكل وضوح وشفافية. وعبرت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين عن بالغ انشغالها إذا ما يتم تداوله بشأن وجود تفاوت كبير في جودة منتجات الطماطم المركزة المعروضة بالسوق، وما قد ينجر عن ذلك من مساس بحق المستهلك في المعلومة والاختيار السليم. وقالت اللي مؤشر البريكس يعد معيار فني يقيس نسبة المادة الجافة والتركيز في الطماطم المصبرة، وهو أحد أهم المؤشرات المحددة لجودة المنتوج. وأفادت اللي المعطيات الفنية تشير اللي إنتاج كيلو الطماطم المركزة بتركيز 28 بريكس يتطلب كمعدل 7.2 كيلوغرام من الطماطم الطازجة، في حين اللي الانتاج بتركيز أقل يتطلب كميات أقل من المادة الأولية، وهو ما ينعكس مباشرة على الكلفة والجودة.
2: بي حسب ما فهمنا شوية واحنا من منظمة إرشاد المستهلك أنه فما أنواع متاع طماطم مركزة يستعملوا في أقل من 7 كيلو طماطم، ما نعرفش أنا في إطار تحيل في إطار غيره منيش فهمة. أما المستهلك دكتور فيش شي ثبت مني مش يعرف هو الجودة متاع الطماطم اللي قاعد يكفيها.
3: اليوم إذا بي ننشد منظمة إرشاد الدفاع عن المستهلك.
2: إرشاد مستهلك.
3: إرشاد كيفاش عرفت لي هما أقل من 7 كيلو؟ بالحق.
2: بلا.
3: معناتها كيفاش عندها هي لي مويان دو فوار لا كونسونطراسيون.
2: المنظمة تقول يأتي هذا البيان على أثر التصريحات والمعطيات الفنية المتداولة بخصوص صناعة الطماطم المصبرة في تونس فقط. هذه الجملة اللي شفناها في البلاغ.
4: ثم حاجة بالعين.
3: لا المواطن ينجم يعرف. أيه. كيف يفش عرف المواطن؟
2: ولا
3: فماليس كونش إذا كان تبدأ ديلوي
4: ديلوي إيه كولور متاحها فاتحة باش
3: فمتي فاتحة ومية معرفة ماش دوبل كونسنتري
2: ولا سيتو.
3: هذو هذو ماذا يلزم معناتها أجهزة مراقبة الدولة هذو
4: بالضبط.
3: ما مش الإرشاد ولا شنو والمواطن فهمت وزارة التجارة من عش كل اللي يلزم يثبت فيه
2: هيئة السلامة صحيح
3: ولا هيئة السلامة فما ديسونتر تاع كونترول تاع تو سكي أغرو أليمونتير في بالي موجود.
2: واضح. احنا حكينا قبل معك في الطماطم المصبرة قلنا على الأقل لازم يعرف المواطن ما لازمش تكون منفوخة.
3: هي هذاك لو ريسك انفيكسيو
4: هذه كومبوزيسيون
2: كل الابيض اللي تلقاه
3: اي تبدا منفوخ هذه حتى لونها يتبدل فهمت. هذاك حكينا فيه فهمت البوتوليزم هو معناتها الحاجه المخترة اللي تنجم تكون قاتله. الحمد لله تو نحن في تونس ما عندناش الحالات اللي ما سجلناهمش. فما حكايه تصديد زاد تيتانوس الحك الطماطم ما لازمكش تخليها معناتها كي تحل الحك الطماطم ما تخليهاش هي في الفريجيدير لازم تفرغها في الفرن
2: برك
3: نتاع باللور
2: اي باللور مش بلاستيك
3: ميسالش حتى بلاستيك سيرتيفي نتاع نهارين ثلاثة ما يقلقش في الفريجيدير مي اون توكا مش الحكه نتاع الطماطم بيدها ولو ريسك انفيكسيو اما الكونسنتراسيون هذايا بصراحه باش نقول لك يلزم معايير معناتها واضحه وعباد كي دوز لا كونتيتي شنو اللي يلزم يكون فيها شنو المواصفات معناتها ماهيش منظمه باش تفيق معناتها معناتها هذه سي حاجات دوزاج كونتيتاتيف
2: اوكي فهمت انا ان توكا النصيحه ما هذه ماهيش نتاع لمينا نصيحه نتاع مرات وصيه اللي عائلته ماهيش كبيره خذوا طماطم برتل مش لازم تشري حكة طماطم بوكيلو باش تقعد اكثر وقت عندك في الدار حاول قد قد الاستهلاك نتاعك كي ما تستحقش انت طماطم بوكيلو مش لازم تاخذ طماطم بوكيلو على اساس انت رابح هكا شويه فلوس وقت اللي باش تقعد اكثر وقت في الدار الريسك نتاع الانفكسيون باش يعلى
3: اي بون معناتها سي بيريسابل معناتها في الاخر معناتها عندها اون دوري دي هما قبل كانوا تيمو خاطر الزيت هذا قبل كانوا الطماطم والهريسه يحطوهم في حكوك ويغطسوهم في زيت الزيتون
2: يبداو
3: هكا ولا صحيح هو زيت الزيتون ولا غالي ياسر
2: والله
3: فهمت ما عادش ينجموا دونك تقعد الطماطم هكاك عندها عندها معناتها مده معينه لازمك تستهلكها من المستحسن نستعملوا الحكوك اللي قلت لك بورتل ولا حتى الحكوك تاع الهريسه الصغار هذوكم
2: معناتها
3: فونكسيون
2: تنقص قد ما خير
3: كيما تو ما عادش نجموا نشريو بالكيلو زوز كيلو غله نشريو بالكعبتين ثلاثه على خاطر غلاء وعلى خاطر باش ما يفسدوش فهمت
2: واضح دكتور سيد العميد
4: وكي يقول لك انا في يوم من هذايا باش يضعف وباش يزيد تنتين البيع ها تقول لك عليه
2: مع السخانة
4: اسمع اللي يدور في البلاد يفيق بكل شيء انا نعرفها وين قاعد الطماطم وين هي في الوطن قبل في سيدي بوزي ذاك ولا باهي احنا بقداش نشتري في الطماطم مش ب 3000 تعرفش بقداش نشتري عندها الساعه من اصعب من اصعب واكثر الزراعات تطلب فلوس ال 100 جرام زريعه الطماطم تعرفش بقداش كابتن عادي بها كل عام ب 12 مليون باش تفهموا اي هي باش تعرف فلاح شي قاسي الماء والميلديو الدواء تاع الميلديو اسمع وبقداش ياخذوا بعنده الفلاح في دوائر الماء
5: اسمع قليبيا
4: ب 150 ملي
5: قالوا لي برا خمت
4: ب 150 قلت لك تعش صاروا تو بطلوا الفلاحه بطلوا هاني نقولها لك تحمل مسؤوليتي انا يعني ندور ونتكلم معاهم راهو بطلوا يا كابتن ليش لاني يقول لك انا سلعتي والعذاب وهذا كل
2: الفلاحه بطلوا ما عادش يزرعوا الطماطم
4: بطلوا يا ولادي اسم اسم اسم الاتحاد الفلاحين تقول لكم وشوفوا البرامج اللي قاعده تعدى كرهوهم في الواحد شو 150 فرنك به سيدي ما يسالش 7 كيلو ما قلت 7 كيلو ولا 7 كيلو في 150 فرنك قد يجيو كابتن
5: 7 و 5 35
2: دينار و50
4: ايش بها ب 4500 برا قول تو الضو ترى شنو الحكه يا ولادي راهو الشيء بعيد على بعضه شيء بعيد على بعضه تقول له شوف اذا كان اليوم هاو نقولها لك كابتن لو سيكتور بريمير اللي هو الفلاحه مانيش باش نفيقوا على روحنا تو اذا كان سنا كعبه البطيخ هذاك وصل ب 10000 فرنك تدخل في يدك اي تعرفش باش يصير هذا كل اضرب يلزم تو هاو نقولها على مسؤوليتي اذا تو الدوله التونسيه ما تقفش للفلاحه رانا باش راهو اللي باش يصير ما عندك حتى فكره راهو اللي باش يصير اكلف لانه الحلقه التعبه في الموضوع هذايا مش تاخذ في حقها الناس بطلت خاطر ما عادش يصور راهو كان الراجل يتكلم تو يعيط يقول له راهي البطاطا باش تولي ب 4000 اذا كان تو ما قبلوا صور انت تو يا جماعه انتجوا خيرات ربي بطاطا ما لقاوش وين يصرفوها كيفاش يعملوا فلاح ايش يعمل؟
3: يبيع بالرخيص
4: يا ريت كيفاش لكن اللي عنده تو هذيك كيفاش الحلقه المفقوده المضرور فيها هو الفلاح في كل شيء راه في القوارص وفي الدقله وفي الخضره وفي الطماطم وفي في القناريه في كل شيء يقفوا مع الفلاح يهديك بربي
2: يقفوا مع الفلاحة راهم تعبوا نمشوا الموضوع الموالي
1: نحكيوا على بلدية تونس اللي أعلنت توفير فضاء وقتي للانتصاب لفائدة أصحاب نقاط البيع المتضررة من الحريق اللي انشب بالسوق البلدي سيدي عبد السلام باب سعدون واللي أسفر عن حالة وفاة وأوضحت البلدية في بلاغ لها اللي استغلال الفضاء هذا الوقت باش يستمر حتى إتمام إجراءات تهيئة السوق من جديد ونعت البلدي المواطن عبد العزيز كوشار اللي وفاته المنية الله يرحمه اثر الحريق اللي جد نهار لحد 7:30 متاع الصباح.
2: بلاغ وزارة الداخلية يقول تعلم وزارة الداخلية ان وحدات الحماية المدنية تمكنت صباح اليوم الاحد 28 جوان 2026 من السيطرة الكاملة على حريق اندلع في حدود الساعة 5:55 ست غير درج بدا الحريق هذايا في سوق سيدي عبد السلام في العاصمة وقد دفعت الحماية المدنية فورا تلقيها الابلاغ عن الحريق بثمانية شاحنات إطفاء وسيارة إسعاف مدعومة بإطارات وأعوان، ونجحت في السيطرة على النيران ومنع اتساعها للمباني المجاورة، حيث تمت السيطرة عليها نهائيا في حدود الساعة 7:30 ساعة ونص باش تمكنوا من إطفاء الحريق هذا. وقد عثر أعوان الحماية المدنية على جثة آدمية أثناء التبريد بمكان الحادث، وتتولى الوحدات الأمنية حاليا بالتنسيق مع النيابة العمومية التحقيق لتحديد أسباب الحريق هذا، وتواصل وحدات الحماية المدنية التمركز بالموقع لتأمين الحراسة الوقائية ومنع تجدد النيران نظرا لارتفاع درجات الحرارة. حريق هائل في سوق سيدي عبد السلام، وتوفى شخص بعد الحريق هذا، إن شاء الله ربي يرحمه. طلعني
5: والله شو هذا سوق قديم
2: قديم برش
5: ليه. اي شارع ساعه للبروفيزور اللي انه دور باب شي زوم بلاصه ان شاء الله ما يقعدوش غاديك به. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى وقت نقولوا سوق ونقولوا فضاء عام نقولوا فما وسائل وقايه
4: واطفاء.
5: بارك الله فيك، معناه كان قبل
3: تيوريكمون
5: ولا كان قبل الاسفيرونس حتى مازال كنت وقت مش نعملوا كونترا. اول حاجه شوفوا الاكستنكتور الطفاء، اول حاجه نطلبوه هو الطفاء. وشو اللي يصير حتى كي واحد يصير لاكسيدون دكتور فما لي بريمي سوان ولا هي مو لي بريمي سكور اللي هما يكونوا موجودين ولا دونك لا رقابه لا حد شيء. وخويا اللي توفى الله يرحمه وما وراه الحالة ذي مش في السوق ذي راهو في كل الأسواق ندورو كان تلقاو انتوما معناه اكستنكتور ولا حاجة ولا دو ولا تروا ان كاد انسوندي ولا يزن
4: باش غريبة ولا
5: غريبة والله يرحمه ينعم ومفهم غريبة والله العظيم.
4: كراس شروط في تونس كابتن كراس شروط راهو ما يعطوش ترخيص إلا إذا كان الحماية صح وتقول
5: صح
4: في كل شيء في الحوادث ما تعطيك الترخيص النهائي إلا إذا كان الحماية صحت لك اللي أنت توفر عندك وسائل الأطفال الأولية. مش عارف أسمع ترش
5: حتى في القهوة سمحني
4: في كل شيء
5: حتى في القهوة
4: في كل شيء
5: إذا ما عندكش خروج واحد إذا ما عندك خروج اثنين ثلاثة باش يخرجوا اللي يقدر تفضل الدكتور.
3: لا ماشي سيدي عبد السلام قديم هذا
5: قديم
3: برشا وكل الشروط قاعدين يثبتوا هما كل
5: لا حتى حد يثبت
3: كيما المرشيات الأخرين كل يا اخي ما نعرفش ماذا حملهم فيه انت اللي
2: سوق سيدي عبد السلام موجود. سوق سيدي عبد السلام موجود من 1920
5: اهلا وسهلا
2: في السوق
5: اهلا وسهلا
3: نعرف
2: والولي الصالح هذايا
4: هو سيدي عبد السلام شنو اللي شعل فيه مانيش
5: فاهم. يمكن لوح وقرمود يمكن
4: في لوح
5: قرمود من نفس عنف
4: كان حديد وطوله ما تشعلش وحيوت مش فاهم شنو اللي شعل ثم حاجه فصله شعل ثم حاجه فوفوار شنو اللي شعل بالضبط تو تحقيقات ظهر مش عادي.
2: سيدي عبد السلام اللي هو ولي صالح جاء من زلتان في ليبيا دونك أصله راهو ليبي جاء وكان عالما وفقيها اشتهر بتدريس العلوم الشرعية والدعوة إلى الإصلاح. أسس الزاوية وليت بعد من أشهر مراكز العلم في المنطقة في نفس بلاصة السوق روا هذيك كانت زاوية موجودة ويجيوها الناس اللي تطلب في العلم من كل أصقاع المغرب العربي مش كان من تونس. من بعد تسمى السوق هذايا باسمه. هنا يقولوا لقينا شخص وحيد مواطن وحيد كان موجود وتوفى الله يرحمه. يعني السوق هذيك الكل فيه عساس واحد بكبر السوق معناها شوف ممكن كان جيت فما أكثر ناس راهو فيقوا راهو علموا راهو اللي هو تلقاه مسكين كان راقد وتوفى على عين المكان. والمهم قلت وانت طالعين قلت سوق بالكبر هذاك ما فيش حتى وسائل نتاع لي برومي سكور في السوق هذا يطرح مساله كبيره برشا
5: كلهم
3: كلهم
5: ولي بوا دو نوي
3: كلهم كيك
5: ما عندهم اونتري وحده سورتي وحده كما صار في سويسرا انا قداش ما معليش دونك توتي هيرفار سميح توتي هيرفار الحق
2: فوالا. شنو شروط السلامه اللي موجوده نورس باش نعرفوها بعد الفاصل.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
6: publicité. سوبر سيستا الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: بالاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: مازال نحكي على حريق سوق سيدي عبد السلام وفي الألامرة وكيف نحكي على المواضيع هذه. أول حاجة رو المعلومة ثم الإرشاد للتوقي. ديما احنا في الاعلام كيف نحكيو باش نعطيو المعلومه الصحيحه واحد ثم باش نقولوا هيت شنو اللي نجمو نقولوه ولا نعملوه توقيا من حاجات هكا في القدام. قلت انت يا كابتن ويني شروط السلامه في السوق هذه تيوريكمون كما قال الدكتور لا تيوري شنو تقول القاعده شنو شروط السلامه اللي لازم تتوفر
2: اذا كان السوق منظم ويعمل بصفه قانونيه فانه الجانب نتاع الحمايه والوقايه من الحرائق يكون اهم البنود نتاع كراس الشروط منهم توفير مطافئ حريق صالحة للاستعمال ومراقبة دوريا وجود مخارج نجدة وممرات تبقى مفتوحة وغير معطلة لتسهيل الإخلاء احترام شروط السلامة في التمديدات الكهربائية ومنع التوصيلات العشوائية اللي تعد من أبرز أسباب الحرائق توفير نقاط مياه وإلا وسائل أولية لإخماد الحرائق عند الاقتضاء منع تخزين المواد القابلة لاشتعال بكميات أو بطرق غير آمنة وضع مخطط للإخلاء وتسهيل وصول شاحنة الحماية المدنية عند الطوارئ والحصول على شهادة وقاية من مصالح الحماية المدنية بالنسبة للفضائيات والأنشطة اللي يفرضها القانون بعد التأكد من استيفاء شروط الوقاية من الحريق وإلا الانفجار وإلا الفزع.
1: سيد العميد لا دقيقة توا نقول الشروط هذه زي ما تتوفر باش تكون كراس الشروط مستوفات ونأخذ الرخصة اي الرقابه والمراقبه
3: فما بعد فما اخطاء
1: فاين عملت هذه الكل نجم نعملوا رواني
3: هي قلت لك هي
1: بعد عام وعامين و10 و20 كيفاش الرقابه
3: خلالات بالجمله وزيدها كلمه اللي في الدول المتقدمه الكل اللي شفتهم يعملوا فيها في تونس حالات نادره جدا هي العمليات البيضاء تجي أيوة. الحمايه نهار تقول راي سيدي تو باش يمثلوا سوق شحال
1: صحيح
3: البقعه يقولوا احنا مساحه كبرى
1: والله
3: اللي قدر تصير
1: أي.
3: نعملوا عمليه بيضاء باش نشوفوا ترى تم الاخلاء بصفه سلسه وكذا ولا في العالم كل معمول به في تونس كنا نعملوا فيها قبل 2011 كنا انا بدي كنت في اللجنه الوطنيه مجابهه الكوارث وكانت الحمايه تعمل فيها رسميا توا ما عادش نسمع بها قد نكون غلط قد نكون ما في باليش لكن في الاعلام ما عادش نرى في عمليات بيضاء اللي هي اساسيه باش نعرف قدراتنا
1: في بالي موجوده راه عمليات بيضاء
3: انا ما قلتش
1: في
3: أنا
1: كل بلاصه
3: قبل نتذكر اللي هي
2: كانت الحمايه
3: المدنيه توا لازم نجربوا مراكز تجاريه نجربوا أي اسواق أي أي. والرقابه
1: نبدلوا
3: الرقابه اسمع بصراحه سامح تو الحقيقه خلينا نقول له معلاش كان باش نقعدوا ناكل مسد على رواحنا ما نصلحوش اسمع لو كنترول في جميع المجالات في تونس نقص في جميع المجالات إيه تونس احنا نتكلم اختارنا من الحكومه والدوله كل شيء احنا ما عادش نحبوا نخدم الحقيقه احنا ولينا عندكش عندي برا مخذت خاطر الحقيقه نشوف فيها بارتو الحكايه هذه كاني ثم حاجه تراجعت خلينا كن نخدموا راه يا كابتن راه كنا نخدم فهمتي توا مع الاسف انا ملاحظ وهذا بعلم جردة ومتاكد اللي يسمعوا فيا كل راه موافقيني احنا السبب التوانسه رانا ما عدناش نخدموا كما قبل
1: منا فينا
3: منا فينا يا خويا اللي يحطوا فلوس ماذا بيه يقعد في الدار وتجي الفلوس
1: واضح به نمشيو للخبر الموالي توصيات من وزارة الصحة للوقاية من الأمراض المادية والوراثية للمقبلين عن الزواج
2: وإن شملت حزمة النصائح توصيات خاصة بفترة ما قبل الزواج وأخرى تتعلق بفترة الحمل وما حوله وإن دعت المقبلين على الزواج دون استثناء إلى ضرورة القيام بالفحص الطبي السابق للزواج حماية للقارين والخلف من الأمراض المادية خاصة المنقولة جنسيا كتعفنات الأعضاء التناسلية والتهاب الكبد الفيروسي بي وفقدان المناعة المكتسبة وحماية للخلف من الأمراض الوراثية والخلقية المعيقة ولتثقيفهم وتهيئتهم لحياة أسرية منسجمة
1: حماية للخلف معناها للصغار اللي جايين
2: إحاطة للقارنين علما بما يتعلق بتنظيم الولادات وتوعية المرأة بأهمية مراقبة الحمل وضرورة تلقيحها وأبنائها
1: واضح دكتور
4: أي مهم بصراحة بصراحة مهمة ما يلزمش تكون في توصيات يلزموا لي قانون يلزموا لي قانون معناتها كي باش تمشي انت باش تعرس يلزمك معناتها تهز الوثائق نتاع سيرتيفيكا ميديكال اللي انت معناتها العدسه هذه ما فيهاش اشكاليه مرفوق بالتحاليل المطلوبه
1: صحيت
4: باهي واللي اهم من هذا
1: سيرتيفيكا ندبروها
4: باهي واللي اهم من هذا
1: اي
4: واللي اهم اللي هو مرفوق يلزم التحاليل والليزيكزاما والفيزيت ميديكال يكونوا بريز اون شارج من الدوله التونسيه يلزم تحب تنحي هالفليو هذا كل خط علاش انت شنو المهم في ذي كل خطه وهما تكلموا دي مانيير لارج وسيفي نتاع الغروسيس راهو لو بيلون برينوبسيال يتسمى ما قبل الزواج راهو يحمي من برشا كوارث اهمهم الامراض المنقوله جنسيا معناتها هي قالتهم بالعربي التهاب الكبدي معناتها ليباتيت ليباتيت بي اسونسيلمون لو جو زاد على ليباتيت سي اللي تنجم تعدى بالبروسا دون تنجم تعدى فما عباد ينجم يقول لك تعدى باغ فوا سيكسويل سيدا السيفيليس وفما الامراض الاخرى اللي ما يظهروش عند المراه كيما الكلاميديا كيما برشا امراض اخرى يلي يعطيو الانفيرتيليتي العقم الون تيرم هذا فولي الفولي الثاني كي يبدا فيهم واحد من الطرفين ما يجيبش صغار مهم باش القرين يعرف قبل ما يعرس وياخذ ديسيزيون تاعو
1: معناتها
3: يواصل
1: فهمت
4: دونك وهذا الكل كي تاخذه انت اون شارج كدوله من الاول راك تمنع منك التريتمون تاع
1: الدكتور البيلون هذايا قداش سومو باش نعمل انا بيلون كامل وقديه يعمل سوم
4: سا ديبون هاو باش نقول لك حاجه خلينا نتفاهموا ساعه شنو اللي باش نحطوا فيه نحن
1: اعطيني بالنسبه لك شنو اهم حاجات فريمون اللي يلزم يكونوا موجودين في البيلون هذا وقديه سوموا للمقبلين على الزواج
4: خاطر نجي نقول لك مثلا ليباتيت بي والسي والكلاميديا نحكي لك شنو تنجم تعمل كل تحليل وحده
1: اي
4: كل تحليل وحده كيما نقولوا كل تحليل ب 50 60 دينار
1: ديجا توا احنا عندنا 180 الف
4: اي ما لا وفما حاجات اخرين فهمت نقولوا نقولوا في اللي 300 350 هذا كل انت تنجم تلوجوا بحاجه بركه مثلا باغ اون بي سي ار ملتيبلكس مثلا
1: أي.
4: اللي تسوى 200 دينار معناتها سا ديبون يلزم يلزم يقعدوا الاطباء والبيولوجيين ويحدوا القائمه هذه اما اللي اهم من هذا يلزم يكون رومبورسابل من الدوله ما يعملوش المواطن على كيس وباش تشجع انت المواطن باش يعمل بيلون ساعة وباش ينقص الترافيك وتبدا الامور منظمه واللي ما يحبش يعمل في السونتي بوبليك تحل لافوا تاع لي زاسورونس بريفي وينجم يعمل على روحه في البريفي معناتها علاش تحب انت وكيما قلت لك معناتها لي بيلون دانفيرتيليتي زاد انت اللي يجيبو الصغار واللي ما يجيبوش خاطر الامراض الوراثيه اللي حكيو عليهم الأمراض الوراثية راهو نشوفوهم كان مثلا كي يكونوا أقارب
1: راهو البلاغ خلينا نكملوا نقراوها كاملة يقول البلاغ يشمل هذا الفحص فحصا سريريا وبيولوجيا مجانا في المؤسسات الاستشفائية العمومية حسب الورقة الإعلامية اللي تلقات منها وكالة تونس أفريقيا للأنباء نسخة منها يعني فما فحص سريري وبيولوجي مجاني للمقبلين عن الزواج في المستشفيات العمومية
4: شوف تحب تعمل une politique de santé يلزمك تعمل remboursable par les assurances ou par la sécurité sociale point à la ligne فما عباد تحبش تمشي للسبيطار
1: صحيح
4: وفما عباد يقول لك التحليل هذا باش يقعد لي شهر ولا شهر ونص ما نمشيش وهو ما لقيتش هذا اكتيف معناتها شفت هذا اللي مجاني سا نا با دوني دو ريزولتا او فيل دي زاني علاش اون شونج با دو بوليتيك انا هذا هو رايي في الموضوع تخلي كل واحد وين يحب يمشي ورمبورسابل باللي زاسورونس نتاعو ولا بالسيكوريتي سوسيال ولا بالكنام ولا باللي هو قولي تقولي انت الكنام ديجا هي ماهيش لاخي باش تخلص وي فهمت سماحه اللي تقولي انت الكنام ديجا ماهيش لاخي باش تخلص لي فارماسي وماش تخلص لي لابوراتوار والطب واحد وكذا نقول لك وي سي فري مي اذا كان تحب ان نحكي مانيش نحكي توا نحكي سور لو بلون ميديكال باش تعمل اون اكسيون ناجحه راهو يلزمك تسهل لاكسي وتعملهم رومبورسابل تقول له انت امشي للسبيطار فما فئات ما تحبش تمشي للسبيطار
1: صحيح ما انا واحده من الناس الحقيقه ما اكثر اصحابي كنت تقول لهم راه امشي للسبيطار بلاش يقول لك ما نمشيش نمشي نعمل حاجه
4: نمشي نخلص بفلوسي يقول لك وانا
1: والتوعيه في هذا مهمه برشا خاطر كي تعرف اللي انت تنجم راه وتفهم فما عقم اللطف عليكم ولا لا عندك امراض
4: المنقوله جنسيا
1: وراه فما امراض وصلح لي دكتور تنجم تداويهم بدواء في مرحله معينه من بعد راه يكبر عليك المرض وما تعرفش عليه
4: دونك
1: قد ما تفيق بكري قد ما خير يظهر لي انا صدقوني اهم برشا من انك تعمل سالي وحلو في السالة الأمراض أنت مش تعرف روحك مريض ولا ليه أهم من أي حاجة أخرى ولا نقص مليون من سوم الروبة والحجامة وبرحتهم في الدواء وفي التحاليل
4: ناخذوا إكزامبل سامبل مثلا جذومة اسمها كلاميديا تراكوماتيس هذه ما تعطيش أعراض عند المرأة وكي ينقلها لها رجلها ما تعطيش أعراض بطول العوام تنجم تتسبب في حالات عقم التريتمون تاعها يتاخو 10 ايام ولا 15 يوم دولا دوكسيسيكلين
1: حربوشه
4: حربوشتين في النهار ولا تاخو فما تريتمون واحد اخر تريتمون مينوت تاخو 2 غرام وتسكر الموضوع
3: حربوش شوف من العقم حاجه فاهمه
4: شفت هذايا باش تكشفوا تكشفوا كان بالتحاليل لا تكشفوا ما يتكشفش كان بالتحليل هذا دونك انا الواجب ديما نحكي نقول سهلوا لاكسي اعطيوا لا بوسيبيليتي للناس شجعوا الناس باش تمشي تعمل الفحص الطبي وتعمل التحاليل تاعها باش تقعد تقول له امشي للسبيطار بلاش فما فئات وطونكو سي با اوبليغاتوار كيما الامني ولا العسكري يعرفوا السيد العميد عسكري باش يمشي يكتب الصداق ولا امني باش يكتب الصداق عند عدول ولا في البلديه يقول له الرخصة نتاعك من فضلك
3: ترخيص الزواج
4: ترخيص الزواج تاعك تنجم تعمله ذي في البيلون ولا في السيرتيفيكات برينوبسيال مي سيرتيفيكات ويكونوا التحاليل موجودين
1: التحاليل موجوده السيرتيفيكات موجوده راهي
4: اي بون ما نحبش ندخل انا في
1: الحكايه لا انا ندخل انا نقول اللي صاير في تونس سيرتيفيكات نجيبوه نجيبوه من غير ما نمشيو للطبيب راه
4: دونك
1: مش نحكي على الطب الكل اما موجود
4: اي دونك نحن باش ناخذوا كي نحبوا نخدموا الدور الوقائي كي تحب تخدم الوقايه الصحيحه يلزمك تسهل لاكسي على العباد
1: فلا واضح واللي كان يقول فيه الدكتور العسلي صدقوني اهم حاجه تعملوها قبل العرس اهم الصاله ومن الحجامه ومن الروبه ومن زيد بتفطور مع بيت الصاله ومن ناخو بيت نوم بسبعة ملايين في بلاصه خمسة ملايين صحتكم قبل كل شيء قرارات راهو اللي تاخذوها مبنيه على صحتك لاباس ولا لا اهم برشا من على القرض صبوه ولا ما صبوه
3: شيء يجنن اللي قال لك بحرب وشتين تنحي شبح العقم
1: مصيبة.
3: اللي نعرف وانا برصة حسه في الحكاية دي ومية في المية راهو السبب بتاع العقم بتاع بعض الحالات منه
4: مش
3: هذا
4: أي من
3: مش كل
1: واحد من الأسباب
3: بعض من الأسباب أما بعد بشوية مصروف عشرات الملايين إذا مش مئات الملايين أنا نعرف شكون يصرف ويصرف ويصرف وش ينحيه حكي حاولوا نحيوا العقم على خاطر كامل الأول معناها خذوا هالثنية هذه انتع ساعة ثبت في روحه ساعة ويأخذ يا سيدي شنية 200,000 في الله هاك بتصرف في مئات الملايين انتم على حكايه والله العظيم تاع 24 ساعه وحكايه ساعه تافهه مع حكايه فارغه وزماره وطباله والدنيا ما تاخذها باش تخسر 200 دينار على صحتك وعلى مستقبلك مش حتى صحتك هاك تستخسرها في روحك
1: صحيح.
3: في عاد نحن قداش كانت ب 5000 وما يمشيوش للطبيب 5000 بس سي جراف راهو
1: لا لا خلينا نقولوا الامور
3: خلينا نقولوا كلمه حقيقه تي اه ويسمع فينا حتى باش يعرفوا 5000 فرنك
1: في فتره نتاع برشا مقبلين على الزواج
3: دور يا ولد ب 50
1: 60 شو اعملوا التحاليل اهم ما تعملوه في العرس ومن بعد نحكيوا على اللوكس والباقي
4: يلزم الفيزيتا والتحاليل يكونوا بريزون شارج من لي كيس سوسيال ولا رومبورسابل ولا من لي اسيورونس بريفي يلزموا لي قانون هذا بوان على لين اي كومبري لا فيزيت ميديكال
1: واضح فاصل ورجعنا
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
5: تبليسيتي
6: كيسول ويجول قدامي ودوسياته في ديه نقول ولدي محامي متكلماني
7: كي تتبختر قدامي وتسألني على غفلة ماذا؟ نقول بنتي أستاذة
6: كي شد التليفون ويحل البيسي ويتبع الحسابات والمال نقول رجل عمال
7: وكي يطمن على عزيزه ويحط في وضنيه سماعته نقول ولدي طبيب هذا اختصاصه هذاك علاش تأمينات حياة فكرت فيهم وفينا وحطت على ذمتنا البرنامج التأميني الجديد نجاح يعاون أولادك باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا طموحاتهم عن طريق منحة دراسية يبدأوا بها حياتهم وأفرياتهم
6: مع تأمينات حياة ابني اليوم لنجاحهم غدوة
8: www.hayat.tn Assurance Hayat Vivre Serein

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وثمانية واربعين دقيقة. تحية لكتيبة ناس الديوان، ناس كل تابعوا في ديوان اف ام، شكرا لكم، تحية لكم على المتابعة. باش نمشي وتوالي ضرب البارح.
3: ضرب البارح
4: في ضرب البارح باش نحكيو على فيديو تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع، عمل الحقيقة بوليميك كبيرة وجدل كبير لشخص لشاب اللي هو سهيل أصيل ولاية القيروان، عنده سنوات يعيش في إيطاليا، تعرض لضرب بطريقة وصفت بالوحشية الحقيقة. ما نجموش
2: هي وحشية،
4: ما نجموش نوصفه أكثر من هكا لخطر ياسر صادمة. ناس تفاعلت، ناس ما يش فهم عليش الطريقة هذيك، كانوا أربع أشخاص تقريبا يضربوا فيه بطريقة ياسر عنيفة وخايبة برشا. حسب المعطيات المتوفرة حاليا أنه صار نشب معناها خلاف بين سهيل والأربع أشخاص هذوما، وحسب المعطيات كيف كيف الأولية والمتوفرة أنه الأربع أشخاص هذوما يسكنوا بحذيه زادة في أصيلي القيروان زادة هما، ولحد الآن ما زلنا ما نعرفوش أسباب العنف هذا وعليش وصلت الوضعية للحالة هذه. احنا تواصلنا معه سهيل كما ذكرت سامح في أول البرنامج، وكان هو وقتها عند البوليسية
2: ما عطاش
4: تفاصيل خاطر وقتها يدلي يقوم بالإدلاء يعني شنو اللي صار بالضبط، وعلى أساس يتدخل معنا، لكن لحد الآن مازال ما تحصلناش عليه.
2: مش يضربوا فيه بالعصي ولا يضربوا فيه بالسكين، وجهه مش موجود بالدمومات. اللي سمعناه منه فقط يقولهم راني خوكم، فما واحد يصور ويضحك الاخر يقول ويجا نزيدو نضربو زيد تصور بالقدا من هنا. يعني فيديو وحشي، والفيديو هذايا يخلينا نعاودو نحكيو على الأرقام، أرقام التوانسة اللي فارقوا الحياة في السجون، أرقام التوانسة اللي تعرضوا للتعذيب، أرقام التوانسة المفقودين في إيطاليا من 2025 في 2026 من 2025 لليوم 226 سجين تونسي فارقوا الحياة داخل السجون الإيطالية من في عام برك، بينهم 9 التوانسة الجثة متاعهم منبا ما عليهمش، ما فهمش حتى التصويرة. ثالث أعلى رقم يسجل على الإطلاق بعد عامي 23 و 24. حالات الانتحار في 2025 76 حالة انتحار لتونسي في إيطاليا. عدد السجناء والموقوفين التوانسة في السجون الإيطالية 2186 سجين بينهم 13 امرأة. ثاني أعلى جنسية أجنبية في إيطاليا هي الجنسية التونسية في إيطاليا.
4: حسب وزارة العدل الإيطالية،
2: حسب وزارة العدل الإيطالية، منظمات حقوقية كما أنتيغوني كما هيئات رسمية كما ضامن حقوق السجناء تقول راهو اليوم فما ارتفاع حاد في معدلات الانتحار داخل السجون الإيطالية، والتقارير والتحذيرات الصادرة على الجهات هذه تجمع على أنه راهو فما مشاكل كبيرة برشا للسجناء وكذلك حتى البرة من السجن للتوانسة اللي موجودين في إيطاليا، آخرهم سهيل اللي شفنا التعامل الوحشي اللي كان معاه. واللي احنا نرجع ونقوله سامحوني وذي راني قلت وانا نتفرج واحد نحكي مع الفيديو، هذا الحلم الإيطالي، هذه إيطاليا اللي تبيعوا عليها ذهب أمكم، هذه إيطاليا اللي تسرقوا عليها وتبركي وساعات باش تحرقولها، هذه إيطاليا اللي تحرق المرة الأولى والثانية والثالثة تشوف الموت بعينيك وتعود تحرق، هذه إيطاليا اللي فما برشا ما يدخوه الأول والثاني وكمامة هو مشاع حاول يعود يحرق، هذه إيطاليا اللي كيف تشوف اليوم وصلنا نشوفه في حوم نسيت زغرت خاطر ولادها خلطوا حرقوا وخلطوا. هذا الحلم الإيطالي نحكيه اليوم على مظاهر شنيعة كسوا في السجون الإيطالية ولا في الشوارع الإيطالية. ما نحكيوش على لامبادوزا، ما نحكيوش على ليكون اللي موجودين غادي الملاجئ اللي موجودة، ما نحكيوش على ولادنا اللي يعيشوا تحت القناطر، ما نحكيوش على ولادنا اللي يموتوا ويدفنوا تحت أرقام حتى أسامي ما هيش موجودة. ما نحكيوش على عائلات خسرت صغير الأول والثاني والثالث. هذه إيطاليا يا جماعة اللي تحكيوا عليها واللي كنقولوا احنا ما تحرقوش، تقولونا لا انتم خاطر عايشين في العز. إيطاليا هذية يمشيوا لها اليوم بخمسة ملايين بعشرة ملايين وبثلاثين مليون باش يحرق إيطاليا. سيد عميد،
5: ومخافية كان أعظم هذية خاطر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان أعطيك أنا معلومة مش أكيدة، أنا نكلف فيك تعالوا معلومة مش موثقة برك. أسيدي تعرف زوج جيران توانس تعاركوا على حكاية فارغة، مشى عليه مرتين بالكهرباء إلا توي قتلوا وأهله في تونس وصار ما صار. هذه ما خطفتهاش وسائل التواصل الاجتماعي، أنا كنت شفتها بعيني. يعني نتكلم فيك على حاجة شفتها بعيني، مش شفت الأكسيدون أما شفت تبعاتهم بعد. مشى عليه وجاء مرتين على حكاية ما ثم حاجة. تعرف منسوب العنف الموجود غادي، أنا راني نتكلم على خاطر أنا مشيت زرت وشفت. كنت نتكلم الصدمة، أول صدمة صارت لي وقت مشيت لسات في جنوب فرنسا ومشيت بقعة اسمها ريد لارجنتيري اللي وجع إنسان باش نقول له هاي هاي هاي نلقى توانسة ساكنين في في صندق حمام اللي شفته عمري ما كنت تصوره. راهو ساعة ما يقول شيء، مش نتكلم على أهالينا اللي خرجوا بطرق شرعية وذوكم أهالينا فوق روسنا اللي هم يعاونوا فينا ومستقرين ومرمين، نتكلموا على جماعة اللي حرقوا. راهو يا كابتن ظروف عمري حتى في تونس ما عندناش، حتى في تونس في أخي بقاي عندك تصورها. الشيء اللي شفته في إيطاليا وشفته في بعض أماكن في فرنسا في جنوب فرنسا ما كنتش نصور اللي هو موجود أصلا. يستغلوا فيهم استغلال فاحش ويخدموا فيهم بزو الصور دي، ومعناها ويخدم وخوض وسكر فمه كيش يمشي يشكي به لل... فهمتني؟ يعني أمور مزرية. تو أنا أقول تو علاش ما فماش حملات في لندن باش نوعيه شيء؟ تو تعمل فيه سماح تو باش نفيقوا العباد يا ولدي، يا راهي مش كيما تصورها مش جنة، راكم ماشيين لجهنم مش جنة اللي يحكيوا عليها. ومن بعد يجي خارج مروح لتونس يزيد يغلط صحابه يتعدى أول جراج ياخذ كهرباء ب 500 دينار ويجي لتونس قال شنو والله مشى لطاليا. يهديكم ربي مش هذا راهو، مش هذا راكم غلطين. راهو احنا كان كيصير بركاش في تونس بلادنا تقوم وتقعد. احنا نتكلم على بلاد الكوزا نوسترا وبلاد المافيا وبلاد الهم الازرق وبلاد الدروك وبلاد ثم بقايع في اوروبا ما عادش تخلم الشرطه ما تدخلش، الناس تحوس بالكلاشنيكوف. راهو هذاك علاش نخايف انا نقول الشباب هذايا. قال يا خويا اسمع تقول لي لا ما لقاوش، لا لا لا لا لا لا يسامحوني. راهو اللي يحب يلقى يلقى واللي يحب يخدم يخدم ويخدم صغير ويكبر. اما احنا سنسناهم زاد راهو برشا احلام غالطه وبرشا مفاهيم غالطه. وبالله هذه برا شوفوا القهوي 10 تاع الصباح، انا في منطقه ما فيهاش بطاله، الفلاح يعيطوا يا ولادي ما لقيناش، يا ولادي راه باش نجيبوا اكل جماعه جنوب الصحراء راهو كذا يعيطوا عباد ما لقاوش يد عامله بنايه المعلميه ما عادش لقيش شكون يخدم معاهم. والقهاوي 10 تاع الصباح ظلمه اذا ما كاينش شي كلوش في بلادي.
2: ورانا مانيش قاعدين نقولوا ما تهجروش وما تحلموش،
5: لا ما قلتش
2: امشي بوضعية قانونية،
5: هذا هو بالضبط.
2: امشي وراسك عالي، امشي ما كل خدمة ما فيها حتى عيب. أما اللي يمشيوا راهو في ظروف غير قانونية، حتى الاعتداءات عليهم ما القانون غادي ما ينصفهمش، وحتى المعاملات معهم تكون معاملات لا قانونية. راهو نحكيوا على بلاد مثلا المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين إيطاليا الانتهاكات والمعاملة اللا إنسانية والمهينة بشأن السجناء في السجون الإيطالية. راهو لازمكم تعرفوه، تمشي وانت وضع غير قانونية أي بلاد ماكش باش تكون مرحب بيك. وراو نفس العبيدة اليوم اللي يحكيوا يقولوا علاش يتم التعامل هكاكا مع ولادنا اللي هما ظروفهم غير قانونية، قاعدين يعاملوا بطرق لا أخلاقية على الأقل حتى بالكلامة في المهاجرين غير النظاميين في تونس. راهو ردوا بالكم ما هذوك كيما ولادنا احنا غادي مشاو بظروف غير قانونيه. شوفوا انتوما اليوم قداش متقلقين من ناس موجوده من غير اوراق بظروف غير قانونيه في تونس. دكتور
6: لان تعرف لي في الموضوع، انا بالنسبه لي انا الهجره غير قانونيه معناتها مهبول اللي يعمل هجره غير قانونيه. نقعد تو نجيو للهجره القانونيه،
2: اي
6: راهو من غير شهيد ولا من غير كفاءه مهنيه، معناتها شهيد راهو شهيد سواء تعليم عالي ولا شهيد نتاع كفاءة مهنية. راهو من غير شهيد ما عندك حتى شانس، راهو يكذب عليك كان باش تخدم بالحلال وباش تمشي مثلا باش تخدم سيرفور في قهوة غادي، راك ماكش تولي غني، تولي خير شوية من تونس أما شوفك الغربة وشوف نجم تروح كل صيف ولا وشوف وشوف شوف. دونك العباد اللي باش تخرج البرع واللي هو حقها أنا يظهر لي من أبسط الأشياء يمشيوا بكونترا دو ترافاي والكونترات وما يجيك إلا ما عندك شهادة علمية ولا شهادة مهنية. فما ليزيتيديون اللي يخرجوا هذاك حقه ماشي باش يقراو ويدخلوا في السيستيم. دونك عبد إذا كان ما لقاش الخير في بلاده وهو مغير شهيد وما عندوش مستوى علمي وما عندوش كفاءة مهنية
2: شو يستنى من البال
6: شنو لوين ماشي؟ ماشي للدراج؟ ماشي لل لل لل للمافيا؟ باش يولي باش يولي بروكسينات؟ شنو باش يخدم؟ فهمت؟ والثنية هذيك الكلها نتاع الحرام وين تهز في الاخر؟ تهز يا للحبس يا للموت. معناتها معناتها واضح راهو لو توبو انا الشباب تعطيهم نقولوا اقرا وحقك باش تطمع اقرا وخذ شهادة خذ كفاءة مهنية وأليزي. ما ثماش كان شوف ما ثماش كان إيطاليا وفرنسا فما الخليج فما كندا فما أستراليا فما خذ اللغات وأقرأ وشهادة
2: حسن روح
6: حسن روحك وامشي ونحن من نجمو كان نقولوا لك بون فون
2: وإحنا معاك وإحنا وراك لكن بالطريقة هذه غير القانونية من نجمو كان قولوا شان ربي يحفظ أولادنا الباقي خطر كيف إن الحقيقة وإحنا نحضروا كي شفنا والأرقام والوشن واللي صاير في الشوارع وفي السجون عملوا نظرة تفرجوا شوية قبل ما تمشيوا. أخبارنا وراجعين في ناس الديوان.
0: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية.
7: Publicité.
8: En illimité, ou t'aoum fi gigawatt?
9: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
10: وريدو طور عالمك.
0: ديوان افهم فلاش نيوز.
11: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات عدد 6 لسنة 26 و2000 تصادق خلال اجتماعها اليوم بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على عمليات استثمار لمشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية. كما صادقت اللجنة على إسناد 5 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 37.6 هكتار بولايات سليانة والقصرين وقفصة بقيمة جملية في حدود 726.8 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها وفق بلاغ صادر عن الوكالة. مجلس نواب الشعب يعقد غدا الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان. محكمة المحاسبات التونسية تتولى خلال السنة الجارية رئاسة مجلس هاكوبيا وهو المجلس المكلف بالرقابة الخارجية على القائمات المالية لمنظمة الكوميسا والهيئات التابعة لها وفق تأكيد وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات فضيل الجرجوري موضحة أن المحكمة تواصل حاليا استكمال إعداد التقرير السنوي 35 الذي بلغ مراحله النهائية وفق قولها في تصريح لديوان فام.
12: محكمة المحاسبات تترأس هذه السنة مجلس كوبيا هذا المجلس الذي يقوم بتأمين الرقابة الخارجية على القوائم المالية للكوميزا الهيئات التابعة لها. إن شاء الله احنا نترأس هذا المجلس. أنا رئيسة مجلس كوبيا لهذه السنة ومعنا 3 أجهزة عليا للرقابة بكل من الملاوي مدغشقر وجزر الموريس. مهمتنا تتمثل في الرقابة على القوائم المالية لسنة 2025 وبطبيعة الحال هذه الرقابة تتم وفق المعايير الدولية ومحكمة المحاسبات تحرص على أن يكون تقرير السنة هذه له بصمة. وفي هذا الإطار تعينا إلى جانب الرقابة المالية على القوائم 2025 أمننا الرقابة على نظم المعلومات للكوميزا وهيئتها.
11: حادث اصطدام شاحنة مخصصة لنقل البضائع بسيارة خفيفة جد اليوم بطريق المؤدية إلى العاصمة وتحديدا على مستوى منطقة عين كميشة بولاية نابل يسفر عن وفاة كهل وفتاة جراء إصاباتهما بجروح بلغة، وذلك رغم محاولة وحدات الحماية المدنية إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى الجامعي طاهر المعمور بنابل وفق ما أفاد بمصدر طبي في تصريح لمراسلة ديوان فام بلجيا. عدد من سواق سيارات الأجرة التاكسي يواصلون اعتصاما مفتوحا أمام مقر ولاية قفصة للمطالبة بتمكينهم من رخص النقل العمومي للأشخاص بعد أكثر من سنة على إيداع ملفاتهم لدى السلطة المعنية وفق ما أفاد به أحد المحتجين لمراسل ديوان فام بلجيا، موضحا أن عدد المطالب الجاري دراستها حاليا يبلغ 145 مطلبا لاختيار 46 مترشحا لنيل الرخصة.
13: قمنا بإذاعة ملفات، معناها بالنسبة للمجموعة احنا عملنا ملفات في 13 جوان 2025، إلى هذه الساعة ما زلنا نستنوا وأنها بشتهبط الليستة الأولية، مع العلم أن 145 ملف حاليا موجودين، معناها بالنسبة للمقدمين ولمستوفين الشروط مش يقولوا منهم 45 رخصة في العادي ورخصة لذو احتياجات الخاصة. رعانا أن جميع الولايات ولاية تونس أسندوا وثم ولايات أخرى زادوا عاودوا إسناد مرة أخرى، وإحنا بالنسبة لولاية قفصة ما زلنا حتى القائمة الأولية معناها اللي قاعدين نستنوا فيها على حر من الجمر على أساس تخرج. احنا نطالبوا السلطة في التسريع في البدء في موضوع نتاع الليسة الأولية خاصة في أسناد التراخيص، على خاطر والله رانا تعبنا.
11: وفي شأن الدولي، رئيس الحكومة العراقي علي فالح زيدي يؤكد اليوم عزم الحكومة على مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، مشيرا إلى شروع القوات العراقية منذ الأمس في اعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت 47 شخصا من بينهم قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولين كبار في الدولة. المحكمة العليا الأمريكية تمنع في قرار أصدرته اليوم الرئيس دونالد ترامب من عزل العضو في مجلس حكام الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على خلفية مزاعم تتعلق باحتيال عقاري. وختاما، الوضع الجوي لهذه الليلة يتميز بظهور سحب رعدية مع أمطار بالوسط الغربي ومحليا المناطق الغربية للشمال والجنوب مع هبوب ريح قوي نسبيا قرب السواحل، فيما تتراوح درجات الحرارة عامة بين 25 و30 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
1: ديوان فهم، ديوان FM، صوتكم بوليتيك، سوسيال، أكتواليتي، إيكونومي، سبور. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان FM ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان FM 93.5 91.2. يخليكم up to date. ديوان FM فلاش سبور.
14: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. رسميا رضا الجدي هو المدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم، هذه أولى تعيينات المكتب الجامعي بعد خيبة المنتخب الوطني التونسي في مونديال 2026. المهاجم السابق للترجي الرياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني وقع اليوم رسميا عقد مع فريق نادي الصفاقسي لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. بالنسبة للرحماني، تألق في الموسم الفارطة مع العكارة وأبرزها كان الموسم الفارط في 24 مباراة، كان سجل 7 أهداف ووصل مع فريقه الفينال كاس تونس. نذكر أنه نادي الصفاقسي يستعد لرفع عقوبة المنع من الانتدابات للإعلان عن الصفقة وصفقات أخرى باش يتم حسمها في الأيام القليلة القادمة. الترجي الرياضي التونسي في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الليبي معتصم المصراتي. الدولي الليبي 30 عام، كانت عنده تجارب أوروبية في بشكتاش التركي، فيتوريا جيماريش البرتغالي، ريو آفي في البرتغال، وإلاس فيرونا في إيطاليا. مواصلين مع الميركاتو، ياسين مريح يقترب من النادي الإفريقي، منتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة في بحر الأسبوع الجاري. الاتحاد الرياضي المونستيري اقترب من اغلاق نزاعه مع نادي سان بيدرو الايفواري المقدر بحوالي 441 الف دينار. جماهير الاتحاد المونستيري تمكنت رفقة المساهمين في حملة فض النزاعات من تجميع مبلغ قيمته 328 الف دينار، مع الاشارة ان الملف الاخير للاتحاد هو ملف مستحقات المدافع الاسبق عامر العمراني بقيمة 70 الف دينار. مانشستر سيتي الإنجليزي أعلن اليوم تعاقده مع المدرب إنزو ماريسكا لمدة 3 مواسم. المدرب السابق لتشيلسي يخلف بيب غوارديولا في تدريب السيتيزنز. ذكر أنه ماريسكا اشتغل في السيتي في خطة مدرب مساعد لغوارديولا خلال موسم 2022-2023. ختام صدامات الليلة في الدور 16 من المونديال، البداية بشكون بالبرازيل اليابان، بداية من 6، قمة مرتقبة انطلقت منذ لحظات 9:30 متاع الليل. السوبر ناسيونال مانشافت منتخب ألمانيا يواجه منتخب باراغواي، ساعتين متاع الفجر قمة أسود الأطلس مع طواحين. المنتخب العربي المغربي يواجه المنتخب الهولندي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحية تونس.
15: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تابعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: من الاثنين للجمعة من 5 للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: 26 دقيقة عشان لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى لسبعة. شكرا على المتابعة. كنا نحكيوا على الفيديو اللي حكيوا

0: عليه التونسي الكل أشتاج من يخوكم شاب تونسي يتعرض للضرب في إيطاليا. حكينا على بعض الحيثيات اللي عرفناها حسب الروايات, ومعنا توا مباشرة من إيطاليا شاب التونسي اللي كان موجود في الفيديو اللي كان يتعرض للضرب, سهيل ميمني. سهيل مرحبا بيك, مساء النور. سهيل مرحبا, تسمع فينا سهيل؟ أنت معنا في المباشر سهيل؟ يلا نحاول نعود ونتصل ناديا نشوف سهيل الموجود معنا. هو طلب شي دخل معنا في المباشر. سهيل اللي كان موجود في مركز شرطة في إيطاليا للإدلاء بشهادته, نحب نعرفه أكثر تفاصيل وشو اللي وصل سهيل للفيديو هذيك اللي تعرض فيها للعنف طلياني.
1: ولا
0: ما خديناش رايك في الفيديو. موجود معنا سهيل, نستناوها
1: نستناوها في المباشر عشان نسبق الاحداث ولا واحد يخلص باتهامات معناها كيكا فارغه. ان شاء الله معناها ما تكونش, خلي نقولوا ما اللي انا نفكر فيه, شرا ما تكونش ندمونت كونت ان شاء الله.
0: شكون هم, شنو الناس اللي كان موجود معهم؟
1: حومته في قروان وهنا, دونك فما سيله كبيره بين بعضهم. واحنا نعرفوا كما كنتوا الاولاد الكل قالوا الكريم اورجانيزي ياسر, معناها مافيا كبيره, مافيا مجتمع تاع الحبس, معناها مجتمع اخر, فهمتي ولا حاسيلو؟ وتعرفوا التجاره بالاعذار, انت قبيله قلت فما 200 نعرفوا قداش غابوا
0: مفقودين.
1: ما نعرفوا احنا تجاره الاعذار وكذا, سيتي مافيا سي الكريم اورجانيزي بارتو. ولا ان شاء الله ان شاء الله هو ساعه لباس, وان شاء الله يمدنا بالصحيح
0: بالتفاصيل. جوستمون احنا شفنا كان الفيديو وهذه فرصة كذلك باش يوصل صوته سهيل, باش يوصل صوته للتوانسة الكل اللي الحقيقة شفنا برشا توانسة تفاعلوا, برشا توانسة اللي حسوا عليه ياسر سهيل في الفيديو. معنا مباشرة سهيل, مرحبا بك يا سهيل.
2: بوبيك أكثر أختي الله.
0: مرحبا بك سهيل. ساعة طمنا على صحتك قبل لباس, مشيت للطبيب شافوك, طمنا على صحتك.
2: أنا مشيت له, أنا عندي جاف السبيطار الحمد لله تحسنت ترايف وخير من قبل ترايف, وأنا نعمل معناها نبدل كل نهار يبدل في الفنيات, وحتى معناها استدعاني اليوم زيدا استدعوني في الفرقة الحاكمة لأني في إيطاليا, وبيعهم يعني قدمت بيهم الشكوى وكل شيء, وهم تو يلوجوا عليهم
0: هم يلوجوا عليهم سهيل. هيت نفهم وقتها صار الفيديو هذيك بالضبط؟
2: الفيديو هذيك صار تو عنده نهارين.
0: وين كنتوا موجودين سهيل؟ في الشارع وين؟ في حومتك قدام دارك؟
2: هاي قدام داري, أنا عندي البارك ونسكن قدام داري, هذيك عندي المرأة معني أمي. أنا مرتي مع مزيدك ولدت البارح مرتي.
0: إن شاء الله مبروك عليكم, إن شاء الله ربي إن شاء الله يتربى في عزكم. بيه سهيل, شو اللي صار؟ شكونهم اللي كانوا في الفيديو؟ صحابك تعرفهم؟
2: هذم الحومة اللي نسكن فيها بجنبي يسكنوا.
0: وين تسكن بالضبط أنت في إيطاليا؟ وين تسكن بالضبط؟
2: أنا نسكن في بولزان, في بولزانو.
0: في بولزان.
3: بولزانو
2: بولزانو اي وهم ما عندهمش معناها, ما عندهمش برشا معناها اللي يحرقوا جو من البلاد, جو يتعاملوا مع بيد, يتعاملوا في يبيعوا في المخدرات وكل
0: شيء. يبيعوا في شنو علاقتك بيهم انت سهيل؟
2: ما علاقتي بهم حتى شيء, انا هم يجوا يحبوا يعملوا قدام الدار نتاعي, يحبوا يعملوا بيسه فهمت, باش يبيعوا كل شيء ويبيعوا ويتشكروا ويبيعوا ويتعاركوا ويعيطوا, وانا عندي صغار وفهمت نفز وساعات قدام الدار نلقى حوايج طايحه معني, حتى لهني الصغار يلقى حاجه مش يحطها في فمه ما يدريش معني, ينجم حتى يتجرب حاجه يموت. نبهت عليهم قداش من مره, قلت له اخويا ما تحبكش تقعد لهنا, تحب تمشي تعمل حاجه هذيا برا, عمل القدام نبوا عليهم الجيران وهم كي يخزروا لهم معناها توانسه, وزيدوا معناها يخزروا لي انا في البلاص, انا نسكن مع طلاين والماني, يخزروا لي انا تونسي يقول لك هذا سي هذا مولد اصحاب.
0: دونك ليلتها خرجت قلت لهم راه مش معقول اللي تعملوا فيه, تعاركتوا
2: صحيح؟ تناقشنا بالكليان وكل شيء, وهم ديجا من قبل اللي ما هم ديما يتبعوا عليا
0: فما مشاكل بيناتكم من قبل
2: من حتى
0: هذيك أول عركة بيناتكم، يعني أول عنف ممكن تعرضت له ولا صارت مشاكل قبل؟ تحاول تبدل شوية من البلاصة اللي أنت فيها سهيل، ابعد شوية على البلاصة كنت تسمع فيها سهيل، الصوت قاعد يتقطع معي.
2: مش مشاكل، أنا ما عنديش حتى مشكلة، أنا نسيت حد يحضر.
0: واضح مشكلتك المخدرات به. سهيل بالنسبة ليك انت توا قلت هما حرقوا دونك واضح وضعيتهم غير قانونية، انت كيفاش مشيت لإيطاليا؟ مشيت حارق سهيل؟
2: لا
0: فما مشكلة، فما مشكلة متاع صوت نعود نتصل بها نادية سهيل، دونك يقول فما مشاكل والناس هذي يتقلق فيه برشا قدام دارهم، شي اليوم اشكي بهم هما توا غوشيرشي، معناها قاعدين يلوجوا عليهم الاولاد هذوما اللي يسكنوا بحذاه في الدار. البلاصه اللي ذكرها بولزانو فيها شويه مخدرات و
1: بلاد بي، توا دخلت عليه بلاد
3: بي. اي بالعكس هذه ارض ارض مغربيين برشا
0: تتسمى عريضه،
3: المشكله لوطر يعني مشكله في نابولي
0: في النور
3: فوق. لا لاباس هذوكم تسموا لاباس
0: ايوه مش نابولي قريبه، قال فما المان وجايين من المانيا موجودين غادي من ومن النمسا وغيره. نحاولوا نتصلوا بان نحب نعرف وضعيته القانونيه فقط سهيل،
3: مادام متزوج. لا لا وضعيته قانونيه، زوج الراجل وعنده
1: زوج وبالوليد
0: نسألوا هيت ناخذوا من عنده هو كل التفاصيل، كيفاش مشى لها إيطاليا، قديش عنده موجود غادي ممكن سهيل مرحبا بك مرة أخرى. سهيل ألو مرحبا.
2: عايشتو بك.
0: مرحبا بك سهيل، قلت لك قديش عندك أنت موجود في إيطاليا؟
2: ألو تسمع فيها؟
0: نسمع فيك. خمسة على خمسة. مرحبا مرة أخرى، قديش عندك موجود في إيطاليا سهيل؟ سهيل تسمع فينا؟
2: عندي يمكن أكثر من 15 سنة. أنا
0: أكثر من 15 سنة موجود في، يعني وضعيتك القانونية واضحة بوراقك وكل شيء سهيلة.
2: نسمع فيك. عندي أكثر من 15 سنة.
0: أكثر من 15 سنة وضعيتك قانونية سهيل؟
2: بفات
3: بقى اللي فيها مش
2: عندي. عندي انا معرس بمرتي معناها، وعندي الاولاد، عندي ريتشي فوتا ريتشي، وعندي قانونية انا معرس وكل شيء نستنى معناها عندي مع
0: باش نعاودوا نتصلوا به سهيل. جست الجمله هذه فقط يقول ما قاعد يستنى يظهر لي في تنظيم اوراقه بهاكا. حاولنا ناخذوا كمان معاه لا فيرسيون نتاع سهيل، خاطر احنا شفنا فقط الفيديو اللي هو قاعد يتعرض فيها للعنف، قال هذه التفاصيل الحادثه اللي صارت واللي هزت الراي العام التونسي. باش نحاولوا نستنوا دقيقه، نحاولوا ناخذوا شي سهيل باش يفسر لنا وضعيته القانونيه. يقول عنده اكثر من 15 سنه في إيطاليا صحيا هو لباس. سهيل رجعت معنا مرة أخرى، مرحبا سهيل.
2: أنا رجعت معك. مرحبا.
0: قلت لي عندك 15 سنة سهيل، وضعيتك القانونية بالضبط كيفاش في إيطاليا؟
2: أنا معرس بمرتي وعندي ولدي أنا تو وعندي زوليات، فهمت؟
0: أوراقك
2: الحمد لله عندي ريتشي بوتا، أوراقي ما زلت نستنى قاعد نركح فيهم، خاطر أنا عندي كان ريتشي بوتا العام اللي فات روحت لتونس بريتشي بوتا. شنو هي ريتشي بوتا؟
0: ريتشي بوتا
2: هي الريتشي الأول باش تستنى يعطوك البرميس ووقت توافق توافق معناها
1: البلدية
2: وفق للاجة مع أيوة. المشاكل اللي موجودة لهنا مع التوينسة، ولو يعطلوا العبيد على حتى على أوراقهم، ولو العبيد حتى حابة تروح تشوف والديهم
0: وروحت. كنت موجود في تونس تقول؟
2: اي روحت، عديت 6 شهور في تونس، وعديت يمكن 8 شهور، ومرتي بقت معايا 6 شهور وبعد رجعت لإيطاليا. كي حبيت انا نرجع من تونس مشيت للمطار الكارتاج معناها قصيت البيئة كي الناس الكل قالوا لي راك ما تنجمش ترجع بها الريتشيفوتا. بقيت تعطلت موضة، وخاطر مرتي كي رجعت حبلها.
0: مرتك تونسية ولا إيطالية؟
2: مرتي ألمانية طليانية.
0: ألمانية طليانية. واضح. سهيل حاجة كما اللي صارت الوضعية هذه تنجم تعملك مشاكل في الأوراق متاعك باش تخوم ولا لا ولا لباس؟
2: نجم هما حسيتهم كل يحبوا عملوها كيكة باش يعملوا لي مشاكل بزيد يرجعوا لي مرتي تيحش معني حتى الطفل معني حسيتهم يعملوها عملها بأمور
0: انت تعرفهم من تونس سهيل؟ انتو منزوز أصيلي؟
2: ما عرفهم أصل حتى قبل معني كنا صغار متربين فرد حومة و
3: أيوة
2: واخويات معناها مش حاجه معناها حتى انا كي ضربوني كيف ما توقعتش منهم مش تكون لك الضربة مش يعني لك الدرجة لك يعني مش يبقوا
0: شادين الفضل واضح. تعرفهم من تونس أي واضح
2: يعني نعرفهم من تونس فما حتى اللي خليتهم الزوز خليتهم صغار ياسر معناها مش هم معناها من اللاجئ
0: فما مشاكل قديمة معناها من اللي في تونس ولا لا
2: لا لا لا ما عنديش معه مشاكل قديمة
0: فماش مشاكل قديمة المشاكل فقط مستجدة واضح. شكرا لك سهيل ممني على كل هذه التفاصيل إن شاء الله ربي يحفظ لك صغيرات وإن شاء الله تخوى ورقك. شكرا لك سهيل على التفاصيل شكرا على ثقتك في ناس الديوان وفي ديوان فهم تحية لك
2: حتى نحب نوصل كلمة صغيرة معناها للتوانسة لكل المقيمين بالفارج لازمتهم الكل معناها هي ما يخلوش معناها الجور يخزونا بك الخازر الخايبة معناها خطر نحن بالحق ولينا تمسخنا برشا يخزروا تول تونسي يخزروا له كان يسرق وهبار ويضرب ويقتل حتى الكرامة انتي أنا حتى معناها حتى البلاد انتي أنا حتى يمسخوا هنا معناها في جرة حوايج ما عندها حتى قيمة ونشكر زيد الحاكم نشكر الحكومة في تونس اللي معناها استعاونتني وقفت معايا ونشكر معناه الناس الكل اللي بقول معناه اللي شافوا الفيديو كله شو وبالحق
0: برشا وقفوا معك
2: حاجه معناه كبيره على جنب.
0: شكرا لك سهيل. فقط سؤال اخير شو تخدم انت توا في ايطاليا قلت تخدم الصباح بكري شو تخدم؟
2: انا نخدم سيكوريتي يعني.
0: تخدم سيكوريتي وين سيكوريتي؟
2: نخدم في بولزان نخدم سيكوريتي نعس معناها على المخازنات
0: واضح واضح. شكرا لك سهيل ونقعد نتابع معك طبعا الموضوع في بتفاصيله. شكرا تحية لك سهيل مرة أخرى. طاليني قلت باش تحكي لي على ريتشي فوتا.
1: ريتشي فوتا يعني بام بتيتر بام هو إيصال تجديد أو طلب بالإقامة
0: بلا
1: تمديد من طرف الشرطة
0: كما غنشو ناخذو احنا على بي 3 ولا غيره
1: وإيصال يثبت أن أنت معناها كنت ريغوليير في إيطاليا إيصال ما ولا سيتو معناها
0: لكن ما يضمنش 100% أنك تاخذ الإقامة من بعد
3: زوجته وولده يجيبوا له بالسيف من بعد يشوفوا فترة يا رب يستر ليكون عداوا له قضية تبادل عنف وقتها تولي مخطرة الحكاية. إذا كان هو اعتدوا عليه ما يغير حد شيء من الموضوع. إذا كان هو تم الاعتداء عليه فقط إذا كان قيده له هو الوضع من الوضع حرام هذوما جماعة اللي فهمت بالحق خاطر جاوها في وقت واضح العملية وقت مفصلي وقت هو يستنى باش ياخذ ورقاته وزاد توت أكدت بمرته ولدت هم عندهم أمور الإنسانية قبل كل شيء راه هنا ريت كيفاش جابوها في وقت خايب ياسر وإن شاء الله السلطة غادي كما يكونوش مقيدون له تبادل عنف يكون تم اعتداء عليه فقط
0: باش يصير تحقيق سيدة في الحادثة علاش وكيفاش شنو اللي صار شنو اللي وصل للموضوع هذايا. ان توكا شكرا ليه سهيل كان معنا بأكثر التفاصيل على اللي صار. احنا توا باش نمشيو توت سويت لكويز. كويز الكويز اليوم قلت خلي نحكي لكم على أقصى موجات الحر عبر التاريخ. احنا تنقسيو على الكليماتيزر غير شكون يبدا السؤال الاول
1: كابتن
0: شنو اكثر موجه حر فتكا في التاريخ الحديث انا عام جيت
1: التاريخ الحديث من
0: طيب روسيا 2010 اوروبا 2003 ولا الهند 2015
1: والهند
3: 2015
0: الهند 2015 شنو نقولوا له نادي طليني
1: ليه مش طليني انا والدكتور ما بعرف
0: الدكتور يترام دكتور
1: تناقض كان
0: قول اوروبا 2003 خلفت موجه الحر الاوروبيه قداش 70,000 وفاه في 2003 واعتبرت
3: قداش من واحد توفى
1: لا
0: اكثر موجه حر فتكن ركز هذا في السؤال
3: فتكن انا ما فهمتكش قلت لازم ما نطقش مليح ما حبيتش نركز
0: فتكن
3: لا
0: ننطق مليح انا دكتور
3: لا نعرف ايش عاده باش تقول لي
0: عندي في القول
3: اليابان سجلت يابان ماركيت مع البرازيل
1: مقبليك
3: صح
1: انت ليه انت ليه فريش بوت انا رينا
0: قلبي تحرام
3: وبنتو حلو عنده درجه يمكن
1: ليه مقبليك شادين اللاعب
0: دونك واحد بلاش البرازيل واحد بلاش اليابان امام البرازيل 35 دقيقه لعب اعتبرت موجه الحر في اوروبا في 2003 الأشد فت كان في التاريخ الحديث، سجلت أوروبا حوالي 70,000 وفاة في 2003، وكانت هذه أشد موجة حر تضرب أوروبا منذ أكثر من 500 سنة. استمرت شهر كامل مع درجات حرارة تجاوزت 40 وحتى 46 درجة مئوية في بعض المناطق. وراه توا الإعلام الأوروبي يقول بأن الموجة هذه 2026 هي الأعلى درجة منذ 2003. دونك إن شاء الله ربي يحفظ الأوروبيين الكل. في الموجة هذه دكتور، هنا أيوة. أكثر دولة سجلت عدد وفيات
3: فرنسا.
0: في أوروبا
1: فرنسا ولا إيطاليا؟
0: فرنسا
4: فرنسا فرنسا فرنسا كيرت
0: كانت أكثر الدول تضررا. قديش؟ زيد شوي، 15,000 شخص بسبب الحرارة، خاصة كبار شكون زيد، خاصة كبار السن. واضطرت السلطات لاستعمال مستودعات تبريد لحفظ الجثث بسبب كثرة الضحايا. عميد،
3: نعم.
0: متى شهدت روسيا متى شهدت روسيا موجة الحر التاريخية التي تسببت في حرائق وغبار كثيف؟ هنا هو العام نحكيه، 2005 2010 ولا 2015؟
4: 2015 لا
0: ايه
4: خطة جديدة تكون 2005 ولا 2010؟
0: شنو بينات
1: برا؟ مش 2005
4: لا لا لا 2010 2010
1: برا ماشي 2005.
0: شفت قال لك طالين 2005 قلت ليه مالاش نقولوا له؟
4: 2005
0: قال لي سمحوا 2010 2010
4: كل ربح
5: انت ربحت زي ما عايز فاس الطليني.
4: اعتذر اعتذروا من
0: اعتذر ليه ده ضحكه؟
3: اي سخانة ده وجدت
0: انا خاطر عندي فتك متاع موجود
3: عندي فتك وحط غنية وتلهويجة انت زيد
0: غلط اي تحس
6: سخونة وانا حب نخرج نصر سخونة وانا حب نعمل أفضل سخونة وانا مخطيرة ومخطيرة
0: مخطر مخي توافس خليدي
4: اعتذر يا نادي اعتذر على الزمارة اللي عملت
0: اعتذر يا نادي
3: هاي حدود لك
0: راك قاتك سخونة وانا نحب نخرج نصر اكثر من هكا
5: تحية سيف عمران
0: رغم أن مغروبة بسيف عمران
3: هو اللي غني
0: وكل عام تقولي علاش ما يكونش بحدنا سيف عمران كرونيكور
5: هو ما يحبش يظهر في الإعلام
0: كل ميركاتو تقولي سيف عمران. رغم أن روسيا معروفة بالبرد متاحة لأنها سجلت أكثر من 38 إلى 40 درجة مئوية عام 2010 واندلعت حرائق كبيرة وغابات ضخمة أتلفت فيها ملايين الهكتارات من المحاصيل. السؤال الموالي للدكتور،
3: أيوة أصلي واحد حاضر واحد
0: في الدكتور، السؤال هو إنه في أي عام سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر موجة حر في التاريخ؟
3: أي نعم
0: نحكيه 1901 1905 ولا 1910؟
3: 1905
0: شنو نقولوا له؟
1: 1901
0: إيش قال طليني؟
1: من قبل 1901
0: صحيح
1: أنا حاضر عليها
0: حاضر عليها طليني 1901 دامت 6 أسابيع
3: ما
0: نش بعد
3: على بعضنا كوب دي موند أربع سنين.
4: أعلى درجة حرارة سجلت على وجه الأرض راهي صارت في أمريكا في لافالي دو لامور في عندهم معناها بقعة يسموها معناها بقعة منخفضة جدا وصلت درجة حرارة وصلت درجة حرارة لون روجستري راهو نكلمه في الظل وصلت قريب 55 درجة قاتلة معناها
3: 60 ما
0: تفشل فوالا بيه. دونك حكينا على 1901 الولايات المتحدة الأمريكية استمرت الموجة طوالي شهري جوان وجويليا تقريبا توفى خلالها 9,000 راكم في كلكم في اليوتيوب تو انتم قاعدين تتابعوا فيا بس سامو بيجيكم هكا طليني والدكتور
3: وكذا ما عادش بداية طليني
0: طليني
1: سكرونا من اللعب
0: فسر لهم شو عمل
1: عمل سكرونا من اللعب
3: تقحم فيا في
0: التليدين انت على طليني
3: خليني ما نحبش تولنا
0: باش يقلت وريد طليل
3: لا ولا لا
0: استمرت الموجة قلنا جوان
3: يشجع في الجابون خاطر.
0: بالحق في الجابون طليل
3: يشجع في الجابون
0: والعميد
4: حتى جابون
0: والدكتور
3: تونس
4: تونس روح تونس روح
0: بين اليابان والبرازيل
3: الحق الحق
0: الحق الحق
3: هو نحن التونس كل نحبوا البرازيل مي في الكوب دي موند ذي مع جابون
0: بالحق مع جابون نورز برازيل ولا جابون شكون تحب يربح
5: برازيل
1: برازيل
3: شكون
5: برازيل
0: نورز انت حاليا شكون تشجع
5: برازيل
1: شلابس البرازيل
5: اشتحب
6: نخرج مصر سخونة وانا
5: أصفر وأزرق أصفر وأخضر
3: لون لون
6: سخونة وانا
0: أكيد قلت لك نورس باش تخوت
3: أصفر أصفر وأخضر توالي القنوية المرسى
0: باهي نمشيو للسؤال اللي من بعده تيريدو توا يا جماعه طالياني
7: فين السؤال؟
3: هذا فين السؤال؟
7: تلاقيني في الريره
3: هذا السؤال
0: يا طالياني في اي عام ضربت موجه الحر القاتله الهند اللي اودت بحياه اكثر من 2300 شخص 2002 2010 ولا 2015
1: ما قلت تقبليك انت على الهند
5: ما قلت لا ما قالت
1: ما قالت شيء
5: ما قلت
0: 2000
5: تبعت ما تبعت
3: تيزي بالفوز كنت
0: نورس شفتك نورس
3: شفت
1: ما
0: شفتش
7: ارحم امك ركز ركز
1: ركز امشي ركز
0: 2002 2010 ولا 2015
3: 15 جاوبت انا
0: حتى شفت الفوز اجتاحت الحرارة أجزاء واسعة من الهند خلال شهر ماي وبلغت درجات الحرارة أكثر من 43 إلى 47 درجة مئوية في بعض الولايات سبت هذه في 2300 وفاة في الهند بي
3: أيوة أنا جيتي
0: سؤال للدكتور أي دولة آسيوية شهدت موجة حر سنة 2015 تزامنت مع شهر رمضان؟ سؤالي هبل بي نحكيو على الصين ولا باكستان ولا اليابان؟
3: باكستان
1: ما رمضان صايمين
3: طبعا باكستان
5: ما قلت شيء فيك خزرت في زمان
3: مسلمين
1: شهر رمضان صايمين
3: أخي تو تنجل على رمضان باش نجاوبوا على الهنود مو على المسلمين
0: دونك في باكستان 2015
3: عملي نادي الموزيكا اللي أنا طلعتها صحيحة
0: سنة وين نحب نخلص
3: يا بنتي صحيحة
0: لا احنا عنا موسيقى بركة توا من هنا على ماتينال على كذي اللي هي نيديا
3: سخونة نحب نصر
0: ايه. سخونة وانا ريجي مشم بالبذ سخونة بش نصرف لنفلس سخونة بش ناكل لنفلس فالا سخونة وانا نحب نخرج نصر
3: ايه.
0: شهدت مدينة
3: ايه.
5: ايكو
0: نيديا بالعالي ولا بالحق ولا
3: تلعب في اللعبة
1: يا
3: نيديا
0: نيديا
3: علاش نزلت يا شيء فلسه نزلت عليه
8: يطلعش فاروق ولدي
0: يلا فاصل ورا جاي ناس الديوان ترجع لكم
9: بعد شويه على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعه تولي ساعتين باش بكل طريقه تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقه اما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقه ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان اف ام.

0: راديو نفا من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: 46 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان. تحية لزميلنا زعبار سلم علينا على طريقته حلنا ليكو من صفاقس. زعبار سيسنا في الفلس فضلك ذيري مسؤولية وهذو ما راهو السادة المستمعين عندهم تصوير علينا ديوانا فمن حاولوا نخليوا تصويرتنا ديما هيلة عند حبيبنا واصحابنا والسادة المستمعين. وشكرا للسادة المخرجة نادية رجلتنا الأمور في ثواني. رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين معكم انتوا حتى للسبعة شوية آخر. حضروا لي رواحكم لايك ديز لايك. عندكم مواضيع هيلة اليوم مع قبل باش نمشي والتليفون SOS. نحكيه على مخيم الأمل في نسخته الثانية في قرى الأطفال. SOS التظاهرة اللي تجمع بين الترفيه والتربية والتعليم وتمنح الصغيرات فرصة باش يكتشفوا مواهبهم وقدراتهم. والمميز في المخيم هذا أنه المشرفين على الصغيرات في المخيم هما طلبة السفراء في الجمعية. أكثر تفاصيل معنا بالهاتف نور بن علي طالبة سفيرة بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. وقديش نفرح واكي نخذوا معنا في المباشر الطلبة هذوما اللي هما طلبة برتبة السفراء إنسانية مع SOS. نور أول حاجة مرحبا بيك.
2: عايشك يا بيك فرحك.
1: مرحبا بيك نور. أول حاجة نور هيت نزيد نفسر معاك شنو هذا مخيم الأمل وين موجود وقديه من صغير مشارك فيه والأعمار كذلك.
2: مخيم الأمل هو بدا عمي ول
1: أيوة.
2: وكان ناجح برشا. احتفلنا ب 530 طفل فاقد لسند العائلة وعاشوا تجربة الترفيه وتجربة تربوية معناها متميزة من نوعها. ومعناها صارنا على أن نصعد الأطفال ذو مشاهد لسند اللي من المناطق النائية. مخيم الأمل كانت تجربة كبيرة برشا وكان مشروع ناجح برشا بالنسبة لقرية أطفال سويس. دونك عاودناه في نسخة الثانية.
1: نسخة الثانية وين باش تكون نور؟
2: النسخة الثانية توا موجودة في بنزرت
1: أيوة.
2: محرس سوسة والمهدية.
1: بنزرت محرس سوسة والمهدية. قديش فما من صغير يتمتعوا بالمخيم هذي؟
2: المخيم هذي يتمتعوا به هو اللي فائدة أكثر من 1500 من طفل. الأعمار تتراوح بين 6 و 16 سنة. ومعناها الكامب السنة أكبر من كامب عم ناول وفي أكثر تيمز معناها حتى لازم بس أدور أكثر نمبر خاصة أنه بعد ما شفنا الاستوار نتاع الكامب الأولاني وكان ناجح برشا دونك احنا كون ديزون بس أدور كان ماذا بينا أن نشاركوا أكثر نكونوا موجودين أكثر.
1: تحية لك. قلنا بنزرت محرس هكا ولا سوسة كذا قديش يقعد المخيم؟ أنا صغير يمشي قديش يقعد؟
2: احنا في المخيم دونك في المخيم معنا 3 جمعات
1: بي.
2: كل مخيم فيه 3 جمعات. الجمعة الأولى يجينا 50 طفل ثم حتى يجينا
1: كل مجموعة تقعد جمعة.
2: كل مجموعة تقعد جمعة
1: بي. أي كل مجموعة جمعة دونك في كل مخيم فما 3 مجموعات باش يكونوا موجودين على 3 جمعات وكل مجموعة فيها 50 طفل يعني كل مخيم فيه تقريبا 150 صغير.
2: النجمة خدش أكثر من 50 صغير معناها
1: باهي برشا.
2: مثلا الكار آخر كيران جاونا كان فيهم 52 طفل كما نجم يجوا أكثر حتى من نجم يسوى أصلا 55 و 56 طفل.
1: أعمارهم قديش نور؟ بين قديش وقديش الأعمار الموجودة؟
2: الأعمار موجودة بين 6 و 16 سنة وتو بوغ لو مومون مثلا في بنزرت المدة الأولى خدمنا مع الأطفال من 6 ل 9 سنين ومثلا معناها باش نخدموا مع كيف الأعمار من 6 ل 16 سنة.
1: حلو تو كي تقولي خدمنا مع الصغيرات من 6 ل 16 سنة احنا ماذا بينا نعرفوا أنتوما كطلبة سفراء والأهم كمتطوعين شو معناها تخدموا مع الصغيرات كيفاش عايشين هالتجربة هذيا؟ خلي الناس تفهم الأجواء وهي تسمع فينا نور.
2: هو كيفاش نحكي معناها على إكزامبل الأمل هو اسمه مخيم الأمل لكن هو ما جابش كان الأمل البركة الأطفال جاب الأمل جاب السعادة وكانت إكسبيريونس إكسترا أوردينار أنه إحنا دي زامباسادور معناها سفية 3 شهور فما منا اللي عادوا 3 شهور كاملين بين الكامب باش نظهروا أن نفرهدوا الصغار أن نخدموا معهم معناها إحنا
1: فما ديزاكتيفيتي معناها من اللي يقوموا الصباح تعيشوا معهم على طول النهار.
2: احنا نفيقوهم 17 صباح حضروا لهم بدلوا لهم كل شيء يعطوا يفطروا فطور الصباح تحية العالم يمشي ويبحروا يعملوا ديزاكتيفيتي يلعبوا العاب كيف ما لعبت كانت العاب الكرمات معناها ديما نفرهدوا فيهم وفي طريقة متنوعة يتفرجوا في فيلم واحنا نكونوا مشرفين على كل اكتيفيتي معناها نقوموا معهم السبعة ما نرقدوا كين بعد ما يرقدوا هما معناها ساعات أنا نحضروا خدمة النهار اللي
1: خدمة غدوة
2: وفيت هي كتجربة ما هيش هي مش متعبة لكن هي وفيت أكثر أنك ترى صغيرة ذيك فرحان معناها أحنا مثلا في آخر جمعة قاعدة عندي معناها صغيرات عم قتني معناها طفلة صغيرة بالقوي وقتلي بيش نتوحشكم معناها كلي وأطفال أخرين معناها يقولوا نحبوا نرجع ونحبوا نجيوكم صغيري زينة معناها ما يحب يروح يولي ما عارف يحب يروح يحب يقعد معانا
1: أنا ما ننسيش نور عمناه والخدمنا على المخيم هذية وكنت معنا طفلة في المباشر قالت لي أنا فرحانة شفت البحر قعدت نخمم فيها الكلمة ما تنحتش من بالي سيف كامل قالت لي أنا فرحانة خاطر اليوم أنا شفت البحر والطفلة كنت عمرها 13-14 سنة ونتفكر مليح كنت من العلاء من القروان دوك فما راهي تجربة أكثر من إنسانية راهو بالحق أنا نحب نقول صحة ليكم أنتوما كطلبة سفراء الفخوي متاع التجربة هذية باش تقعدوا تعيشوا حياتكم الكل معناها ما كومش باش تكونوا كلي هكا كيما يبدأ المخيم كيما يوفى يظهر لي لو بليزير يبارتاجي Et l'expérience est aussi partagée, que ce soit et pour le Sraïrat ou tout mazid.
2: Qui est en fait هي كانت قرار كان صعيب لكن الكامب علمنا صحيح. علمنا المسؤولية علمنا أن كيفاش نتعاملوا مع الأطفال علمنا أن نتحمل التعب علمنا أن نصهروا للبيت متاعنا لخاطر كي ترى أنت الصغير هذيك فرحان بالرسم من التعب اللي على كتفك الكل يمشي
1: الكل يمشي تحية لك
2: أنا صغير يجيك يضحك لك ويقول لك ما حليك نشاتية ولا يقول لك يعني فرحان اللي أنا هوني ولا اللي أنا عامل جو ولا يرقد فرحان أنه غضو صح شكم شمشي للبحر كل هذيك الكل معناها ما هوش جست انسانساسيون معناها وليت
1: هي تجربة حياة بالنسبة لكم شكرا جزيلا تحية لك نور بن علي وتحية عن طريقك أنت لكل الطلبة السفراء في الاسوس باش الحلمة هذية تكمل باش المخيمات هذو ما يقعدوا يكونوا موجودين كل عام باش الصغيرات هذو ما يلقاو السند ويلقاو صغر يعيشوه ومستقبل يخموا فيه ويمنوا به تنجموا تواصلوا انتوما أو تتواصلوا مع الرسالة هذية وقت اللي تساهموا في دعم قرى الأطفال الاسوس وتتبرعوا بالمبلغ اللي تقدروا عليه وإلا باللي انتوما تقدروا على www.sosve.tn التجربة هذية زيدة تنجموا تكونوا جزء منها وقت اللي تكلموهم على 58-371-002 مرة أخرى نقولوا شكرا SOS وحنا بش نمشيو سان ترانزيسيون لي لايك ديزلايك
3: لايك في واقع غريبة ظهرت لافتات في بعض المتاجر والمطاعم في كوريا الجنوبية مكتوب عليها ممنوع دخول المدرب هونغ ميونغ بو واللافتات جاءت بعد خروج منتخب كوريا الجنوبية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 وسط غضب جماهيري كبير نذكروا اللي هونغ ميونغ بو أعلن استقالته بعد فشل المنتخب في التأهل عقب خسارتين أمام المكسيك وجنوب أفريقيا والخروج أثار انتقادات واسعة من الجماهير وصلت موجة الغضب كما أذكرنا لرفع اللافتات على بعض المتاجر وبعض المطاعم اللي تمنعوا أنه يدخل للهم
1: هونغ ميونغ بو اسمه هونغ ميونغ بو
3: هونغ ميونغ هونغ ميونغ بو
1: نديا قالت لي بربي عاود اسم سامح دوك تحب تضحك هونغ ميونغ
4: بو
3: هونغ ميونغ بو
4: ميونغ
3: ميونغ
4: هونغ
1: ميونغ بو لايك ديز لايك يا جماعة طليل
4: لا ديز لايك
1: ديز لايك ما هوش هكا
4: معناها مبروك على مشكوره على مشكوره ما تمشيش شوره
1: باي. ممكن هي ممكن مش بشو ما يدخلش للمطعم، لكن هي طريقه يعبروا بها على الغضب نتاعهم، طريقه يحتاجوا بها في الاخر.
4: عنصريه ولا
1: عنصريه ثانيه. ديزلايك بالنسبه للطاليني دكتور.
5: لايك
1: لايك
5: لايك خاطر خاطر
1: الطاليني ما عملت شايف الطاليني
4: انا خاطر يكون مني راهو بوه
5: انا لايك خاطر ماذا بيا المكتب الجامعي تاع تونس يعملوا له هيك اللي خاطر ما حبوش يستقيلوا
1: في المطعم.
5: اي خاطر ما حبوش يستقيلوا، مش على خاطر مشهوش، ما حبوش يستقيلوا.
1: واضح لايك بالنسبه ليك لايك. دكتور سيد عميد.
6: والله انا ضد اختزال الفشل في شخص.
1: اي
6: المسؤول اللي وقع انه ثلاثه دول هذوما الاوروغواي وكوريا وشكون اخرى
4: السعوديه
6: استقالوا هم مازالوا غادي. انا اقول لك أيوة. فشلنا استقالوا وهم مازالوا أيوة. انا وفي الماتش الاخراني ما ترشحوش قد مستقالتهم. احنا يا خويا رانا عندنا
5: كبشين
6: احنا عندنا 3000 عام. لا لا اسمع رئيس صنع فينا العرب اللي يقعد على كرسي يعمل بالبولونه يشد روحه بالبولونات ما عادش يحب يتقاعد ما عادش يخرج من غادي. ما فهمتهاش الحكايه هذه. ودي انتم فشلتوا، خلوا البلاصه لغيركم، يرحم والديكم
5: وبارك الله فيكم
6: وبارك الله فيكم
5: يعطيكم الصحه.
6: شوف فما فما لوجوا على توا على الصيغه باش خاطر شيء يقرب راهو عندنا في سبتمبر عندنا بدايه اسمه يفو فيرفيت ويزم لا
5: والله تحب نقول لك حاجه. نقص باش نعملوا نقص باش نعملوا استفتاء في تونس يستقيلوا ولا يقعد. والله والله معناتها كثر الهم يضحك.
1: ان توكا احنا استقلنا من احلامنا بكره باهيه في المستقبل القريب. استقلنا احنا التوانسه مانيش قاعدين نحلموا بكره باهيه، قاعدين نتمنوا في اصلاح كامل وشامل ان شاء الله. اولاد بناتي انا يشوفوا منتخب.
5: لا والله لا.
1: مش بناتي ان شاء الله اولاد.
5: هو الكابتن يعرف الكابتن يعرف اذا كنت تخدم خدمه دون 5 كون 5-4-6 سنين
1: كابتن قلي عشر.
5: لا لا لا
1: والله بيني
5: وبينك لازم تخدم على جينيراسيون.
1: بدايه خدمه
5: ايش نقول لك 94 روحنا برومي تور برومي تور كوب دافريك في تونس بفضيحه في تونس ونحن نظمين 96 ونتي فيناليست
6: اكزاكتومون خسرنا 2-0 ضد مالي في تونس
5: على خاطر اون شوازي وقتها ان ويو دو جوغ اللي يستحق ليكيب ناسيونال
4: خاطر كنت فهم ملاعبي.
5: اي
4: تو اش به ملاعبي
5: هاني قلت لك هاني قلت لك 4-5 سنين من المينيم كادي تنجم
6: ونخدم على اولادنا كابتن على اولادنا نخدم على اولادنا في تونس
1: ان شاء الله.
4: وين نستخدم
1: اليابان ما زالت ربحه واحد بلاش امام البرازيل 45
5: ميتون
1: دقيقه لعب وفي ومازلنا نستناو في الميتون الثاني. شكرا لكم على المتابعه. قبل ما نمشيو كهو ما خليتونيش نمشيو غدوه غدوه
5: غدوه غدوه لايك ديسلايك
1: غدوه عطيهم لايك ديزلايك
5: واحدة فيسا فيسا
1: ماش عندي وقت
3: هذه خصيصا سيد العميد نحكيو على إلغاء
5: بزر بزر بتبيت
1: يلا يلا يلا
3: نحكيو على إلغاء حفل الشامي في ليبيا.
6: لايك لايك لايك لايك لايك لايك
3: وين تم اعتبار اللي أغانيه ما تتناسبش مع طبيعة المجتمع الليبي المحافظ.
6: يرحم والديهم ومبارك الله فيهم ويعطيهم الصحة.
3: خليني كمان
4: لايك لايك
1: لايك احنا نقولوا الف مبروك النجاح بتفوق للتلميذ الياس بوشحيمه شعبة الرياضيات بمعدل 17.32. برافو الياس وان شاء الله اياماتك الكل والسنوات القادمه الكل تكون بكلها تفوق. كيف كيف الف مبروك للمهندسه المعماريه ساره عبد السلام التخرج بملاحظه حسن جدا. هذيا النوت فينا بها باش نقولوا هذوما تونس غدوه راهو هذوما اللي معاملين عليهم هذوما الامل هذوما الحلمه وهذوما ان شاء الله تكبر بيهم بلادنا. تحية لكم وين ما كنتوا ربي يحفظ تونس. العزيزة والغالية سماح مفتاح قلكم نحبكم برشا في لمعنا.
0: من الاثنين للجمعة من 5-7 ليس ديوان مع سماح مفتاح.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

0: ديوانا فام ديوانا فام فلاش نيوز
1: موجز السابعة ديوانا فام عسلامة. رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبة المؤسسات ليلى بلخيرية تفيد على هامش انعقاد المنتدى الثالث للتعريف بمؤسسات الكوميسا بتونس. هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف هياكل الكوميسا والمؤسسات التونسية، وذلك من خلال إبرامي اتفاقيات تتعلق بالبرامج التكوينية والتعريف بمؤسسات الكوميسا، إلى جانب تحديد الحاجيات التونسية بما يساهم في تطوير التعاون الاقتصادي. وأكدت أن المنتدى يمثل فرصة لدعم جلب الاستثمار وتنشيط التبادل التجاري وإرساء الشراكات بين المؤسسات التونسية ونظيراتها في دول الكوميسا، بما يفتح أفقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
2: هام جدا بالنسبة لنا احنا كوننا نستقبل هالعدد الكبير من الزوار. الهدف الاول هو مؤسساتي كما قلت التنسيق، خاطر هيكل الكوميسا عندها هيكل يمثل الاستثمار، عندها هيكل مثل القطاع الخاص، عندها هيكل مثل الفلاحي، هيكل مثل شركات التأمين، هيكل مثل شركات التنافسية، هما في عدد 13. يعني التنسيق بين الهيكل الكوميسا والهيكل اللي انذكرته توا في تونس، اول حاجة التنسيق، بل وراء الاتفاقيات باش تولي موجودة على ارض الواقع، الاتفاقيات على البرامج التكوينية، تعريف بمؤسسات الكوميسا، تعريف بحاجياتنا احنا كتونس كبلد من الكوميسا وحاجيات الكوميسا. الهدف الثاني هو اقتصادي، يعني احنا نحب نجلب الاستثمار لتونس ونحب يوقع تبادل تجاري ويوقع شراكة بين الشركات التونسية وشركات البلدان هذوما 21 بلد، مع العلم اللي احنا استدعينا زادة بلدان اخرى من اوروبا كالمانيا وفرنسا باش تكون حاضرة الرئيسة العالمية لصاحبة المؤسسات، واستدعينا افريقيا الشرقية على خاطر عنا شراكة مع برشا بلدان.
1: المصالح البلدية بتونس العاصمة بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتداخلة نفذت حملة ميدانية شملت محيط معهد صالح عزيز ومستشفى الهادي الرئيس ومستشفى الرابطة في إطار مواصلة الحد من ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستغلال غير القانوني للملك العام. وتمت خلال هذه الحملة إزالة عدد من الأكشاك والانتصابات الفوضوية التي تعيق حركة المرور والمترجلين، حرصا على تطبيق الترتيب البلدية والمحافظة على النظام العام وتحسين المحيط العمراني وضمان سلامة مستعملي الطريق ورواد المؤسسات الصحية. الخارجية الإيرانية تفيد بأن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة تفاهم لسيما قضية الأموال المجمدة. وأضافت أن الوفد لن يعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة، وزيارة الممثلين الأمريكيين إلى قطر لا علاقة لها بزيارة الوفد الإيراني. كما قالت الخارجية أنها تركز على تنفيذ بنود مذكرة تفاهم وتسعى بجدية لتحقيق مطالب طهران. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقول إن الحفاظ على قدرة حلف شمال الأطلسي الناتو على الردع وتعزيز تضامن الدول الحليفة بات أهم من أي وقت مضى في ظل الأجواء الإقليمية والدولية الراهنة. ودعا أردوغان الحلف لإنشاء شبكة للأمن والدفاع تمتد من مدينة تكساس الأمريكية إلى العاصمة التركية أنقرة دون أي شروط أو تحفظات. وقال أردوغان في كلمة خلال مشاركته بقمة رؤساء برلمانات دول الناتو في إسطنبول اليوم إن قمة الحلف المقرر عقدها في أنقرة يوم 7 و8 جويلية ستكون أقوى أرضية لتشارك الخبرات وفق قوله. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، مونديال إكسبرس يأتيكم الآن مع قدر. إلى اللقاء.

0: Les hits sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base massif, yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. Mondial Express.
2: مرحبا بكم في مونديال إكسبريس. بعد نكسة المنتخب في المونديال، أول قرار هو تعيين رضا الجدي في خطة مدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار بقية القرارات. قرار كانت أعلنت عليه قبيلة شوية وزارة الشباب والرياضة. نشير زيادة أنه منتظر اليوم وصول آخر وفود المنتخب التونسي لراجع أرض الوطن على دفعات بعد الخيبة المونديالية والمركز 47 من 48 منتخب. ياسر المسح أعلن عن استقالته رسميا من منصبه في رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد فشل الأخضر السعودي في بلوغ الدور الثاني من المونديال. المسح أكد في بيان صادر عنه أنه يقول تحملت المسؤولية وخروج المنتخب السعودي من الدور الأول والنتائج اللي حققها الأخضر في كأس العالم تخليني غادر رسميا منصبي. ذكر زيادة أنه رئيس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم استقال من مهامه بعد المغادرة منذ الدور الأول في المونديال. مونديال 2026 هو نسخة الأرقام القياسية الجديدة خلال مرحلة دور المجموعات فقط، وشملت المعدلات بالنسبة للحضور الجماهيري أرقام كبيرة، وكيف كيف بالنسبة لأعداد الأهداف المسجلة حسب ما أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. الفيفا تقول في بيانها أن مباريات دور المجموعات 72 في ظل النظام الجديد ب 48 منتخب شهدت حضور 4,644,549 مشجع، رقم قياسي جديد، وتسجيل 215 هدف في دور المجموعات بمعدل 3 أهداف في كل مباراة. الختام ماتشوات اليوم وغدوة الفجر في دور 16 من مونديال 2026. شوط أول انتهى بتقدم اليابان أمام المنتخب البرازيلي هدف مقابل صفر. هل تكون أولى مفاجآت هذا الدور بإقصاء الساموراي لمنتخب سيريساو؟ 9:30 المانشافت الألماني ضد الباراغواي، ساعتين متاع الفجر قمة منتظرة بين الطواحين وأسود الأطلس. هولندا ضد المنتخب المغربي. مونديال إكسبريس وفاء والتفاصيل متواصلة على D1FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان، وتحية تونس.
0: مونديال إكسبريس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.D1FM.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب D1FM.
3: D1FM صوتكم.
0: الموسيقى
4: نون ستوب
0: على ديوان FM.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوارنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. إن شاء الله تكون بداية أسبوع جميلة وموفقة للجميع، بالتوفيق لتلامذة البكالوريا في دورة المراقبة، بالتوفيق لكل الطلبة اللي مازالوا يعديوا، بالتوفيق لكل الصغيرات اللي يستنوا في النتائج، وألف ألف مبروك للتلامذة المراحل الابتدائية اليوم توجوا مسيرة سنة كاملة إن شاء الله بالنجاح لكل الصغيرات، وإن شاء الله مبروك لكل العائلات الفرحانة بنجاح وتألق صغيراتكم، إن شاء الله تشوفوهم في أعلى المراتب. مرحبا بكم، شو مش نحكي الليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا. قبل هدايا تحية لكل مستمعينا اللي يسمعوا فينا في الطرقات، طريق السلامة للجميع، تحية للناس اللي يسمعوا فينا في الخدمة، ربي يعينكم إن شاء الله، ربي يعطيكم القوة. للناس اللي تبع فينا في الديار عشان نكونوا مونسينكم، والجنة التونسية اللي تبع فينا من الخارج، تحية خاصة للجميع. شما زي لحنا 29 معاكم اليوم نهار 2 و3 و4، مازال آخر 3 حصص في البرمجة الصيفية. نهار الخميس إن شاء الله أبرتير من نهار الخميس نبدأ ونتقابل إن شاء الله من نص نهار الماضي ساعتين في البرمجة الصيفية، من 2 حتى للجمعة. في منك نسمع العدة تنازل، يا مش ارتاح شوية في 60 دقيقة. شو مش نحكي والليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتفيتا. قبل يوم واحد من دورة المراقبة، كيف اكتشف تلميذ نجاحه في البكالوريا من الدورة الرئيسية؟ نحكي في الموضوع في العيون. ما هي عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي؟ موضوعنا في انفونتوكس. حريق في الكاف يتسبب في إتلاف مساحة تقدر بحوالي 120 هكتارا من القمح والأعلاف، موضوعنا في الأكتوة. جمعية الصيادين بسيدي بوزيد تحذر من تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي، موضوعنا في فاسفاس. نقص أدوية البومريرة وعلاج التهاب الذرع يقلق مربي الماشية، ونقابة الفلاحين ضيفتنا في الأجرية. غدا آخر أجل التصريح بالضريبة على الثروة، المستشار الجبائي أنيس بن سعيد ضيفنا في الانفيتي دو جور. وحملة تطلقها جمعية تونسي لفتح الشواطئ للعموم وعدم اعتبارها كفضاءات خاصة، نحكي في الموضوع في فيدباك. وكتاب يحتوي معلومات لأول مرة يمكن سماعها عن فوائد الضحك وجوانب خفية من هذا السلوك، كتاب نقترحه عليكم الليلة في بون بلان.
1: في 60 دقيقة كل يوم من 2 للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
2: محمد زابر في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو
0: مع ديوان فهم. كل ما يهم

0: مرحبا بك استاذ زياد الكعبي. مرحبا, اهلا وسهلا.
1: الو
0: مش موجود, نثبته في التليفون ثم نرجع باش نواصل معكم مشوارنا. مرحبا, اهلا وسهلا, تحياتي للجميع, شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا 7:16 دقيقه. تابعونا على شانل اليوتيوب تاعنا على ديوان اف ام لايف, على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. مرحبا, تحياتي لنور الدين, نور الدين حمزاوي, مرحبا, اهلا وسهلا. معز المنوبي, مرحبا بك. مرحبا فدوى دالي بيبي, مرحبا, اهلا وسهلا. شكرا على التفاعل, مساء الخير لكم جميعا. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة. الأستاذ زياد المحامي, زياد الكعبي الأستاذ المحامي ضيفنا في المباشر. مرحبا أستاذ, أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك هدى وبكافة مستمعات ومستمعي ذات ديوان فاش.
0: شكرا, مرحبا, أهلا وسهلا. بيراتاج, واحد بيراتي لك الفيسبوك متاعك, بيراتي لك الميل متاعك, يدخل معناتها سواء كان باش يتجسس عليك ولا باش يستعملهم لغايات أو أغراض أخرى. القانون نظم المسألة هذه هكا ولا لا؟
1: هو طبعا هدى القانون تطرق لهذه المسألة في فصول مختلفة, أبرزها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 اللي خصص باب كامل للجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات, ونص على عقوبات جراء مخالفة أحكامه. واللي من أبرزها أنه تطرق إلى فتح حساب شخص آخر سواء بريد إلكتروني, حساب فيسبوك وغيرها من واقع التواصل الاجتماعي, ودون أن يمنحك صاحبها الإذن أو كلمة المرور. وفي صورة المخالفة بأي وسيلة من وسائل ما يعبر عنه البيراتاج, فإن هذا الأمر معاقب عليه بالسجن من 3 أشهر إلى عام وبخطية قدرها 10,000 دينار. والمشرع يشدد في العقاب إذا تم الوروج أو الدخول إلى الحساب أو النظام والقيام تباعا بفسخ رسائل أو تغيير كلمة المرور لمنع صاحبها من الدخول أو تدمير ملفات أو غيرها. العقوبة تصبح 2 سنين سجن.
0: نعم, عامين فوالا سجن
1: طبعا.
0: هاي.
1: وأكثر من ذلك تطرق المشرع في فصل آخر إلى ما يسمى بالاحتيال المعلوماتي اللي نصص فيه على عقوبة بالسجن لمدة 6 أعوام وبخطية قدرها 100,000 دينار. وقت إيش؟ وقت لي هالطريقة ما الطرق اللي كنا نحكي عليها بكري تؤدي إلى إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير عن طريق إدخال معلومات, تغييرها, فسقها, إلغائها بوجه بأي وجه كان, و يؤول ذلك الأمر بالضرورة إلى الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره. وهذا الأمر نلقاه برشا في الاختراقات والبيراتاج للابليكاسيون كما ديدي سيت مثلا نتاع البوست, ولا الحسابات نتاع الشركات, ولا أرقام البطاقات البنكية. نلقاه مثلا شكون يفتح على الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم بنوك ولا حتى باسم غير من البيانات المالية, ولا حسابات لشركات لا لشيء إلا بغاية الاستيلاء على أموال الغير. هذا الأمر يعاقب عليه بالسجن مدة 6 أعوام وبخطية قدرها 100,000 دينار.
0: ستة أعوام ومائة ألف دينار كعقوبة مالية, معناتها فما تدرج حتى في العقوبات أنت وحجم الضرر, من 3 أشهر إلى عام, ثم من عامين, ثم عامين سجنا هكا ولا لا, ثم 6 سنوات سجنا مع 10,000 دينار. فما برشا ناس تتعرض للبيراتاج, مثلا يقول لك فلان بيراتيني باش ياخو معلومات, يعني ما غير ما يبدل حتى شيء, فقط أنه باش ينسنس عليك, باش يعرف أنت مع شكون حكيت, باش يعرف علاقاتك مع شكون, مثلا علاقتك بفلان شنية بالضبط, يعني هدف بغاية التجسس أو معناتها بيراتاج بغاية الاختراق بغاية التجسس. هذا يعاقب عليه القانون, وهل يمكن وكيفاش نجمو نثبتوا ذلك معناتها أستاذ؟
1: هذا يتطرق له المشرع كما كنت نحكي بكري, ونص عليه على عقوبة بالسجن من 3 أشهر إلى عام.
0: هذيك العقوبة, هذيك العقوبة

0: الإثبات سهل ولا مستاهل في حكايتكن هكا, خاصة إنه هو ما قامش بتغيير مثلاً المود باس, ما عمل حد شيء.
1: الإثبات يكون عن طريق إجراء تسخير فنية عن طريق الوكالة الفنية للاتصالات بناء على تسخير مأذون بها من الجهات القضائية المختصة, والأكثر من ذلك حتى راهو تطبيقة الفيسبوك ولا الانستغرام ولا غيرها تمكنك من أنك تعرف شكون الشخص اللي دخل الحساب متاعك, وثم قائمة في الهواتف وغيرها من اللي تمكنت من الولوج للحسابات هذيك.
0: فما قوائم
1: يعني بالطريقة ذي يمكن إثبات, وإذا ثبت عن طريق اختبارات فنية أنه شخص معين
0: اخترق
1: تم من خلال طبعا اخترق الحساب ذاك وتمكن من الاطلاع على البيانات دون أن يكون له الحق فيها ودون إذن من صاحبها, يكون معرض للتتبع من أجل ما سبق ذكره.
0: واضح, إذا هو معناته هذه هي العقوبات وهذا هو معناته ثلاثة
1: هو ده أكثر من كيك. حتى المشرع تعرض لطريقة أخرى, تعرض حتى للإعاقة, لإعاقة عمل نظام معلومات. كيفاش مثلا للهجمات اللي تستهدف مثلا مواقع الوزارات ولا حتى الشركات وتجعلها مؤقتا خارج الخدمة ولا تعطل ديرينيو عن بعد ولا غيرها. المشرع راهو حتى الحالات هذه تطرق لها, وهو ثم وصلت حالات حتى في شركات كبرى انه تعطل لها وتطرق لها العمل نتاعها مؤقتا بهدف وغاية تكون ربحية لشركة منافسة ولا لشخص منافس ولا غيره. المشرع حتى في الحالة هذه طرق لها في المرسوم عدد 54 سنة 2022, وقرروا ثم عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات.
0: 3 سنوات لكل شخص يتعمد إعاقة العمل بصفة مؤقتة في فوالا عبر النظم نتاع العمل نتاع الشركات. واضح جدا. شكرا جزيلا استاذ زياد الكعبي الاستاذ المحامي, شكرا على كل هذه التفاصيل اللي قدمتها لنا. موصلين معكم مشوارنا, مرحبا, 7:23 على موجتنا.
2: معدي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: خبر أكيد فرحه هو وفرح عائلته وأعطى أمل زاد ربما حتى ناس أخرين باش تثبت، ولا إذا كان عندها شك في أنه جاب عدد ماهوش باهي في مادة من المواد ويعرف جيدا اللي هو خدم المادة هذيك بالباهي، ربما يفتح له باب باش أنه يثبت من الأعداد متاعه اللي يطمئن قلبه ربما ويزيد يتأكد من العدد اللي اللي اللي خذاه. حكاية ظهرت للبعض أنه في الأول قالوا ليه مش صحيحة وتنجم تكون إشاعة وغيره، دارت برشا على لي غيزو سوسيو، حكاو فيها الناس الكل وحكا فيها حتى هو قبل يوم واحد من البكالوريا نهارة السبت دورة المراقبة، نهارة الاثنين اليوم بدأوا في الكونترول معناتها تلامذة البكالوريا. شو اللي صار بالضبط؟ جاه تليفون من المندوبية قالوا له مبروك راك نجحت. كيفاش نجح؟ شنية الحكاية؟ شنية تفاصيلها؟ نرجع عليها توتسويتا.
2: على اين
1: وسام جفال هو التلميذ اللي نجح في البكالوريا واللي اسمه دار برشا. وسام مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور. مرحبا، الف مبروك الساعة النجاح، الف الف مبروك، ان شاء الله العاقبة للتخرج. مرحبا وسام، وين تقرا بالضبط؟ شنو اللي صار؟ شنو هي التفاصيل؟ كيفاش عديت البكالوريا؟ كيفاش جاتك النتيجه؟ وبعد كيفاش اكتشفت انك نجحت؟
3: نقرا في ليسي الكتار.
1: ولاد قفصه.
3: اي
1: باك شنو؟ باك شنو؟
3: باك تكنيك.
1: باك تكنيك. اي
3: عديت البك الناس الكل. تحب تعرف فيها
1: كدش كنت في وسط العام؟ قداش عندك معدل؟
3: عندي معدل 11.
1: عديت البكالوريا في ظروف عادية، خرجت النتيجة وجاك المساج متاع الباك، قداش قالوا لك عندك معدل؟
3: عندي 88.
1: معناتها كونترول هكا ولا لا؟
3: كونترول.
1: حضرت روحك نفسانيا واش تبدا الكونترول؟
3: هي
1: باهي. شنو اللي خليك تشك للحظة انك انت تنجم تكون ناجح؟
3: خاطر النوت نتاع الفيزيك مثلا في الوسط العام ديما نجي فيه مويا باهي، المرة دي انا قاعد طايح.
1: قداش لقيت؟
3: انا قاعد 6.
1: 6 وانت ما خدمتش معناتها؟ كي خدمت مش بتاع 6 هكا ولا لا؟
3: ايه بالطبيعة خدمت بتاع 12-13.
1: هاي قعدت شاكك.
3: ايه
1: شنو عملت بالضبط؟
3: شنو؟
1: شنو عملت باش تأكدت من العدد متاعك؟ مش عطاوك؟
3: هي عملت إعادة تثبت
1: في العدد
3: في الفيزيك. اي كي ثبتوا فيه نقوم نقصيني لي صلحوا عاودوا حسبوا لي النوت من جديد.
1: قداش اخذيت في الفيزيك؟
3: ها؟
1: من 6 قداش وليت؟
3: ولت 7.5.
1: 7.5؟
3: ايه.
1: مش ما طلعتش برشا معناتها، اما نجحتك 7.5.
3: إعادة تثبت معناها هم جيت تعاودوا حسبوا من جديد، معناها ما عملتش دوبل كوليكسيون باش تصلحوا لي دوفوا.
1: جيت
3: ثبتوا في الكوريكسيون هذيك عاودوا حسبوها من جديد.
1: ما عملتش إعادة معناتها إعادة إصلاح.
3: لا لا.
1: جيت تثبت في العدد وهذاك هو.
3: كان ممكن كان عملت دوبل كوريكسيون ممكن نلقاها نتيجة ما خير.
1: عندك أمل معناه إنه تكون النتيجة ما خير إذا كنت طلبت بإعادة الإصلاح؟
3: إيه.
1: واضح. والسبعة ونص هذية طلعت لك المعدل قديش؟
3: طلعت لي 9.
1: 9 نجحت بها 9؟
3: إيه.
1: مبروك إن شاء الله، مبروك. وصحابك تاو باش يعاودوا لكم معناها كنت تنجم إذا كان أنت ما طلبتش بإعادة تثبت أنك اليوم تعدي الامتحانات هكا ولا لا؟
3: إيه.
1: وأنت شنو كان الخيار الأفضل أنك تنجح بالتسعة ولا تعاود البكالوري؟
3: والله عادي كيف كيف، أنا الفايدة ننجح فيها.
1: فايدة ننجح، فايدة ننجح. سيدي ياك نجحت إن شاء الله ألف مبروك، شنو تاو تخمم توجيه إن شاء الله؟
3: والله مازال مش باين.
1: مازلت ما ركحتش أمورك معناتها؟ مازلت ما خممتش بالقداء؟
3: ايه.
1: مازلت ما بين شنو وشنو؟ قربتش شوي؟
3: والله عندي حاجة في مخي نخمم نمشي للميكانيك.
1: ميكانيك، تمشي للميكانيك، مغروم بالميكانيك؟
3: ايه تنجم تقول.
1: نجم تقول، إزات معناتها باش تقرا إن شاء الله.
3: ايه.
1: إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقك. إن شاء الله ربي يوفقك وبالنجاح والتوفيق. يعطيك ألف صحة وسام جفال، تلميذ لنجاح في البكالوريا، هو تلميذ من الكتار من ولاية قفصة، طالب بإعادة التثبت في عدد الفيزيك. يا أخي لقى روحه من 6 ولا عنده 7.5 نجح ب 9 معدل. يقول بالنسبة لي معناتها المهم نجحت وربي يوفقه إن شاء الله في التوجيه. يلا مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. 27 دقيقة على برجتنا
2: معدي وانا فاهم كل ما يهم.

على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو أنا فاهم. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم. 37 دقيقة على موجاتنا. ألف ألف مبروك للناجحين في الباك فرنسي اليوم في تونس اللي عديوا البكالوريا باللغة الفرنسية. إن شاء الله ألف مبروك, وبنظام فرنسي تدريس أكيد جدا. إن شاء الله ألف مبروك, وإن شاء الله العقبة لما أهم, وإن شاء الله للتخرج, ومبروك العائلات متاحهم. وفي انتظار زاد المؤجلين في دورة المراقبة, إن شاء الله ربي نجحهم جميعا. جمعية الصيادين بسيدي بوزيد تحذر من تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي. شنية الظاهرة هذية؟ شنية الحاجات اللي صدوا فيها وقاعدة تهدد السيستم في تونس؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتسويتها.
0: فسفاس فسفاس.
1: مرحبا, ضيفنا في المباشر رئيس جمعية الصيادين بسيدي بوزيد سي محدين الهيني. مرحبا بك, أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك أستاذة, مرحبا بالسادة المستمعين, وبارك الله فيكم لكم تحونا فرصة باش
1: مرحبا
2: بلغوا صوتنا على موجات الإذاعة.
1: شكرا ديوانة فهم. مرحبا يفضلك. مرحبا, كيبدأ السيستم الإيكولوجي معتها يختل شوية هكا ولا لا؟ نعرفوا احنا فما سلاسل غذائية وفما توازن بيئي وغيره وغيره وغيره, شو اللي قاعد يصير الساعة في سيدي بوزيد؟ هل نحكي والظاهرة هذية متفاقمة في شنوة؟ شنوة يصطادوا بالضبط, والصيد العشوائي هذا ماذا يستهدف أساسا؟
2: هو صدقا الظاهرة هذه ما هيش خاصة كان في سيدي بوزيد ولاية سيدي بوزيد والمناطق المحيطة بها, وإنما تقريبا هي ظاهرة ما موجودة في كامل تراب الجمهورية. ثم ناس ما همش منضبطين لقانون الصيد, ثم ناس ما همش ملتزمين بالقوانين اللي تنظم الصيد. هذوما ناس عندهم جرأة أنهم يستعملوا وسائل خطيرة وممنوعة ويصطادوا في المواسم اللي هي تبدأ معناها مغلقة بالقانون. تو صياد النظام الصياد اللي ماخذ رخصته ومنظم حاليا الفترة هذه كلها معناها الموسم مغلق, ما يتحل إلا تقريبا في 26 جويلية, بالضبط في 26 جويلية باش نصطادوا الإمام العابرة هذيك اللي تجينا من جنوب, معناها جينا من الجنوب وتستقر لفترة ثم بعد تغادر. الناس هذوما معنا بحكم أنهم ما عندهمش بلدق صيد مرخصة يستعملوا طرق غير قانونية باش يعملوا ما يسمى بالبركوناج, معنا يصطاد ليلة نهارا ويصطاد جميع الأصناف حتى الأصناف اللي ممنوعة معنا يصطادوها. دونك
1: ببنادق غير مرخص,
2: ببنادق غير مرخص على الغالب, لخاطر الصياد النظامي صياد اللي مرخص ومنظوقيته منظمة, صياد منضبط ما ما ما يخالفش القانون باعتبار انه متلقي تكوين في معنا في البعد هذا. الموسم مغلق, موسم ممنوع ما يصطادش, حتى كيحل الموسم ويتيحوا له بالجدول اللي تخرجوا وزاره الفلاحه الكالندريه معنا اللي فيها الاصناف والانواع والعدد تاريخ الفتح والغلق. هذا الصياد اللي منظم معنا عاده ما يغلطش, ما يخالفش, خاطر يعرف تم عقوبات خايبة بعت وليله في صاحب الرخصة حز البندقية حز الوسيلة المستعملة. هذوما ناس يشوفوا روحهم فوق القانون, ولا ناس مستهترين بالقانون ده كان يعملوا البراكوناج, خاصة الصيد ليلا معناه صيد معناه خطير جدا, هذا في بات الأصناف بتاع الحيوانات. وفي جهة هذه معناه سيدي بوزيد معروف جهة غنية بالمختلف المصيد, وهي قبلة الأخوة الصياد المنظمين يجونا معناه من جمهورية تونسية كل. شنو اللي نعملوه احنا توا؟ انا واجب علينا حتى بالقانون اللي نظمنا والقانون اللي معناه ينظم الجامعه الوطنيه لجمعيات الصيادين وجمعيات مختصه في الصيد باعتبارنا نضو تحت, يلزمنا نقاوموا هذا, يلزمنا نتصدوا للظواهر هذه, ويلزمنا نساندوا الاداره العامه للغابات والفرق الجهويه لمقاومه الصيد العشوائي, يلزمنا نوقفوا معاهم, يلزمنا نساندوهم, يلزمنا نمدهم بالدعم, وبارك الله فيهم صراحة ما هونش مقصرين, لكن الحشاك كما يقولوا اللي يسرق يغلب اللي حاح. على الامتداد متاع الولاية والامتداد الجغرافي والتنوع متاع الأصناف المصيد هذا يخلينا والله غلب توقع ساعات توقع ظواهر من هالنوع عدم. لذلك نحاول نتصدوا له بنداء كما عملنا النداء هذا, ونحاولوا أما نطوم نسقم على الخيان الصيادة اللي موجودين أنا هم بيدهم يتولوا مقاومة.
1: كصياد منظم اليوم وكرئيس جمعية صيادين بسيدي بوزيد, شنو الأصناف اللي أساسا تقلقك برشا أنه يتم اصطيادها بطريقة عشوائية وبطريقة غير منظمة, وهي تعتبر من ربما الصيد الممنوع في بلادنا؟
2: هو أي صنف موجود في المنطقة هذه في ولاية سيدي بوزيد ولا في الولايات المجاورة هو أراه ثروة وطنية, هو مكسب وطني, كسوا حجل ولا أرنب ولا اليمام العابرة ولا اليمام القارة ولا اليمام الأزرق ولا ثم أنواع معناها اللي موجودة في المنطقة تاعتنا. ولا الحلوف حشاك حتى براب المدار اللي موجودة فيه، ولكن ثم قوانين تنظموا معنا بيصطادوا. هذا يعتبر مكسب وطني، هذا ثروة وطنية، هذه حافظوا عليها الجدود وخلوها تتواجد وتتعدى وتوصل للجيل هذا وباش تتعدى للجيل اللي بعده. إذا كان نبدو بالاستنزاف هذا بالطريقة هذه نصطادوها من غير قانون من غير نظام، معناها الأجيال اللي جاي بعد مش مشتكي حد شيء، وهذا أخطر حاجة. توسنا العام الحمد لله العام ده عام خير عام بركة، معناها احنا بدنا نحاول نحافظوا نمنعوا الثروة هذه باش نخلوها معناها تيجي وقتها. راهو حتى الصياد النظامي والمنظم اللي هو بالقانون ويحترم القانون راهو عنده حدود ما يتجاوزهاش، عنده كوتا، عنده عدد منظمات وزارة الفلاحة مهبطات والمنشور نتاعها ما يتجاوزوش. هذوما ناس ما يلقى 10 يقضي عليهم ويروح، يلقى أي نوع قدامه يصطاد ويروح ما يهموش. دونك احنا
1: هذا عنده غنيمة معناه يشوف فيها كغنيمة،
2: عنده غنيمة ومدام وماذا بيه ما يخلي حاجة وراح معناه إبادة. والكارثة الأكبر اللي موجودة توا هي المناطق الغير مرصعة هذه ولا الظاهرة كبيرة.
1: العدد نتاعها يعتبر كبير،
2: عدد موجود بالرغم من أنه وزارة الداخلية والمراكز والمناطق الأمن مشكورة بقى تتصدى للظاهرة هذه، وثم عندنا معلومات أنه معناها باقين يتبعوا في الناس هذوم ويحملوا البنادق هذه. لكن اختيار الغالب ساعات ثم موجود حالات اللي معناها ما يمكنش السيطرة عليها باعتبار أن الناس في أماكن نائية شوي، ولا يبدو كتتكتل على القبيلة ما يعلمش عليه، دونك تولي حالة معنا مضرب صراحة. الحمد لله ديما نمنعوا الماكسيموم، ديما موجود الماكسيموم الحمد لله.
1: فوالا هذا هو. توا يعتبر الموسم مغلق لكل الأصناف ولا فقط للحمامة اللي عابرة؟
2: لجميع الأصناف الموسم حاليا مسكر.
1: تفتح نهار 26 جويلية.
2: نهار 26 جويلية حتى 20 سبتمبر عندنا اليمامة العابرة في منطقتنا لأنها موجودة، واليمامة القارة اللي هي كلمة هاجرش، والحمام الأزرق هذوما اللي موجودين معناها محدين. حتى الصياد كي يجي يصطاد عنده أيامات مش كامل أيام الأسبوع، ديجا يبدأ تقريبا من الأربعاء ولا الخميس ونهار الأحد، وعنده كوتا ما يفوتهاش، وهذا الصياد منضبطين يستنوا في النهار هذاك باش يصطادوا، يصطادوا زاد بالامور القانونيه ما يتجاوزوش
1: منظم.
2: لأرنب والعجل مازال الوقت نتاعها كي يهبط القرار نتاع اداره الفلاحه، يهبطوها بيانتو يهبط ان شاء الله.
1: فما سنوات يمنع فيها مثلا صيد الارنب ولا نوع من انواع نجموا نمنعوه معناها لسنه؟
2: اي نجم قرار من سيد وزير الفلاحه اذا كان مثلا ثم جوائح، ولا اذا كان ثم جفاف، ولا اذا كان ثم امراض متفشيه، سيد وزير الفلاحه نجم يتدخل بالرغم انه يطلع قرار وينجم يدخل وينجم يحبس
1: موسم الصيد
2: الموسم كامل، وإلا صنف من الأصناف إذا كان يحس أنه مهدد وما عادش فيه معنا الكمية اللي تنجم تتوارث ومعنا وتخلي السلالة متاعتها موجودة.
1: إن شاء الله نوصلوا إلى درجة من الوعي، إن شاء الله نوصلوا إلى درجة من الوعي ونخموا في الأجيال القادمة ونخموا في توازن السيستم تاعنا معناتها الإيكولوجي في بلادنا. إن شاء الله نوصلوا لدرجة هذية.
2: هذا هدف من أهداف الجامعة الوطنية لجمعية الصيادين، وهدف من الجمعيات الصيادين المتواجدين في كل ولاية موجودة جمعية بالقانون. هذا النص 201 تاع مجلس غابات يلزم أن كل ولاية فيها جمعية. جمعيات هذه من أهدافها أن تقاوم الصيد العشوائي، تقاوم الظواهر هذه متاع السلبيات هذه اللي موجودة متاع البراكوناج، وتساند الإدارة الغابات لبريغاد دو شاس. لما اتفاقية أختي سمعني نذكرها مش اتفاقية شراكة إطارية تم إمضاها دارنيير موم ما بين الجامعة الوطنية لجمعية الصيادين والإدارة العامة للغابات، هذه اللي تعطينا حتى الإطار القانوني أنك نتعاونوا بين وبين الفرق نتاع مقاومة الصيد العشوائي معنا في إطار قانوني وندعموه، معناش حتى إشكال. احنا ديجا في الأهداف نتاع الجمعيات نتاعنا أنا ندعموا الفرق الصيد ونمدونهم يد العون في كل شيء. حتى في الأمور المادية إذا كانت تصير حاجات نقص الله غالب نعرف أنه ثم الساعات البروتوكول الإداري يطول شوي، ثم حاجات تبدأ متأكدة احنا ندخله الأمور معناها صحة معنا تشوت علينا.
1: إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا
2: مرة أخرى على إتاحة الفرصة.
1: مرحبا نورتنا. شكرا لك رئيس جمعية الصيادين بسيدي بوزيتي محدد الهاني، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا. فارس العياري ألف ألف مبروك لولد أختك نجاح في البكالوريا فرنسي، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح. مريومة مرحبا، سامية الهواري مرحبا، مولدي ساسي مرحبا بك أهلا وسهلا، حمدي مرحبا أهلا وسهلا، شكرا منال عامري. مريم تقول اختي اليوم اخذت الماستر نتاعها مونسيون تري بيان. الف الف مبروك ان شاء الله، ان شاء الله العقبه للدكتوراه يا ربي. مرحبا، اهلا وسهلا فارس العياري، مرحبا، اهلا وسهلا مره اخرى. حسام مرحبا بيك، تحياتي ليك، شكرا لميا شمام، مرحبا، مرحبا دليله ضفلاوي، اهلا وسهلا، شكرا لكم على التواصل ودامت افراحكم ان شاء الله يا ربي ودامت المسارات نتاعكم. يلا واصلين معكم مشوارنا جميعا، نحكيوا على حريق في ولاية الكيف، يوجع القلب أحيانا يمكن نسمعوا بالحرائق، خاصة كي تكون في مناطق سواء كان غابية ولا مناطق فيها إنتاج الحبوب، ديما نخافوا ديما نتفاجعوا لأنه ذاك معناتها أمننا الغذائي جميعا. حريق في الكيف تسبب في إتلاف مساحة تقدر بحوالي 120 هكتار من القمح ومن الأعلاف. نحكي في الموضوع تشويته
0: معدي وانا فاهم كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة.
1: نمشي إلى ولاية الكيف نحكي على الحريق اللي تسبب في إتلاف مساحة تقدر ب 120 هكتار. ضيفنا نستقبله تدفيت ونأخذ معها أكثر تفاصيل. لا.
0: لكتي.
1: ضيفنا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بولاية الكيف سيد منير العبيدي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مساء النور.
2: مرحبا ومرحبا بكم مستمعين.
1: شكرا ليك. وين صار الحريق هذايا؟ شنية التفاصيل متاعه؟ حجم الخسائر؟ وهل تم تسيطر عليه؟ أهم حاجة
2: هو الحريق هذا البارح في منطقة تبع سيدي خيارة مع تمديد نبر. مساحة كبيرة برشا، لكن الحمد لله اللي فيها يعني مساحات تم حصدها حصيدة بمفهومنا نحن، لكن اللي تم مساحة معتبرة يعني نجم أقول لك تجاوز 50 هكتار هي مقام حصل. وهذا للأسف يعني هو احنا وقت اللي تحرق هكتار
1: يوجع
2: غيظة خطرة ذاك هي بتاع المجموع الوطني، لكن للأسف هذيك هي احنا الحرائق والصيف هذا ننبه عليه ديما، سواء يعني المتداخلين في القطاع كله احنا قاعدين ننبهه، لكن ساعات حاجات كما هكا تصير ديما اللي نوصوه حتى خاصنا حتى توا بعد ان شاء الله دعوة للناس كل باش نكثفوا عملية الحصاد، ماذا بينا ديما نقلصوا في المدة نتاع الحصاد خاصة النهارات هذولا تعرفوا يعني تغير سخانة برشا، بالتالي يعني هي اكيد تأثيراتها كبيرة برشا خاصة وقت تصير حريق كيما هكا يعني السيطرة عليه صعيب شوية، وذاك كله نقولوا الحمد لله اللي يعني صناعة خاصة.
1: علاش قلت صعيب شوية سيطرة عليه؟ شنو اللي خليه؟
2: هو راهو تعرف توا احنا أول حاجة درجة الحرارة كذا المرتفعة جدا، وتعرف يعني الحقول توا راهي الدنيا سخونة، وبالتالي يعني ثمك الأعشاب اللي يابسة، ثم الحبوب راه وقت اللي يصير حريق في القمح ولا في الشعير راهو صعيب ياسر السيطرة عليها، على خاطر تعرف الهشيمة ذاك وقت اللي تشد فيه النار ما صعيب ياسر باش يعني باش يتحد يعني، وهذا جهد يذكر فيشكر خاصة الحماية المدنية للأمن للمواطنين اللي الناس كلها جندت، واللي يعني الخسارة حصلت لكن الحمد لله يعني بخف ضررين ومن ثم
1: حتى مش نقوموا بعملية الحرث أحيانا معناتها كي يصير حريق هكا باش نمنعوا البقية معناتها نحرث ونقابلوا هكا ولا
2: هو شوف هي ديما التقسيم بتاع المساحات هذه، ويرجع ديما الوعي للفلاح اللي ساعات ثم اللي يستجيب وثم اللي يستجيب، خاصة وقت اللي ثم مساحات كبيرة ندعو ديما وعملنا حتى ايام تحسين مع الحمايه المدنيه ونقولوا راه لازم حرص الحواشي بتاع يعني المساحات هذه وتقسيم الضيعات الى قطاع اللي نجم السيطره عليها، لكن بالتالي يعني ديما تصير هالحوادث هذه، واللي يغيظك هو يعني معني احنا في احنا المساحه نتاعنا تو 77% محسوب من المساحه، يعني راه مازال عندنا مساحه كبيره من القمح السلب، وبالتالي
1: 77 حصدناه ولا 77 مازال؟
2: لا 77 حصدنا احنا قلت وصلنا تو يعني التقدم في الموسم في الحدود 77-80%، بالتالي يعني مازالت عندنا ال 20% ديما خافوا احنا كيما نرجع لك كيما قلت لك تاري خوف، فما بالك مازالت مساحات كبيره وفي مناطق الانتاج، هذاك علاش ديما دعوتنا للفلاحة والمستعمل الطريق والناقلين والناس كلها باش نردوا بالنا، خاطر راهو ديما الحريق راهو خاصة لكان السيطرة عليه في لول ما تمتش أكيد باش ينزل مساحات كبيرة، وبالتالي تكون ثم خسارة سواء للفلاحة بدرجة أولى، وكيف كيف كما قلت لك وإحنا قمح السلب راهو نحبوا يكون عندنا اكتفاء ذاتي من قمح السلب، وبالتالي من ضمنهم الحرائق هذه يلزمنا نلقوا حل في كيفية يعني الحد منها وحد من الخسائر نتاعها.
1: قالش من فلاح تضرر مع تجراء الحريق هذا؟
2: هو هي ثم أرض نتاع فلاح، هي مساحة كبيرة نتاع فلاح، لكن هي ثم فلاح أخرين عندهم الحصائد وخاصة أشجار نتاع الزيتون، وبالتالي يعني المساحة تعتبر مساحة كبيرة.
1: معناتها حتى أشجار الزيتون ضررت من الموضوع؟
2: أكيد هي الحريق كبير هذاك علاش هو حتى السيطرة عليه اللي شكرا كيما قلت لك ديما الحماية المدنية تكون ديما في الموعد، وخاصة انه كانت يعني توفى الجهود الحقيقة الناس كل كانت حاضرة من حماية مدنية من أمن من السلطة المحلية، الحقيقة كانت الناس كل حاضرة وكانت فلاحة يعني، وهذا الحاجة الباهية اللي ديما تضافر جهود الناس كل، وان شاء الله ان شاء الله تكون هذه حد الاخر اخر الحرائق واخر المشاكل هذه اللي صارت، تعرف ولايه كيف اسمها هي كانت الحقيقه اقل يعني مساحات يعني اقل حرائق، وبالتالي كان ثم حرائق لكن كانت الدخل السريع هو اللي يمنع التوسع نتاعها، والحمد لله اللي هذا هو، هذه الفلاحه دي ما فيها جوائح، هذه سواء جوائح طبيعيه ولا هالجوائح هذه نتاع الحرائق ان شاء الله
1: تكون اخر. السبب الحريق كشف ولا مازال معناتها سيمونيه؟
2: والله هو مازال بدا عند الجهات الامنيه قاعدين يحقوا في الموضوع هذا، ان شاء الله احنا ديما نمشوا للحسن النيه ان شاء الله تكون ثم هي هذه ورا، وديما في معظم الاحيان تصير ساعات هك لتنسيل من آلة حاسدة ولا من جرار ولا، المهم تكون هكيك احنا ديما
1: معناتها ينجم جرار ولا آلة حاسدة يتبع في الحريق،
2: ينجم اكيد ينجم لتنسيل تخرج من الشتنا يعني من منه هو تكون تتسبب في حريق اكيد يعني.
1: وهذه برشا مرات
2: اي تصير، لا تصير هي تصير
1: تصير فوالا تصير هذا هو معناتها. وانت كرئيس اتحاد اليوم شو اذا كان فما ما خاطر مش الكل قمح يضر حتى فما تبن هكا ولا لا؟
2: اي ثم شوف علاش احنا مشينا ديما للي يغيظ اكثر، هو تبن يتعوض.
1: اي
2: اما اما القمح راهو ما انا قلت لك مش تاع الفلاح، مش تاع تاع المجموعه الوطنيه، احنا ما بينا كل كعبه قمح نستحفظ عليه سواء في التجميع في الحصاد ولا في التجميع ولا في الخزن، ماذا بينا نستحفظ عليها، وبالتالي ديما تغيظ يعني مساحات مهما تكون يعني المساحة حتى صغيرة تغيظنا وبالتالي هذاك علاش هي دعوة حتى على مواجهة إذاعتكم، ماذا بينا دعوة الفلاح حتى سواء في ولاية السير ولا في ولاية أخرى، أول حاجة ماذا بينا نستحفظ على حتى مستعملي الطريق، ماذا بينا الناس كل ردوا بالنا، موسم تاع حصاد إن شاء الله يتعدى، هو موسم في مجمله إن شاء الله طيب إن شاء الله يتعدى طيب، وبالتالي يكون خالي خاصة من الحوادث هذه سواء اللي هي مقدور عليها الحقيقة، خاصة من الحرائق هذه ديما نحاولوا باش نجتهدوا باش نقلصوا منها، ربما العوامل الطبيعية ما نجموش، هذيك حاجات أخرى ما نجموهاش، هذيك عند ربي سبحانه، أما الحاجات اللي نجموا نقدروا عليها احنا ك يعني ففلاحة ولا مستعملي طريق ولا سواق بتاع الشاحنات هذه، ماذا بينا نردوا بالنا ونحاولوا نردوا بالنا أكثر ما نقدر، هذاك النجم وندعو به فلاحتنا ردوا بالنا، ردوا بالنا مازالت المساحات اللي مازالت هذه، وخاصة نأكد اللي هي في مناطق الانتاج ماذا بينا نتقلصوا في يعني المدة متاع الحصاد، وإحنا اليوم بدت الآلات الحصاد يعني تتوفر، كانت ثم نقص المرة الأولى توا ثم يعني جهات أخرى خاصة في جنوب الولاية نجم نقول لك الفلاحة تجاوزنا ربما حتى 85%، وبالتالي ماذا بينا اللي ما لقاش آلة حاصدة تورى في جنوب الولاية موجودة، واللي عنده إشكالية خاصة في آلة الحصاد ينجم يتصل بينا نرشدوه وين يمشي، وباش المهم نكملوا نحصدوا وتتعدى سلامات إن شاء الله.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا رئيس الاتحاد الجهوي والفلاحة والصيد البحري بالكاف سيموني العبيدي، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. نقص أدوية البومريرة وعلاج التهاب الضرع يقلق مربية الماشية، نقابة الفلاحين ناخذوها تسويت ونحكي معها بأكثر تفاصيل.
0: مع ديوان FM كل ما يهمك.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مبروك مبروك لكل الناجحين مرة أخرى، سواء كان الناس اللي تخرجت اللي خذت الماجستير، الناس اللي نجحت في البكالوريا فرنسية اللي النتيجة متاحهم خرجت، إن شاء الله مبروك. ومبروك الهديل بنت صديقتنا عشان اللي توبتانا لديوانا فام لايف، نصاف الدهش، إن شاء الله ألف مبروك سيدة نصاف، ربي يفضل هيلك وإن شاء الله ديما تفرح بها وتشوفها في أعلى المراتب. شكرا لكم الناس الكل. نمشي ونحكي على نقص أدوية البومريرة، علاج التهاب الضرع، نحكي في الموضوع تفاصيله تتسويته. ضيفنا رئيس النقابة الجهوية للفلاحين ببنزرت عماد وعذور، مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور.
2: مساء النور مدام هدى، مساء النور لكل المستمعين ومستمعات ديوان فام.
1: شكرا مرحبا أهلا وسهلا. حكينا شوية احنا معناتها الفترة اللي فاتت على نقص بعض الأدوية، وكنت حضرة معنا معناتها عمادة البياطرة وتحدثنا، وحتى انتوما كنقابة فلاحين حكينا شوية معناتها في نقص الأدوية هذي، وانتوما كنتوا أول من أطلق صيحة الفزع خاصة على البومريرة. متواصل النقص هذي سي عماد، واليوم نسمعوا مثلا علاج التهاب الضرع، هذا دواء زاد يخص الأبقار أساسا هكا ولا؟
2: اي مدام هدى، احنا كنا كنقابة تونسية الفلاحين، وكان اشار السيد ميداني الزاوي رئيس النقابة التونسية الى انه فما نقص كبير كان في دواء البومريرة. البومريرة هذايا دواء خاص بالاغنام، يعني لتربية الماشية خاصة بالاغنام، واحنا كنا نبهنا عديد المرات هذايا لانه الى حد الان مازال فما نقص على مستوى الولايات، وخاصة على مستوى ولايات الانتاج يعني متاع الاغنام هذايا، اللي برشا فلاحة اليوم لقات إشكال في أنها تقوم بالتلقيح هذية. وإحنا من المنبر هذية ندعيه إلى توفيره، لأنه حتى الأدوية هذية كما بومريرة رأي حتى الفاعلية نتاعها نقصت، إحنا برشا أدوية نقصت، الأدوية البيطرية نقصوا برشا يعني في الصيدليات، عدة أنواع متاع أدوية يعني كما قولوها ما عادش لقيناها جملة، معناها خرجت عن نطاق الاستعمال جملة واحدة، اللي تفقد صعيب برشا يقعد برشا باش نعاودوا نراجعوه ويتعوض
1: عليه.
2: فما نقص على مستوى الصيدليه المركزيه، كي نسالوا فما نقص، في الادويه اللي يجيبوا فيها من برا، نقص هذا الكل، فما نقص على مستوى التزويد في المركزيه، اول حاجه الصيدليات المركزيه والصيدليات الاخرين اللي متواجدين في على مستوى الجهات والمعتمديات. هذا اليوم يعني فما نقص كبير، حتى الفاعلية متاع بومريرة تغيرت، كانت قبل تقعد 6 شهور تويكا ولات 4 شهور، معناها الفاعلية متاع هذايا. حاجة أخرى اليوم زاد الالتهاب متاع الزرع عند الأبقار والأغنام، هذا اللي نسميوها احنا الماميت، واللي هي يعني خطيرة برشا، كي يجي في زرع البقرة تمرض بالماميت، معناها فما حقن بعد ما يقوم الطبيب البيطري اليوم بالعملية متاعه الاولى يعني في المعالجه للبقره، يكتب وصفه انه اليوم يلزم يكمل المربي يقوم بالعلاج نتاعو، ويقوم بعلاج الماشيه نتاعو بطريقه استعمال هما حقن، يقع وضعهم في زرع البقره ولا في زرع النعجه، وهذوما مفقودين اليوم، مفقودين فقدان تماما، وهذا ما هو باش ياثر تاثير مباشر. تعرف انت اليوم البقره تسوى 12 و13 مليون، يجب يخسرها الفلاح يعني وتمشي هكاكا ما غير يعني تمرض وتولي عندها لا قيمة ولا معنى حتى في البيع والشراء، تنقص القيمة متاحها، بخلاف أنه القيمة متاحها في الانتاج على الحليب يتراجع بنسبة كبيرة، بخلاف أنه الفلاح اليوم يفقد يعني كما قولوها مورد متاع انتاج متاع حليب ينقص له الكونتيتي هذيك، هذاك بالطبيعه باش
1: ما يقتلش هو، معناتها ماهوش مرض قاتل معناتها،
2: والله
1: اما فقط هو يقضي على الانتاج، يعني ما تكون بقره للحليب وتولي تمشي تطيح القيمه نتاعها وتتذبح هكا ولا
2: فما وفما وفما راهي فما حالات تمشي للموت يعني فما ماميت قويه تتسمى والتهاب ذرعي من نوع الحاد يؤدي حتى الى الموت. والأغرب اليوم يعني فما إشكال آخر لقيناه، يعني اليوم باتصال مع جميع الأطراف اليوم لقينا اللي حتى دواء البوصوفية تعرفوا اليوم فترة متاع حشرات الفترة متاع السخانة الانتقال هذايا مقطوع تماما، يعني دواء البوصوفير اللي العلاج نتاعو ما يكون كان بالحقنه اللي يديها الطبيب البيطري للابقار والى هذاك. دونك اليوم الدواء حتى البوصوفير مفقود. يعني فما اليوم التربيه الماشيه ولا التربيه اللي تحدثنا فيه القطيع نتاعنا اللي باش نحافظوا عليه ما تبقى من قطيع. اليوم فما اشكاليات كبيره قاعده تتعرض للقطيع وهي الصحه الحيوانيه. الصحه الحيوانيه اليوم يعني بالحق قاعده المربين في صراع يومي للمحافظه على القطيع نتاعهم. اول حاجه ساعه من التعايش من العامله من هذاك الكل, وفي المقابل نلقاو زاد اليوم اللي برشا ادويه مفقوده على النطاق سواء حتى الوطني ولا الجهوي. يعني ثم تشكيات جاتنا من بيحة من الكيف من عدة مناطق إنتاج من بنزرة بالطبيعة. هذوما كلهم تشكيات قاعدة تجينا وعينناهم على أرض الواقع وتكلمنا حتى مع أطباء بياطرة خواص قالونا راهو الأدوية مفقودة وإحنا بيدنا كيصيرنا حاجات حالات كيما هذية حتى كي كتبونا نمشيو للصيدليات ما نلقاوش الأدوية.
1: لا في الأخر وبيطر اللي بشعتي كاردونوس يقول لك اشري ما عندوش الدواء يعني فوالا هكا ولا لا.
2: هذيك هي خاصة الحقن هذوما اللي يلزمهم المربي هو اللي يستعملهم, وهذوما هامين وهامين برشا لأنه اليوم يعني عندهم فاعلية في أنه قد ما المربي يقوم بالعملية هذه مبكرة وقد ما يعمل العلاج مبكر قد ما يحافظ على القطيع نتاعه ويحافظ على البقرة هذيك ما تضيعش. قد ما يوخر وقد ما هو مش يلقاش الدواء في الفتره هذيك قد ما هو مش تضيع عليه البقره وتضيع عليه الانتاج ويمكن يخسر راس ماله اللي يسوى تويكه غالي برشا اللي هو اكثر من 10 و12 الف دينار كبقره, ولا حتى عجل في بوصوفير يا جميع يخسر 6 7 ملايين في عجل نتاع اللحم. وهذا اليوم يعني ماهوش باش يعود بالنفع على القطيع نتاعنا في تونس. واليوم يعني احنا نتسالوا اليوم شنو اللي حذرنا احنا كنقابة تونسية نتسالوا شنو اللي حذرنا لحماية القطيع متاعنا. وبعد نجي ونتسالوا شبيه القطيع ما يقص شبيه فما نقص شبيه فما ارتفاع في الأسعار على مستوى البيع في الحم ولا على مستوى العلوش نهار آخر. هذا كلهم انعكاسات باش ينعكسوا على الانتاج وعلى التعداد وعلى الأرقام وعلى كله موجود وعلى المنتوج وعلى العرض اللي باش نقووه بعد. يعني فما حاجات باش تنقص لنا برشا من الانتاج نتاعنا الوطني.
1: شكرا سيد عماد وعذور رئيس النقابه الجهويه للفلاحين ببنزرت, شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. شكرا لكل الاصدقاء, خليكم معنا على ديوان اف ام الاخبار مع اميره الاخبار الرياضيه مع قدور مشوارنا متواصل حتى للتسعة
0: في 60 دقيقه مع هدى الورمي على ديوان اف ام.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: موجز وفامينا. ديوان اف ام عسلامة. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغرة جويلية وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك اليوم. سيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين لتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة بداية من 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين لتوجيه الجامعي للحصول على كلمات العبور. العالم يشهد يوم الأربعاء 12 من أوتيل المقبل ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف كلي للشمس، حيث يعبر مسار الكسوف الكلي مناطق واسعة تشمل شمال غرينلاند وإيسلندا وإسبانيا وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. وستكون هذه الظاهرة مرئية في تونس على شكل كسوف جزئي للشمس يتزامن مع غروبها، حيث سيحجب القمر ما يصل إلى 59.3% من قرص الشمس، مما يوفر للمشاهدين منظرا فلكيا نادرا وجميلا عند الأفق الغربي وفق ما أكدته مدينة العلوم في بلاغ صدر عنها اليوم، معلنة عن تنظيم تظاهرة فلكية استثنائية بموقع سيدي مشرق بسجنان التابعة لولاية بنزرت لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية. معتمدية ابن خلد من ولاية نابل تشهد خلال هذه الأيام انتشارا وزحفا كبيرا للخنزير البري، ما ألحق أضرارا عديدة بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وكذلك أشجار القوارص، كما تسبب في إتلاف معدات الري وفق ما أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحر بابن خلد البشير عون الله في تصريح لمراسلة ديوان فم. ووجع عون الله نداء إلى وزارتي الفلاحة والداخلية لمطالبتهما كل فيما يهمه بضرورة توفير الدعم للفلاحين للقيام بتسييج ضيعاتهم من أجل حمايتها من الهجومات المتكررة للخنزير البري وتمكين الفلاحين من بنادق صيد للحد من انتشاره باعتباره أصبح يشكل خطرا على سلامة المتسكنين. بلدية المعمورة تمكنت من إنجاز مشروع تركيز لقطات شمسية على سطح قاعة بلدية متعددة الاختصاصات في إطار اتفاقية شراكة بين البلدية ومقاطعة ألمانية في مجال الطاقة المتجددة وفق ما أفادت به الكاتب العام لبلدية المعمورة جميل أنصيري لمراسلة ديوان فم. وتقدر التكلفة الجملية للمشروع ب 200,000 دينار وسيمكن من إنتاج 55 كيلووات من الطاقة الفلت ضوئية صديقة للبيئة.
4: تركيز لوحات فوتوضوئية فوق قاعة متعددة الاختصاص تابعة لبلدية المعمورة، خبر أن هذا المشروع مشروع نموذج يتم وتم إنجازه في ظرف 2 شهرين وتم إنجازه بطريقة جد طيبة. يوجد به عديد التقنيات الحديثة التي تستعملها، الامتيازات والإيجابيات التي يمكن إنجازها من عبر هذا المشروع ليس فقط هو ربح مادي فقط، ولكن هو المحافظة على البيئة، لأنه كما تولف العرض يوجد تخفيض من CO2 هو عبارة عن الغازات والمحافظة على الطبيعة بنسبة 52%، نقص المصاريف الستيت حسب العرض الذي تقدم 17,000 دينار سنويا إضافة لكل الامتيازات البيئية، إضافة أنه كل ما سيتم إنتاجه من طاقة ومن كمية من إضاءة سيتم طرحه طرح معلومي من السير. كلفة المشروع كاملة هو 200,000 دينار، تم إنجاز القص اللي عبارة على التركيز الفوتوضوئي بكلفة جملية 111.
3: في العالم، نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن طهران أبلغت سلطنة عمان بضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، كما أكدت أنها لمست في اجتماع اليوم رغبة سلطنة عمان في مشاركة طهران الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز. وطلب نائب وزير الخارجية الإيراني بالحصول على تكلفة الخدمات في مضيق هرمز، كما أكد أنه ناقش ذلك مع سلطنة عمان وشدد على أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان قبل الحرب. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني خيرو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
5: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
6: ديوان اف ام فلاش سبور
7: مساء نور الناس كل مرحبا بكم في الفلاش سبور بعد شوية نحكيه على ترشح مثير للمنتخب البرازيلي قبل هذا نبدأ برضا الجد اللي بش يكون مدير الفني الجديد للجامعة التونسية لكرة القدم حسب معنا تعليه اليوم وزارة الشباب والرياضة نضال عبد الكريم بش يكون مدير فني لجامعة كرة السلة بسام الفراتي مدير فني لجامعة الفوليبول وابراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد المهاجم السابق للترجي الرياضي الجرجيسي مؤمن الرحماني أمضى اليوم رسميا عقد مع الساساس لمدة زوز مواسم في صفقة انتقال حر الرحماني تألق في الموسم الفارط مع فريق العكارة كان سجل 7 أهداف نذكر زيادة أن الساساس يستعد لرفع عقوبة المنع من الانتدابات والإعلان على الصفقة هذه وصفقات أخرى يتم حسمها في الأيام القليلة القادمة النادي الافريقي اجرى اول حصه تدريبيه في اطار التحضيرات للموسم الكروي 2026-2027 المدرب فوزي البنزرتي اشرف على اول حصه بعد ما قرر مواصله التجربه مع فريق باب جديد مع العلم انه خالد المليتي كان حاضر اليوم باش يشغل خطه مدرب مساعد ثاني نذكر انه الافريقي اتفق مع المدافع ياسين مرياح على الانتقال للفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أعلن التعاقد مع المدرب الجديد رومان فولز بالنسبة للمدرب الفرنسي باش يقود نادي عاصمة الرباط في الموسم الكروي 2026-2027 ذكر أنه فولز عنده عديدة تجارب ضمن الأطر الفنية لسان داونز الجنوب أفريقي يانغ أفريكانز التنزاني حوريا كوناكري الغيني وبيراميدز المصري هيئة النجم الرياضي بالمتلوي أعلنت اليوم استقالتها من مهامها في بيان رسمي البيان يقول أن الهيئة قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير الحد الأدنى من مقومات النجاح والتحضيرات للموسم القادم لكن هذا استحال بسبب الغياب الكامل للموارد المالية الهيئة في بيانها تقول أن السلطة الجهوية وشركة فوسفات قفصة أخلوا بتعهداتهم تجاه النادي اللي يعاني أزمة مالية خانقة البيان يقول أيضا ندعو جميع الأطراف لتحمل مسؤولياتهم تجاه الفريق وإنقاذه من الوضع الخطير اللي يعاني فيه في الفترة الأخيرة ختام بلقايات المونديال الدور 16 بالنسبة للمنتخب البرازيلي يقلب تأخره ضد جابون الانتصار وترشح بهدفين مقابل هدف هدف الترشح كان سجل في الدقيقة 96 من المباراة بالنسبة للمباراة الموالية بين ألمانيا باراغواي بتكون 9:30 متاع الليل والساعتين متاع الفجر قمة مرتقبة بين الطواحين وأسود الأطلس بالتوفيق إن شاء الله منتخبنا العربي المغربي أمام منتخب هولندا أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net كان معكم قدور خليكم مع هدى في 60 دقيقة في لمان وتحيات تونس

0: Ali, sans limite, en lit, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base, ma sif, yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان FM كل ما يهم.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:21 دقيقة على موجاتنا اللي قاعدة يتواصل حتى لتسعة متالي. نذكركم في الجزء الأولاني من في 60 دقيقة تحدثنا على اكتشاف تلميذ لنجاحه في الدورة الرئيسية من البكالوريا قبل يوم واحد من ابتداء أو من انطلاق دورة المراقبة. تحدثنا على عقوبات اختراق الحسابات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. مشينا للكيف وين تحدثنا على حريق تسبب في تلف مساحة تقدر تقريبا بحوالي 120 هكتار من القمح والأعلاف وأشجار الزيتون. تحدثنا مع جمعية الصيادين بسيدي بوزيد اللي حذرت من تفاقم ظاهرة الصيد العشوائي اللي تستعمل بنادق غير مرخصة ورغم غلق الموسم لأنه قاعدة تقوم بخروقات وتصطاد في أنواع ممنوعة من الصيد. واختمنا مع نقابة الفلاحين اللي أطلقت نداء

0: عاجل لتوفير أدوية البومريرة، علاج التهاب الذرع، وكذلك البوسوفير اللي هدد قطيع المشي اليوم في بلادنا. الجزء الثاني مش نذكره بتذكير متاع الإدارة العامة لدعات بوزارة المالية اللي ذكرت أنه 30 جوان غدوة هو آخر أجل للتصريح بالضريبة على الثروة للأشخاص المعنيين بهذه الضريبة لأقرها الفصل 88 من قانون المالية لسنة 2026. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويته.
1: الانفيتي دو جور،
0: ضيفنا في المباشره المستشار الجبائي سيد انيس بن سعيد. مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا، مساء النور.
2: تحياتي اخت هدى ليك وكيف العاملين بالاذاعه وكيف المستمعين، ومتابعه طيبه ان شاء الله.
0: شكرا، مرحبا. القانون هذا والفصل 88 من قانون الماليه لسنه 2026 لاقر التصريح بالضريبه هذه على الثروه، هات نحكيوا ساعه، شكون هما المعنيين بالضريبه هذه، شنو هي القيمه نتاعها، اول مره يطبق في بلادنا ولا تم تطبيقه قبل، هات نحكيوا في التفاصيل.
2: شكرا. هو ماهوش معناها ضريبة جديدة وقع تغييرها وكهو، كانت ضريبة على الثروة العقارية بداية من سنة 2023، الفصل 23 من قانون مالية سنة 2023 أقر ضريبة على الثروة العقارية، واللي تشمل الأشخاص اللي عندهم أشخاص طبيعيين شركات ماهيش معنية، اللي عندهم أملاك فوق 3 مليارات بالمليمات التونسية 3 مليون دينار، هذوما مطالبين انهم يقوموا بالتصريح. دونك عندنا سنوات 23 و24 و25 هذوما شملهم التصريح، وسنا في سنة 2026 في الفصل 88 من قانون المالية ولينا نحكيه على ضريبة على الثروة، معناها كي نحكيه على الثروة نحكيه على العقارات والمنقولات، ما نحكيهش على العقارات فقط. دونك والمنقولات معناها تشمل المنقولات اللي معناها نجموا نمسكوها وننقلوها من بلاصة لبلاصة، السيارة ولا الدراجة ولا الذهب ولا الأموال نقدا، وكما تنجم تشمل الحاجات اللي ما هيش ملموسة كما الأسهم ومعناها بالغ اللي هي محطوطة في معناها حسابات لدى الشركات، وإلا معنى عدة أموال اللي نجم تكون مشمولة بهالضريبة هذية. بالطبيعة كما قلنا من الأول راهو خطرنا، فما حتى شكون اتصل بيا من المواطنين قال لي هالآن هايش مني ولا لا، قلت له راهو هذا في دعابة راهو يشمل كان الأغنياء، معناه ما يشملش مش الناس الكل مطالبة إنها تعمل تصريح، راهو ما هو مطالب بشي يعمل تصريح كان اللي عنده ثروته معناه تبلغ 3 مليون دينار. وبالطبيعة راهو نحكيه على قيمة يقع تحديدها معناها كل عام.
0: ترى عنده 3 مليارات فيما فوق هكا؟
2: هو اللي مطالب باش يقوم بالتصريح.
0: بالتصريح
2: مثلا نعطي مثال، مثلا واحد عنده داره تسوى 4 مليارات، دار يسكن فيها المسكن الرئيسي نتاعو، وعنده أملاك أخرى ومنقولات ما قيمتهم 2 مليارات، معناها كل في كل عنده 6 مليارات. هذا مطالب أن يقوم بالتصريح. المسكن الرئيسي راهو معفي، ما هوش بيش يخلص، على خاطر وقت اللي عملنا الطرح معناه ما هو قلنا مسكن رئيسي قيمته 4 مليارات وعنده أملاك أخرى ومنقولات
0: 2
2: مليارات،
0: عنده قانونين ما يدخلش هو معناته، إذا كان المسكن غير معني
2: لا هو مطالب
0: يدخل في السام. فوالا يصرح عليه،
2: مطالب انه يصرح على خاطر عنده ثروه فات الحد الادنى اللي هو 3 مليارات، اما راهو مش باش يخلص على خاطر بعد ما نعملوا الاعفاء نتاع المسكن الرئيسي تقعد قاعده ضريبيه 2 مليارات ماهوش باش يخلص عليهم معناها اداءات. والجديد زاد في قانون الماليه 26 هو انه ولاو فما 2 نسب، كي تعاملت في قانون الماليه سنه 23 فما نسبه واحده، نسبه 0.5% الناس اللي عندها ثروة فوق 3 مليارات يدفع 0.5%. بالطبيعة هذه ضريبة تدفع كل سنة، معناها مش مرة واحدة يدفعوها معناها المعنيين بالأمر. توا وليت فما 2 نسب، اللي عنده ثروته فوق 3 مليارات يدفع 0.5%، وإذا الثروة تجاوزت 5 مليارات اللي تخضع للضريبة بالطبيعة راهو باش يخلص 1%. معناها وماهوش تدريجي، معناها مش مثلا هو عنده 7 مليارات باش يخلص على الزوز على الخمسه الاولانيين 0.5
0: 5 1% هذه نورمالمون ديريكت
2: ديريكت معناها ماهوش تدريجي معناها مش تصاعدي مش نسبة تصاعدية لا راهي نسبة تطبق على الثروة الكلها
0: معناها الأغنياء في تونس توا اللي عندهم 3 مليارات فما فوق والأغنياء جدا اللي عندهم 5 فما فوق هذا التقسيم أنا اللي فهمته هكا ولا
2: هذا تقسيم على أساس أنه نعمله في العدالة الجبائية اللي أنا معناها قلته في عدة منابر الضريبة هذه اشتخلق عدة إشكاليات مع ضعف المردودية خاطر في البرلمان في بطبيعة وزارة المالية كعادتها ما تعطيناش إحصائيات وتقييمات حتى في السنوات السابقة ما عندناش معناها تقييمات يقع نشرها في المواقع الرسمية وإلا في مجلات علمية دونك حسب معناها المداولات اللي صارت في البرلمان وزارة المالية قالت راي ضريبة على الثروة العقارية جابت تقريبا 22 مليار بالمكينات اللي هو مبلغ زايد وتوك باش نمشيو للضريبة على الثروة معناها شاملة باش تولي تجيب 12 مليار جدد معناها تقريبا باش نكونوا في حدود 30 مليار مبلغ اللي هو مبلغ زهيد جدا معناها في المردودية بتاعه واللي باش تكون عنده معناها كمام فما معناها اللي وضع ضريبة جديدة فما كلفة باش تتكلف على دولة ناهيك انه توا لليوم معناها ولا للغدوة نتصور المنظومة متاع التصريح في القباضات مازالت مهاش محينة لليوم القباض معناها ما ينجموش يقوموا بالتصريح وقع إعلامهم من قبل سلطة الإشراف بقبول التصاريح هذه اللي يجيبوهم المواطنين ويعطيوهم ديشارج وفما إشكاليات فما قبضات ما مش حابة تعطي ديشارج للعباد وتخيل أنت واحد معناه يعمر شيك فيه 100 مليون ولا 50 مليون ولا اللي هو ويخليه من غير ديشارج هذا مش معقول كيف نبدأ وعارفين أنه ما خلطناش ساعة نخرجوا بيان للرأي العام ما فيها بس نعلم الناس واثنين معناه نكونوا عمليين مع العباد كي نقبل عليه شيك ولا نقبل عليه تصريح وهو جاء في الأجال علاش هو قد العباد تمشي باش تودع تويكا باش ما تراسي لهاش تدفع في خطايا تأخير إذا نتجاوزوا الأجل الأقصى اللي هو 30 جوان بالقانون اللي هو غدوة آخر أجل باش يولي فما خطايا تأخير توظف على المواطنين هذوما وحاجة
0: كامل تفصيلك وعندي سؤال
2: تفصيل آخر ما قلناش اللي هو راو يشمل المقيمين ويشمل زادة غير المقيمين
0: حتى الجالية في الخارج معناته
2: أي معناه هو التونسي المقيم في تونس نحكيو على الإقامة الجبائية راو دونك اللي هي فيها تفصيل مش الناس كل تنجم تفهمه خلي نقوله المقيم اللي مقيم في تونس عنده أملاك ومنقولات في تونس ولا في الخارج راو يخلص عليهم والناس اللي مقيمين بالخارج يخلصوا على أملاكهم ومنقولاتهم اللي في تونس مع العلم انه نحن نعطيه في امتيازات جبائية للغير المقيمين للتوانسة المقيمين بالخارج باش يقتنيوا بالعملة الصعبة ويدفعوا معناها معلومة التسجيل بنسب تفاضلية نعطيهم باش يجيبوا سيارة بالافسيات والسيارات تويكا ولا تدخل في القاعدة متاع الضريبة على الثروة اذا تتجاوز 12 معناها خيول جبائية اذا كانت معناها تتجاوز 12 خيول جبائية القوة متاحة تولي تدخل في القاعدة متاع الضريبة على الثروة دونك هذوما معناها بعض الإشكاليات اللي يلزم حق معناها الضريبة هذه يقع تقييمها بطريقة مستعجلة معناها علاش لا وإذا ما فيهاش مردودية كما يجب راو ما فيها باس راو يكونوا معناها من شيم العظماء أنهم يكونوا متواضعين ويسمعوا الرأي المخالف ونحن راو في الاخر حشنا بمصلحة البلاد وحشنا بضرائب تكون عادلة وفيها مردودية للبلاد نخرجوا من الشعبوية انه هذوما باش ناخذوا من عند الاغنياء باش نعطيو للفقراء بمردودية زهيدة تخلق اشكاليات في المنظومة الجبائية متاعنا اكثر من المردودية متاعها على خاطر فما ناس راو وارثة ما عندهمش مداخيل معناها باش تولي عنده اشكال انه
0: معناها باش يبيع الورثه نتاعه وباش يبدا يخلص فيه هكا ولا
2: باش يبيع من املاكه باش يخلص معناها هل يعقل هذا؟ معناها يجب معناها دراسه الموضوع
0: فقط سؤال شكون يقيم اليوم حجم الاملاك هذايا ما تقول لي مثلا الدار راهي تسوى كذا كذا والمنقولات اللي عنده تسوى كذا كذا معناتها شكون يقيم المجموع معناها يسوى 2 مليارات 3 مليارات اكثر اقل فما لجنه فما حاجه تقوم بشيء هذايا ولا لا؟
2: لا هو حتى في المذكرة اللي أصدرتها المذكرة العامة أصدرتها وزارة المالية نهار 11 جوان اللي هي متأخرة ياسر معناها نعرفوا للقانون دخل الحيز النفاذ من جانفي، وقعدنا ل 11 شهور باش خرجنا المذكرة العامة واللي هي مش واضحة، معناها لازمها زادة حتى هي مذكرة تفسيرية باش توضح أكثر. خلق معناها يقول لك في المذكرة العامة راهو المطالب الأداء هو يصرح بالقيمة، ماذا إشكال زادة هو المطالب الأداء كيفاش يعرف القيمة نتاع العقار نتاعو باش يلتجئ يعمل اختبار فيه كلفة حتى الاختبار، خاطر ما عندناش معناها منظومة التقييم معناها موجودة في تونس كسؤال السيارات وإلا للبنكولات بصفة عامة وإلا للعقارات كذلك. دونك هذوما معناها هو باش يصرح بقيمة، ووزارة المالية معناها بمصالح المراقبة نتاعها عندها معناها دور الرقابي نتاعها إنها تقوم بتعديل القيمة اللي قام بالتصريح نتاعها المطالب بالأداء، وهذا باش يخلق زادة مشاكل نتاع معناها كونتونسيو فيسكال ما بين النزاع جبائي ما بين المطالب الأداء والإدارة في هل ضريبة هذه، مع العلم مع أنه المردودية نتاعها ما هيش مردودية مرتفعة.
0: واضح. نحكي بعد الفاصل سيد أنيس بن سعيد المستشار الجبائي على ديما احنا ما حكينا توا على اخر 30 جوا هو اخر اجل، توا نحكيه على بداية من غرة تجويل الزامية تركيز اجهزة تسجيل الاستهلاك العين المكان، شنو هي الحكاية شنو تفاصيلها؟ يلا تتشويتها
1: معدي وانا فاهم كل ما ي...

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ينتظر بداية من الأربعاء غرة جويليا أن تمتثل بقية الشركات الناشئة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وتلتزم بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025. مازلنا في وزارة المالية ولا معناتها القوانين هذين عندها علاقة بوزارة المالية. ضيفنا المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد حتنفسروا أكثر فأكثر هل الإلزامية هذية لماذا كنت تستهدف أساسا وشو الهدف منها؟
2: شكرا. هو هذه منظومة الجهاز تسجيل العمليات متعلقة بخدمات الاستهلاك عن عين المكان مهيش راهو جديدة في التشريع الجبائي التونسي، دخلت حاجز النفاذ معناها في 1 نوفمبر 2025، أما راهي موجودة في التشريع الجبائي التونسي من قانون مالية 2016. هي والفوترة الإلكترونية تعاملوا مع بعضهم في وقت سيسليم شاكر الله يرحمه كي كان وزير مالية. عادنا نستناه في النصوص التطبيقية، وهذه معناها عادة مهيش جديدة في تونس أنه الحكومة تاخذ وقتها باش تخرج النصوص التطبيقية. أخرج نص تطبيقي أول اللي هو أمر حكومي سنة 2019 واللي أعطاه معناها مجال تطبيق معناها الإجراء هذا، واستنينا الآن معناها القرار متاع وزارة المالية اللي صدر في 14 أكتوبر 2025 ودخل حيز النفاذ 1 نوفمبر 2025، واللي هو يشمل المؤسسات المزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان. معناها يقولوا الاستهلاك على عين المكان اللي كل سواء عندها النشاط الرئيسي متاحها ولا النشاط الثانوي يتمثل في بيع المأكولات والمشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة والتي توفر لحرفائها خدمة الاستهلاك على عين المكان. معناها نحكي لهنا على المقاهي، على الريستورانات، المطاعم، على الوتلة اللي فيها الاستهلاك على عين المكان ما هوش كنشاط رئيسي. نحكيه على زادة الاستاسيون دو سيرفيس كيما الكيوسك اللي عندهم زادة مشرب تلقاها عندهم في معناها في المحطة متاعهم. دونك هذوما راهم معنيين بالإجراء هذا. وفي القرار متاع وزارة المالية اللي ذكرته سيادتك بتاريخ 14 أكتوبر أعطى كيفاش التدريجية في تطبيق هالإجراء هذا. بدينا 1 نوفمبر 2025 بالذوات المعنوية، نحكيو على الشركات معناها اللي هي تتعاطى في نشاط المطاعم المصنفة. كي نحكيو مطاعم مصنفة معناها اللي هما عندهم معناها تراخيص مع عند وزارة السياحة وما إليه، قاعات الشاي والمقاهي اللي هما من صنف 2 وصنف 3. تويكا اللي باش الجماعة اللي باش يدخلوا معناها بداية من 1 جويلية 2026 بقية الذوات المعنوية، معناها أي مؤسسة شركة تتعاطى في نشاط معناها الاستهلاك على عين المكان كسوسوا نشاط رئيسي وإلا نشاط سنوي راهي معنية بالإجراء متاع هذوما الآلات التسجيل اللي هما ليكيس أو ريجستروز اللي هما فيهم معناها خصوصيات تقنية. فما مزودين معتمدين من قبل وزارة المالية اللي أعطات فيهم معناها قائمة، فما معناها الموقع ناصف اللي هو يعطي للمواطنين شكونهم هالمزودين هذوما اللي عندهم الآلات هذه المعتمدة باش ينجموا يكونوا عندهم ربط مباشر مع وزارة المالية في العمليات معناها البيع نتاعهم.
1: وشو الهدف معناتها انه نعرفوا معناتها شو بالضبط قداش يدخلوا قداش هكا وشو بالضبط؟
2: اي هو هو هو ما هو نحن بصفة عامة في المنظومة الجبائية نتاعنا عندنا اشكال استقصاء بالنسبة للمعاملات نقطة. انا خاطر ديما كي نذكر مهن معينة ساعات نذكر مهن نقولوا راو يتهربوا جبائيا، راو الاشكال مش في المهنة بيدها، راو الاشكال في المنظومة الجبائية متاعنا اللي ما فيهاش عملية معناها طريقة استقصاء لعمليات الدفع نقدا. معناها وقت اللي انت تمشي المزدي خدمات وتخلصوا نقدا الدولة ما تنجمش تعرف هل إنه العملية هذه صرح بها ولا ما صرحش بها. وقت اللي باش تكون هل معناها النشاط هذا نتاع المقاهي والمطاعم يقوم ب معناها تدوين العمليات في الهليكيسون ريجستروس، معناها باش يولي رقم المعاملات نتاعو مصرح به حينيا عند وزارة المالية، وبالطبيعة إذا ما يستعملش الكاسة وإلا معناها يستعمل كاسة أخرى ولا أي طرق نتاع تهرب ضريبي راهو العقوبات معناها صارمة وتوصل حتى العقوبات سجنية بالنسبة للناس اللي باش تحاول تعمل هالعمليات هذه. هو المشكل الآخر هو الكلفة نتاع هالكاس هذوما واللي يمكن فما مطالبين بالأداء، خاطر هذا راهو يشمل الناس اللي موجودة على التراب التونسي الكل، وتدريجيا باش نمشيو حتى الأشخاص الطبيعيين. دونك فما كلفة في وضع العملية معناها الآلات هذه. هل انه وزارة المالية ولا الدولة خمت في انه تتحمل جزء من هالاعباء هذية باش تشجع العباد تمشي للمنظوم التصريح معناها شفاف وتلقائي معناها على شلاء، وهذا ندعيه له اكيد، اما زادة يلزم تكون فما تحفيز من قبل الدولة باش نشجعوا هالعباد هذوما، مش بالعقوبات بركة، لا يلزم تكون فما عقوبات، اما لا زادة فما امتيازات نعطيهم للعباد للاشخاص هذوما والمؤسسات هذية كيف تنخرط في هالاجراءات من هذا القبيل. مثلا طرح جبائي معين والا علاش لا منح مالية معينة، وهذا راهو يلزم زادة يشملوا الوعي نتاع المواطنين باش انهم يوليوا يطلبوا إلزاميا أنه يأخذوا هل معناها تيكي دو كاس اللي بيخرجها له معناها مجدي الاستهلاك على هذو المعناها نتاع الخدمات نتاع الاستهلاك على عين المكان، واللي يلزم يكون فيها تنصيصات معينة منها الكيو ار كود، منها معناها قداش المبلغ معناها بلاش الأداء والمبلغ بالأداء وما إليه، معناها كافة التفصيلات شكون اللي معناها رقم معناها العون اللي قام بإزداء الخدمة هذه. دونك هذا الكل لازم يكون موجود في التيكي هذه اللي باش يتسلمها الحريف، وعلاش لا معناها تكون زادة حتى الحريف وقت اللي ينجموا نعملوا عملية طومبولا وطني ولا حاجة باش نشجعوا العباد انهم ياخذوا لي تيكي هذوما، وتكون فما اللي ياخذ تيكي نتاعو ينجم من بعد يربح جائزة ولا اللي هو. دونك لازم يكون معناها فما منظومة تبع بعضها باش تنجم تنجح العملية، خاطر نتصور ما نعرفش وزارة المالية ما عطتناش تقييمات ديجا الفئة الأولى اللي كانت مشمولة بالإجراء قديش العدد نتاعها وقديش نسبة الانخراط، نحكيو على الفئة اللي شملها الإجراء من 1 نوفمبر 25 لليوم قديش من مطالب بالأداء انخرطت في العملية هذه، وعليش ليه زادة وزارة المالية لازمها تعمل عمليات مراسلة للأشخاص هذوما اللي هي تعرفهم وعندها المعارفات نتاعهم، خاطر نحكيو على ناس عندهم نشاط أصلي ولا نشاط ثانوي، باش نعموا المعلومة وندقوا الباب على المواطنين ونكونوا في عملية إصلاح مش في عملية عقوبة للناس اللي نقاوهم خالف. علاش لا المرة الأولى ما نعاقبوش، نكونوا متساهلين مع المواطنين ومع المؤسسات ونشوفوا الظرف العام، خاطر الأنشطة هذه راهي تمثلت بالتضخم وبارتفاع الأسعار معناها الاستهلاك
1: نقص بالكورونا عنه. فلا من الكورونا نحس فما برشا معناتها خاصة أصحاب المحلات الصغرى يقول كلام الكورونا ما نجمش نتنفس يعني.
2: اي هو هذه هو المشكل، مي هذه فما منظومه جبائيه هو الغايه انه يكون رقم المعاملات مصرح به، اما زاد فما اشكاليات اخرى راهو العباد هذه تتزود من عند مزودين ما يعطيهمش فاتوره باش ينجم يطرح الاعباء نتاعو يلقى روحه في مشكل، معناها يقول لك مثلا الريستوران نشري من عند خضار ما يعطينيش فاتوره، والا القهوه يشري البن والسكر واللي هو باش يخدم بهم ولا الحليب ولا اللي هو باش يخدم به وما يعطيش فاتوره المزود اللي يبيع له، هو كي باش يصرح برقم المعاملات من بعد يدفع الضرائب زاده على النتيجه المحاسبيه نتاعو اللي خرج منها النتيجه الجبائيه، باش يلقى روحه في اشكال ما عندوش اعباء ولا ديشارج باش يطرحهم باش ينجم يدفع الضريبه على النتيجه الصحيحه نتاعو. دونك هو يلزم نظره شامله وعلاش لا نمشي نخرجوا من الضريبه على الارباح وناخذوا نسبه معينه من رقم المعاملات ونعفيه هذوما المطالبين بالأداء من عدة واجبات اللي تحملهم أعباء ويمكن تخليهم يهربوا من أنهم يمشيوا للشفافية ولمعناها هم الجبائي المنظمة.
1: شكرا المستشار الجبائي سيد أنيس بن سعيد، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. 48 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متصل معكم حتى للتسعة
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: Vous écoutez ديوان فام.

0: ام اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعه من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا لكل من التحق فينا في المتابعة هذه في 60 دقيقة لتسعة متعليل متواصلين مع بعضنا. نحكيوا على حملة قاعدة تقوم بها جمعية تونسي الشط حق مش ملكية خاصة. شنية أهداف الحملة هذية، شكون تستهدف وتفاصيلها بالضبط، نحكيوا عليها تتفيتها.
4: فيدباك.
3: ضيفتنا في المباشر دكتورة أمينة بن سعيد، الدكتورة في العلوم البيولوجية وعضو جمعية تونسي للعلوم التشاركية. دكتورة مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
5: أسلم
3: مرحبا، أهلا وسهلا. شنية الحملة هذية في أنه إطار جيد، شكون تستهدف بالذات وشنية أهدافها؟
5: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة قبل كل شيء. هي عايشك. وهي كانت حملة اسمها شطنا حي من الأول، بديناها بحملة مناصرة للبيئة، وهي بادرة من جمعية تونسي للعلوم التشاركية المشروع تونسي أكاديمي. جات ضمن مشروع روز اللي يهدف لدعم منظمات المجتمع المدني الناشئ، والمشروع هذا ممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
3: الإطار
5: هو اسمه كيما حكيته، معناتها من بدينا نقولوا شطنا حي، نقصد به اللي الشط فيه كائنات حية وتنوع بيولوجي كبير. هو نظام حي ما يجيش لبالنا احنا باش نركزوا فيه، بحكم البشر يحب كان يمشي للبحر ويتفرهد وما يتعمقش في الطبيعة. القضية المطروحة كانت هي تنظيف معناتها اللي معناها فيزيناها احنا، هي تنظيف الشواطئ بالمحرق، معناتها ما حبيناش هيك التنظيف هذاك، ما هيش ارض،
3: ما نحرثوش البحر الشط معناتها.
5: اي خاطر العباد يمشي بالهم اللي هم ينظفوا، اما هو في الحقيقة تدمير منظم للموطن متاع الحيوانات ومتاع قشريات توتان ايكو سيستم، فهمت؟
3: عملية التعشيش اللي قاعدة تصير على الشط سواء كان للطيور وإلا للسلاحف البحرية هكا ولا؟
5: صحيح، فما الطيور المهاجرة هي موسمية، معناتها زوار موسميون نقولوا لهم، تحط البيض نتاعها معناتها على الشط اكسبوزي للهواء، معناتها ما همش في أعشاش وإلا حاجة، فهمت؟ والسلاحف البحرية اللي تختار الشواطئ نتاعنا في ماي وجوان وجويليا باش تحط البيض نتاعها، معناتها الحرات متاعنا عشتوك. وبيان سيغ معناها تعمل ديستركسيون متاع نفس البوزيدونيا اللي هي الذرية اللي يثبتنا الكثبان الرملية ويحمينا الشطوط متاعنا من التآكل.
3: واضح باي هذي ما توجهتوا بها معتها مع وكالة حماية الشريط الساحلي مع البلديات ولا الكل مع بعض؟
5: احنا نظمنا جلسة حوار في منزل تميم بالشراكة مع جمعية البيئة بمنزل تميم وبلدية منزل تميم، حضرها مدير لابال، أعضاء مجلس النواب، الرئيس المعتمد والكاتب العام بلدية ومثلين عن الجمعيات وناشطين في المجتمع المدني، قدمنا لهم أدلة علمية. وكان حاضر معنا أستاذ وليد بن بلقاسم اللي عمل الانيماسيون تاع الجلسة هذه، وقدمناها بمعنتها باش نوعي ومعناها
3: وجابت نتائج، معناتها فما تراجع عن الظاهرة هذية ظاهرة حرث الشواطئ، معناتها لقيتوا تجاوب
5: في الكربون مريناش معناتها حرث نتاع شط، معناها كان فما تجاوب معناها إيجابي من عندهم هما. صحيح معناتها فكر البامبات اللي صارت وخرج شوية معناتها رمل من الشط نتاعنا على الكياس، صارت كما نقولوا إعاقة من المشي وجاي معناتها على الكياس وكل، دونك دخلوا بالتراكس باش يجوا يرجعوا الرمل وكها، وشفنا معناتها شويه غربلة ما شفناش حتى البحر الحق معناها في قربه، هذا اللي صاير انا اللي شفته.
3: واضح معناتها الظاهره نتاع الحرثان نتاع البحر تراجع عليه. هذه في الاول اللي هي شطنا حي هكا ولا لا؟ توا مشيتوا للشط معناتها حق مش ملكيه خاصه في اطار ماذا؟
5: حق مش حق مش ملكية خاصة. هي كانت كما نقوله فما خمسة حملات مناصرة هو فما الملكية الخاصة هذيك وفما اللي كانت فوكات اللي ما يزمهمش تعديهم عنها على الشط نتاعنا اللي حضر ينزلوا معناها يسبوا كوارث معناها في النظام البيئي وكيف كيف هذه كما نقولوا اكل كما نقولوا الواحد يجي يحط كما نقولوا بريفي ولا حاجه
3: هكا معناتها يسكر الشط ويعمل خاص معناتها وهذوكم بالترخيص ولا من غير ترخيص؟
5: هما نورمالمون باش يعملوهم بالترخيص ما يجيش من غير ترخيص. اما المشكل اللي هو ياثر بطريقه غير معناتها طريقه سلبيه على النظام البيئيه نتاعنا تعمل بيرتيرباسيون للسلاح البحريه نتاعنا اللي هي بتجي تعشش عنا الوقت اللي يصير الكلوزيون نتاع العظام نتاع السلاحف هما يتبعوا الضوء نتاع القمره باش يعرفوا الباركور نتاعهم انا كنت تلقاهم ماشيين بالكياس يعاودوا اللي يرجعوا للبحر نتاعنا على هذاك احنا تدخلنا وعملنا الحمله هذه باش نحافظوا على السلاحف نتاعنا البحريه هذوما اللي هما من 100 كيما نقولوا الانسه تحط 100 بيضه تنجح منها كاين واحده بركه باش ترجع تعمل الريبرودكسيون نتاعها معناها في الشط هذاك معناتها بعد عوام طويله فهمت دونك هم مهددين بالانقراض على هذاك لازم نستحفظوا عليهم ما كانش باش تصير معناها خلل في التوازن البيئي شي يكثروا عنا الحريقة اللي عنا مشكلة معاها برشة طول البريود هذية وتولي معناها حتى البحار معاش نجم تعوم فيه معناها فهمت
3: تبدا فما مشاكل معناتها حتى وشفناها دايور معناتها في عديد الشطوط انه سجلنا خاصه الصيف هذايا تواجد عدد كبير من الحريقه في عديد الشواطئ
5: على هذاك العباد يتذمروا اما هما في الاصل سبب معناها الكبير اللي كان هو سبب معناها هذاك غير الشانجمون كليماتيك معناتها الارتفاع الحراره بطريقه غير عاديه نورمالمون باش يأثر على الحريقة هذيك كما باش يأثر على التورتي زاد المارين اللي هي معناها وقت تحط البيض نتاعها البيض نتاعها كما نقولوا سكس راتيو نتاعو باش تكون عندنا عظمة هذه مال والى فمال راهي سا ديبون من التمبيراتور اقل من 29 تعطينا مال اكثر من 29 باش تعطينا فمال
3: فهمت معناها احنا عندنا ارتفاع فوالا عندنا ارتفاع في درجات حراره البحر معناتها اذا ينجم يقضي على وجود المال معناتها من السلاحف
5: اي ينجم ياثر على هذيك هي قاعده تبعد معناها هي كانت مقتصره على جزيره قوريا في مستير وكل شيء نلقاوها توا بكثره عندنا في حمامات في نابل في بنزرت نلقاوها ماشيه
3: خرجت الاماكن جديده معناتها نتاع تعشيش
5: اي نتاع تعشيش خاطر هي تختار الموقع الاستراتيجي اللي تنجم تجيب فيه الفمال اكثر معناتها ولا المال اكثر فهمت باش تعمل كما نقولوا ايكيليبر بيناتهم
3: واضح الحملة هذية على طول الصيف معناتها مفتوحة ولا في أيامات معينة ولا كيفاش؟
5: احنا بديناها قبل الصيف بديناها من قبل الصيف معناها
3: يعني على طول العام تواصل الحملة هذية
5: على طول العام احنا كانت تترجم الصفحة عندنا تلقانا معنا بدينها من حتى قبل ديسمبر بدينا معناها بديجا فيش على الفيسبوك وكل شيء ومن بعد هيك معناها كنا على أرض الواقع وطبعا قاعدين نقدموا معناها في الحملات هذو اللي عملناها
3: واضح ان شاء الله بالتوفيق والنجاح شكرا لك يعطيك الف صحه دكتور امينه بن سعيده دكتوره في العلوم البيولوجيه وعضو جمعيه تنصيل العلوم التشاركيه شكرا لك الشط حق مش ملكيه خاصه حمله قامت بها جمعيه تونسي في اطار حمله التوعيه البيئيه للجمعيه هذيا باش ما عادش يصير ولا ما عادش تتكاثر ظاهره تغول غلق الـ ولا تغول ظاهره غلق الشواطئ قدام المواطنين تحت اللافتات اللي يحطوها برايفت معناتها شط خاص وكأنه معناتها البحر فضاء سياحي خاص بالناس هذوما مش خاص بعموم المواطنين
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: 50 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مواصلين معكم مشوارنا كالعادة، نختموا الحصة متاعنا بأن بون بلون اقترحوها عليكم. اليوم باش نحكيوا على كتاب فلسفة الضحك، يجاوب على جملة من الأسئلة اللي تجمع بين الفلسفة وعلم النفس. نقترحوا عليكم تتشيتا بون بلون، شنو اللي خلينا نضحكوا؟ علاش مرة نضحكوا من نكتة ذكية ومرة من موقف تافه ما في حتى معنى؟ كتاب فلسفة الضحك يحاول يجاوب على الأسئلة هذية بطريقة تجمع بين الفلسفة وعلم النفس. الكتاب يأخذنا في رحلة مع ثلاثة مفكرين كبار، كل واحد عنده تفسير مختلف للضحك. واحد يشوف اللي الضحك يجي وقت نكتشفه حاجة غير متوقعة، والثاني يعتبره طريقة يفرغ بها الناس الطاقة الزايدة ولا يفرغ بها الإنسان الطاقة الزايدة، والثالث يراه وسيلة لمقاومة الملل اللي ساعات يدور بينا. أما الكتاب ما يقفش عند نظريتك هو، بل يفسر زيادة كيفاش دماغنا يتفاعل مع النكت والصور الساخرة والمواقف المضحكة، وكيفاش تتحرك عضلات الوجه في لحظة ما بين التفكير والضحك. والأجمل أن يورينا الجانب الإنساني للضحك، وين يكون تعبير على الفرحة وعلى الرحمة، وين زاد ينجم يتحول إلى سخرية وإلا إلى استهزاء. إذا كنت من الناس اللي تحب تفهم الحاجات اليومية الوسيطة من زاوية مختلفة، مرة هذا الكتاب ينجم يغير نظرتك حتى لأبسط ضحكة. على خطر الضحك في النهاية مش مجرد ردة فعل عابرة، هو ظاهرة إنسانية معقدة تخبي وراها أفكار ومشاعر أكثر من اللي نتخيله، وهذا نخليكم تكتشفوه في كتاب فلسفة الضحك اللي تقترحه هيفا عليكم الليلة في بون بلان. بون بلان. هكا وصلنا لختام لقانا لليلة. شكرا محمد زعبار، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا أشرف الرباحي، جمال تحياته هدى الورغمي. الأخبار بعد شوية مع أميرة مقني، نايت كلوب مع محمد القرقني. لتكم زينة، تصبح على خير.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: ديوان اف ام. عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
4: صوتنا ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موزة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: مجزوة التاسعة ديوان فم عسلمة. أعضاء لجنة التشريع العام يستعرضون لبوب المتعلقة بالمسائل العقارية والسياسة العدلية ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 مضيفين أن من أبرز مشروع المخطط هو أن الفترة الممتدة بين سنتي 2021-2025 شهدت إدخال إصلاحات تشريعية وترتيبية هامة ساهمت في تثمين العقار الدولي واستغلاله كآلية لتحفيز الاستثمار، كما مكنت رقمنة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة من توفير لفرص استثمارية واعدة. ويهدف التوجه الاستراتيجي للفترة الممتدة من بين 2026 إلى 2030 إلى حوكمة التصرف في الرصيد العقاري عبر استكمال مراجعة مشروع مجلة أملاك الدولة وتطوير منظومة السجل العقاري ومراجعة القانون المنظم للأراضي الاشتراكية إلى جانب تطوير المنظومة الرقمية العقارية، خاصة من خلال تطوير الفضاء العقاري ورقمنة تنفيذ الأحكام وإرساء الترابط البيني بين السجل العدلي والقبضات المالية والديوان الوطني للملكية العقارية. الأيام التوعوية بالتبرع بالأعضاء تنتظم في نسختها الثانية على باخرة الحياة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 جويلية القادم على متن رحلة الباخرة التونسية تانيت على خط البحري تونس مرسيليا تونس. وتتنزل هذه التظاهرة التي تشهد صباح الجمعة 3 جويلية بالميناء القديم بمرسيليا تكريم المتبرعين وعائلتهم في إطار فعاليات التوعية السنوية بالتبرع بالأعضاء والتي ينظمها المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة وصيد البحري بالكاف منير العبيد يفيد بأن الحريق الذي اندلع مساء أمس في منطقة تابعة لسيدي خيار بمعتمدية نبر من ولاية الكاف تسبب في تلف مساحة تقدر بحوالي 120 هكتارا منها أكثر من 50 هكتارا من القمح. وبين المصدر ذات خلال تدخلي في برنامج 60 دقيقة بأن أسباب الحريق ما تزال غير معلومة في انتظار استكمال التحقيق من قبل الوحدات الأمنية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن المفاوضات مع واشنطن خلقت فرصا اقتصادية وخففت حدة التوتر في المنطقة لا سيما في لبنان، مرحبا بالحوار لضمان المصالح الوطنية ومشددا على أن طهران لن تقدم أي تنازلات في المفاوضات. وقال بازشكيان أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية والعدو عاجز عن إخضاعها رغم الضغوطات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اجتماع الدوحة قد يكون مهماً، مضيفاً أن واشنطن تحقق تقدماً جيداً للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني، وأشار إلى عقد جلسة محادثات غداً في الدوحة وفريق واشنطن يستعد للمغادرة إلى قطر. نهاية موجز الإخباري، شكراً على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فم.
2: ديوان فم صوتكم.
3: Dirty Pop.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديون اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dionfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رونديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. سلام عليكم الناس الكل، نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا. شادين تاو الكريبه، قاعدين ماشيين تعملوا دوري شامح وسه قيوه بوتيتر، ولا زاد لما مع العائله. نسلم عليكم، نقول لكم ان شاء الله تعجبكم البليس كيما العاده، ان شاء الله تعملوا بون كيف. نسلم على ليكيب الكل، سلام عليك محمد الزعبار سيد المخرج، هيفا بن يوسف في الاعداد، هذا محمد قرقني من نور الميكرو. اي كوم دابيتود البليس مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما، اي دايوغ ديريكتومون يكون الرونديفو مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوي باش نسمعوا ميترو جيمز في نينا.

ميريام فيلس، سهيل بهاويس، بها سلطان، مرتضى الفتيتي، دافيد جيتا، سي ا، هذوما اللي بعد شويه باش تلقاهم معنا في البلاي ليست في راود تريب. اي تو سويت باش نخليكم مع ويز ذا ام سي شاومي لاف. هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بونيكوت، انتم تسمعوا فينا تكلوبا.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. يا عم ده ملا العالم برا عاملين كده ليه وانا وانت

0: sur D1 FM.
1: مرحبا بكم جيت في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل. جيسبر بيان كوم عاملين بون. كيف معنا بالموزيكا اي دايور لو ريتم يتبدل كيما العاده. كوم دابيتود لو رونديفو يكون توت سويت مع كاسيت.

في كاسيت ليلة بعد شوية بشسمه عبد المجيد عبد الله رهيب مروان خوري رايح يوم بلوش شيرين بوس بقى ومصطفى أمر شنكيلو اي تو سويت بش خليكم مع رامي عياش قلبي ميل هذي الموزيكا امتعنا جستو موش وآخر تكون معكم الأخبار مع أميرة مقني وحنا رجعين معكم في ساعتنا الثانية من هذه اللعبة.

باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base, ma si fiahla. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: جزو العشرة ديوان أفهم عسلمة حديث مرور جد الساعة الواحدة من الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين بالطريق المؤدية إلى المنطقة الصناعية بسجنان من ولاية بنزرت تسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة على عين المكان وإصابة شخصين آخرين وفق ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان أفهم. وأضاف المصدر ذاته أن الحادث تمثل في اصطدام بين دراجتين ناريتين مشيرا إلى أنه تم نقل الشخصين المصابين للمستشفى فيما وقع فتح بحث في الغرض ورفع جثة الشاب وتحويلها إلى المستشفى الجامعي الحبيب قطفة ببنزرت. رئيس جمعية الصيادين بولاية سيدي بوزيد محي الدين الهاني يحذر من تنامي ظاهرة الصيد العشوائي بمختلف جهات البلاد مبينا خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة بأن هؤلاء الأشخاص غير ملتزمين بقوانين الصيد ويعمدون إلى استعمال وسائل صيد خطيرة وممنوعة على غرار بنادق صيد غير مرخصة وذلك خلال فترة يكون فيها الصيد ممنوعا ويقدمون على صيد جميع الأصناف. ووصف الهاني الأشخاص بالمستهترين بالقانون موضحا بأن عددا منهم يعمدون إلى الصيد ليلا وهما يشكل تهديدا كبيرا لكافة أصناف الحيوانات. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان عقدت اليوم الاثنين جلسة تمهيدية خصصت للنظر في المحاور والمسائل المضمنة بمشروع مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2030-2026 ذات الصلة بمجالات اختصاصها. وقدم النواب جملة من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بمنهجية تحديد أولويات المشاريع المبرمجة ومدى توفير الاعتمادات المالية اللازمة فضلا عن آليات متابعة نسب الإنجاز السنوية لهذه المشاريع وتقييمها وذلك بالاستناد إلى الميزان الاقتصادي السنوي والتقرير النصف مرحلي والتقرير النهائي الخاص بتقييم إنجازات فترة 2026-2030. مع تواصل المتغيرات الاقتصادية عقب الاتفاق الأمريكي الإيراني واستقرار أسعار النفط قرب مستويات ما قبل الحرب بدعم من زيادة تدفقات الخام عبر مضيق هرمز وأسهم ارتفاع الصادرات الإيرانية بعد الإعفاء المؤقت من العقوبات إلى جانب تراجع الطلب الأسيوي في تعزيز الضغوط على الأسعار وسط ترقب لنتائج المفاوضات وانعكاساتها على أسواق الطاقة العالمية. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام

0: ديوان افلام فلاش سبور.
1: مساء النور الناس الكل، مرحبا بكم في فلاش سبور. رضا الجدي هو المدير الفني الجديد للجامعة الدونسية لكرة القدم حسب ما أعلنت عليه اليوم وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة أعلنت أيضا عن المديرين الفنيين الجدد لرياضات الجماعية: نزار عبد الكريم مدير فني لجامعة كرة السلة، بسام الفراتي مدير فني لجامعة الكرة الطائرة، وإبراهيم العقربي مدير فني لجامعة كرة اليد. المهاجم السابق للترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني أمضى اليوم رسميا مع نادي صفاقسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر. الرحماني كان متميز مع العكارة الموسم الفارط، كان سجل 7 أهداف وكان عنده عديد التمريرات الحاسمة. ذكر نادي صفاقسي يستعد لرفع عقوبة المنع من الانتداب للإعلان على الصفقة وصفقات أخرى باش يتم حسمها في قادم الأيام، منهم لاعب من الرابطة المحترفة الثانية. كيف نادي صفاقسي يعلن عن المدرب الجديد خلال الأيام القادمة، ومفاوضات متواصلة مع مدرب تونسي وآخر فرنسي. النادي الافريقي اجرى اول حصة تدريبية في اطار تحضيرات للموسم الكروي 2026-2027. مدرب فوزي البنزرتي اشرف على حصة اليوم بعد ما قرر مواصلة التجربة مع فريق باب جديد، مع العلم انه خالد المليتي كان حاضر اليوم باش يشغل خطة مدرب مساعد ثاني في الكلوب. نذكر الافريقي اتفق رسميا مع المدافع ياسين مرياح. الاتحاد الرياضي المونستيري اعلن تعاقد مع المدرب رومان فولز، المدرب الفرنسي باش يقود نادي عاصمة الرباط في الموسم القادم. ذكر انه عنده عديد التجارب ضمن الاطر الفنية لماميلودي سان داونز الجنوب افريقي، يانغا افريكانز التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، وبيراميدز المصري. هيئة نجم المتلوي أعلنت اليوم استقالتها من مهامها. الهيئة تقول أنها قامت بمجهودات كبيرة من أجل توفير الحد الأدنى من مقومات النجاح والتحذير للموسم القادم، لكنها استحال أمامها العمل لغياب الموارد المادية. بالنسبة للبيان كان استنكر غياب السلطة الجهوية وشركة فصفات قفصة عن الدعم وتخليهم عن الفريق. يقول أيضا أنه جميع الأطراف مطالبة بتحمل مسؤوليتها تجاه الفريق وإنقاذه من الوضع الخطير اللي مر به في الفترة الأخيرة، والبيان موجود على موقعنا diwanafan.net. نادي ليلة الفرنسي استرد 80 مليون يورو من أجل التفويض في النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي. متوسط الميدان المتألق في المونتيال مع أسود الأطلس مطلوب من مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، أرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، وحتى ريال مدريد في انتظار الجديد في ملف بوعدي في قادم الأيام. الختام ماتشوات المونديال: صدامات الليلة في دور 16 من المونديال بدأت بموقعة البرازيل واليابان. المنتخب الياباني كان متقدم في الشوط الأول 1-0، السامبا تعود بقوة في الشوط الثاني، تعدل عن طريق كازيميرو، ثم مارتينيلي كان سجل في دقيقة 96 من المباراة وأهدى ترشح للسلسة ضد الساموراي. حاليا منتخب ألمانيا متعادل سلبيا مع منتخب باراغواي ساعتين متاع الفجر، القمة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الهولندي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanafan.net. كان معكم قدور، خليكم على نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.
2: من زغوان القيروان بيجا السليانة، diwanafan ديما معاك 103.2.

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. يبقى نقول لكم متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى سيغمون كيما العاده. لو رونديفو نتاعنا تو سويت يكون مع الاغاني القديمه ونرجع بكم للبيلبورد نتاع عام 2001 تو سويت. نمشيو مع بعضنا الاولديز

روميو كان زاد الوالد نتاعو رابور والمنتج ماستر بي اللي دعمه من البدايه وفتح له الابواب في عالم الموسيقى من خلال شركه الانتاج الخاصه به. لكن رغم هذا الدعم روميو قدر انه يكون شخصيه فنيه مستقله بالاسلوب اللي يناسب عمره ويقربه من جيل كامل من المراهقين في الوقت هذاك. موسيقيا ماي بيبي تعمل في ميلانج بين الراب والار ان بي مع ايقاع خفيف وكورس سهل، وهذا اللي خلاها تنتشر بسرعه في لي راديو على قنوات الموسيقى وتصبح من اشهر اغاني عام 2001. الغنيه كانت زاده بدايه لمسيره مسيرة متنوعة لروميو اللي ما اكتفاش بالموسيقى أما دخل من بعد زاد عالم التمثيل وريادة الأعمال وواصل حضوره في الساحة الفنية لسنواته.

في المرتبة 73 فما غني تنجح على الخطرة تحكي على إحساس يعيشوه الملايين. ومن أكثر الأغاني تأثيرا في موسيقى الكاونتري هي I'm Already There لفرقة Lone Star. الموسيقى صدرت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه I'm Already There ولا وكيما تيتر بتاع الموسيقى. وتحكي قصة أب وزوج بعيد على عائلته بسبب العمل في مكالمة هاتفية مع أولاده يحاول أن يطمنهم ويقول لهم حتى كان أنا بعيد بدنيا روحيا وقلبي معاكم, أنا موجود معاكم وفي وين ما تكونوا أنتم أنا موجود معاكم. الكلمة بسيطة لكن تمس كل إنسان اضطر نهار أنه يبعد على الناس اللي يحبهم سواء بسبب الخدمة سفر أو أي ظرف آخر. الغنية ذكرنا أنه القرب الحقيقي مش ديما بالمسافة أما بالمحبة والاهتمام. وصوت المغنية ريتشي ماكدونالد وصل الغنية معطاها إحساس صادق كبير برشا مع لحنها ولت واحدة من أشهر أغاني الفرقة وأكثرها نجاحا. وبعد أحداث الحديث 11 سبتمبر اكتسبت الغنية معنى أعمق عند برش عائلات خاصة عائلات العسكريين ورجال الإنقاذ والمسافرين لأنها أصبحت ترمز للشوق والصبر والأمل في اللقاء الجديد وجو هذاك الكل. لليوم ما زلت I'm Already There تعتبر من أكثر الأغاني الكاونتري تأثيرا لأن ذكرنا أنه المسافات تنجم تفرق بين الناس أما الحب الحقيقي ديما يلقى طريقه باش يبقى حاضرة.

إذا كان فما غنية تختصر أجواء البوب والدانس في 2001 فهي بلاي للنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز. الغنية اللي خرجت عام 2001 ضمن ألبوم اسمه جيلو هو الألبوم اللي أكد أنه جينيفر لوبيز مش كان ممثلة نجحة كهوة مزيدة واحدة من أبرز نجمات البوب والغنبي في العالم. بلاي تحكي على حب الموسيقى بطريقة بسيطة وفاني, الرسالة واضحة كي يكون نهار طويل ولا ضغوطات برشة الحال ساعات يكون بسيط هز ولا قوي في الحس بتاع الموسيقى وخلي الموسيقى هي اللي تبدل المود. الغنية تحتفل بالإنرجي بوزيتيف وبقدرة الأغاني على الهروب بينا من الروتين اليومي. ساعات الواحد يبدأ هكا قلق فادت مور مايش يخدم موسيقى بتاتر تبدل له المود كومبليتمون. موسيقية نحكي على ميلانج بين البوب والغنبي مع دي توش إلكترونيك خفيف يقع سريع خليك تتحرك مع البيت. أما الأداء بتاع جينيفر لوبيز خلى الغنية زادة مناسبة للراديو الحفلات وحتى لدانس كلوب. الكليب كان من أكثر الكليبات في المتميز معناها في الفترة هذيك بالأجواء هكا حاجات فيتوريست برشا روين زاهية وعكس الصورة العصرية اللي كانت جينيفر لوبيز تبنيها في بداية الألفية كفنانة تجمع بين الغناء الدانس زادة والستايل. رغم مرور السنوات ما زالت بلاي ترجعنا مباشرة الأيام كانت فيها موسيقى البوب فيها برشا انرجي وفيها برشا جو تسمعها تسفيتها.

في الكاونتري فما موسيقى فما غاني رومانتيك يعيشوا لسنوات طويله وما يفقدوش الشارم نتاعهم ومن ابرزها انت ناثينغ اباوت يو للثنائي الامريكي بروكس اند دان. الاغنيه خرجت عام 2001 ضمن البوم ستيرز اند سويبس وحققت نجاح استثنائي حتى انها كانت اكثر اغنيه كاونتري تبث على الاذاعات الامريكيه خلال السنه هذيك واصبحت واحده من اكبر نجاحات في تاريخ الديو. الفكره بسيطه ولكنها مؤثره. المغني حاول انه يقنع نفسه انه الشخص اللي يحبه ما في حتى حاجة مميزة، لكن في كل مرة يكتشف العكس. ابتسامته، حضوره، كلامه، حتى أبسط تفاصيل فيه كلها تخليه يتيح في الحب كل مرة أكثر. ومن هنا جاء عنوان الغنية ما فهم حتى شيء فيك إلا ويشدني ليك، هكا كان ترجمتها بصحيح. صوت كيكس بروكس وروني دان أعطاه الغنية زادة تامبر مزين برشا في الكاونتري. النجاح الكبير الغنية أكد مرة أخرى ما كانت بروكس أندان كواحد من أهم الثنائيات في تاريخ الموسيقى الكاونتري وفضل قدرتهم على تقديم قصص حب بسيطة لكن صادقة وقريبة من الناس.

في المرتبة 70 والأخيرة بالنسبة لليلة نحكيو على موسيقى اسمها Turn Off The Light للنجمة الكندية نيلي فورتادو. الغنية خرجت عام 2001 من الألبوم الأول اسمه هو نيلي. الألبوم اللي قدم للعالم صوت مختلف يعمل في ميلانج بين البوب والفولك والليرنبي بطريقة متميزة وخلى نيلي فورتادو من أبرز اكتشافات بداية الألفينات. رغم الإيقاع الإنرجيتيك كلمات غنية تحكي على الوحدة والحيرة والصراع الداخلي. نيلي تغني على لحظات إن الإنسان كيلقى روحه وحده مع أفكاره ويتمنى ساعات أنه يطفي الضوء. يقول مش صعب عليه معناها مش هروب من الحياة لكن هكا يلوج على شوية هدوء وسط الحس وسط الجوجمة اللي عايشينه. ولهذا سبب برشا الناس حسوا أن الغنية تعبر على مشاعرهم رغم اللحن الإنرجيتيك كما قلت بتاع الموسيقى. المميز في نيلي فورتادو أنها من البداية رفضت تتبع القوالب الجاهزة للبوب. كانت تكتب أغانيها بنفسها تضيف ديتوش من هكا من ثقافات مختلفة وهذا اللي أعطاها موسيقى وأعطاها موسيقين بالنسبة ليها معناها هوية خاصة وسهلة سهلة انك تفرزها ما بين برشا اغاني. الكليب زاد كان في برشا رموز ومشاهد فنية وعكس الحالة بتاع تأمل بحث على الجو اللي حكيت لكم عليه. هو زاد كان عاون باش نشحت الغنية على قنوات الموسيقى Turn Off The Light. غنية ذكرنا ان الانسان مهما بدأ قوي من الخارج يحتاج ساعات هكا لحظة هدوء يواجه فيها نفسه ومن بعد يوصل طريقه بقوة اكبر.

0: الموسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة دونك باش نسمعوا ام كلثوم انت عمري. هذه الموسيقى اللي تكون معاكم تسويت شوية خير تكون معاكم الاخبار مع اميرة بقني، واحنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوبه.

0: ديوان فم فلاش نيوز
1: وجزوة 11 ديوان فم عسلمة. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات أعدت 6 لسنة 26 و2000 تصادق خلال اجتماعها اليوم بمقر وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على عمليات استثمار لمشاريع بولايات سليانة ومنوبة والمنستير بقيمة استثمارات جملية تقدر ب 11 مليون دينار في النشاط الفلاحي ونشاط تربية الأحياء المائية. كما صادقت لجنة على إسناد 5 قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 37.6 هكتار بولايات سليانة والقصرين وقفصة بقيمة جملية في حدود 726.8 ألف دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها وفق بلاغ صادر عن الوكالة. ديوان الخدمات الجماعية للشمال يعلن في بلاغ له الاثنين أن الاثنين الموافق للثالث عشر من جويلية القدم وأخر أجل لاستكمال الوثائق المنقوصة المتعلقة بالحصول على منحة دكتوراه مؤكدا أن كل الوثائق الواردة بعد هذا التاريخ تعتبر ملغاة. في العالم نائب وزير الخارجية الإيراني يقول أن طهران أبلغت سلطنة عمان ضرورة تغيير المسارات في مضيق هرمز، كما لمست في اجتماعي اليوم رغبة عمان في مشاركة طهران الترتيبات المستقبلية لمضيق هرمز. وطالب نائب وزير الخارجية الإيراني بالحصول على كلفة الخدمات في مضيق هرمز مؤكدا أن الوضع في المضيق لن يعود كما كان قبل الحرب، وشدد على إصرار طهران على إيجاد ترتيبات جديدة في المضيق بالتشاور مع سلطنة عمان. سلطان عمان هيثم بن طارق ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشددان على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز مؤكدين التزام البلدين بحرية الملاحة البحرية من دون شروط أو قيود بما يضمن حق العبور وفقا لقانون البحار. وجدد بيان مشترك صدر في ختام مباحثات بين الجانبين التزام البلدين بحرية الملاحة من دون شروط أو قيود بما في ذلك حق العبور وفقا لقانون البحار، واتفق الطرفان على التعاون مع جميع الأطراف المعنية للعمل على تحقيق حرية الملاحة في المستقبل وعلى إجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام من المضيق. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: sur T1 FM.
1: Zone VIP.
2: هو أيقونة الأغنية التونسية في العالم العربي، هو العملاق لطفي بوشناق. صوت متميز، قوة في الأداء وإحساس عالي ورقي فني. منطقة حلو خليه يتعرف برشا كلمات كيفما بابا الغالي يفضلك، وعلى راسي متربع على عرش الفن، رغم اللي هو قال لهم خذوا المناصب والكراسي. هو اللي قال للعالم الكل بالصوت العالي أحنا الجود، أحنا الكرم، أحنا الشهامة والهمم. غنى للطفولة أنا ميا أنا ميا، غنى للشباب والعرب، غنى لفلسطين وللعمالقة كيفما السيد مكاوي، وقال فينك يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش. غنى للربط الحلفاوين وللمنسيين، للناس اللي تعاني ونسيتهم لغاني، وهديلهم غنية. وغنى للحبيبة وقال لها انتي شمسي يا نسية. عطى دروس في الحب وقال إذا المحبة كلام لا تحبوني، وأخطانا من السينما. هو نجم تونسي وصل صوته للعالم العربي من بلاصته وبأصالته، وكل ما يطل في أي برنامج عربي يشرفنا، وقديش ديما تفرحنا كل ما خيالك شبحنا.

لطفي بوشناق من مواليد 1954، من أول ما بدأ يغني تعرف بالغناء الملتزم والكلمة التونسية، تعلم العزف على العود وتمكن منه لدرجة أنه ما يفرقوش في حفلاته وطلاته. واللي يقول لطفي بوشناق يقول عرض النوبة في القديم وحتى في الجديد، وين غنى جينيريك مسلسل النوبة وبرشا أغاني أخرين تعرفوا في مسلسل النوبة إخراج ولده عبد الحميد بوشناق، كيف مغنيت عشاق الدنيا، نوار اللوز، وكيف شبحت خيالك.

0: الشمس.
1: هو ولد الحلفاوين اللي غني لها ريتك ما نعرف وين، وغنى للوطن برشا أغاني وطنية كيف ما غنيت يا الخضرة. وهو مطبوع في الذكرى التونسية، وصوته يفكرنا بلمة العائلة في طاولة شقان الفطر في سيدي رمضان، يفكرنا بتقرميشة البريكة وريحة الشربة، وصوته مربوط في ذكرتنا بالابتهالات، ابتهالات من أروع ما تنجم تسمع.

البدايه لطفي بوشناق غنى الطربيات والتغرم بكوكب الشرق ام كلثوم، وانضم لفرقه الموسيقى التونسيه في المدرسه الراشديه كاول عازف منفرد. لطفي بوشناق صوت فخم قادر على اداء برشا انماط موسيقيه مختلفه، كيف ما الموشحات، القصائد، المقام العراقي، الغناء الصوفي، المالوف وحتى الاوبرا. لطفي بوشناق تعامل مع برشا اسماء كبيره كيف ما المبدع المصري سيد مكاوي والعراقي فتح الله احمد والمبدع التونسي انور ابراهيم، وغنى برشا اغاني من كلمات المبدع ادم فتحي. ادم فتحي اللي اغلب اغاني لطفي بوشناق كانت بامضائه هو، كيف ما غنيته خدعني الزمان خدعني، انا حبيت وتحبيت، نغني لنحيا، والاغنيه الانسانيه اللي تعبر على وجهه فلسطين، هل دمنا ماء وهل دمهم دم.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: ونخبش روحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: ومعروف بأنه منفتح برشا على برشا موزيكات مختلفة، وغنى جاز على طريقته، وغنى مع لي رابور كيف ما سمرة، وغنى جينيريك سلسلة كان يا ما كانش مع إيلي.
2: برشا كلام تقول أحلام عشناها معي بزمان فيها العالم.

ومن المعروف على لطفي بوشناق انه ديما يغني اغاني فيها رسائل نبيله وراقيه، كيف ما غنيته اجراس العوده والا صفقه القرن اللي تلخص الوضع العربي والخذلان باتم معنى الكلمه.

في بوشنيق هو مدرسة فنية كاملة. حفلاته ما اقتصرتش على تونس ولا على ركح قرطاج ولا على المهرجانات الوطنية أكهو. هو دار العالم العربي الكل من المشرق للمغرب، وين في كل مرة يخلي بصمة فضل حضوره المتميز على الركح.

أكثر حاجة تميز لطفي بوشنيق في حفلاته هي الارتجال، صوته القوي وتحكمه الكبير في المقامات، وديما يشارك الجمهور ويتفاعل معه. وشكون ينجم ينسى الروائع الفنية اللي غناها والديول المتميز اللي جمعوا بمارسيل خليفة، العين اللي ما تشوفكش.

رضا عرايا وخلا ورقيت بالبين ديا رضا عرايا وخلا ورقيت بالبين ديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حيا ولو ما كنت نخاف من الله

ومن أصدق وأجمل أعماله زادة غنيته علمني، اللي ما كانتش مجرد أغنية أما رسالة وفاء وتقدير لكل معلم ومربي تعب وضحى في صمت.

لطفي بوشنق ما هوش مجرد مطرب ناجح أكاهو، هو فنان ملتزم، صوته يحمل رسالة وفنه مرتبط بالقيم، بالهوية والاحترام للكلمة وللمعنى وللحن. أعماله تثبت أنه الفن ينجم يكون راقي مؤثر وممتع في نفس الوقت، وأنه الإبداع الحقيقي هو اللي يعيش ويقعد راسخ في الذاكرة مهما تعد.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب, ليميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me siffle.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: مجاز منتصف الليل دي وانا في معسلمة. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي ووزير السياحة سفيان الطقي شرف صباح الاثنين على اجتماع اللجنة الوطنية، وخصص الاجتماع لدراسة مشروع الوثيقة التوجيهية لموسم العمرة الجديد 2026-2027. وأكد الوزيران أهمية مناسك العمرة وضرورة أداء المعتمر لها على وجه صحيح وفي ظروف طيبة، معتبرا أنها مسألة تقتضي العديد من المقترحات والإجراءات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار واعتمادها في تحين الوثيقة التوجيهية لحسن تنظيم الموسم بما يخدم المصلحة المشتركة للمعتمرين ووكالات الأسفار ويحفظ حقوق الطرفين. ثلاثة أفلام تونسية تتنافس على الجوائز الرسمية للدورة السابعة من مهرجان عمان الدولي للفيلم أول فيلم التي ستقام من 26 من جويلية وحتى 3 من أوت بالتزامن مع تنظيم تظاهرة خاصة تحتفي بالسينما التونسية وفق البرنامج الكامل الذي كشف عنه المهرجان الاثنين. وتسجل السينما التونسية حضورها في مسابقة الأفلام العربية روائية طويلة بفيلم وين ياخذنا الريح للمخرجة أمل جلاتي الذي ينافس ضمن قائمة تضم 8 أفلام من مصر والجزائر والمغرب ولبنان والعراق والسودان. كما تشارك تونس في مسابقة الأفلام العربية القصيرة بفيلمين هما مكان أنتمي إلي للمخرج يوسف هندوس وما لم تأخذه الشمس للمخرج يوسف القرمازي ضمن مسابقة تضم 20 فيلما من عدة بلدان عربية من بينها الأردن ومصر ولبنان والمغرب والجزائر وفلسطين والعراق والسودان والمملكة العربية السعودية والبحرين. يمكن للتلاميذ الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 والذين لم يتمكنوا من الحصول على كلمة العبور الشخصية الخاصة بالتوجيه الجامعي الدخول على منصة التسجيل في امتحان البكالوريا لإصلاح أرقام الهاتف الخاصة بهم في الفترة الممتدة بين 30 جوان وغرة جويلية القدم وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية في بلاغ مشترك الاثنين. وسيتم حسب البلاغ تمكين المترشحين لتوجيه الجامعي من كلمات العبور الشخصية عبر إرساليات قصيرة بداية من 3 جويلية على أرقام الهاتف التي تم إصلاحها. وأكدت الوزارتان ضرورة استعمال أرقام الهاتف الشخصية للمترشحين للتوجيه الجامعي للحصول على كلمة العبور. مجلس نواب الشعب يعقد الثلاثاء جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة لجان القارة وفق بلاغ صادر عن البرلمان. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 1719 قتيلا في وقت ضربت فيه هزة ارتدادية جديدة البلاد بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية أن الهزة الارتدادية التي ضربت صباح الاثنين لم تسفر حتى الآن عن خسائر بشرية أو أضرار إضافية. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزة بلغت قوتها 4.6 درجات وكان مركزها شمال العاصمة كاراكاس وعلى عمق 10 كيلومترات فيما قدرها المركز الجيولوجي الكولومبي ب 5.1 درجات. نهاية المجازة الإخباري قدمته لكم أميرة مقدي، تصبحون على خير.
0: نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا لشغلة الرأي العام في تونس وفي العالم، جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها. باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا. أحبابي مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت في الصعيد المصري في شهر ماي 2016. الشرطة جاهم بلاغ اختفاء شاب اسمه عمر، مازال كيفت العشرين سنة بشوية، واللي جاء بلغ عليه هو أبوه. قال اللي ولده مختفي من مدة جمعة، ريحته ما ثماش وما عنده عليه حتى خبر. البوليسية استغربوا وقالوا له طوى ظهر لك باش تجي تبلغ على اختفاء ولدك، وينك جمعة كاملة؟ قال لهم اللي ولده مستانس يغيب، واللي السيرة متاعه ما هيش باهية بالكل، يخالط في منحرفين ومدمن على المخدرات، ومرات يبات في الدار ومرات لا، أما ما يبقاش جمعة كاملة ما يجيش، وهذاك علاش تحير عليه. البوليسية سألوا البو على ولده عمر وين في العادة يمشي وقت اللي يغيب عليهم. قال لهم اللي عنده شلة متعصو ديما في وسطهم، يتلموا كل يوم ويشربوا ويستهلكوا المخدرات، وساعات يبقاو بالنهارين على بعضهم في نفس البلاصة. وقال اللي هو وقت اللي يسأل ولده وين قاعد يمشي يقول له كنت اللوج في خدمة، وبالطبيعة ما هوش صحيح. والمعلومة الوحيدة اللي عند البو أنه ولده عمر قال له اللي هو باش يمشي سافر مع واحد من صحابه، ومعطاه حتى تفاصيل أخرين، لا اسم الصاحب هذا ولا المكان اللي مسافرين له. في ترابط الأحداث، البوليسية انطلقوا في التحديات وما عندهم حتى معطى مؤكد، وحاولوا باش يزيدوا يعرفوا حاجات على عمر لعل يفهموا الأسباب والمسببات اللي وراء اختفائه. مع العلم أن عمر هذا ما عندوش إخوات، أم وبوه ما يكسبوه، كان هو فرد كعيبة وكان مذلل الأبعد الحدود لدرجة أن ولا مستهتر وعديم المسؤولية. ومن اللي هو تلميذ في الابتدائي كان مسيب على طلق ذراعه، وتعلم الدخان على بكري وهو مازال ما دخلش للمرحلة الإعدادية، ومن بعد كخرج من المكتب ادخل في وسط الخلايق والمنحرفين، ولا ما يخلطهم كان هما، وبتبيع اغتص في الممنوعات الكل، من الشراب الحبوب الهلوسة للزط لبن واحد. الأولياء متاع عمر يعني بوه وأمه كانت أعمارهم في الأربعين سنة، معناها كي عرسوا عندهم أقل من عشرين. وبعد ما جابوا عمر جاتهم بنية، أما ما عشتش، ماتت في القماطة، والأم من وقتها ما زادتش حبلت. عمر القى روحه وحده يرتع فيها كما يحب. دار بوه كانت كبيرة قلعة على حالها، وقسموها على اثنين، يعني عملوا منها زوز بورتمانات، واحد عايشين فيه والآخر مسكر، مخلينه العمر باش كي عرس يسكن فيه، وفي نفس الوقت قاعدين ينظموا فيه ويزهزوا فيه بشوية بشوية. خلف هذا بو عمر عنده أرض زراعية بفدان، يعني كتار غير ربع، وحتى واحد ما هو لهي بيها، لأنه هو ديما يتنقل ويعدي بالشهرة في القاهرة، وولده عمر ما هوش متاع فلاحة بالكل، وهذاك علاش كان كاريها الواحد من جيرانهم يزرع فيها لحسابه الخاص. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، بو عمر كان مقاول بناء كل مرة في بلاصة، أما كان يخدم أساسا في القاهرة وعنده فيها بارشة شوانت، وهذاك علاش ديما غايب على داره، لأنه تحب له ستة ساعات باش يمشي ويجي، واختار أنه يبات بعيد على داره باش ما يتعبش من المشي والجاي، ومرات يبقى بالأشهرة وما يروح كان في المناسبات، يعيد صغير يعيد كبير، وكأنه مسافر في بلاد أخرى. وفما شكون اللي ماشي في بالهم اللي هو يخدم في السعودية. في تواتر هالأحداث قلبه كانت مشكلته الوحيدة الفلوس، وكي أي واحد يكلمه ويقول له انسى الخدمة شوية وتلهي بدارك يقول له نحب نضمن مستقبل ولدي عمر ما نخليهش محتاج. لكن انسى اللي حضوره في الدار مهم برشا، ولو كان جاء موجود راه ولد عمر ما دخلش في دواليب أخرى وتبع ثنية الانحراف. أمه كانت حنينة أكثر من لازم، وبما أنه ولد عمر فرد كعيبة كثرت عليه بدلال لين تفرت ولات ما عادش تنجم تسيطر عليه. يعمل اللي يحبه ما تقولوش لا، اللي يطلب ياخد، وكي تكلمه ولا تلوم عليه يشريها لها. من الأول الأم حبت ولدها يدخل مع أبوه يخدم في المقاولات، وعمر ما قالش لا ولا يمشي للقاهرة. لكن في ساعة مقلق وقال البوه اللي هو ما هوش مرتاح، يعني حكاية الشوانت هذه ما تساعدوش. البوه خلاه على راحته، هاوكا وقت اللي يحب يجي يعاون ما يقولوش لا. لكن هو اختار باش يقعد فاضي يشغل وديما مع شلته، والبوه ما كانش يتقلق بالكل، استانس بيه ويعرف اللي هو ما يحبش يتحمل حتى مسؤولية وما يدخل حتى صور دي لا ليه ولا الأمه. المصروف متاعه كان يغذ فيه من عند بوه، وبكله يمشي في المخدرات والقعدات، وحد ما يحاسبه لا على المياه لا على المليون. الفليسات بكلها بكلالها يمشي، وفي ما لا يعني يمهب الرياح والغبابر. ويمكن الحاجة الوحيدة اللي عمر ما كانش يعملها تتمثل في أنه ما يجيبش الشلة متاعه لدارهم، وكي قابلهم البرة من بعيد لبعيد، وقعدانه معاهم ديما بعيد على الدار ما يدخل حتى واحد منهم. ما عاداش بواحد كان يجي بحداه واللي اسمه خالد، جاروا ونديدوا وتربيوا مع بعضهم اللي صغار وقراوا في نفس القسم الأولى ابتدائي. أما خالد هذا لا كان متاع شلة سوء، لا مدمن مخدرات ولا يشرب ولا عنده حتى حاجة من الخلط اللي يعمل فيهم صاحبه، بعيد على الفساد، عاقل الأبعد الحدود وداخل ببوشته، وعائلته نسبهين وسمعتهم طيبة. في نفس المضمار خالد كان خدام من نوع اللي يثني الركبة، وهذاك علاش لم برشا فلوس وكان يجهز في أموره باش يعرس، على عكس عمر اللي ما كان عامل حتى حساب لحتى شيء. وخلف هذا كان ديما يتسلف من عند خالد والآخر يعطيه من غير مشكل وما يحاسبوش، لا يقول له لوين فلوسي لا رجع لي متاعي. والوضعية متاع عمر استمرت على هالحال حتى لين جاء شهر ماي 2016. أمه اتصلت بوه باش تقول له اللي ولدك عنده جمعة ما روحش للدار وتليفونه ما يخدمش، والمعلومة الوحيدة اللي عندها أنه سافر للإسكندرية باش يخدم مع واحد من صحابه. معناه ذاك هو اللي قاله لا عمر قبل ما يمشي، وما تعرفش عليه إذا كلامه صحيح وإلا لا. والغريب في التصرف متاع الأم أنها ما تقلقتش بالكل، واعتبرت أنه ولدها مدامه في وسط أصحابه ما عنده علاش تخاف عليه، وحتى كي تلقى تليفونه مسكر ما تتحيرش. لكن المرة هذه المدة طالت، ووقتها لوجت على نوامر أصحابه وطلبتهم، لكن تفاجأت اللي كلهم قالوا لها اللي هما ما عندهم عليه حتى فكرة. بو عمر كيف هم اللي المسألة ما هيش عادية، سايب الشانتي ورجع للقرية باش يشوف شنية الحكاية، ودار على عائلته الكل. مشى الولاد عم وسألهم بالواحد بالواحد شكو شي عمر، هذا خلف اللي طلبهم بالتليفون. وكي آيس باش يلقى ولده افهم اللي ما بقاله كان حل واحد، أنه يعلم الشرطة، وهذاك هو اللي صار. مشى هو ومرته وجماعة من عائلته للمركز وقدموا بلاغ، والأمنين بداوا يحقوا مع أصحابه لأنهم متأكدين اللي لازم فيهم واحد يعرف التحركات متاع عمر بالقداء، وأكيد رو عنده عليه فكرة وين موجود. لكن الشلة متاعه كانت بكل على فرض كلمة، حتى واحد ما يعرف عليه وين شب، وقالوا اليوم عندهم أكثر من جمعة ما شافوهش. وبالنسبة لهم الوحيد اللي ربما عنده عليه معلومة أوضح هو أقرب صاحب ليه، معناها خالد. في مجرية الأحداث والأبحاث، الأمنين سألوا خالد على عمر عندوش عليه فكرة وين مشى. قالوا لهم اللي هو عنده مدة من اللي فقدوا، وفي العادة دي ما يقولوا وين ماشي، أما المرة هذه ما عطاه حتى خبر. وقد ما طلبوا عاود شيء تليفونه ما جاوبش. البوليسية زادوا سألوا خالد، يا هل ترى عمر راح كلوش على خلافات وإلا مشاكل ما بينه وبين أي حد من الشلة أو المجموعات اللي خالد فيهم؟ وبالك شي عنده بونتوات مع واحد من انداده في جرة فتاة أو بيناتهم فلوس سلف؟ خالد قال للبوليسية اللي ما عندوش فكرة على المسائل هذه بالكل. أما عمر أحكاله اللي هو ولا يتعامل مع جماعة يخرجوا في الأثار من تحت الأرض، وأكد اللي هو يعني خالد نبه عليه لأنه حكاية الأثار هذه اختيرة برشة وثنيتها تز وما ترجعش. البوليسية زادوا سألوها عطاهش اسم متاع واحد من اللي يتعامل معاهم في حكاية الأثار وعندوش عليهم فكرة. خالد قال لي عمر أكد له حاجة واحدة، أنه الجماعة هذو مبراينية ما همشي من السعيد مرة واحدة، وتعرف عليهم بالصدفة وهم قاعدين يحفروا في بلايس قريبة من الطريق الصحراوي، أما ما ينجمش يقول لهم وين بالضبط لأنه عمر ما حبش ينعتوا على البلايس هذو. في نفس الإطار الأمني التصريحات متاع خالد خلات الأمنيين يمشيوا في فرضية عملية تصفية جسدية، وبحكم اللي عمر كانوا عنده برشا أصحاب وأصدقاء سوء بطبيعة الحال ينجم يكون أحكي لهم على هالجماعة هذوم اللي يجبدوا في الأثار والخبر وصلهم، وبما أنه ما يحبوش الكلام ويخدموا في السرية قتلوه لأنه يحكي برشا وفين يمشي لسانه ويمشي معاه، وهذا بطبيعة الحال احتمال وارد بالنسبة للأمنيين. وخالد قال نفس الشيء للبوليسية وأكد لهم اللي هو حاول باش يبعد عمر على الثنية هذه لكن ما حبش يسمع كلامه. وفي الأثناء الإشاعات بدأت تكثر في القرية وفي المحيط متاعها، ناس يقولوا عمر تقتل وتدفن في جبل، وناس يقولوا اللي طاح عليه سرداب وهو يحفر. الحاصل بارش حديث ودقان احناك والرسم يجيب وربي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، اتعداوا ليامات وعمر غبر واسمه ما عاد يتذكر. البوليسية ما لقاو حتى ثنية، والحاجة الوحيدة اللي شدوا فيها هي آخر مكالمة قام بها قبل ما يختفي. وفي تقسياتهم وتحرياتهم عارفوا أن المكالمة هذه كانت مع أبوه، لكن هالمسألة هذه ما وصلتهم لحتى شيء، وبقات نقطة الاستفهام كبيرة لأن الأبحاث ما جابوا حتى دليل ملموس على مسألة الأثار هذه. وخلف هذا حتى معلومة ما تقول أو تأكد اللي عمر مورط مع العصابات اللي يعملوا في حفريات سرية، وحتى التليفونات اللي عملهم وإلا وصلوا له الكلهم الناس يعرفهم وما ثم فيهم حتى واحد غريب، يا عائلته يا الشلة متاعو. في تسارع الأحداث وبعد بحث مكثف وأيامات من الاستجوابات لصحاب عمر، المحققين بدأوا يأيسوا وتخلاوا تدريجيا على البحث، معناها فقدوا الأمل في أنهم يلقاوا عمر. وحتى اللي قال أنه المسألة وراها اختطاف وفدية سكر فمه. وفي وسط هالحالة متاع اليأس الأمنيين باش تجيهم معلومة تغير مجرى الأحداث 180 درجة، لأنه بعد اختفاء عمر بشهرين تقريبا شاب من نفس القرية ادخل المركز الشرطة وقال اللي عنده معلومة تخص عمر. والشاب هذا خرج تليفونه وورى للبوليسية كابتور ديكران، معناها تصوير أخذها من الانترنت وفيها واجهة متاع تليفون عليها تصويرة عمر. بعبارة أوضح الواجهة هذه هي متاع تليفونه. البوليسية سألوا الشاب هذا وين لقاها كالتصويره،

0: في تسلسل هالأحداث المعلومة هذه خلت الأمنيين ينطلقوا من جديد في البحر، وفي وقت قياسي وصلوا المولى المحل اللي خرج التصوير على الفيسبوك، وكان موجود في قرية بعيدة نسبيا على القرية اللي يسكن فيها عمر. والحسن الحظ القاو التليفون عنده، معناها الشخص اللي جابه له باش يحل الموت باس مازال ما رجعلوش. البوليسية سألوه على الشخص اللي جابه له، قال لهم اللي ماهوش من المنطقة وأول مرة يشوفه. قالوا له خلالكش ينومر باش تتصل بيه. قال لهم لا، أما راهو ناوي باش يرجع هو بنفسه. والإشكال بالنسبة للبوليسية أنه مولى المحل ما كانش مركب كاميرا متاع مراقبة، وإلا راهي المهمة تولي سهلة برشا على البوليسية. مختصر لحديث الأعوان في الحالة هذه، بداوا يدوروا على المحلات اللي موجودين في النهج متاع هكا الصلاح، وكل واحد عنده كاميرا أعطاهم اللي فيها، وكي لموا التسجيلات الكل هزوهم معاهم المولى هكا الحانوت اللي جاه التليفون على أساس يشوف معاهم التصاور الكل، بالكش يجيب له هكا التليفون اللي هو في الأصل متاع عمر. المسألة خذت عدة ساعات، لكن في نهاية الأمر ما جابت حتى نتيجة، لأنه مدخل المحل متاع هكا الصلاح كان موجود في زاوية ما ينجموش الكاميراوات الأخرين يصوروها بوضوح. أشني الحل اللي بقى للأمنيين؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة
1: حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهج تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فام صوتكم.
0: نهج تريبينال ودريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في الصعيد المصري في شهر ماي 2016، الشرطة جاهم بلاغ على اختفاء شاب اسمه عمر، عمره 20 سنة، واللي بلغ عليه أبوه. قال اللي ولده اختفى من مدة جمعة، ريحته ما ثماش وما عنده عليه حتى خبر، مع العلم وأنه عمر هذا ما عندوش إخوات، وإنما هو الكعيبة الوحيدة اللي كسبوه أم وأبوه، وكان مذلل لدرجة أنه ولا يخالط في جماعة مدمنين مخدرات، وحياتهم الكل صاريات وما يروحوش لديارهم بالكل. وبعد اختفاء عمر بشهرين تقريبا، شاب من نفس القرية جاء لمركز الشرطة وقال اللي عنده معلومة على عمر، وورى للبوليسية تصويرة قال اللي هو اخذها من الفيسبوك. التصويرة هذه فيها واجهة متاع التليفون وعليها تصويرة عمر، معناها التليفون متاعو. وكي الشرطة عملوا تحرياتهم، ظهر الشخص هذا من الناس اللي عندهم محلات تصليح التليفونات، وهو اللي انشر التصويرة. البوليسية مشاو له سألوه، وهو قال لهم راهو جابوا لي واحد على أساس نسال موت باس واحتمال يكون سرقه، وهذاك علاش الشرطة حبوا يطلعوا الشخص هذا من خلال الكاميراوات اللي موجودين في الحومة اللي فيها محل الصلاح.

في هالمرحلة هذه من القضية البوليسية داروا على السكان وطلبوا من أي واحد فيهم عامل كاميرات صور النهج باش يعطيهم التسجيلات، واخذوا منهم نسخة ومشاو المولى للمحل متاع التليفونات وقالوا له تعقل شي واحد. قال لهم هذا هو الشخص اللي جاني. قالوا له مثبت؟ قال لهم هو بيدو، ما نجمش نغبى فيه، نفس الطول ونفس الحوايج. الأمنيين هزوا كالمقاطع متاع الفيديوهات ووراوهم لصحاب عمر ولولاد حومتو، والكل هم عاقلوا هكا الشاب الموجود في التصور، وظهر أقرب واحد العمر وثرنتو خالد اللي حكينا لكم عليه.

هو اللي قال للشرطة أن عمر تاح في وسط عصابة متاع آثار ويمكن قتلوه. البوليسية ما ضيعوش الوقت ومشى ولدار خالد هذا وعائلته، قالوا لهم راهو عنده نهارين من اللي سافر مشى في خدمة. قالوا لهم لوين مشى؟ عائلته ما عندهمش إجابة، ما يعرفوش، وصحابه زادة. ولهنا البوليسية فهموا اللي خالد فاق بالتصوير متاع التليفون اللي خرجها مولا المحل في الفيسبوك، وفهم اللي هو تفضح ويلزمه يهرب. لكن يقول القائل ايش موصل التليفون متاع عمر الخالد وشنو اللي صار بالضبط؟ الأمنيين باش يوجهوا أبحاثهم في نفس الاتجاه، على اعتبار أنه خالد ولا هو المشتبه فيه في قضية اختفاء عمر. في تواتر الأحداث الشرطة عملوا مجهود كبير وجندوا المخبرين متاعهم الكل في الصعيد حتى لي نعرفوا بالتحديد المكان اللي موجود فيه خالد. وكل عادة التليفون متاعه عاونهم على تحديد موقعه، وما استحقوش باش يعملوا كمين، شدوه في الشارع وما كانش يتصور بالكل اللي البوليسية باش يوصلوله بهك السرعة. بطبيعة الحال ألقاو عليه القبض وهزوه للمركز باش يستنطقوه، لكن هو انكر وقال لهم اللي ما عنده حتى علاقة باختفاء عمر. ورغم المحاولات متاع المحققين شد صحيح وقال لهم اللي عمر صاحبه أكثر من خوه وما ينجمش يذيه. قالوا له باهي الكلام هذا مفهوم، لكن تليفونه وش يعمل عندك؟ خالد قال لهم اللي هو مسلف عمر فلوس وما نجمش يرجعهم له، وهذاك علاش اعطاه التليفون مقابلهم على أساس يبيعه ولا ياخذه هو. وباقي وحسب كلامه قال اللي عمر قبل الحل هذا. البوليسية ما صدقوش خالد لسبب بسيط، كيفاش عمر يعطيه تليفون من غير ما يمد له الموت باس؟ وسألوه على الحكاية هذه. خالد قال لهم عمر اختفى قبل ما يعطيه هكا الموت باس، وبطبيعة الحال الكلام هذا ما يجدش على غشير. ووقتها البوليسية قالوا له تكذب، علاش ما قلتش الكلام هذا كي سألناك أول مرة على اختفاء عمر؟ وكيفاش قعدت شهرين كاملين باش تحل التليفون؟ وخلف هذا هزيت الحانوت بعيد برشا في قرية أخرى، ومش من باب الصدفة أنه المحل اللي اخترته ما فيهش كاميرا متاع مراقبة، معناها واضح اللي أنت مخطط لكل شيء. والضربة القاضية اللي باش تجي لخالد من عند المحققين هي مسألة المهربين متاع الأثار. البوليسية اتمكنوا باش يثبتوا بالحجة والبرهان وبشهادات الناس أنه خالد هو اللي طلع بحكاية العصابة هذه اللي يتعامل معاهم عمر في البحث على الأثار، وخالد زادة هو اللي أكد أنهم قتلوه وردموه في بعض البلايس. لكن الخرافة هذه ما ثماش منها بالكل، معناها هو اللي طلع بيها والإشاعات خرجت من عنده هو. ملخص الحديث، المحققين بعد ما مارسوا عليه ضغط كبير بالوسائل المتاحة والغير متاحة، خالد بداي زقزق ويورور وقال لهم على الحقيقة، والاعترافات متاعه خلات المحققين في حال الذهول تام. ما لقاو ما يقولوا، لأنه اللي سمعوه على لسانه فات كل تصوراتهم. وعجيكم الحديث.

في نفس السردية من اعترافات خالد قال أنه هو وعمر سحاء الروح بالروح، أما مختلفين في طريقة العيش وكل واحد وتفكيره. عمر بحكم اللي عائلته لبس عليها متملح من الطرح والخلط متاعه فاسدة وما يفكرش في مستقبله، لكن خالد عائلته بسيطة وبالتالي يخدم على روحه وكان يعاون في بوه في مصروف الدار. ورغم هالاختلاف هذا وبما أنهم جيران ومتلازمين من الصغرى ابقاوا أصحاب ويدخلوا لديار بعضهم. وباش ما نفوتكمش بالحديث، خلف خالد ما يدخل حتى واحد لدار عمر، وكان يجي وقت ما يحب ويبات إذا كان لزم. ومن هنا بدأت تظهر العلاقة ما بين خالد وأم عمر، وما يشي علاقة بريئة متاع أم مع صاحب ولدها، وإنما الأمور كانت أعمق برشا واخذت منحى آخر. ورغم فارق العمر الكبير اللي بيناتهم، الأم كانت تحكي لخالد على أمورها الشخصية. بعبارة أوضح، بدأت بشوية بشوية تجبد له على مشاكلها وتشكي له من رجلها، تحكي له كيفاش يسافر ويقعد غايب الأشهر وينسى حتى باش يقوم بواجباته الزوجية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، العلاقة في سع ما ولاد غرامية ما بين أم عمر وخالد، ودخلت فيها الأمور الجنسية مباشرة. وبما أن عمر ديما مع الشلة متاعه وبعيد على الدار، خالد كان يستغل كل فرصة يكون فيها صاحبه غايب، ووقتها يمشي بشغرم زمانه مع الأم. البو بطبيعته لا وجود له، وحتى كيجي هاو كمرة بعد قداش يبات ليلة ويرجع منين جاء.

في نفس هالعلاقة متاع الخيانة والخناة، خالد ادخل في دوامة المحظور وما فكرش حتى لحظة في الثقة اللي كان عاطيها له عمر، ولا في العشرة ولا في الماء والملح اللي بيناتهم. وباش تعرفوا حجم الخيانة، العلاقة هذه اللي ما بين خالد وأم عمر بقات قرابة 3 سنين، وحد ما فتن بحاجة بما فيهم الجيران اللي من المفروض يكونوا هما أول من يعلم. والأدهى والأمر في هذا الكل أنه خالد كان على أبواب عرس ودارو حاضرة والخطيبة متاعه موجودة، لكن واصل في هكا العلاقة الحميمية مع أم صاحبه، حتى لين جات الصدمة اللي غيرت مجريات الأحداث. وما نسبقوش الوقايع، في نفس هالإطار يعني إطار الرذيلة، وفي نهار من نهارات عمر سافر كيعادته مع أصحابه، وخالد ما كانش يتوقع بالكل اللي هو باش يرجع في نفس النهار، لأنه في العادة ديما يعلم أمه قبل ما يجي. واللي صار أنه برنامجه تبدل وتلز باش يرجع بالزربة وما قالش الأمه، ودوب مخلط للدار وحل الباب يسمع في فحيح متاع لفعة، سمع أصوات جاية من بيت النوم. وكان شا باش يشوف ويثبت لقى أم وصاحبه خالد في طنبك العلاقة الجنسية، وما فاقوش حتى بالباب متاع بيت النوم كي تحل. عمر بالوقت تنطر على خالد وتخلى عليه بالضرب، دم دموت دم ديم، وأمه بقات لابدة في الفرش ومغطية روحها، حتى لين خالد ملص روحه من عمر واختف سروال وهرب لبسه في باب الدار. وعمر وقتها تصدم ودار على أمه، شبحها سبان، سمحها لما تسمعش، وقال لها اللي باش يحكي لبوها على كل شي دوب ما يجي من القاهرة ويخليه يطلقها، لأنها ولات عار عليه وعلى أبوه. وزاد حلفلها اللي هو ما هوشي باش يفلت خالد وينتقم منه. لكن ما بين الكلام والفعل تم فرق كبير، وعمر بعد الواقعة هذه ما عمل حتى شيء، لا قال البوه على اللي صار خايف عليه لا يتصدم، ولا نفذ تهديد وانتقم من خالد. خلى الأيامات هكاكة تتعدى وكأنه خايف من الفضيحة اللي باش تصير، وهما بتبيعتهم في الصعيد كيفاش باش يواجه العار. والحل اللي لقاه أنه سيب الدار مرة واحدة، وزاد غرق الشراب والمخدرات، وما عادش يحب يحكي مع أمه ولا حتى يشوفها، وحتى كي روح وهي تحاول باش تكلمه يمسح بها القاعة وخسه باش يعطيها تريحة. لأن أمه ولات عايشة في رعب وخايفة لعمر يحكي لبوه على كل شيء ويدمر لها حياتها. ووقتها طلبت خالد وقالت له زعم عمر يحكي لبوه، قال لها ما نعرفش. قالت له يمشيش يغلط ويحكي لحد من الشلة متاعه وهو سكران وإلا مسطول، مع السنات المعقودة تتحل وقت الكيف. الأم ما وقفتش عندها الحديث، وإنما استعملت الخبث اللي عندها الكل باش تحل المشكلة على طريقتها. وغادي في انقالت العشيقة خالد راه عمر ناوي باش يقتله، قاعد يخطط له، وبالتالي فهمته اللي يلزمه يموت. الأم في نهاية الأمر ولات تفكر كيفاش تتخلص من ولدها كبدتها، وحطته هو في كفة وعشيقها خالد في كفة. مختصر الحديث قالت له تبع عمر في كل خطوة، وراقبه مليح وهز معاك سكينة تحتك، واستنى له اللحظة اللي يبدأ فيها وحده وقته. في تساعد هالأحداث وبعد أيامات، الأم كلمت عشيقة خالد وقالت له راه عمر ولدها باش يمشي للقرية اللي بجنبهم وباش يتعدى على طريق زراعي خلاه وقفار. خالد استغل الفرصة والبدلوا في وسط الحشيش فيها كثنية، وكيتعدى تنطر عليه وما خلاله حتى فرصة، ودخل عليه بك السكينة وضربه في ظهره في رقبته، ودوب ما طاح برك عليه وبدأ يطعن فيه في كرشه في صدره، حتى لين مات وهو يعوم ويغطس في دمه. ووقتها كلم عشيقته أم عمر واعطاها الخبر، قالت له اردمه في بلاصة ما يطلعها حد
وزادت وساته باش ياخذ له تليفون ويسكره ويتخلص منه في ترعة. لكن خالد اطمع في هكا التليفون، ماشي في باله أنه كيبش يتعدى الوقت ينجم يبيعه من غير مشكل. الملعوب والتخطيط متاعه كله فسد، رغم اللي عمل كل شيء باش ياخذ حذره. لكن هكا المشي متاعه لمحل تصليح التليفونات فزدت له الملعوب الكل، رغم اللي خطط مليح وخذا حذره بالكذا، لكن الأقدار خليته يتيح عند واحد ما يحبش الحرام. ووقتها خرج تصويرة عمر متاع التليفون وانشرها على الفيسبوك. في نهاية هالقضية المحققين وقت اللي استنقوا الأم اعترفت بالخيانة، لكن قالت اللي ما عندها حتى مسؤولية في قتلان ولدها. أما ما كانتش عاملة حساب العشيقة خالد اللي كان يسجل في مكالماته معها، بما فيهم المكالمة اللي قالت له فيها تخلص من الجثة متاع ولدها وتخلص من التليفون، وبالتالي ما بقى لها إلا أنها تعترف. وهذاك هو اللي صار، اعترفت بكل شيء بالتفصيل، وفي نهاية الأمر تعديت على المحكمة هي وخالد في جو كبير من الغضب واستياء الرأي العام اللي ما هضمش بالكل الخيانة متاعها الأم وتخطيطها لمقتل ولدها. العقاب متاع المحكمة كان منتظر وما ثماش غيره باش يهدي الغضب متاع الناس، وعلى هذاك العشيق وعشيق تتحكموا بالأعدام. ولهنا نكونوا أنهينا الموسم الرابع من برنامج ناجة تريبينال والدريب على ديوان فهم، وما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الموسم الخامس في بداية شهر سبتمبر. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. ديوان فهم تبع الموسيقى.